7 7 8 0 6 8 2 3 7 8 0 6 8 2 3 الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

البذل والإنفاق كما هو لله بيكون برغبة صادقة بنية، بيضرح الله فيها البركة وبيضاعف الله أضعاف أضعاف مضاعفة للمنفق. الراجع عفو الله وغفرانه سلام الله عليه، منفق وباذل لله. قال صباح الخير، كيف أخي العزيز سند؟ المتبقي يقول 97,000 ريال للمشروع صح؟ سجل علي منها 50,000 ريال غير المساهمة الأسبوعية، مع خالص تحياتي وتقديري، وكتب الله أجركم جميعا إن شاء الله بإذن الله، ما ستذكرش الأسماء. بس أريد أن أنوهك إلى شيء، المتبقي من الـ من الـ من إجمالي الإنفاق سلام الله عليك، الراجي عفو الله وغفرانه، يبدو أنه فهم أنه باقي علينا. في هذا الأسبوع وصلنا 150,900 ريال، وصلنا من المنفقين، أنفقنا منها لثلاث حالات قيمة علاجات 13,300 والحالتين 40,000، كان إجمالي الإنفاق 53,300، فالمتبقي من إجمالي 150 97,600، هذا بنحتفظ بها للمشروع. كان المتبقي من الأسبوعين الماضيين الآن اللي احنا محتفظين بها 369,700، مع 97,000 إجمالية المتبقي الآن الذي ما قد انفقناش، هذا بنخليه للمشروع، 467,300 ريال. الآن معنا 467,300 ريال، هذا محتفظين به للمشروع. يعني كان المفروض أنه كل الإنفاق كل أسبوع هو للمشروع لهدية العيد، بنعبان ننفق بإذن الله يوم الوقفة ويوم العيد، لكن بتجينا حالة كل أسبوع لابد من إنفاق، لابد من إحنا ننفق لبعض الحالات قيمة علاجات، وحالة طارئة أسر متعفة ما عبث في البيت حبة رز، ما نقدرش نقول لهم ما بش معانا المشروع، إحنا مأجلين المبلغ هذا كله بحيث أن إحنا نقدمه في العيد، هذا إحنا بنغيث ملهوفين. سلام الله عليك الراجع عفو الله وغفران، ما هي دين علينا كتب الله أجرك، وإنما المتبقي في المشروع، يعني هذا اللي مجهز لنا للمشروع 97,000. سلام ربي عليك أمانة، قال ها فهمت لكن خلاص قد كتبت يا أخي ولازم أرسلها، سأل الله أن يضاعف لك أضعاف أضعاف أضعاف ما أنفقته، أني أن لك أمانة كتب الله أجرك، بس حبيت أن أنا يعني أنوه وأوضح لك. سلام الله عليك. خمسين ألف اعتبر المبلغ أنه دين قال علي منها 50,000، بذل وعطاء وإنفاق. سلام الله على كل المستشعرين لمسؤوليتهم، المستجيبين لله سبحانه وتعالى، المنفقين لوجه الله، اللي بايلقوها جبال يوم الحشر، يوم كل واحد بيدور الحسنة سيتنقها، بيلقوها جبال جبال. قال خلاص كتبت أخي ولازم أرسلها وأنت توصلها لمن شفت بنظرك، ستكون ضمن المشروع بإذن الله، سنضيفها إلى مبلغ المشروع اللي هو هدية العيد وعيدنا جمعة.

اللي قالت مشاهدان اللي قالت سمي هذا البرنامج برنامج عيدنا جمعة يتفاعلوا المنفقين يوم 24 ابريل مشاهدان، وانا وضعتكم في رسالتها اليوم قالت ان شاء الله اني انفق 5000 هذا الاسبوع لعيدنا جمعة. ابشري بعزش عيدنا جمعة، عيد ما عادش نسمي هدية العيد نسميه عيدنا جمعة، كل السابر أم الشهيدان.

كيف يوصلك الإنفاق في هذه اللحظات؟ بيوصلني بعضهم بيوصلني عبر محفظة الجيب اللي عاد إحنا عملناها، لما مش حاجة سحرية. أدون سعيد، كيف يوصلك الإنفاق في هذه اللحظات؟ عندما تقول في هذه اللحظات وصلنا الإنفاق، أوصل عبر محفظة الجيب على هذا الرقم نفسه 77 80 6 80 2 3.

حكاية ان احنا نشتري بعض المستمعين بعض الرسائل، يعني رسالة او رسالتين على ما اعتقد، بيقولوا لو تشتروا تبيع تقسموا كذا 10,000 ريال ليد رب الأسرة، تمام، سواء كان رجل أو أرملة، يعني 10,000 ريال عيدنا جمعة من الناس للناس أداها الله فرحة العيد يوم عيد، المبلغ ما يستاهلش، هكذا بتكون المقدمة لهم 10,000 ريال افرحوا بها يوم العيد، لجهالكم كيلو لحمة 2 كيلو لحمة تشتوا تخرجوا تشتوا جعالة تشتي توفي حاجة تشتي تشتري بها كسبر نص كسبر اللي شي بها، فرحة عيد فرحة يوم، لا تذبح لك تبيع ولا تقسم أقسام ولا تعمل زحمة بالسيارة وانت بتلوي بتقسم، يقولوا يعلم الله كم انتبع بيوصلهم ضرب 10,000 ريال لله وفي الله هدية العيد، عيدنا جمعة على قول أم الشهيدان، 10,000 ريال فرح بها يوم العيد.

الرسالة بتوصلنا إن شاء الله بانق، يعني مش بانق لها إن شاء الله، بنرد عليها، بنوصل لهم رسائل الإنفاق، طريقة الإنفاق من خلالها بيعرفوا كيف يوصلوا الإنفاق، سواء وصلوها الليلة أو الجمعة، اليوم من الجمعة وحتى الخميس القادم. والمنفق مع الله البادل اللي قال بدون ذكر الاسم، قال أريد أن أنفق، سلام ربي عليك. المهم الرقم عندك، ما ترسلش الآن إذا أنت متردد أو متحمس، بس والله ما غير من حرصي عليك، والله ما غير من حرصي عليك إنه لا تكون كذاب أمام الله. أما أنا ما بضرني إلا برسالة ما فيها ضرر، معانا بين عبي مزايا، نعيد 600 رسالة مجانا، بين أرسلها لك ولا لغيرك، أنت اللي ما بلا بتكسب لك سيئة. إذا أنت متحمس بس لا ترسلش. الرقم عندك 728-6-82-23. وقت ما تكون رغبة صادقة وتنفق بألف، بخمسمية، بمليون، وتكون رغبة لله وفي الله، ارسلها. الرقم عندك وارسل أريد أن أنفق، مش ضروري حتى الليلة أنك تتحمس. أنا من حرصي عليك أنك ما تكذبش، ما بيش داعي. وبين أقولها في غالبية الحلقات، الذي بيقتلها الفضول، بيقتلها الفضول إنه ما هو الرسالة اللي بتردوا. عندما نقول ارسل أريد أن أنفق، وإحنا بنرد عليك برسالة، الناس للناس، ارسل إنفاقك باسم سند عبد محمد الكمين على رقم 77-806-8023 عبر أي صراف أو محفظة جيب، بس سابر. هذه هي الرسالة اللي بيقتلها الفضول، لا عاد يرسلش أريد أن أنفق علشان يبسل إنك صادق. رسلت ما بش لا بالإحراج لا بالإكراه ولا شيء، هذا الإنفاق بيكون رغبة صادقة لله أولا وأخيرا، أنت تنفق لله استجابة لله سبحانه وتعالى، أنت تنفق تكاتف وتراحم واستشعار.

أبو على الشهري قبل قليل أوصل 3000 والآن أوصل 2500 ريال. أبو علي الشهري

ال 2500 الأخيرة وصلتنا من قيس الشهري 2000 ريال وعبد العزيز أيضا 500 ريال. طبعا هذا زربة تشجيع. الله عليك.

طيب حاضر، نذكر بالرقم وبعدها ننتقل إلى المحور الأخير وبنستقبل الإنفاق طوال الأسبوع. طوال الأسبوع قلنا. طيب سلام الله عليك. 2000 ريال الآن أيضا من أبو علي الشهري، 3000 2500، والآن 2000. رقم البرنامج الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، لمن يريد أن يساهم وأن ينفق بذلا وعطاء وسخاء لله سبحانه وتعالى، على رقم البرنامج 7780680023، 7780680023. الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.

حزب الله استهدف المجاهدين قبل قليل. استهدفنا قوة للعدو الإسرائيلي قرب موقع البياضة المستحدث بسليات صاروخية وقصف مدفعي، واستهدفنا دبابة مركافة حاولت إسناد القوة المعادية بصاروخ موجه وحققنا إصابة مؤكدة، واستهدفنا قوة للعدو الإسرائيلي تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصلية صاروخية.

0: في هذا المحور أيضا فقرة الصحافة العالمية أضعكم في عناوين الصحف العالمية. صحيفة The Times of Israel، وفيها القدس تستعد لصدامات مع مسيرة الأعلام الاستفزازية، إغلاق واسع لمحال الفلسطينيين في البلدة القديمة تحسبا لاعتداءات المستوطنين، شرطة الاحتلال تنتشر بالآلاف لحماية مسيرة تمر عبر باب العمود والحي الإسلامي، هتافات عنصرية ودعوات لطرد الفلسطينيين رافقت مسيرة العام الماضي تحت حماية الاحتلال. إلى صحيفة The New York Times، وفيها العنف الجنسي ضد الفلسطينيين أصبح جزءا من أدوات القمع داخل منظومة الاحتلال، شهادات فلسطينية تكشف استخدام الاغتصاب والتعذيب الجنسي لكسر إرادة الأسرى، العنف الجنسي تحول إلى أداة صهيونية لدفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم، الصمت الأمريكي والغربي يمنح الاحتلال غطاء للاستمرار في جرائمه ضد الفلسطينيين. إلى وكالة بلومبرغ، وفيها هذه العناوين: أرامكو تستهدف جمع أكثر من 10 مليارات دولار من أصولها العقارية، أرامكو تدرس بيع وإعادة استئجار مجمع الظهران لتحرير سيولة مالية، صفقات أرامكو تمتد إلى محطات تصدير النفط والطاقة والغاز والبنية التحتية للمياه، توزيعات أرباح أرامكو تتجاوز تدفقها النقدي الحر وسط ضغوط الحرب وارتفاع التكاليف.
1: أرامكو والعوت النورة دقولة سلمان وخنو.
0: صحيفة Financial Times، وفيها هذه العناوين: الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران جمدت موجة الصفقات في الخليج، إيرادات بنوك الاستثمار الخليجية تراجعت 14%، وصفقات بأكثر من 106 مليار دولار لم تستكمل، تباطؤ الطروحات العامة وتأجيل إدراج الإمارات العالمية للألمنيوم إلى العام المقبل على الأقل. وتختم صحيفة Financial Times بهذا العنوان: صناديق الثروة الخليجية تعيد حساباتها مع ارتفاع المخاطر وتغير تكلفة رأس المال والتسعير. إلى صحيفة هارتس الإسرائيلية، وفيها العناوين التالية: جنود الاحتلال في جنوب لبنان مكشوفون أمام مسيرات حزب الله، 4 قتلى و40 جريحا في صفوف الاحتلال بسبب المسيرات منذ وقف إطلاق النار، جنود الاحتلال لا نملك شيئا حقيقيا ضد المسيرات وهذا مخيف، الاحتلال يدمر الخيام ويدخل الجرافات إلى لبنان لكنه يبقى عاجزا أمام تهديد المسيرات. إلى صحيفة Air Force Times، وفيها أسطول MQ-9 الأمريكي ينخفض إلى 135 طائرة بعد خسائر قتالية في إيران، سلاح الجو الأمريكي يعاني نقصا يقارب من 54 طائرة عن الحد الأدنى المعتمى سابقا، خسائر الحرب تكشف هشاشة MQ-9 في الأجواء المتنازع عليها وتدفع للبحث عن بديل أرخص، أكثر من 50 شركة تعرض بدائل لطائرات استطلاع منخفضة الكلفة وقابلة للاستنزاف. إلى موقع أكسيوز الأمريكي، وفيه تصريح ترامب يكشف مأزقه بين التصعيد ضد إيران والخوف من التضخم، إيران تراهن على حساسية ترامب تجاه أسعار النفط والجدول السياسي الأمريكي، فريق ترامب يناقش كسر انسداد هرمز أو شن حملة قصف جديدة على البنية التحتية الإيرانية، وأي تصعيد ضد إيران قد يرفع أسعار النفط ويهز الأسواق في عالم انتخابي. إلى صحيفة المونيتور، وفيها إيران تفرض حضورها على قمة ترامب وشي والاختراق غير مرجح، تعثر مفاوضات هرمز يضع ترامب أمام مأزق سياسي واقتصادي في بكين. الصين توفر غطاء سياسيا لإيران وترفض منح واشنطن مخرجا مجانيا من الحرب. بكين تشتري أكثر من 80% من نفط إيران وترفض الامتثال للعقوبات الأمريكية. إلى صحيفة واشنطن بوست، وفيها تقرير استخباراتي أمريكي يحذر من تفوق صيني كبير وسط حرب إيران. الصين تبيع السلاح لحلفاء واشنطن في الخليج وتملأ فراغ الطاقة بعد إغلاق هرمز. الحرب تستنزف ذخائر أمريكية حاسمة لأي مواجهة محتملة مع الصين حول تايوان. بكين تستثمر الحرب لتصوير واشنطن كقوة متهورة تغرق في حروب الشرق الأوسط. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

دلالة طيب يقول: قد يستغرب المرء عندما يرى الإسرائيليين يقولون إن الخسائر والضربات التي تعرضت لها الدول العربية العميلة بسبب اصطفافها مع نتنياهو وترامب تدفعها نحو تعميق علاقاتها مع إسرائيل بشكل أكبر، لأن المنطقي هو الافتراض بأن هذه الدول ستضاعف حذرها ونفورها من الارتباط بإسرائيل بسبب التداعيات السلبية الواضحة لهذا الارتباط. لكن على الواقع فإن ما يقوله أو يقوله الإسرائيليون يتحقق في جوانب كثيرة، وهو ما يستدعي التأمل في طبيعة موقف الدول العربية الخليجية بالذات ورهاناتها ونظرتها المختلة جدا للأمور. الخليجيون انغمسوا كما يبدو في عقيدة تغيير الشرق الأوسط الإسرائيلية بشكل هائل، إلى درجة أنهم يرون خسائرهم دافعا منطقيا لتعزيز العلاقة مع الأعداء، وهو أمر يشجع نتنياهو كثيرا على الاندفاع في إشعال المنطقة، لأنه يرى أن نتائج توريط العرب في الصراع يحقق مضامين تلك العقيدة. هذا الواقع الغريب له ثلاث تفسيرات: الأول أن الأنظمة العربية العميلة متعصبة جدا في اصطفافها مع الأعداء وتشاركهم النظرة العقائدية والإيديولوجية المعادية بشكل قاطع لإيران والقوى الحرة في المنطقة، وأن مساحة البراغماتية التي تحاول إظهارها هذه الأنظمة أحيانا ضيقة جدا، بحيث أنها تتخلى طوعا عن فرصة عدم الغرق مع العدو برغم توفر هذا الخيار. أما التفسير الثاني هو أن هذه الأنظمة تؤمن بأن وجودها يعتمد على أن يتسيد الإسرائيليون المنطقة، ولا ترى أن هناك أي إمكانية للاستمرار والبقاء بدون ذلك. والتفسير الثالث والأخير فهو أن الأنظمة العميلة تؤمن بالفعل بأن الإسرائيليين والأمريكيين سينتصرون بشكل حاسم ولن يهزموا أبداً.

0: الأرض أحمر أحمر.
1: المغردة ويفا البدوي تقول: يتبنى ترامب استراتيجية تفرق تصد بمنظور جيوسياسي توسعي، فهو يسعى إلى سحب البساط الصيني من تحت أقدام إيران بهدف تجريدها من ظهيرها الدولي وتركها في مواجهة مباشرة مع الضغوط الأمريكية. وتسعى واشنطن من خلال هذه المناورة إلى تفويض نفوذ طهران جذريا بالتوازي مع إبرام تفاهمات كبرى مع القوى العظمى، إلا أن ثمة واقعا لا يمكن القفز فوقه، وهو أن بكين تدرك جيدا أن واشنطن لن تقبل ببروز قوة اقتصادية تتجاوز هيمنتها، لذا ستظل العلاقة محكومة بسقف المنافسة الوجودية. ومع أن الصين دولة برغماتية تحرص على تجنب الصدمات التي تربك حسابات نموها، إلا أنها لا تملك طرف الثقة المطلقة في الإدارة الأمريكية، وقد تبني العلاقات على قاعدة المصالح المتبادلة. لكن بكين ليست بالساذجة التي تجعل أمنها القومي رهينة للتقلبات السياسية الأمريكية أو تضع رقبتها تحت مقصرة التنازلات المجانية.

مصطفى عامر في تغريدة له قبل ساعة يقول: عندما نقول بأنه انتهى عصر أمريكا فهذا ينصرف بإذن الله على أذيالها ونعالها وأبقارها وديدانها وحلفائها في المنطقة. فهموا أم لم يفهموا، عجبتهم هذه الحقيقة أم لا، وسواء اعترفوا بها أم فقدت حناجرهم أحبالها من فرط الإنكار، إنه لم يبق لهم إلا أن يقولوا على نهج أسلافهم: أخ كريم وابن أخ كريم. عبد الرحمن مطر في تغريدة له قبل ساعة يقول: أعتقد أن عودة الحرب باتت قريبة جدا بعد فشل ترامب في الحرب أولا، ثم فشله في المفاوضات، ثم فشل الحصار، ثم فشل مشروع الحرية، وأخيرا فشله في الصين. بكل أسف على الدول التي سارعت للتفاخر بما لم تفعل والادعاء بأنها شاركت في قصف إيران، عليها أن تستعد جيدا، فالإدارة الأمريكية ورطتها عبر تقارير إعلامية مضللة، بينما لم تكلف تلك الدول نفسها حتى عناء النفي في مشهد يكشف قدرا كبيرا من السذاجة السياسية، وعليها أن تدرك أنها ستكون في دائرة الرد الإيراني والضربات القادمة.

0: أمتي قبل أن تتمزقي من قبل أن تتشتتي بقربة الدرب الشقي. فلتنظري فلتنظري فلتنظري فلتنظري كل الشعوب توحدت إلا أنا، كل الجهود تكاتفت إلا أنا، كل الشعوب توحدت إلا أنا، كل الجهود تكاتفت.
1: رمال المصعبي بيقول في تغريدة: سبحان الله كيف دارت الأيام، ضاحي خلفان الذي ظل لعقد من الزمان ينادي بتمزيق اليمن ويدعم مشروع الانفصال اليوم يجد نفسه منفصلا عن وطنه الإمارات ومنفي في لندن. وهناك أنباء تكشف عن رفض ضاحي خلفان لدعوات محمد بن زايد للعودة من لندن بسبب مخاوف أمنية على حياته ليتجرع من نفس الكأس الذي حاول أن يسقيها لليمنيين ويصدق فيه القول الجزاء من جنس العمل.

الشاعر عباد أبو حاتم في تغريدة له أرفق فيديو للمرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي الأمريكية الصهيونية الذي يحرق نسخة من القرآن الكريم مجددا. أرفق الفيديو وقال في أبيات شعرية الشاعر عباد أبو حاتم: وين العفاسي ما يسجل شيلة عنوانها تبت يدين أمريكا، لا قصتهن الدين في ترتيلة، فالوقت يكشف ما قفل فورميكا، عبد الأمريكاني وتحت رجيلة ولا وصل حتى حدا مونيكا. هو

مراد علي يقول في تغريدة: لا، ترامب لا يخضع إلا للقوي. من يستمع لكلمات النفاق والتملق للرئيس الصيني يعلم حقيقة شخصيته الوضيحة. كأي نرجسي، ترامب يتكبر ويطغى على كل من يظهر ضعفا أمامه، في حين لا مانع لديه من لحق حذاء من يشعر قوته وسلطته. لدينا في بلادنا أمثال ترامب يتحدثون أمام مرؤوسيهم كآلهة، ويقفون خافضي الرأس أمام من له سلطة عليهم. هل تعرفونهم؟ أيرات مالان ببعينات.

المدلوس ترامب هو طالع درجة خيلات، وصل لنص الدرج وتعب وقف. قام الرئيس الصيني شي لاحظ انه تعب من طلعة الدرج فوقفه وجلس يشرح له شرح تاريخي عن الميدان، هذا ميدان في الدرج خيرات، لكي يمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه دون إحراج. أي طرح كان عم خليه يمشي معك بغم الطرح. أولا ما صحة وعافية الله في جزيرة أبستين يا ابن ال... يا ابن 66.

الأستاذ علي جاحظ بيقول وقفة وعي. لقد أهينت أمريكا في الصين، وأثبت زيارة ترامب أن الصين باتت تتعامل مع أمريكا بندية عالية ومن موقع المنافس المتمكن، ومع ذلك لا تعويل على الصين فيما يتعلق بقضايا أمتنا، فكلاهما يتنافسان تحت سقف النظام الدولي الذي تحكمه وتديره الصهيونية، ولله الأمر والحكم. ما ودي كنا أطلعه

0: إشارة واحدة من المخرج قال خلاص الوقت يداهمنا، خلاص كملنا التغريدات وننتقل إلى فقرة الختام. الختام مالك فقرة الختام. بهذا نكون مستمعين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام فترة هذه الليلة. في ختامها لكم أجمل التحايا أينما كنتم، وأيضا هي أجمل التحايا إلى رجال الله سلام الله عليهم، إلى أولياء الله في كل الجبهات وفي وحدات الجيش والأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يثبت أقدامهم وأن يعمي عيون الأعداء عنهم وأن يؤيدهم بالنصر وأن يسدد رمياتهم.
1: جاهد صنع دهر طوّر صنع جهدك لله أكبر طاعة فاجئ وادهش وادهل وابهل أبدي تصنيع الطاعة.

0: الصهيونية.
1: أيضا هذه تحية طاقم هذه الليلة عبد الله شرغاح، محمد صنهوبة، حماد البيلي، بشير العريقي، محسن عبد الكريم، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، ودود الصمود بالنبأ اليقين، عبد الرحمن سند، سليم الحميدي، جمعتكم مباركة والرحمة والخلود للشهداء والفكاك والحرية للأسرى والشفاء العاجل للجرحى والعودة بالسلامة للمفقودين. يا رب يا الله والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم، والنصر والمجد والعزة والحرية والاستقلال للجمهورية اليمنية ولمحور الجهاد والمقاومة. إلى روح والدي الطاهرة، رحمة الله تغشاك أبي وأسكنك الله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وأهدي ثواب كل ما أقوم به إلى روح والدي الطاهرة رحمة الله تغشاه، وإلى روح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه، وأسأل من الله سبحانه وتعالى بحرمة الفاتحة وصورة الإخلاص بحق محمد وآل محمد بالشفاء للوالدة ولكل مريض.

الله الله في الخروج في الوقفات اليوم بعد صلاة الجمعة في كل مسجد وجامع في كل مدينة وحي وقرية ومديرية وعزلة، كل واحد في المسجد اللي بيصلي فيه الجمعة بعد صلاة الجمعة وقفة، وقفة غضب، غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. يعني كل اليمنيين بيخرجوا إن شاء الله، ملايين الملايين، ملايين الملايين، لأنه كل من اللي ما بيصليش بعد صلاة الجمعة قبل ما تروح تتغدى 10 دقائق وقفة وصور. أتمنى أن كل الناس يصوروا ونشروها في مواقع السوشيال ميديا، في الفيسبوك، منصة اكس، في الانستغرام، في التيك توك، في اليوتيوب، انشروها ملوا العالم بكله بوقفات اليمن الاحتجاجية غضبا لإحراق المصحف الشريف. الله عسى يتحرك العالم الإسلامي. ختاما هذه أجمل تحيانا، إخراجا إذاعيا إبراهيم عباس الحميضة، وتحياتي أخوكم سند عبد الكميم. يمنيون ونفتخر، إلى اللقاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف

أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا

تسعة. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع.

واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة

قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق

فَقَذَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا

وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره

وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك.

أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت

عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح

فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله

0: منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة الإرهاب والسلام، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أننا إذا كنا نريد السلام فلنعد إلى القرآن ليهدينا هو إلى السلام، ولنسر على هديه ليتحقق لنا السلام، فلا أحد منا ينبغي أن يعود إلى نفسه أمام أي حدث. إذا عدت إلى نفسك ووضعت لنفسك تفسيرات ومبررات تظن أن من ورائها السلامة وهي إنما من ورائها الندامة وهي إنما وراءها الندامة، من هو الذي ستكون رؤيته صحيحة؟ الذي يعود إلى نفسه أو الذي يعود إلى القرآن الذي قال الله فيه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ ثانيا أكد أن الله في القرآن الكريم لم يطلب من عباده المؤمنين أن يصمتوا أمام الظالمين وأمام الكافرين أمام اليهود والنصارى، بل أوجب عليهم أن يتكلموا أن ينفقوا أن يجاهدوا أن يتوحدوا إلى آخره. وتحدث عن آيات كثيرة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. الله من خلال كل هذا إنه بكل هذا يهدي إلى السلام. فإذا أردت السلام عد إلى القرآن وتحرك بحركة القرآن، انفاق اعتصام بحبل الله، جهاد في سبيل الله، قتال، إعداد للعدة لمواجهة أعداء الله. ثم ضرب مثال ومصداق في الواقع: حزب الله في لبنان الذي عاد إلى القرآن وتحرك على أساسه جهاد وإنفاق ووحدة وأخوة وقتال، كيف أن حزب الله في لبنان يعيش آمنا؟ قال: حزب الله في لبنان هم جميع من المؤمنين تشبعوا بروح القرآن التي كلها عمل وجهاد ووحدة وأخوة وبذل وإنفاق، لم يلتزموا الصمت وها هم يعيشون في سلام. وهذا مصداق أن الله هو السلام، ومن يعود إلى القرآن يتحرك على أساسه فسيهديه الله إلى سبل السلام. أما من يضع لنفسه تفسيرات ومبررات ويعتقد أن السكوت هو الحكمة ويعتقد أنه حكيم فسيخسر. ثالثا، إن كل من لا يرى أن عليه أن يتخذ موقفا في بدايات الأمور فإنه قد لا يتخذ موقفا حتى وإن أصبحت الأمور بالشكل الواضح. من يسكت من يجمد في بداية الأمور ولا زالت هناك نوايا وأعمال بسيطة فإنه هو من لا يتخذ موقف، لن يتخذ موقف حتى وإن أصبحت الأمور بالشكل الواضح، لن يتخذ موقف عندما يرى الأمريكي أمام منزله مدججا بسلاحه. وضرب مثال بالفلسطينيين كيف كانوا في بادئ الأمر عندما دخل اليهود بشكل عصابات، ولكن لم يكترثوا بالأمر ولم يفكروا في عواقب ذلك، لم يعودوا إلى القرآن ليعرفوا خطورة اليهود، كانوا يبيعون من اليهود منازلهم وقبلوا بهم حتى قتلوا على أيدي اليهود وهم كعصابات، ثم أصبحوا اليوم دولة تقتل وترتكب أبشع الجرائم والفلسطينيون كأنهم غرباء في بلدهم. هذا أبرز ما جاء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه وهو يتحدث عن خطر دخول أمريكا إلى اليمن، وهناك نوايا لدخول الأمريكيين إلى اليمن، هم ينظرون إلى اليمن نظرة مختلفة. إنما تحقق من رحيل الأمريكيين من صنعاء ومن شرطون وهذه الأماكن وأماكن متعددة كانوا قد وصلوا إليها هو بفضل الله وبفضل الجهاد وفضل الإنفاق والعمل استجابة لله وتحركا على أساس كتابه. لكن يجب أن يكون هناك إعداد مستمر وتنبه بخطورتهم وخطورة أعمالهم ورفض لكل تحركاتهم في البلد بشكل كامل، وأن يكون هناك إعداد لمواجهتهم عسكريا اقتصاديا من خلال الاهتمام بالزراعة مقاطعة لبضائعهم، الاستمرار بالهتاف بالشعار وبشكل قوي لا بشكل روتيني، والانطلاق على أساس هدى القرآن إعدادا وجهادا وبذلا وإنفاقا واعتصاما وأخوة وما إلى ذلك. يقول رضوان الله عليه: إن دخول الأمريكيين إلى اليمن هو بداية شر، يريدون أن يعملوا قواعد في هذا البلد، وإذا عملوا قواعد في هذا البلد فإن قرار البلد سيكون بأيديهم أكثر مما هو حاصل الآن. سيحكمك الأمريكيون مباشرة، يؤتون الملك هنا من يشاءون وينزعونه ممن يشاءون إن صح التعبير، يسيرون الأمور في اليمن كما يشاءون. وهل نحن نظن بالأمريكيين خيرا؟ هل يمكن أن نقول إن أولئك الذين قال الله عنهم إنهم ما يودون لنا أي خير، إنهم لا يحبوننا، إنهم أعداء لنا، إنهم سيأتون من أجل الخير لنا ومن أجل مصلحتنا، إنهم لا يمكن أن يتحركوا إلا ضدنا وضد مصالحنا وإفسادنا وإفساد نفوسنا وشبابنا وإفساد كل شؤون حياتنا؟ فإذا كنا نصمت ونحن نراهم، إذا كنا نسمع أن هناك من يجعل من نفسه جنديا يعمل على أنه متى ما قالوا فلان إرهابي أن يتحرك لأن يلقي القبض عليه ويضربه ثم نسكت، فإن العواقب ستكون وخيمة، وسنرى أنفسنا أبدا لا يمكن أن يتحقق لنا سلام، ولا تبقى لنا كرامة ولا عزة، وسنرى قرآننا يحارب، سنرى مدارسنا تغلق، سنرى علماءنا يسجنون، سنرى شبابنا يقتلون، سنرى مساجدنا تغلق، سنرى أنفسنا غرباء في بلدنا، نرى ديننا يحارب، وفي الوقت نفسه أيضا لا يكون لنا عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى، فنكون في الأخير من قد أوقعنا أنفسنا في خزي الدنيا، ومن قد جعلنا من أنفسنا من يستحق أيضا أن يكون له العذاب العظيم في الآخرة. لأن الله بيغضب، الله لن يقبل منك عندما تسكت، عندما تتهاون، عندما لا تجاهد، عندما لا تستجيب لهدي القرآن الذي يهدي إلى سبل السلام، فيأتي العدو فيهيمن عليك ويضربك ويظلمك، أنك معذور، بل ستكون ضربة في الدنيا وخزي في الآخرة وعذاب عظيم. علينا أيها الإخوة أن نفكر دائما، وكل من يقول إنه يريد السلامة وإنه لا يريد أن تكون الأمور بالشكل الذي يتطور أكثر فأكثر، عليه أن يبحث عن السلام وفق منطق القرآن الذي قال الله فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأن منطق القرآن كله عمل، كله جهاد ووحدة وأخوة وصدق ووفاء. فإذا كنتم أنتم أيها الإخوة تفهمون ذلك، فإنه شيء يجب علينا أن نسير عليه من الآن، من التحرك والعمل والمواجهة، الإعداد لمواجهتهم، لأن المرحلة طويلة كما قال أولئك هم. عندما تحركت القطع البحرية بعد حادث نيويورك وواشنطن، قال الرئيس الأمريكي إن المرحلة ستكون طويلة، وأن هذه عملية ستتطلب زمنا طويلا. خلال هذا الزمن الطويل، إنه الزمن الذي قد رسموه كافيا لأن يوصلنا إلى أحط مستوى. فإما أن نكون من يستغل تلك المرحلة الطويلة لأن يعودوا فينقلبوا على أدبارهم خاسرين، ونكون نحن من حققنا السلامة لأنفسنا ولديننا، ونكون نحن من حافظنا على ديننا وكرامتنا ومصالح بلادنا. فإذا كانت المرحلة طويلة فإنها مرحلة سنرى أنفسنا في الأخير إما أعزاء، كرماء، شرفاء، رؤوسنا مرفوعة وديننا عالية رايته، وإما أن نرى أنفسنا أسوأ مما فيه الفلسطينيون. فإذا كنا نسمع أولئك يقولون إنها مرحلة طويلة، فإننا من الآن يجب أن نحسب حساب ماذا يجب أن نعمل خلال تلك المرحلة الطويلة التي جعلوها هي الزمن الكافي تحت غطاء قيادة أمريكا لمكافحة الإرهاب وتحت غطاء كلمة إرهاب. هم قالوا أن المرحلة طويلة، يعني رسموا خطة زمنية طويلة تجعلنا في أحط مستوى وتجعلهم يهيمنون علينا ونكون أسوأ من الفلسطينيين، وحرب كما قالوا صليبية شاملة على الإسلام والمسلمين، يعني حرب دينية شاملة. وإن أول ما يجب أن نعمله وهو أقل ما نعمله هو أن نردد هذا الشعار، وأن يتحرك خطباؤنا أيضا في مساجدنا ليتحدثوا دائما عن اليهود والنصارى وفق ما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم، وأن نتحدث دائما عن هذه الأحداث المؤسفة حتى نخلق وعيا لدى المسلمين ونخلق وعيا في نفوسنا. حركة صناعة الوعي مطلوبة، الهتاف بالشعار ويترافق معه توعية بخطورة اليهود والنصارى، خطورة أمريكا وإسرائيل، أيضا أعمالهم ما يفعلون، نحصن مجتمعنا منهم. وأن يكون عملنا أيضا كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتنا للأحداث. لا يجوز أن نكون على هذا النحو، هذا يرى أن السلامة في السكوت والجمود والصمت، وهذا يرى أن السلامة في العمل والجهاد والحركة والأخوة والوحدة، لأن هذا الذي يرى الصمت والسكوت هو الوسيلة، هو سيتحرك مثلك في الساحة يدعو الآخرين إلى الصمت. عليه أن يفهم، وعليه أيضا أن يجلس مع الآخرين إذا كان هو لا يفهم أن الصمت وأن السكوت في هذه المرحلة بالذات. ربما قد يكون الصمت في حادثة معينة، ربما قد يكون الصمت أمام قضية معينة، ربما قد يكون السكوت في حالة استثنائية له قيمته العملية، لكن الصمت في مرحلة كهذه لا قيمة له، لا قيمة له إلا الخسارة في الأخير، لا قيمة له إلا التضحية بالدين والكرامة والعزة، لا قيمة له إلا الإهانة. ثم نرشد أنفسنا جميعا إلى أن نبحث عن سبل السلام من خلال القرآن الكريم الذي لا مجال للصمت والجمود ولا مكان للسكوت والجمود بين سطور آياته الكريمة. وحينئذ عندما نتحرك على هذا الأساس فنرفع هذا الشعار ونتحدث دائما ونوعي أنفسنا، بل أئمة مساجدنا عليهم أن يرددوا الآيات القرآنية في الصلاة، تلك الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى، نذكر أنفسنا من جديد بخطورتهم من خلال القرآن. إن القرآن الكريم يؤكد أنهم هم الأعداء التاريخيون لهذه الأمة من ذلك الزمن وربما إلى آخر أيام الدنيا، وقد أعطانا الكثير الكثير من الهدى في سبيل كيف نواجههم، وأعطانا ما يجعلنا حكماء في مواجهتهم، وما يجعلنا أيضا من يحول كيدهم وخبثهم إلى شيء لا أساس له ولا أثر له، إلى من يحوله إلى هباء منثور. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. انتهت الملزمة. قبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن أولئك الذين قال الله عنهم أنهم ما يودون لنا أي خير، أنهم لا يحبوننا، أنهم أعداء لنا، إنهم لا يمكن أن يتحركوا إلا ضدنا وضد مصالحنا وإفسادنا وإفساد نفوسنا وشبابنا وإفساد كل شؤون حياتنا. فالأمريكيون والإسرائيليون لا يمكن أن يتحركوا إلا ضدنا، لأنهم هم اليهود والنصارى، والله قال عنهم أنهم لا يريدون لنا أي خير. ثانيا، أكد أن كل من يقول أنه يريد السلامة عليه أن يبحث عن السلام وفق منطق القرآن الذي قال الله فيه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن منطق القرآن كله عمل، كله جهاد ووحدة وأخوة وصدق ووفاء، هذا هو منطق القرآن. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وأنفقوا في سبيل الله مما رزقناكم. ثالثا، في هذه المرحلة التي توجه فيها الأمريكيون والإسرائيليون إلى ضرب الإسلام والمسلمين بعد حادث نيويورك وواشنطن، بعد حادث البرجين، وانطلقوا وجعلوها فترة وزمن طويل رسموه وجعلوه كافيا بأن يحطنا إلى أحط مستوى، يجب أن نتحرك في هذا الزمن. وقال سيدي حسين إن أول ما يجب أن نعمله وهو أقل ما نعمله هو أن نردد هذا الشعار، وأن يتحرك خطباؤنا في مساجدنا ليتحدثوا دائما عن اليهود والنصارى وفق ما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم، وأن نتحدث دائما عن هذه الأحداث المؤسفة حتى نخلق وعيا لدى المسلمين ونخلق وعيا في نفوسنا. رابعا، أكد أنه يجب أن يكون عملنا كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتنا للأحداث، ثم نرشد أنفسنا جميعا إلى أن نبحث عن سبل السلام من خلال القرآن الكريم الذي لا مجال للصمت والجمود ولا مكان للسكوت والجمود بين صدور آياته الكريمة. نتحرك حركة واعية، نهتف بالشعار ويترافق معه توعية، نهتم ببناء أنفسنا اقتصاديا من خلال الاهتمام بالزراعة، كذلك نقاطع البضائع الأمريكية لكي نشتري من منتجات بلدنا وندعمها، نهتم أيضا بإعداد أنفسنا عسكريا من خلال دعمنا للتصنيع ودائرة التصنيع العسكري، وكذلك نؤهل أنفسنا لنكون بمستوى مواجهة اليهود في كل الجوانب والمجالات. انتهت الملزمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يفهمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمتنا وأن يؤلف بين قلوبنا، ونقول ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين. السلام على المستمعين ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 51 إلى 55 من سورة النساء، وهي سورة مدنية، والآيات تأتي ضمن آيات أخرى تكشف أساليب اليهود في الكيد للدين الإسلامي ومحاربة رسول الله الذي جاء بدين الحق من رب العالمين، ومحاولة فتنة المؤمنين وإضلالهم عن السبيل المبين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هكذا هم يحاولون، ولكن الله يتولى المؤمنين ويرشدهم إلى ترك موالاة اليهود، ويقول لهم: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ومع هذا فإن اليهود يزكون أنفسهم ويعلنون أنهم أولو العلم والمعرفة وأصحاب الحكمة والكتاب، فيغرون بذلك الجهلاء الكفار ويفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. ومن هذا الافتراء الأثيم تلك الفتوى الضالة المضلة التي توضحها الآيات التي نحن بصددها. فرغم أن هؤلاء اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب، كتاب الله، ومن العلم والحق، لكنهم تركوه وراء ظهورهم وأصبحوا يؤمنون بالجبت والطاغوت وينحازون لأعداء الله المشركين المعادين لله وللحق، يديرون ظهورهم لله وللرسول مع علمهم أن هذا ضلال وإثم، فإنهم يوغلون في الكفر ويسارعون فيه مع الكافرين. فحينما استفتاهم المشركون: أينا على الحق، نحن أم محمد وأصحابه؟ قالوا: دينكم خير وأقوم، ودين محمد حديث. هكذا يزورون ما لا يرضى من القول ربهم، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يا للعجب، هل من كفر بالله واتخذ من دون الله أندادا وكذب بالرسول الحق أهدى من المؤمنين؟ أهدى ممن آمن بالله ورسوله وجاهد في الله حق جهاده؟ إنه حكم ضال ظالم، وانحياز كافر غاشم، وافتراء كاذب آثم. ولا جزاء عن هذا الافتراء وعن اقتراف اليهود لهذا الإثم إلا قول الله: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لقد لعنهم الله وطردهم من رحمته، فاستنصروا بالكفر والكافرين وأعداء الله وأعداء الدين، ظنا منهم أنهم ينتفعون، ولكن أنى لهم ذلك وقد خرجوا من دائرة الرحمة ومن دين الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذا هو نصيب اليهود بعد أن تركوا نصيبهم من الكتاب والعهود، إذ كيف ينصرهم الله ويهديهم وهم قد تخلوا عنه وعن عهوده وكفروا بالله ورسوله وصدوا عن سبيله؟ فكان من الخير أن يدعهم الله في ضلالهم ويتركهم في طغيانهم يعمهون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. وهكذا كان ويكون اليهود على بر العهود، فلا تسوقهم أعمالهم إلا إلى جهنم، ولا تسوق من اتبعهم إلا إلى نفس المصير. فادعاءهم العلم كذب وبهتان، وزعمهم أن لهم نصيب من الكتاب افتراء واضح للعيان. ولهذا تتوالى الآيات التي نحن بصددها، فيقول الله: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا، أي بل هل يدعون أن لهم نصيبا من العلم والمعرفة؟ فالمراد بالملك هنا هو العلم. إذا كانوا يدعون ذلك فإنهم كاذبون، لأن من عنده العلم لا يكتم ولا يكذب ولا يفتري. ومن أوتي نصيبا من الكتاب فهو لله مطيع أواب، لكن اليهود كاذبون مكذبون بخلاء بالعلم، فلا يؤتون الناس شيئا ولو قليلا، ولا يريدون أن يتعلم الناس خيرا من ربهم، إنهم يكتمون ويخفون ما أوتوا من الله، ولا يريدون لأحد من الناس خيرا. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهكذا اليهود يبخلون بالعلم وبما لديهم، ويحرصون على أن لا يؤتى أحد مما أوتوا، ظنا منهم أن هدى الناس حكر عليهم، غافلين عن أن رحمة الله وفضله تؤتى لمن يشاء. وإذا كان هذا حالهم مع العلم المسمى ملكا، فإنه قد دفعهم أمام ما أوتي محمد وأصحابه إلى موقف لئيم، وهو قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ نعم، إنهم يحسدون محمدا وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله من الملك والعلم في القرآن. وإن هذا لموقف غريب من اليهود وبغي وطغيان، وإلا فإن المفروض على من آمن وأوتي علما أن يفرح بمن أوتي علما مثله، ولكن اليهود يصدون عن سبيل الله وينحازون إلى الكافرين، ويقولون لهم: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هكذا أملى عليهم بغيهم وحسدهم وطغيانهم، وهذا هو شأنهم في كل زمان ومع أولي العلم في كل مكان. ولهذا تتواصل الآية ويقول الله: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي علما عظيما. نعم، لقد آتاه الله إبراهيم وذريته ذلك العطاء العظيم، فأين اليهود وأين أولئك العظماء العلماء؟ لقد ابتعدوا وصدوا، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. نعم كفى، فهي الجديرة بهؤلاء اليهود، وهم الجديرون بها، وهي النصيب الحق لمن أوتي نصيبا من الكتاب فنسيه، وأوتي نصيبا من الملك أي العلم فكتمه، وهي حظ من رأى الناس تؤتى من فضل الله من العلم فحسدهم وصد عن سبيل الله. نعم، إنها نصيب من كان هكذا، جهنم هي نصيبه الأوفى، وساء المصير.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من أهم مقتضيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أن نكون أحرارا وأعزاء، لأن عبوديتنا يجب أن تكون لله، وعبوديتنا لله تحتم علينا أن ننفصل عن العبودية للطواغيت والأشرار، وأن نتولى الله ونتولى أولياءه، وبالتالي نسعى إلى تحقيق الاستقلال والتحرر من كل أشكال التبعية والاستعباد. فالتحرك في سبيل الله يستدعي أن نكون أعزاء وكرماء، ولا نطيع إلا أوامر الله، ونرفض كل أوامر الطاغوت المتمثل في هذا العصر بأمريكا وإسرائيل وكل من يلف لفهم من القوى والأنظمة والكيانات المتولية لهم. أيضا حينما نتأمل واقع العدو الأمريكي والإسرائيلي نجد أنه يتحرك بدوافع ومعتقدات دينية، لذا يجب أن نتحرك نحن بدوافع دينية كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ويتحرك بدوافع دينية مكذوبة محرفة. حينما يتأمل الإنسان حركة الصهاينة يتكلمون دائما أن التلمود يأمرهم، أن التوراة تأمرهم أو تعدهم أن يسيطروا على هذه المنطقة من الأرض العربية، وأن يقتلوا وأن يفعلوا الأشياء الكثيرة جدا بحق هذه الأمة. بل نجد حتى الأمريكيين الذين يتحركون بعقائد دينية عبر الجناح اليميني البروتستانتي في أمريكا بأنهم يتحركون على هذا الأساس، في كثير من الأحيان خاصة في الفترة الأخيرة يظهر ترامب إما بصورة المسيح، أو يظهر حوله عدد من القساوسة في البيت الأبيض، أو يتحدث بمنطق ديني، بمعنى أنهم يتحركون ضدنا بعناوين دينية ومعتقدات دينية. بل نجد أنهم يبررون كل إجرامهم وسيطرتهم بالمعتقدات الدينية والتحريفات الموجودة في التوراة أو في التلمود. ودائما العدو أكثر ما يخشى أن تتحرك الأمة تحت عنوان ديني إيماني في الصراع معه على أساس القرآن. هذا أكثر ما يزعجه وأكثر ما يقلقه، وهذا يدل على أن العنوان المؤثر على العدو هو في سبيل الله، والانطلاقة الجادة يجب أن تكون في سبيل الله. أيضا القرآن الكريم يؤكد أن أهل الكتاب يمتلكون خبرة دينية تمتد لقرون من الزمن لآلاف السنوات، ويفهمون من خلالها عظمة الدين، ويعرفون السنن الإلهية في التسليط وفي نصر عباد الله المؤمنين، ويدركون النتائج العظيمة التي يحققها الله للسائرين على هداه، ويعرفون النموذج الجذاب الذي يصنعه الدين الحق في واقع الحياة. وبالتالي نجد أن الأمريكيين والإسرائيليين في هذا الزمن يقفون بكل حزم بكل قوة أمام أي حركة إسلامية أصيلة، ويجب أن نركز على هذه النقطة، أصيلة. هم يدعمون كل حركة تدعي الانتماء إلى الإسلام وهي حركة مزيفة، ويتخذونها مبرر وذريعة، لكن أمام أي حركة إسلامية أصيلة يستهدفونها بكل الوسائل بكل الطرق، لا يتهاونون في الأمر إطلاقا حتى لو كانوا مجموعة صغيرة أو أفراد عددهم قليل يستهدفونهم، يقفون لهم بالمرصاد، يجعلون القضاء عليهم في رأس أي ندتهم الخاصة، من أولى الأولويات لديهم أن يقضوا على أي حركة إسلامية أصيلة حتى لو كان عدد أفرادها بعدد أصابع اليد، ويدرجونها في مهماتهم الأساسية التصدي لها يكون من أولوياتهم التصدي لتلك الحركات. وهذا يدل على خوفهم الكبير من الإسلام المحمدي الأصيل. هم يعرفون الإسلام المزيف ويعرفون الإسلام الأصيل، يرون أن الإسلام المحمدي الأصيل يرون أنه قوة ومنعة وحرية حقيقية لأهله. حينما نرجع أيضا إلى تاريخ بني إسرائيل، نلاحظ من خلال قصة طالوت في القرآن الكريم في سورة البقرة، نلاحظ أن بني إسرائيل بشكل عام كانت منطلقاتهم في التحرر والمواجهة تقوم على أساس عنوان في سبيل الله، وكانت قضية ثابتة لديهم. يعني على الرغم من أن كانت حالهم سيئة في تلك الفترة، كانت مخالفتهم كبيرة، كانوا قد عصوا الله سبحانه وتعالى ودخلوا في حالة التيه في صحراء سيناء، لكن لا زال لديهم هذا العنوان، يعرفون أن القضية لا بد أن يرجعوا إلى هذا العنوان لكي ينتصروا. أرضهم محتلة مسيطر عليها، لكن لديهم ثقافة متجذرة في نفوسهم في أدبياتهم أنه يجب أن تكون الانطلاقة في سبيل الله، أن تكون أيضا القيادة مختارة من الله ومنسجمة مع سبيل الله. ولذلك الله حكى عنهم في تلك القصة عندما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم أرضهم محتلة لكن لم يقولوا حتى من أجل الوطن، إنما قالوا في سبيل الله، لأنهم يعرفون العنوان المؤثر. وهذا الطلب يوضح أيضا إدراكهم لأهمية وضرورة القتال وفي سبيل الله كطريق وحيد وخط منفرد للتحرر والاستقلال والنصر، لا بديل عنه سوى الهوان والاستعباد. لم يقولوا لنبيهم ابعث لنا من يتفاوض مع عدونا لكي يترك أرضنا، يعرفون أنه لا مخرج إلا بالقتال الذي تحدث به موسى وأمرهم موسى به بأمر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك بفترة طويلة، لكنهم رفضوا وقالوا ذهب أنت وربك فقاتلا. وفي زمن لاحق فهموا أنه لا بد من القتال والعودة إلى ذلك الحل الذي وضعه موسى بأمر من الله سبحانه وتعالى، لا مجال إلا القتال وفي سبيل الله. بعد أن أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وأصبحوا مضطهدين، فكانوا يؤمنون بأن الحل هو التحرك في سبيل الله. ولذا حينما نتحدث عن الحل مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، لا حل لنا إلا الحل الذي بيّنه الله في القرآن، القتال في سبيل الله. واليهود والنصارى يعرفون من خلال تاريخهم خطورة أن تعود الأمة إلى هذا المنهج، الجهاد والقتال في سبيل الله وبقيم ومبادئ الإسلام والقرآن. يعرفون أن هذا خطير جدا، سيكسب الأمة النصر مثلما أكسبهم النصر في زمن طالوت. ولذا فهم يحاربون الأمة الإسلامية، ولديهم معايير ومقاييس مستمدة من تاريخهم الديني، لديهم معرفة بالسنن الإلهية على ضوئها يحاربوننا. وبالتالي يجب علينا أن نكون حذرين واعين في صراعنا معهم، أن ندرك أن عناوين الوطنية القومية الفئوية الطائفية الجهوية العنصرية، مختلف العناوين، هم من صنعوها، هم من سطروها إلينا ليبعدونا عن السبيل الصحيح الذي لا يمكن أن يتحقق للأمة النصر والعزة والحرية إلا إذا تحركت تحت هذا العنوان وبإخلاص. والتجارب تثبت ذلك اليوم في الواقع، عندما تحركت المسيرة القرآنية في اليمن، وكانت بدايتها عبارة عن صرخة وشعار فقط، انزعج الأمريكي والإسرائيلي رغم أن العدد قليل ومحدود ولا أثر لهم في هناك في مران، يرفعوا شعار فقط، لكن العدو يعرف السنن الإلهية ويعرف ما لدي من خبرة دينية، أن هؤلاء يتحركون تحت عنوان سبيل الله وبالإسلام المحمدي الأصيل. ولذلك لم يقولوا حرية التعبير، ولم يقولوا أشياء بسيطة لا تؤثر، بل تحركوا بكل جد للقضاء على ذلك المشروع. حتى قال السفير الأمريكي في تلك المرحلة أدموند هول، قال إن بلاده لا تريد أن يتحول عداء الشعب العربي إلى عداء ديني، لأنهم يعرفوا العداء الديني سيقف الله سبحانه وتعالى مع من يتحركون دينيا في سبيل الله وينصرهم. يخشى الأمريكي أن يتحرك الناس في سبيل الله ويتحدث عن ذلك ويعبر عن قلقه من العمل في سبيل الله. ولذا كمسلمين يجب أن نفهم من خلال القرآن ومن خلال الواقع وحتى من خلال تاريخ بني إسرائيل كيف يجب أن نتحرك، كيف يجب أن نكون صادقين مع الله، مخلصين لله، متحركين في سبيل الله حتى يتحقق لنا النصر، يقف الله معنا، يؤيدنا، يعيننا على أولئك المجرمين والطغاة. وهذا ما عليه الشعب اليمني، أننا نتحرك في سبيل الله، لأن أولئك أعداء لله، أعداء للأنبياء، أعداء للكتب، أعداء للملائكة، أعداء للبشرية، لأنهم مفسدون في الأرض، لأن الله أمرنا أن نواجه الفساد والمفسدين. ولذا نتحرك بإخلاص بصدق تحت هذه العناوين، وسيتحقق النصر كما تحقق لنا سابقا، سيتحقق النصر لهذه الأمة، وسيزول ذلك العدو كما أزال الله كل الطغاة والجبابرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادك.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليك بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: أراك كاظما للغيظ وقد وليت الجزيرة.
1: ما لها تتوق نفسي يا ابن هانئ.
0: عجبا والله، تعطى الجزيرة وما فيها ولا تسر نفسك بذلك؟
1: والله ما رضيتها إلا لأن أمير المؤمنين يريد ذلك. بما أحدثك يا شريح، وقد قلبت صفين موازين القوى، وبات الحق مغلولا والباطل طليقا. أيمرح ابن أبي سفيان في الشام ويثار على محمد ابن أبي بكر في مصر؟
0: لقد قلب ظهر المجن حقا.
1: ألا تذكر يا ابن شريح أنني حدثتك عن الغيوم الداكنة والليل الحالك والعاصفة الهوجاء؟
0: حدثتني عن هذا منذ سنوات خلت،
1: وها هي اليوم تتجمع من جديد في سماء الأمة. وما علي بن أبي طالب إلا فسحة بين هذه وتلك، ينبثق منها النور ويزحف إليها الغيم الداكن والليل الحالك من كل حدب وصب.

0: أراك تسرج حصانك يا مالك.
1: وأتقلد سيفي وأحمل درعي استعدادا لرحلة غد أو بعد غد إن شاء الله.
0: إلى أين تنطلق؟ والفتح قد انقضى.
1: لم ينقضي الفتح يا معاذة، إنما توقف بسبب الردة.
0: أي ردة هذه؟ وقد قضي عليها منذ زمن.
1: الردة الجديدة القديمة يا معاذة، الردة التي تطل برأسها كلما طغى حب الدنيا على أفئدة الناس، فكثرت مشاربهم وتنوعت أهواؤهم. أوصيني يا معاذة.
0: كيف أوصيك وأنا أجهل وجهتك؟
1: إلى النهروان يا معاذة،
0: لمحاربة الخوارج من دون شك.
1: أصحاب الجباه السود الذين كنا نظن أن صلاتهم زهادة في الدنيا وشوق إلى لقاء الله، هم الذين سنحاربهم. فوالله ما أرى فرارهم إلى الدنيا إلا قبحا، ولن يروا بعد صفين عزة، بعدا لهم من قوم ظالمين. ما بك يا معاذة؟
0: ظننت أننا انتهينا من الحرب.
1: كنت أتوق إلى ذلك من كل قلبي، لكن أهل السوء لا يريدون هذا.
0: أتعلم يا مالك، يحيرني أمرك. ما إن يدعوك ابن أبي طالب حتى تستجيب.
1: يا معاذة، هذا رجل قد دخل كياني وأقام بين ضلوعي، نداؤه مستقر في أذني وتعاليمه تختلط مع أنفاسي. حب علي يا معاذ يجري في شراييني ويمتزج في دمي ويمض له قلبي.
0: ولهذا لا ترفض له طلبا ولا ترد له نداء؟
1: أترينني أعيش بلا قلب ولا دم؟ السلام عليكم.

0: شو رايح ابن هاني عشاني ألا أكون مخطئا؟
1: لم تخطئ يا صاحبي أبدا، أنا شريح بن هانئ.
0: علك نسيتني.
1: ما قصيته من حروب وأهوال ينسيان فتى، فكيف برجل مسن مثلي؟
0: أنا قصي بن شرحبيل.
1: ما زلت أجهلك.
0: ألا تذكر أننا التقينا مرة في مسجد الشام؟
1: الآن تذكرتك، لكن تغيرت كثيرا قيافتك وهندامك، من أين لك هذا الثراء يا قصي؟
0: أقول وتكتم؟
1: ما تخفي يا قصي؟
0: إنني من أتباع معاوية بن أبي سفيان.
1: من أتباع معاوية وترتاد ولاية الأشتر؟ ألا تكون عينا لابن أبي سفيان؟
0: لا لا صدقني، إنما أتيت لألتقي بأمير الجزيرة مالك الأشتر.
1: ويحك يا قصي، أتناصر معاوية وتأتي لمالك؟
0: أتيته بشأن لا يتعلق بالسياسة مطلقا يا شريح.
1: إذن بما أتيته؟
0: جئت بموضوع سأسره إليه وحده. أين دار الإمارة؟
1: لن تجده هناك.
0: وأين يذهب وهو الأمير؟
1: لمالك وجهتان، إما الحرب وإما تفقد شؤون الرعية، وقلما تجده في دار الإمارة.
0: هذا أمير وذاك أمير، للإمارة عنفوانها وبهرجها.
1: طغت عليك الدنيا يا قصي، من تقصد بالأمير الآخر؟
0: معاوية بن أبي سفيان، إنه يقيم في دار لها هيبة الملوك، يحفه خدم وحشم، يحرسه جند، ويفصله عن العامة حجاب، زائره شبع وناصره ربح.
1: وكيف يتفقد رعيته؟
0: له من ينوب عنه في ذلك.
1: صدق مالك حيث قال: بات الحق مغلولا والباطل طليقا.
0: ما تقصد بذلك؟
1: انظر، هو ذا مالك قد أقبل.
0: هذا أمير الجزيرة كلها؟
1: نعم، ما بك واجم هكذا؟
0: أمير يلبس مثل هذا القفطان الرث والقلوصوة البالية؟
1: الخشونة لديه محبوبة، والليونة في عرفه منقوطة.
0: أتناصر هذا الرجل؟
1: ولن أحيد عنه.
0: لا أكاد أميزه عن راع بدوي يجري إثر قطيعه.
1: إياك وأن تغلظ القول يا قصي.
0: ما أغلظت ولا كذبت. يا شريح،
1: ماذا؟
0: ألا تذهب إلى الشام فتدوى من معاوية فتثرى وتتخم؟
1: لا حاجة لي إلى طعام ومال، هيا بنا إليه.
0: دعنا من ذلك الآن.
1: ألم تكن تنتظره لتحادثه بما يخصك؟
0: سأفعل هذا لاحقاً.

0: لقد خلا المسجد من المصلين، متى ينتهي من صلاته يا شريح؟
1: يجب أن تنتظر يا قصي.
0: طال الانتظار كثيرا. أية صلاة تلك التي يصليها وأي تسبيح يسبحه؟
1: قلت يجب أن تنتظر.
0: ما كان أغناني يا ابن عاصم عن تلك المهمة الشاقة.
1: هو ذا قد انتهى، باستطاعتك التقدم إليه.
0: رافقني يا شريح.
1: لا داعي لذلك، هو قادم نحونا.
2: الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
1: وعليك السلام يا ابن الحارث.
0: وعليك السلام أيها الأمير.
2: الأمير؟ ما أمرنا عليكم إلا سوسا لأموركم. علك غريب عن هذه الديار.
1: إنه قصي بن شرحبيل، جاءنا زائرا.
2: شاهدته قبل ذلك في السوق.
1: كنا واقفين مذ مررت.
2: بل شاهدته قبل ذلك. ألم تضربني ببندقة يا قصي؟
0: أيها الأمير.
2: هون عليك، لقد رجوت لك ربي في صلاتي ليغفر لك عملك.
1: ما دفعك إلى فعل هذا يا قصي؟
0: أقول صادقا، ظننته بدويا فأردت العبث به. سيدي، عقد لساني الخجل منك، وأذلني تواضعك وتسامحك، وأنت أمير بلاد لك الحول والصول فيها.
2: دعك من هذا يا قصي، لقد نسينا ما فعلت. قل لي، ما حاجتك؟
0: لا أخفي عليك أنني جئت من بلاد الشام.
2: ولما تخفي وديار المسلمين دارك وفناؤك؟
0: كما أنني لا أخفي أنني من حاشية أمير الشام.
2: ربما تصلح حاشية في ظل أمير فاسد، أو تفسد حاشية في ظل أمير صالح.
0: هان الأمر علي، لكن
1: سأدعكما وحدين، أعرف ذلك.
2: ألتقيك في دار الإمارة غدا إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: ما تخفيه يا قصي؟
0: أتعرف غيث بن عاصم؟
2: غيث بن عاصم الأذرحي؟
0: نعم.
2: كان يسعى للزواج من أخت سلمى ذات مرة،
0: وبهذا الخصوص جئت إليك.
2: ولما لا يأتي بنفسه؟
0: يأبى خجلا ووجلا.
2: ومما يخجل ويخاف؟
0: لقد كان واحدا ممن شاركوا في صفين إلى جانب معاوية بن أبي سفيان.
2: الله يعفو عمن أضل وأخطأ.
0: بماذا أجيبه أيها الأمير؟
2: قل له باستطاعته المجيء إلي ساعة يشاء. أما سلمى فقد تزوجت وهي في كنف رجل.

0: أين الطعام يا معاذة؟
1: تفضل، هذا ما بقي منه.
0: سلمت يداك يا معاذة. أين الخبز؟
1: بقي في حوصة الخبز رغيف يابس، أأتيك به؟
0: وما الذي يشكوه الرغيف اليابس يا معاذة؟
1: يشكو ضيق عيشك في طعامك وشرابك ولباسك.
0: أعطيني الرغيف أولا، إنني جائع وما زلت صائمة.
1: أكثرت من صيامك وقيامك.
0: أتحاسبينني في علاقتي مع الله يا معاذة؟
1: ما قلت هذا إلا إشفاقا على نفسك. تذهب في الحرب صائما وتبقى في السلم صائما، تنشغل مع الناس في نهارك وتقضي الليل في تعبدك وتهجدك.
0: أعرف أن لعائلتي علي حقا أهملته، وأن لأولادي علي دينا لم أقضه. أعرف كل هذا يا معاذ، لكن الدنيا تكالبت بهمومها ومشاغلها. ما علينا، هاتي رغيف الخبز يا معاذة، يرحمك الله.
1: هو ذا رغيف الخبز.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مالك، ألم تسمع صوت تكسيره ووقع يباسه تحت أضراسك؟
0: ما به، إنه رغيف خبز والحمد لله.
1: رغيف خبز يابس وبقايا عصيدة، ألا يمكن أن نعيش كما يعيش الميسورون في إمارتك؟
0: ويحك يا معاذة، أتريدين التمسك بأهداب الدنيا؟
1: أتراني زوجة أمير؟
0: اسمع يا معاذة، لقد بلغني عن أمير المؤمنين وهو خليفة المسلمين قاطبة أنه أمسك برغيف شعير أكثر يباسا وأدنى طعما من هذا الرغيف، ولما أدناه من فمه تذكر شيئا فرفعه وقال: أأنام مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، لعل في اليمامة أو الحجاز من لا قبل له بالقرص ولا عهد له بالشبع. Thank you.

0: ما تفعل قرب هذا الجدول يا قصي؟
1: أملأ القربة ماء يساعدني على المضي في الصحراء.
0: قررت العودة إلى الشام؟
1: مكرها بعض الشيء يا شريح.
0: ومن يكرهك؟
1: دار وعائلة خلفتهما هناك.
0: أن يطيب لك المقام إذن؟
1: هنا وهناك.
0: لكنك تهفو إلى مال وصمات.
1: لا أخفي ذلك. يتنازعني يا شريح حب الدنيا وحب الآخرة.
0: احسم خيارك، الحياة تذوي والعمر في أفول.
1: ما أصعب الاختيار لرجل مثلي، عاش مترفا على مآدب الأمير، وانفتح بيت مال المسلمين فأثري. أيعود بعد كل هذا إلى رغيف شعير عفن ولباس قشب وجيب نضب؟
0: ما يضحكك؟
1: تذكرت حادثة بمثل حالي.
0: ألا تكون حادثة عقيل بن أبي طالب؟
1: أقسم بالله إنها هي. أتعرفها؟
0: أعرف أنه ذهب بلاط معاوية مذ امتنع أخوه أبو الحسن عن زيادة حصته قفيز شعير واحد، ولا أعرف غير ذلك.
1: وأنا أكمل بقية القصة. مذ دخل عقيل على معاوية استقبله ومد له صماطا فأكل وشرب حتى أدخم. بعد ذلك سأله معاوية: أينا أفضل إليك يا ابن أبي طالب، أنا أم أخوك علي؟ فقال: أنت أفضل لي في الدنيا، وأما أخي فإنه أفضل لي في الآخرة. هي القافلة قد أقبلت، أوصني يا شريح.
0: أوصيك بأن تفكر مليا بما رآه عقيل بن أبي طالب. ما أخبار مصر يا ابن الحارث؟
2: ليست على ما يرام يا شريح. أخشى أن تكون أصابع معاوية قد وصلت إليها فعبثت بها مستغلة ضعف وليها محمد بن أبي بكر. يا شريح، هجم الفساد على بلاده من البر والبحر، فانغمس بعضهم بالضلالة، وشخصت نفوسهم إلى زخرف الدنيا وبهارجها، وركبوا الفتنة الزاحفة من مصر إلى مصر، فاضطربت أحوالها وغاب أمنها.
0: أيكون هذا حقا في ظل محمد بن أبي بكر؟
2: الراعي الصالح والسلطان الضعيف لا يتفقان يا شريح. إن كان لسلطان أن ينجح فلابد من إقامة العدل وقوة الحاكم.
0: وما حال أمير المؤمنين حيال هذا؟
2: حال الذي يشترع العلقم ويمتلئ قلبه قيحا وصدره غيظا. إنه رأس الفتنة في كل هذا.
0: من يا ابن الحارث؟
2: معاوية والي الشام. يا شريح، ماذا أقول في ضعيف؟ لو أمهلوني عدوى فرس لوصلت إليه وطمعت بالنصرة. لقد أوشكت على الانتصار لولا فتنة التحكيم. معاوية هذا رأس الفتنة، يقابله رأس الحكمة علي. علي، علي، ما تقول يا شريح في حاكم يصل بنو الأزرق الروم إلى عدوه معاوية لمحاصرته فيقول: والله لو فعلها بنو الأزرق لوضعت يدي بيد معاوية؟ أليس هذا رأس الحكمة؟

0: ما أمر ذلك الفارس يا مالك؟
1: أتاني برقاع من أمير المؤمنين علي. ترى ما الذي يوجد في هذا الرقاع؟
2: أما بعد، فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين، وأقمع به نخوة الأليم، وأسد به الثغر المخوف، فأقدم علي للنظر فيما ينبغي، واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة والسلام.
0: إلى أين؟
1: إلى شريح بن هانئ، لابد من أن حدثا مهما قد وقع.
0: تفضل، هو ذا سيفك في غمده وهو ذا درعك، ولكن ما حاجتك إليهما وأنت تنطلق إلى شريح؟
1: اسمعي يا معاذ، سوف أوكل شريحا في أمري في الجزيرة، ثم أنطلق إلى أمير المؤمنين علي في الكوفة، فخذي حذرك وتولي أمرك.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار،
4: برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار،
3: برع ولا الليل يكويك الطيار،
4: برع
0: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
5: في معركة الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، أثبتت اليمن أن يدها هي العليا في المواجهة العسكرية، ونجحت بفضل الله من هزيمة دول العدوان وكسر هيبتهم وكل من تحالف معهم.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن تختنق بصراع الحلفاء والأدوات وانهيار شامل لخدمات المياه والكهرباء، وحكومة المرتزقة تتفرج على معاناة الأهالي، وجرعة سارية جديدة

0: مقتدين من المواطنين.
1: تعزيزات سعودية جاءت بعد تحركات عسكرية لفصائل الانتقالي، ما يكشف اقتراب انفجار جديد بين الأدوات المختلفة لتحالف الاحتلال التي تستثمر الفوضى والاقتتال كضمان لاستمرارها في السيطرة والنفوذ.
2: احتجاجات غاضبة تشعر شوارع عدن تنديدا بانهيار الخدمات، والمعلمون يستغيثون تحت وطأة الجوع ونهب مستحقاتها.
3: يعاني نحو ثلثي سكان مدينة عدن المحتلة من تردي الخدمات، حيث لا يحصلون على المياه عبر الشبكة العامة في ظل تدهور واسع لقطاع المياه منذ 10 سنوات. وبحسب تقرير عده مركز أكابوس، فإن خدمات المياه في المحافظات المحتلة تواجه تحديات تشغيلية معقدة، مشيرا إلى أن قطاع المياه في عدن يعاني بصورة خاصة من الأضرار الناجمة عن صراع الأجنحة أو صراع أجنحة العدوان، إضافة إلى الاختلالات الفنية والفوضى الإدارية، فيما ذكرت وسائل الإعلام التابعة للمرتزقة أن خدمة الكهرباء في عدن تشهد تدهورا متواصلا مع استمرار خروج عدد من المحطات أو محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة، ما تسبب في ارتفاع ساعات الانطفاء إلى 11 ساعة مقابل ساعتين فقط للتشغيل. وعلى صعيد متصل، تشهد مدينة عدن أزمة لافتة متمثلة في استمرار الطفح المجاري وسط مخاوف من تأثيرات صحية سلبية، مع اتهامات للسلطات بالفشل في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية.
4: تتصاعد صيحات الاستغاثة من داخل الأوساط التربوية في مدينة عدن والمحافظة الجنوبية والشرقية الخاضعة لسلطة الحكومة الموالية للسعودية، حيث طالبت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين حكومة الزندان الموالية للرياض بسرعة صرف مرتبات شهري أبريل ومايو في ظل أزمة معيشية طاحنة تهدد آلاف الأسر بالمجاعة.
2: حريق غامض يلتهم أرشيف بنك مركزي عدن تسبب بخسائر مادية وفنية جسيمة، طالت وثائق مهمة وحساسة داخل البنك للتخلص من مستندات تدين حكومة المرتزقة بقضايا الفساد المالي.
4: حريق اليوم في مقر بنك المرتزقة المركزي بمدينة عدن المحتلة أسفر عن خسائر مادية وفنية جسيمة طالت مفاصل حيوية في البنك وسط شكوك تحوم حول توقيت ودوافع الحادثة. ونقلت مصادر محلية أن النيران اشتعلت في أحد المرافق الرئيسية للبنك، ما أدى إلى التهام النيران لجزء كبير من الأرشيف الخاص ووثائق هامة كانت محفوظة في الموقع، وكذا تعطل المنظومة الكهربائية واحتراق المولد الكهربائي الرئيسي والكيبلات المرتبطة به. وأثرت الحادثة موجة من التساؤلات لدى المراقبين والمحللين الذين لم يستبعدوا فرضية الفعل العمد، واعتبر مراقبون أن الحريق يأتي في سياق صراع الأجنحة داخل فصائل المرتزقة، مشيرين إلى أن الهدف قد يكون إتلاف وثائق حساسة والتخلص من ملفات تدين قيادات في حكومة المرتزقة بقضايا فساد مالي بمليارات الريالات، في محاولة لمحو أثر الدورة المالية المشبوهة التي تسببت في الانهيار التاريخي للعملة الوطنية.
2: المحافظة الغنية بالنفط تغرق في الظلام في ظل نهب الثروات وانهيار الخدمات. تعيش شبوة ومأرب المحتلة حالة من الغليان الشعبي نتيجة انعدام أبسط مقومات الحياة وهي الكهرباء والمياه.
5: دام الشعب ساكت جرعة فوق جرعة، عن الجرعة الجديدة في الديزل والبترول. شوف أنا عندك طم سعر اللتر 1210، هذا العادي الممتاز 1550. هذا جرعة جديدة كانوا كم؟
6: كان هذا 160.
5: كان ألف؟
6: 160.
5: جرعة جديدة وعدد الحين ماشي موجود العادي، تعبي بالممتاز الغالي. طاير سيكل فلله ب15000.
7: تفاقمت أزمة التيار الكهربائي في مدينة عتق وعموم مديريات محافظة شبوة النفطية الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتحالف العدوان، وسط موجة غضب شعبي عارم جراء الانهيار الكلي للخدمات الأساسية وتجاهل السلطة المحلية العميلة لمعاناة السكان مع اشتداد حرارة الصيف. وأكد سكان محليون في عتق أن ساعات التشغيل تراجعت بشكل كارثي خلال الأيام الأخيرة، حيث لا تزيد ساعات الإضاءة عن ساعتين إلى 3 ساعات فقط خلال الليل، في حين يقضي المواطنون بقية يومهم تحت لهيب الشمس الحارقة. ويأتي هذا الحرمان الممنهج في وقت تصدر فيه المحافظات كميات ضخمة من النفط والغاز تذهب عائداتها إلى حسابات بنكية في الخارج دون أن ينعكس ذلك على تحسين

0: أبسط الخدمات للمواطن المنكوب. وأشار المواطنون إلى أن تدهور الخدمة بات يهدد الحياة اليومية ويشل الحركة التجارية والخدمات الصحية في ظل صمت مطبق من قبل سلطات المرتزقة التابعة للرياض وأبو ظبي، والتي تعجز حتى عن تقديم توضيحات رسمية لأسباب هذا الانقطاع المزمن.
1: وفي تعز المحتلة تتفاقم المعاناة للشهر الثاني على التوالي في ظل انعدام الغاز والمشتقات النفطية واستمرار سياسة التجويع التي تنتهجها حكومة المرتزقة ودول الاحتلال.
2: السلام عليكم، أنا الدكتور ضياء عبد الرحمن، سبق عام مشارك في كلية حكومة جامعة تعز، أريد أن أوصل رسالة بخصوص رواتب جامعة تعز التي لم تصل إلى الآن من قبل رمضان الماضي. مر علينا رمضان وعيد الفطر ونحن مقبلين على عيد الأضحى ولم تصل هذه الرواتب، رغم أنها فتات راتب لا تفيد التزاماتنا، ولم يصدر أي تصريح من أي مسؤول يوضح لنا ما هي الأسباب التي أدت إلى توقف هذه الرواتب، ولماذا لم تصرف، ولماذا لم يتم صرفها بانتظام. ونطالب بتوجيه عاجل وسريع لصرف هذه الرواتب لما يترتب على تأخرها من أضرار خطيرة علينا وعلى أسرنا. كثير من زملائنا تساقطوا الواحد والآخر لأنه لم يجد مبالغ بسيطة لشراء علاج الضغط أو علاج السكر أو علاج الغدة الدرقية. لذلك أول خطوة كرسالة أوجهها هو أني أقوم بإحراق هذه الكتب التي لم يعد لها قيمة، والخطوة الثانية هي أن أتوجه إلى بوابة جامعة تعز في الحبيب لإحراق نفسي. نحن تذهلنا كثير وأصبحنا مبهذلين أمام أبنائنا وأمام طلابنا، وأصبحنا نخاف أن يرانا أحد الطلاب ونحن بهذا الوضع المأساوي، ولا بد من إنهاء هذا الوضع. ولذلك نحن نوجه رسالة عاجلة إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وزميلنا الفاضل وزير التعليم العالي، ونطالبهم بسرعة إصدار توجيه سريع وعاجل لصرف هذه الرواتب.
3: برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
1: اليمن بين الوصاية والسيادة. منذ ظهور مملكة الشر ونظام آل سعود في أرض نجد والحجاز بدعم بريطاني، انتهج هذا النظام سياسة عدائية ممنهجة ضد اليمن وشعبه شمالا وجنوبا. وفي سجلات الإجرام السعودي الكثير من الجرائم والأحداث الشاهدة على حقيقة ذلك النظام المجرم لن تمحوها السنوات مهما طال الزمن، ولهذا تبقى تنوم جرحا يمنيا شاهدا على واحدة من أبشع جرائم الغدر والإرهاب السعودي في تاريخ الأمة.
4: يا شعب اليمن الحر، تريد اليوم وأنت تتعرض لمؤامرات آل سعود أن أضع أمامك حقيقة ما يضمره لك السعوديون من عداء قديم طامع في بلادك وفي احتلالها والاستبداد بها وبأجيالها؟ فتاريخ آل سعود معك ومع اليمن يقوم على الغدر وعلى الحرب وعلى السلب وعلى النهب وعلى التقتيل وعلى التنكيل. ودعنا من التاريخ المعاصر، دعنا لحظات من هذه الحرب التي أشعلها ضدك، وتعال إلى سنوات خلت بعد أن استقر الحكم لآل سعود في نجد والحجاز. ماذا كان من أمر السعوديين مع اليمن؟ هل كانوا لها خير جيران؟ هل كانوا لها إخوة إسلام؟ هل كانوا لها أعوانا على المشركين البريطانيين المتربصين في جنوب اليمن المحتل؟ أبدا يا إخوة العروبة في اليمن، لم يكن آل سعود على اليمن إلا وبالا، لم يكن آل سعود عند اليمنيين إلا خصومة، لم يكن آل سعود ينظرون إلى إخوتهم المسلمين وجيرانهم العرب بغير نظرات الشر والطمع والاستعلاء والجشع. وهذا تاريخهم مع اليمن، هذا عدوانهم على اليمن يفضحهم ويذكر الأجيال دائما بغدرهم وخيانتهم وتطلعهم الدائم إلى احتلال اليمن والنيل من شعبها وكرامته وكبرياءه. ولنعد بكم إلى عام 1345 هجرية. طمع عبد العزيز آل سعود في منطقة الأدارس اليمنية كجزء من خطته التوسعية وإخضاع اليمن لملكه الذي كونه بمساعدة البريطانيين. تطلع السعوديون إلى مزيد من أراضي اليمن يلتهمونها ويخضعونها لاستبدادهم وأطماعهم. وأراد الملك عبد العزيز أن يوقع الرعب في قلب حكام اليمن، فانتهز فرصة وجود بعض أقارب الإمام يحيى ضمن إحدى قوافل الحجاج عام 1340 هجرية، فاعترضهم سفحوا عند تنومة وقتلوا منهم 3000 رجل واستولوا على دوابهم وأمتعتهم واختطفوا نساءهم. فيا عرب اليمن، يا قبائل الكرب والصيعر، يا قبائل حرض وميدي، يا قبائل باقم وباب الحديد، يا أبطال شيحات والحديدة، يا أبناء حجاج اليمن شهداء تنومة، هل تسكتون؟ هل تستسلمون؟ هل تخونون اليمن والعروبة والإسلام؟ لقد دافع أباؤكم عن اليمن ضد آل سعود وأطماعهم، واليوم لا يوجد في اليمن الخونة، وإنما توجد ثورتكم وتوجد حكومتكم المتحررة. فواصلوا رسالة الأباء، احفظوا شرف القبائل، قاتلوا وماضلوا، اقهروا الأعداء السعوديين، انتصروا لليمن، للعروبة، للإسلام.
5: في العام 1341 أي ما يوافق 1923 ميلادية، ارتكب النظام السعودي الإجرامي مجزرة مروعة بحق 3105 شهداء من كل أسر اليمن وقبائله، عرفت بمجزرة تنومة.
6: تقطعوا لهم في تنومة السعوديين وخبات يسموهم على ما قالوا بجماعة الغطوط ومدري من آل سعود، تقطعوا لهم في تنومة من أجل يسلبوهم الأموال اللي معاهم وأخذوا ممتلكاتهم.
7: أخذوا أموالهم، أخذوا حقهم المصاريف الذي كانهم سرجتهم 300 ريال فرنسي، خيش على ما هي فرنسي.
8: جاءوا مجموعة يعني أصحاب عقيدة وهابية، يعني أصحاب العقيدة الوهابية التي يعني نشأت مثلا في السعودية، يعني جيش أيديولوجي، جيش عقائدي يرى في كل شخص غير كافر.
9: مجزرة تنومة باعتبارها دينا على رقابنا، ولا زال هذا الدين طالبنا بأخذ القصاص من القتلة الذين لا يزالون يحكمون في منطقة نجد والحجاز. هذا دين على رقابنا يجب أن نؤديه ونتذكرها، أيضا نتذكره لأنها جرس مبكر حصل لنا لو كنا نعقل، هي جرس مبكر لهذه المجازر التي يعيشها اليمنيون اليوم والعالم الإسلامي.
5: قرن من الزمان منذ ارتكاب مجزرة تنومة بحق الحجاج اليمنيين، غيبتها الأنظمة اليمنية عن الجيل اليمني بسبب الوصاية السعودية على اليمن، لكنها ما تزال محفورة في أذهان آلاف اليمنيين الذين فقدوا فيها آباءهم وإخوانهم في منطقة تنومة بعسير.
9: مجزرة اشتملت على كل مناطق اليمن، ما من منطقة في اليمن إلا وفيها شهيد وقع في هذه المجزرة. 3105 شهيد لم ينجوا من الحجاج إلا 500 حاج فقط، وهم من كل أنحاء اليمن، من كل أنحاء اليمن.
7: حجاج كثيرين أكثر من 3000 حاج.
1: ما يمارسه العدو السعودي هو سياسة تاريخية انتهجها آل سعود لتركيع اليمن وإخضاعه وإبقائه حديقة خلفية. وقد وظفت مملكة الشر عائدات النفط لخدمة الاقتصاد الأمريكي ودعم النفوذ الصهيوني للتنكيل بالشعوب العربية والإسلامية. وقد فضح العدوان على اليمن في 26 من مارس عام 2015 حقيقة هذا النظام وسياسته الإجرامية التي حاول إخفاءها تحت عباءة المال السعودي وتجنيد العملاء والمرتزقة الذين ظلوا لعقود من الزمن يخدمون هذا النظام ويسخرون كل مقدرات وثروات اليمن لخدمة آل سعود. على مدى سنوات العدوان والحرب العبثية، أثبت الميدان هزيمة العدو السعودي عسكرياً رغم الدعم اللوجستي والاستخباراتي العالمي. وتغيرت معادلة الردع بعد انتقال اليمن من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وامتلاك قوة كفيلة بتعديل الكفة وإجبار العدو على إعلان الهدنة والمجيء صغيراً إلى طاولة المفاوضات. ورغم ذلك ما زال يراوغ ويعمل على هندسة مشاريع الفوضى وتوظيف الإرهاب لخدمة مصالحه وأجندته في اليمن. ولهذا لم يعد المشهد المأساوي في المحافظات اليمنية المحتلة مجرد أزمة معيشية عابرة يمكن ترميمها بوعود وهمية وكاذبة، بل تحول إلى زلزال وجودي يضرب كرامة الإنسان اليمني ويفتك ببنيته الاجتماعية والاقتصادية نتيجة سياسة التجويع الممنهج التي تديرها دول العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني. فما الذي تبقى لهذا النظام من مشاريع وأجندة وقد أصبح اليوم يدرك جيدا أن اليمن لم يعد كما كان بالأمس، وأنه قادر على انتزاع حقوقه بالقوة، ولا نجاة لهذا النظام إلا بخيار المواجهة إذا لم يجنح للسلم ويمضي في طريق السلام. للوقوف على آخر المستجدات والأحداث وما تمارس السعودية من عبث في الأراضي اليمنية المحتلة، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمر. أهلا بكم أستاذ عبد الرقيب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
10: أهلا وسهلا بك ويسعد مساك وأوقاتك، والتحية والتقدير والاحترام لك أختي الفاضلة الأستاذة الإعلامية الرائعة شراق المقري وإذاعة صنعاء بكل طاقمها والإخوة المستمعين الكرام ولقواتنا المسلحة البطلة بكل تشكيلاتها المتعددة ولشعبنا اليمني الصامد في كل ربوع اليمن الحبيب.
1: حياكم الله أستاذ عبد الرقيب. في البداية، ما يحدث في المحافظات الجنوبية المحتلة من صراع وفوضى بين السعودية والإمارات ومرتزقتهما يثير الجدل حول من يدير المشهد في جنوب الوطن، كما أثار تحرك السفير الأمريكي ولقاءاته الأخيرة المكثفة جدلا واسعا حول حجم النفوذ الأمريكي المباشر في إدارة المشهد السياسي في المناطق المحتلة. فهل أصبحت هذه الدول والأنظمة المهزومة عاجزة عن تحقيق أي من أهدافها وطموحاتها في اليمن بعد هزيمتها في البحر الأحمر، خاصة وقد أدركت واشنطن أن هذه الأنظمة لن تقدم لها شيئا مما كانت تحلم به في اليمن؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم صلاة دائمة في الأولين وفي الآخرين تغشاهم وتغشانا في الدنيا والآخرة. طبعا نشوف الصراعات المختلفة التي تأتي فيما بين تحالف العدوان السعودي والإماراتي في تلك المناطق وأدواتهم وعملاهم في المناطق والمدن والجزر اليمنية المحتلة هي ليست شيء مستغرب، وإنما هو شيء كان متوقعا تماما، لأن دائما أي احتلال أو استعمار لا يأتي بالرخاء والازدهار في هذه المناطق، بل يأتي دائما في نشوب صراعات حتى ما كان ما بين أدواته وانعدام كل ما يتعلق بخدمة المواطنين من خدمات اجتماعية اقتصادية من كل المجالات المختلفة. وبالتالي ليس فقط عجز العدوان السعودي والإماراتي عن تحقيق أهدافه وأهداف العدوان الصهيوني الأمريكي، بل حتى قد عجز ذاته العدوان الصهيوني الأمريكي الذي هو يعتبر الأساس في هذه المعركة التي أتت لاحتلال واستعمار اليمن وشعبها ونهب ثرواته المختلفة. وقد جرب ذلك العدوان الصهيوني والأمريكي في خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، المعركة الجهادية المقدسة التي كانت تساند فيها القوات المسلحة اليمنية المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وبالتالي هم كانوا يريدوا أن يدخلوا ويأخذوا المضيق باب المندب وأيضا يسيطروا على منطقة الساحل بالإضافة على بقية المناطق اليمنية المحتلة وأيضا حتى المناطق التي تقع تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما من أن كل أهدافهم القدرة ومآربهم الخبيثة لن تستطيع أن تتحقق في هذه الأرض الطاهرة التي قد أسميت منذ الأزل بأنها مقبرة للغزاة والمحتلين وعملائهم. ولذلك هذه الصراعات اليوم والاختلافات والتباينات الموجودة فيما بين العدوان السعودي والإماراتي وأدواتهم تارة على المناصب وتارة على الثروات وتارة على احتلال المناطق، كلها هي تأتي في ذات السياق والمخطط الإجرامي العدواني الذي تم التحضير له من أجل السيطرة والاحتلال على المناطق اليمنية. لكن هيهات أن يتحقق لهم ذلك، ونحن نشاهد اليوم الانقسامات التي بدأت تظهر ليست فقط داخل اليمن بل حتى داخل بؤرتهم الخليجية فيما يسمى مثلا في منظمة أوبك وأوبك، وأيضا في إطار الجامعة العربية، وحتى في إطار مجلس التعاون الخليجي، وكل أيضا ما يخطط له العدو الصهيوني الأمريكي، حتى من وجود انقسامات داخل الدول العدوان. ونحن لاحظنا أيضا في الحرب على إيران وما يجري الآن حاليا من عملية التوغل العسكري الصهيوني داخل ما تسمى دويلة الإمارات، هذا الكيان الصهيوني الذي يسمى بالكيان العربي لكنه للأسف هو كيان عبري، ويريد أن يكون له ذات صيت وواسع في داخل دول الخليج وحتى في داخل المنطقة العربية والإسلامية، وبالدرجة الأولى هو يريد اليوم أن يكون مسيطرا على اليمن، لأن اليمن هي التي تحتل الموقع الجغرافي الممتاز وأيضا تحتل أطول أكبر ساحل داخل المنطقة العربية والإسلامية. لذلك هذه المطامع اليوم الاحتلالية هي لم تأتي من فراغ أو لم تأتي مجرد نتاج عن ما يسمى كان بالربيع العبري فقط، وإنما هذا هو كان نتاج عن أطماع احتلالية استعمارية أزلية. فالعدوان السعودي له مطامع أكبر في عملية توسع أراضيه السعودية داخل الأراضي اليمنية وضم الأراضي اليمنية ثم ضم أراضي دول الخليج، لأنه يعرف تماما ويعي من أن اليوم العائق الوحيد له أمام تحقيق مشروعه في التوسع داخل المنطقة بالذات في دول الخليج هي اليمن، وقد جرب ذلك في الثمانينات حينما كان يريد أن يمتلع سلطنة عمان وكانت اليمن هي التي تقف له بالمرصاد. أيضا حينما أتى في هذه المخططات الأخيرة وأراد أن يحتل اليمن ويتوسع فيها وجد أنه لم يستطع أن يحقق ذلك، وجاء دليلا وأراد أن يعمل على إيقاف عدوانه، لكنه اليوم هو يحاول عملية التوسع في تلك المناطق التي تحوي الثروات وأيضا لمد أنابيب النفط والغاز عن طريق البحر العربي والمحيط الهندي لتصدير نفطه وغازه عبر شرق آسيا، أملا من أنه سوف يتهرب من حصار ما يسمى بالمضايق مثلا كمضيق هرمز ومضيق باب المندب الذي اليوم بات يظهر المعضلة الأكبر التي يعاني منها العدوان الأساسي الذي هو الصهيو الأمريكي والحصار الذي انطلق عليهم وسوف ينطبق عليهم أيضا عندما يأتي إغلاق مضيق باب المندب خلال الفترة القادمة، خاصة وأن هناك المخطط اليوم يتوسع ويكبر شيئا
11: فشيئا. نعم أستاذ عبد الرقيب، التحركات الأمريكية والسعودية في محافظاتنا المحتلة يضع علامات استفهام كثيرة حول نوايا هذه الدول تجاه صنعاء، فبينما الرياض تتفاوض مع صنعاء تمارس في المحافظات الجنوبية المحتلة سياسة الاحتلال وتتقاسم الغنائم والثروات وإدارة تلك المحافظات مع واشنطن، بينما تعيش تلك المحافظات للأسف في ظروف اقتصادية ومعيشية كارثية تهدد حياة المواطنين في ظل انعدام أبسط الخدمات كالماء والكهرباء والصحة. كيف تفسرون هذا التناقض بين ما تدعيه السعودية وما تقوم بممارسته على أرض الواقع؟
10: هذه الأمور بديهية. طبعا نحن نعرف أن أي احتلال أو استعمار يأتي باحتلال شعب ووطن لا يأتي من أجل رخاء أو ازدهار هذا الشعب والوطن، بل يأتي لممارسة التجويع والقهر والظلم والطغيان وتفشي الجرائم وإيجاد نشوب صراعات مختلفة بين فئات المجتمع، خاصة إذا كان المجتمع اليمني أو مجتمع عربي أو إسلامي أيا كان في إطار عملية الاحتلال. وبالتالي اليوم التحركات فيما يأتي مما يسمى بالسفير الأمريكي هي ليست مستغربة، لأن السفير الأمريكي نحن نعرف وندرك تماما بأن أي سفارة أمريكية تتواجد سواء كانت على الأرض اليمنية أو على أرض السعودية وتمارس مهامها في داخل اليمن، أو كانت حتى سفارة في داخل السعودية ذاتها أو في الإمارات أو في أي مكان من أي دولة هي تقوم بممارسة اليوم أسلوبها السياسي الاحتلالي الاستعماري لأي دولة من هذه الدول. ولكن ظهرت اليوم هذه السياسات الاستعلائية الاحتلالية الاستعمارية للأطماع الأمريكية والصهيونية من خلال المعركة التي دارت ومن خلال العدوان الظالم والحصار الجائر الذي دار على اليمن. ونحن اليوم نعاني منه ونحن نقترب اليوم من العام 12.
11: نعم.
10: وأيضا ندرك تماما ما الذي يريده العدوان الأمريكي، وخاصة أن له قواعد عسكرية أيضا تتواجد في تلك المناطق المحتلة، وأقص بالذكر شبوة، حضرموت، سيئون، المهرة، سقطرة، كل هذه المناطق تتواجد فيها قواعد عسكرية، وأيضا حتى في الساحل الغربي باتجاه جزيرة ميون وحنيش وزقر. يعني هنا الأطماع الاحتلالية والاستعمارية وما يستخدم من أدواتهم كالسعودية والإمارات، ولكن بالدرجة الأولى السعودية لأنها هي الواجهة الأساسية اليوم لهذا العدوان ولهذا الحصار، هي تأتي اليوم في ذات السياق الخدماتي الذي يقوم به هذا العدوان لتقديم خدماته لأسياده العدوان الصهيوني الأمريكي بكل أريحية، ويقوم بنهب تلك الثروات المختلفة مقابل أيضا أن يكون له أي توسع وأي تمدد في أي مناطق أخرى غير اليمن. وهذا ما يمارسه اليوم من خلال ما يفتكر من أن تقربه من الجانب الأمريكي والإدارة الأمريكية يعطيه حق الولاية لأي يكون في سواء كان في اليمن أو في أي دول أخرى. وهذا ما نلاحظه اليوم من التهافت الخليجي خاصة من أمراء ما يسمى دويلة الخليج السعودي والإماراتي والقطري، كيف يحاولون يتقربون من المجرم ترامب ونتنياهو ويغروهم بالأبوال ويقدمون لهم الهدايا وكل ذلك من أجل تحقيق لهم أهداف قذرة ومآرب خبيثة سواء كانت في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في إيران أو في أي مكان يريدونه اليوم أن يكون تحت بوتقة الاحتلال والاستعمار الصهيوني الأمريكي وأدواته وعملائه.
11: نعم. ما تتداوله وسائل الإعلام من أخبار حول مسار المفاوضات التي تجري في العاصمة الأردنية عمان بين صنعاء والرياض، كشف وفد صنعاء عن تعنت حزب الإصلاح وعرقلته لاتفاق تبادل الأسرى في خطوة وصفها بأنها تعطيل متعمد دفعت به السعودية لعرقلة الاتفاق. فهل السعودية التي دخلت المفاوضات بشكل مباشر مع صنعاء وبدون إشراك المرتزقة تسعى اليوم إلى عرقلة هذه المفاوضات عن طريق فصيل من المرتزقة لتمديد أمد الأزمة وإبقاء الوضع في حالة لا سلم ولا حرب؟
10: طبعا هذا شيء مؤكد، لأن وليس مستغرب أيضا أن يقوم حزب الأوساخ أو ما يسمى حزب الإصلاح بهذه الأمور وبهذه العرقلات في إطار عملية مثلا كتبادل الأسرى أو عملية صرف مرتبات الموظفين، وخاصة فيما يخص الجانب الملف الإنساني الذي هو يتعلق بالمرتبات الأسرى، فتح الطرقات، رفع الحصار على المطارات، الموانئ. هذا الشيء هو يزعج جانب أدوات العدوان وبالذات هذا حزب الإصلاح، لأنه دائما هو ما يسعى لهذه العرقلات، لأنه يدرك من أن مصالحه التي هو اليوم أتى بها من خلال من أيام الربيع العدري وحتى الآن، خاصة في نهب الثروات في مارب في شبوة في حضرموت، وأيضا عملية الاحتلال والاستعمار والتغطرس وإيجاد نفسه بأنه هو من يمثل الشرعية وما يمثل اليمن وما يمثل كل هذه المسميات والفزاعات، ولأنه هو تنظيم بالأساس ماسوني صهيوني أمريكي أنشئ ووجد للخراب والدمار وأيضا للقتل والإجرام ولتشويه القرآن والإسلام، سواء كان حزب الإصلاح أو جبهة النهضة أو مثلا جبهة النصرة أو جبهة الشام أو ما تسمى أيضا بعملية الأخوانية في مصر أو في أي مكان كان من هذه الجماعات المتطرفة، لأنها هي بذاتها تقوم بتنفيذ أجندة صهيونية أمريكية تحت مخططات ولكن يكون لها مصالح. واليوم هم يحاولون عرقلة هذه المفاوضات الجارية في الأردن، وقد سبق وأن عرقلوا عدة مرات من المفاوضات وعدة صفقات من تبادل الأسرى متحققين بالحاخام اليهودي الذي كان يسمى محمد قحط عن أنهم كانوا يريدون الإفراج عنه، وكأنه اليوم الأسطورة الأساسية لديهم، وهم يدركون تماما من أن هذا الشلفوت محمد قحطان قد تم قتله من قبل طيران العدوان السعودي والإماراتي في العام 2015، وهم يدركون تماما، وحتى قد تم إبلاغهم من قبل جانبنا الوطني في صنعاء في عدة مفاوضات جرت في سلطنة عمان وفي الأردن، وفي حال أنه يكون جثة يتم تبادل جثته مع جثة أخرى من شهداء جانبنا الوطني. ولكن هم اليوم يحاولون إيجاد فزعة، ومثلا على سبيل المثال في سلطنة عمان قبل 3 أشهر كان هناك مفاوضات تجرى، وأخرج ما يسمى برئيس لجنة الحزب الإصلاح، والتقى بمعين شريم الذي هو نائب المبعوث الأممي هانس جروندنبرغ، وقال له لو تريد أن نعرقل مثلا صفقة تبادل الأسرى من أننا سوف نقوم بإدخال الخلايا المنظمات التي هم اليوم في حوزة صنعاء مقابل أنهم يفرقون عنهم مقابل أسرى، ورفض ذلك حتى معين شريم، وقال له هذا لن يدخل ذلك، وأن هؤلاء لم يكونوا أسرى وإنما دخلوا في قضية سياسية وفي أيضا عمليات تجسسية. وبالتالي ندرك تماما أنهم يحاولون إيجاد أي ذرائع لأي عرقلة تعمل على هذا الملف الإنساني. وهناك اليوم طبعا قد تم إبلاغهم لحزب الإصلاح ومن الجانب الأمريكي قبل 3 أيام من أنه سوف يتم حل ما يسمى بالمجلس الرئاسي، وبالدرجة الأولى سيتم استبعاد ما يسمى سلطان العرادي، وأيضا عبد الله العليمي الذي هو هذا الركيزة الأولى والأكبر المخربين، عبد الله العليمي الذي كان يسمى مدير مكتب الدنبوع، وهو كان الأساس الذي يقوم بإصدار القرارات والتعيينات وعملية، يعني كأنه هو من كان يقوم بمقام الدنبوع، والدنبوع مجرد يعني كان إما على قيمة له. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما من أن الاستغناء عن وجودهم داخل ما يسمى بهذه الرئاسة، هم قالوا أنهم موافقين لاستبعاد هؤلاء، ولكن بشرط أن يستبعد أيضا طارق عفاش وأيضا المحرمي. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما أن هناك تغيرات في الموقع السياسي القادم، خاصة أن هناك اليوم صنعاء تضع شروطها الأساسية والتي يجب تلبية مطالبها، لأن هناك تستطيع القيام بما عجز عنه الكثير وما يعجز عنه الأمريكي، وخاصة من إغلاق مضيق باب المندب، والذي تم وبصورة رسمية بإرسال رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل وزارة الخارجية من الأستاذ نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس، الذي أبلغهم وبصريح العبارة من أن اليمن لن يقف في مرحلة لا سلم ولا حرب، وأن لديه أوراق تجعله أن يأخذ حقه وينتزع حقوقه وحقوق اليمن وشعبها بالقوة. وبالتالي هم يدركون أن الخطوة القادمة هي إغلاق مضيق باب المندب بعد أن أغلق اليوم مضيق هرمز، ما الذي سوف تكون له من إنعكاسات اقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي اليوم الجميع يخاف على هذا الاقتصاد العالمي، وأخص بالذكر دول الخليج، لأن الاقتصاد العالمي يرتكز اليوم على الثروات، خاصة الثروات النفطية والأسمدة التي تخرج من هذه الدول لتلك الدول، سواء كانت أمريكا أو الدول الأوروبية. ونحن نشاهد اليوم الانعكاسات التي حصلت في عملية انعدام الأسمدة، أنهم يقولون سوف يعانون من انعدام الغذاء نتيجة عدم وصول الأسمدة، وأيضا عدم توفر الغاز والنفط، الذي أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار وبشكل جنوني في دولهم. وبالتالي هم اليوم يريدون أن يخرجوا من المستنقع اليمني، لأنهم يدركون ويعرفون أن اليمن قول وفعل، وخاصة أنهم جربوا على مدى 2 عامين كيف كانت المعركة مع القوات المسلحة اليمنية، وأنهم عجزوا عن تبريد سفينة إسرائيلية واحدة تذهب إلى داخل موانئ فلسطين المحتلة. صحيح. وما الذي تعرضت لهم حاملات طائراتهم وأساطيلهم وبوارجهم وفرقاطتهم من تلك المعركة؟ ولذلك يدركون تماما من أن اليمن اليوم إذا قام بهذا العمل الكبير فإنهم سوف يكونون هم العرضة لعملية التفوق والخسارة الكبرى. صحيح. داخل دولهم التي تنعكس نتيجة أفعالهم القبيحة داخل اليمن بهذا الاحتلال والاستعمار.
11: نعم أستاذ عبد الرقيب، رد صنعاء بشكل حاسم وقاطع على المساعي السعودية لمد أنبوب نفطي يمتد من أراضي المملكة إلى البحر العربي، وهو الحلم السعودي القديم الجديد الذي تحاول الرياض تنفيذه في ظل هذه الفوضى والتجزئة. وجاء رد صنعاء عبر مجلس النواب الذي وجه تحذيرا صريحا وقاطعا إلى النظام السعودي وحكومة المرتزقة من أن أي اعتداء على الأمن القومي الاقتصادي للجمهورية اليمنية وأن أي تواطؤ من حكومة المرتزقة لتنفيذ هذه المشاريع يعتبر خيانة وتفريط بالسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الإعلان السعودي عن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وأيضا حكومة المرتزقة باطلة وليست مفوضة للتصرف في ثروات الشعب ومقدراته السيادية. كيف تقرؤون أستاذ عبد الرقيب هذا التحذير، وما هي الرسالة التي يجب أن تستوعبها السعودية من هذا التحذير أيضا؟
10: طبعا هناك قاعدة شرعية قانونية أساسية تقول ما بني على باطل فهو باطل، بمعنى أن أي عدوان سواء كان في اليمن أو في أي دولة يقوم باستحداث أشياء لتحقيق أهداف له سواء في مد أنابيب أو في عملية إيجاد مستوطنات أو أيا كان من المشاريع الوهمية التي يتهيأ له من أنه يريد أن يقوم بتلك المشاريع نتيجة أنه اليوم هو محتل ومسيطر لتلك المناطق من أنها ستمكنه أن يبقى على ما هو عليه، وبالتالي أي اتفاق مع ما يسمى هيئة المساحة والجيولوجيا في ما تسمى حكومة الشرعية الزائفة، نحن نعرف أن ما يسمى بالشرعية الزائفة هي معينة من قبل تحالف العدوان، والعدوان يأتي بأي أدوات وعملاء يقومون بتنفيذ له أي مخطط، ولذلك هؤلاء كالذي لا يستطيع أن يعمل لهم شيء أو يعطيهم أي شرعية في إضفاء أي عمل من هذا الأعمال العدائية داخل الأراضي اليمنية. ولذلك مد الأنبوب والنفط والغاز ولم يكن وليدا لهذه اللحظات أو لهذه المعركة، وإنما هو كان منذ الأزل وهو مخطط احتلالي استعماري يأتي منذ الثمانينات من قبل العدوان السعودي، ودارت هناك معارك يمنية سعودية وخاصة قبل ترسيم الحدود، وأيضا ما كان يجري من صراعات مختلفة على الحدود اليمنية السعودية ومعارك وغيرها من هذه الأشياء، ولم يستطع أيضا لا كان لا بالسلم ولا بالحرب أن يستطيع أن يحقق هذا الهدف في مد هذا الأنبوب للنفط والغاز عبر البحر العربي وتصديره عن طريق المحيط الهندي إلى دول شرق آسيا. ولذلك هو اليوم إذا أراد أن يفعل شيء ليس له الحق أن يتفاوض مع من هم أدواته، فهو اليوم يتفاوض مع من؟ يتفاوض مع الجانب الشرعي الحقيقي الصحيح الثابت الراسخ المدافع عن الشعب والوطن، والذي هو السلطة أساسية وفعلية موجودة اليوم على أرض الواقع. وإذا كان لا يؤمن بشرعية هؤلاء الذين هم اليوم يتفاوض معهم، فلماذا يأتي ويتفاوض معهم وهو كان يقول قادمون يا صنعاء ثم أتى قادمون يا صنعاء مؤدي الولاء والطاعة وطالب عملية الهدنة وإيقاف عملية الضربات عن منشآته النفطية والغازية وكل منشآته الاقتصادية والعسكرية في داخل دولته المسمى السعودية. وبالتالي هو يدرك تماما أن اليوم مجرد قرار من قيادة الثورة والقيادة السياسية والقوات المسلحة اليمنية في صنعاء هو سيأتي في لحظة وفي غمضة عين بإطلاق صاروخ واحد حتى فرق صوتي يؤدي إلى تدمير شركة أرامكو بالكامل داخل الأراضي السعودية، كي لا تستطيع لا مد أنابيب داخل اليمن ولا تستطيع أيضا حتى مد أنابيب عن طريق قناة السويس ولا تستطيع حتى مد أي عملية طرق تجارية، لأنه قد ربما تنتهي وتزول كل تلك. ولذلك هو اليوم يحاول أن يوجد مجرد مقايضات، مثلا يستخدم أدواته وعملائه في هذا المخطط من أجل أن يعمل على مقايضات المفاوضات الجارية فيما بينه وبين جانبنا الوطني في صنعاء، ولذلك لن يحصل على شيء لا بهذه المقايضات ولا بأي مفاوضات. فالشروط اليوم التي يجب عليه أن يفعلها هذا العدوان السعودي هو تحقيق ما يجب عليه أن يحققه من خلال المطالب والشروط التي يضعها جانبنا الوطني في صنعاء، والتي يجب أن تتحقق وتبدأ فعليا بالدرجة الأولى بتوقيع الملف الإنساني والبدء بتمكين شروطه كاملة ودون أي نقصان، ثم بعد ذلك تأتي عملية المفاوضات الجارية فيما يتعلق بالملفين السياسي والعسكري، خاصة فيما يتعلق في خروج القوات الغازية والمحتلة من كل المناطق اليمنية المحتلة. ولذلك هو اليوم يحاول أن يوجد له شيء أو موضع قدم في داخل الأراضي اليمنية، يظن منه من أنه سيكون على أرض الواقع، ثم بعد ذلك يأتي ويتفاوض مع جانبنا الوطني من أنه مستعد أن يدفع مثلا كإيجار لهذه الخطوط، ولكن لن يتم ذلك ولن تسمح له قيادتنا الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية ولا شعبنا اليمني في كل ربوع اليمن الحبيب، لن يسمح في أي تواجد احتلالي استعماري سعودي لا عن طريق أناديب ولا عن طريق تواجد قوات لهم مهما كانت الأسباب والمسببات لذلك. وهؤلاء الذين اليوم يعتمد عليهم كركائز أو ما تسمى شرعية زائفة، فإن كانوا اليوم لا يزالون تحت إبطه متواجدين في تلك المناطق فغدا لن يكونوا متواجدين، لأنهم سوف يكونون في خبر كان وسيكونون في المناطق التي قد قاموا بوضع الفلل والعمارات والشركات فيها كتركيا وإيطاليا ومصر وغيرها من الدول الأخرى. ولن حتى يحصلوا على كل ذلك الذي فعلوه في الخارج، لأنهم سيكونون أيضا في خبر كان وسوف يقومون بسلبهم كل ما فعلوه أولئك الذين اليوم يستخدمونهم كأحذية وأدوات وأيضا كخدمة لتخريب اليمن أو لاحتلال واستعمار أي مناطق في الجمهورية اليمنية.
11: نعم أستاذ عبد الرقيب، سؤالي الأخير لكم في هذا اللقاء، في ظل ما تعيشه المحافظات الجنوبية المحتلة من أزمات وانهيار خدمي كشفت عن أكاذيب وأوهام ووعود دول الاحتلال التي ذهبت أدراج الرياح، أثارت حادثة إحراق الأرشيف الخاص ببنك مركزي عدن الكثير من التساؤلات حول التخلص من الوثائق التي تدين قيادة المرتزقة ودول الاحتلال بقضايا الفساد المالي والتي تقدر بالمليارات، مع أن الجميع يعلم أن وظائف البنك المركزي قد أفرغت من مسمياتها وأصبحت السعودية هي من تديرها عبر البنك الأهلي السعودي. برأيكم هل كان الهدف من نقل البنك من صنعاء إلى عدن مجرد خطوة وذريعة لتمكين السعودية من إدارة العملية ونهب عائدة الثروات وتوريدها إلى بنوكها واستخدام سلاح التجويع كأداة بيدها لتركيع الشعب؟
10: نقل البنك من صنعاء إلى عدن كان له هدفين. الهدف الذي ذكرتيه أنت الآن مثلا نقل الواردات والأشياء والعائدات إلى البنوك السعودية وعملية التجسس أيضا على عملية الدخول والخزانات وأيضا عملية الأموال والتعاملات البنكية التي تعامل بها سواء كانت عن طريق الصرافة أو غيرها أو البنوك الأخرى في داخل الجمهورية اليمنية أو غيرها. أيضا الهدف الثاني هو كان عملية النهب والاحتلال من قبل الأدوات والعملاء الذين اليوم كانوا يظنوا أيضا من أنهم بنقلهم لبنك البنك في صنعاء إلى عدن سوف يعيشون في رغد زائد، وهم يقومون به أيضا من تحويل العملات الصعبة ونهب الأموال وأيضا عملية تدمير العملة الوطنية أكثر، ونحن لاحظنا في عملية ما يسمى طباعة العملة المزيفة الذي قاموا بطباعتها، بالإضافة أيضا إلى عملية تحكمهم، وهم اتفقوا على أساس ووقعوا على ذلك في ورقة في داخل الأمم المتحدة من أن نقل البنك إلى عدن سيتم صرف مرتبات الموظفين في الجمهورية اليمنية كافة وبشكل شهري ومنتظم دون أي استثناء، ثم بعد أن نقلوا البنك قاموا بعملية استثناء أن يصرفوا لهذه المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، ظنا منهم من أنهم سيضغطون على الشعب وعلى الموظفين من أنهم يخرجون في انتفاضات وثورات ضد القيادة الثورية والقيادة السياسية ويعملون على إيجاد زعزعة وإثارة النعرات. هذه الأشياء لم تتحقق لهم ووجدوا أنفسهم من أنهم أيضا وقعوا في مستنقع، ولذلك عملية إحراق البنك في الوقت الراهن، لأن هناك الآن في المفاوضات الجارية في داخل الأردن كان من ضمنها عملية نقل إعادة البنك من عدن إلى صنعاء، بمعنى هو يدخل ضمن نطاق الملف الاقتصادي أو الملف الإنساني الذي تحدثت عنه منذ قليل.
11: نعم.
10: وبالتالي أثناء عودة البنك من عدن إلى صنعاء ستظهر الفضائح الكبرى في عملية التحويلات البنكية التي كانت تحول بالعملات الصعبة بالدولار والسعودي، وأيضا ما كان يقوم تم نهبه من قبل هؤلاء الأدوات والعملاء، ومن عن طريق أيضا تحالف العدوان السعودي والإماراتي. ولذلك هم يريدون انحراق كل الوثائق وطمس كل الحقائق التي تدينهم تماما، وعملوا على إحراق ذلك الإرشيف لأنهم قد اقترب عودة البنك من عدن إلى صنعاء، وصنعاء هي من سوف تقوم الآن بصرف رواتب الموظفين وبشكل منتظم شهريا في الجمهورية اليمنية كافة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. لذلك حسوا من أن هذه الورقة الاقتصادية التي كانوا يحاولون أن تكون تحت أيديهم وأن تكون ورقة ضغط على جانبنا الوطني، وأيضا في عملية استمرار تدمير العملة اليمنية وعملية النهب الذي لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، أنها سوف تأتي لهم بأشياء أكثر. ولكن اليوم أدركوا تماما من أن دائما المحتل لا يدوم، وبأن من يقوم بخدمته يظل أداة واحدة تحت إمرته في أي وقت ينهزم هذا العدو، يكون هذا الحداء والأداة يرمى فيه في سلة القمامة. وبالتالي هم اليوم يدركون تماما من أن التغيرات الجيوسياسية صارت موجودة على أرض الواقع، والحقيقة الكامنة من أن اليوم الجمهورية اليمنية سوف تستعيد ثوابتها، وسوف تستعيد أيضا أراضيها بشكل كامل، وتستعيد سيادتها الكاملة برا وبحرا وجوا.
11: نعم.
10: ولن يكون لهؤلاء العدوان وأدواتهم أي مجال في أسلوب المراوغة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، لأنهم سوف يكونوا في خبر كان، وخاصة أن اليوم الجانب المتفوق في كل هذه المفاوضات هو جانبنا الوطني، وهذا بفضل الله الملك سبحانه وتعالى، ثم بفضل القيادة الثورية والسياسية وحنكتهم، وأيضا بفضل القوات المسلحة اليمنية وصمود الشعب اليمني الذي كان له الأثر الأكبر في عملية ترسيخ هذه الدعامة، وأيضا عملية ترسيخ طرد المحتل والمستعمر وأدواته وعملائه، وأثبت أن هؤلاء الأدوات والعملاء لا قيمة لهم لا داخليا
11: ولا
10: خارجيا.
11: نعم.
10: لأنهم هم اليوم وضعوا أنفسهم في هذا المستنقع الذي لن يخرجوا منه إلا مهزومين وأذلاء، وسوف يكونون في خبر كان.
11: نعم. في الختام نقول حرية اليمن وسيادته واستقلاله ستبقى الغاية الأسمى التي لا يمكن المساومة أو التفاوض عليها حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. ختاما نشكركم كثيرا أستاذ عبد الرقيب البليط الكاتب والخبير السياسي مشاركتنا في هذه الحلقة من برنامج برع يستعمر.
10: شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة.
11: في أمان الله.
3: برع يستعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
11: وفي برع يستعمار قاوم
12: فلا حياة لمن لا يقاوم.
11: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
13: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
11: في معركة الحرية والاستقلال يلجأ أهل الباطل إلى أدنى أساليب القبح لتشويه صورة الحق، بينما ينتصر الحق بقيمه السامية وثرائه الأخلاقي وإحياء قيم الصدق وتعزيز الوعي الجمعي. ولهذا على السعودية والإمارات وكل المرتزقة الاستماع إلى كل صوت حر، وهذا صوت من أحرار الجزيرة العربية.
14: هي إدريات الصواريخ اليمنية على الجزيرة العربية ولا على أرامكو، لا حد يسأل يقول ليش ويبكوا والله يلعنكم. الجماعة لحد الآن ما أعطوهم حقوقهم ورافضين يسلمون الشعب اليمني حقوقه رواتبه. تخيلوا رواتب اليمنيين هذه كلها ما تنزل في البنك اليمني، تنزل في بنك الأهلي. 11 سنة أو أكثر والحكومة السعودية ترفض أنه والله الجماعة يأخذون حقوقهم، وترفض ترفع عنهم الحصار، والجماعة ما تكلموا ولا أذوا ولا أي شيء، ولا هم قادرين. وشفنا إيش حصل في أرامكو، في وشفنا إيش قال والله عبد العزيز بن سلمان لما يقولك والله هذا والله أسوأ يوم في حياتي. طيب أعطوا الناس حقوقهم حتى والله يسيبوكم في حالكم. الجماعة ما يبغوا منكم شيء أبدا، كل اللي يبغون أنه والله أعطوهم حقوقهم. فأنتوا عارفين إيش اللي حاصل الآن في البلد من فجور ومعاصي، وأكيد غضب الله سبحانه وتعالى آتي. ربما سيرسل أحد ملائكة ناس توقف هذا العهر الأخلاقي الذي يحصل، وربما مشكلة عدم دفع الرواتب هذه تكون سبب بلاء على الناس في الجزيرة العربية بسبب سكوتهم عن هذه المعاصي وهذه الذنوب. والآن بن سلمان ربما يدفع ثمن هذا الإسراف وهذا الظلم وهذا التمادي وهذا الأذية على اليمن، ربما يدفع الآن في حالة أنه رفض أو أنه استمر في عناده بعدم دفع الرواتب ورفع الحصار على أخوان اليمني. من سيدفع الثمن هم أهل البلد. بن سلمان ممكن يأخذ طيارة يروح، آل سعود ممكن يأخذون طيارات يروح ويشردوا يعني، لكن من راح يأكلها؟ اللي يأكلها المواطن. وقتها المواطن راح يقول الله أي والله سكتنا على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الرقص وعلى الفساد، وهالشيء اللي احنا فيه الآن هو بسبب سكوتنا. وربما وهذا كلام والله راح يحصل، أقسم بالله راح يحصل. الناس اللي هزموا أمريكا وإسرائيل في البحر ما هم عاجزين أنهم والله يهزموا جيش حتى ما هم من أول 5 أو 10 حتى في المنطقة. فهذا ربما الإنذار الأخير والله أعلم.
11: بين ماض رحل بكل أوجاعه وحاضر يتكئ على الحكمة والإيمان والقوة، يؤكد اليمن شعبا وقيادة وجيشا أن زمن الوصاية انتهى، وأن الاستعمار مهما تلون وتبدلت أشكاله وأساليبه سيرحل صاغرا ذليلا كما رحل الاستعمار القديم على هتافي برع يا استعمار ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
15: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرض وصية. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
16: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
15: برع يا استعمار.

برعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر. الدرس الأول: التطمينات والأمان الزائف والمظاهر الودية من العدو لا تعني سوى تمهيد لكمين أكبر. رأينا أن حاكم أبها النجدي عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود أرسل رسائل متكررة للإمام يحيى ولأمير الحج تؤكد أمان الطريق، واستقبل الحجاج في أبها بحفاوة إكرام، ولكنه في الوقت نفسه يرجح أنه كان أيضا يخطط لتصفيتهم بالتعاون مع ابن سعود، أو كان جزءا من أداة التخطيط لتصفيتهم. هذا يعلمنا أن أشد أنواع الخطر هو الذي يأتي من عدو يظهر الود ويؤمن الطريق ثم يغدر في المنتصف في لحظة ضعف. في صراعنا اليوم يجب أن لا نثق في التطمينات الشكلية من الأعداء، وأن نقرأ النوايا من خلال الأفعال التاريخية وليس من خلال التصريحات المؤقتة. الدرس الثاني: أن العقل المدبر للجريمة الكبرى هو من يملك القرار الاستراتيجي وليس المنفذين الميدانيين. مجزرة بذلك الحجم الكبير لا يمكن أن يكون ابن سعود فيها مجرد متفرج أو متأسف بعد فوات الأوان، بل هو من كان يعتمد على الاستخبارات ويتخذ القرارات المصيرية كما حكى ذلك مؤرخوه والأقربون منه، وأنه هو الآمر الناهي لجيشه. لذلك من السذاجة تصديق رواية السعوديين بأن الإخوان هم من فعلوها دون علمه. والدرس العملي: أنه عند محاكمة أي جريمة إبادة يجب ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الذين يمتلكون سلطة اتخاذ القرار وليس فقط المنفذين المباشرين. الاعتذار والبكاء الذي حصل من ابن سعود بعد الجريمة، الاعتذار طبعا والتأسف، إظهار التأسف لا يعفي القائد من المسؤولية، بل هو دليل على مكر إضافي. الدرس الثالث: أن خلق طرف ثالث وسخ لتحميله المسؤولية هذا أسلوب ثابت في جرائم الأنظمة التكفيرية وفي جرائم هذا الزمن، هذا العصر وهذه المرحلة. لاحظنا أن ابن سعود احتاج إلى كمين ينفذه طرف ثالث، هم الإخوان الوهابيون من هجرة الغطغط. لماذا؟ ليكونوا هم الوجه القبيح الذي يحمل الوزر، بينما يظهر هو بمظهر الباكي المتأسف الذي ليس له علاقة البريء وإلى آخره. هذا الأسلوب يتكرر اليوم عندما ترتكب جماعات تكفيرية مثل داعش والقاعدة وغيرهما مجازر بتوجيه واستخبارات من دول كبرى، ثم تعلن تلك الدول نفسها أنها تحارب الإرهاب. الدرس الذي نستفيده أن لا ننخدع بهذه المسرحية، مسرحية الطرف الثالث والأداة المتطرفة. فالقاتل الحقيقي هو من يخطط ويمول ويوجه، وإن بكى وإن أظهر البكاء على الضحايا وأظهر التأسف والندم. الدرس الرابع: أن مرحلة التخطيط والاستخبارات في أبها كانت جزءا أهم في تنفيذ تلك الجريمة الكبرى، حيث في أبها كما تبين لنا في الدرس السابق تم التعرف على عدد الحجاج وأسلحتهم، أنها قليلة جدا، وأموالهم وبضائعهم المغرية ونقاط ضعفهم وأفضل طريقة لإبادتهم، ثم تم تصميم سيناريو التنصل من المسؤولية. هذا يعني أن الجريمة لم تكن عشوائية أو ارتجالية، بل مدروسة بشكل كاف. الدرس: في مواجهة العدو اليوم يجب أن نفهم أن مرحلة جمع المعلومات والاستعداد للإبادة تسبق الفعل الإجرامي بوقت طويل. لذلك كشف الاستخبارات المعادية ومراكز التخطيط هو جزء أساسي من الدفاع المسبق وليس مجرد رد فعل بعد وقوع الجريمة. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا ما وقائع المجزرة وكيف وقعت، كيف تحولت لحظة طمأنينة وراحة للحجاج وقت الغداء في الظهيرة

يكشف ذلك عن طبيعة هذا الهجوم وأهدافه وكيف نجا من نجا منهم. والواقع أن حجاجنا تحركوا مجتازين مناطق كثيرة من مدينة أبها إلى تلومة، حتى وصل بعضهم إلى أطراف بني الأسمر سدوان وإلى حدود بني شهر في تلومة. سدوان تنتمي إلى بني الأسمر، بينما تلومة كانت في حدود قبيلة بني شهر، وكلاهما قبيلتان عسيريتان يمنيتان، طبعا تاريخيا هم يمنيون. فحطت القافلة الأولى والكبيرة في تنومة، تبعد عن أبها حوالي 125 كيلومتر طبعا بحسب الموسوعة الحرة ويكيبيديا. حطت قافلتان في سدوان الأعلى وسدوان الأسفل، يعني القافلة الأولى في أبها وهي القافلة الأعظم، مجموعة أخرى كانت في سدوان الأسفل، مجموعة ثالثة في سدوان الأعلى، وهذه تبعد تقريبا بضعة كيلومترات، من 10 إلى 15 كيلومتر تقريبا إلى الجنوب الشرقي من تنومة. طبعا كان يبدو أن أمير الحج كان في الفرقة الأخيرة التي نزلت في سدوان الأسفل، ولذلك نجا وكان من الناجين. اليوم هو يوم الأحد كما قلنا 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية، الموافق 1 يوليو 1923 ميلادية، في وقت الظهيرة. حطت الفرق الثلاث لصناعة طعام الغداء ظهرا وهم آمنون، لا يدرون عما قد دبر لهم بليل الشياطين، وما قد حيك لهم من مؤامرة إبادية شاملة تستهدفهم جميعا، وهم بلا سلاح ولا تأهب ولا شعور لهم بشيء. ولما شد بعضهم أثقاله بعد الغداء، بعضهم كان لا يزال في حال الغداء، بعضهم في حال الشد بحسب اختلاف المجموعات الثلاث. طبعا المجموعة الأولى بدأ الضرب عليها من الساعة الخامسة ظهرا قبل الظهر، الساعة الحادي عشرة، خامسة غروبيا الحادي عشرة زواليا. ابن سعود وجيشه، جيش ابن سعود الكامل لهم، قد أحاط به من كل الجهات وأصلاهم نارا، وباشر بإطلاق النار إلى جباههم ورؤوسهم وصدورهم بشكل مباشر وكثيف. قد أحاطوا بمن في تنومة وهم الفرقة الأكبر، وطلعوا عليهم من أعلى الوادي وأسفله كما تقول الروايات التاريخية، وهم على خيولهم وإبلهم. هجم المشاة عليهم من رؤوس الجبال، تابعوا الرمي عليهم ببنادقهم من كل جهة، فاستشهد معظم من كان في ذلك الوادي في وادي تنومة من الحجاج، وقتل أكثر دوابهم وأخذت أموالهم، ولم يفر منهم إلا القليل. طبعا عندما بدأ الهجوم على الحجاج في تنومة انطلقت حناجرهم بالتكبير والتهليل وتلاوة القرآن، لكن هذا يعني الأمر لم يزد القتل المجرمين الغطغط هؤلاء إلا جرأة على القتل والإبادة. الحجاج طبعا لم يستسلموا، حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم بما أمكن، بتلاوة القرآن، بالحجارة الذي معه جنبية بالجنبية عندما وصلوا إليه وكان عاد لا يزال بخير وحي، بما أمكن. لكن كان هناك قلة قليلة جدا معها سلاح ناري وذخيرة، هؤلاء كانوا قلة يعني لا يتجاوزون 10 إلى 20 شخص من ضمن هذه القافلة الكبيرة. قاتلوا بما معهم من ذخيرة، طبعا قاتلوا حتى كمل ما معهم واستشهدوا بعدها. كان بعض الحجاج ينتظر الموت لحظة بلحظة، وكانوا يقرؤون، البعض منهم كان يقرأ سورة ياسين، وتلوا عندما بدأ الهجوم تلوا سورة ياسين مثل الحاج الطبيب حمادي بن سعد التركي، وتقول الرواية بأنه عندما قرأ سورة ياسين ما إن وصل إلى قول الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم حتى أصيب بطلق ناري في جبهته واستشهد، كما أفاد أفاد ذلك رفيقه في الحج الذي نجا طبعا وهو الأستاذ غالب الحرازي أحد الناجين من المعركة. إذن هؤلاء التكفيريون المجرمون بدأوا بهجومهم على حجاجنا في تنومة بالبنادق من رؤوس الإكام، من رؤوس الجبال المطلة على تنومة، على وادي تنومة، ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه لا يزال حيا. تصوروا يجهزون على من ظنوا أنه لا يزال حيا، فكانوا يمرون من بين جثثهم، فمن أصابه عيار ناري وبه رمق من حياة جاءوا ليذبحوه أو يطعنوه بحاد للتأكد من فراقه للحياة. وإجماع حديث الناجين كل الذين نجوا إما هربوا مثلا أو البعض منهم وهم عدد

0: لا بأس به، غاصوا بين دماء الشهداء، لأن الدماء كانت تسيل، دماء كثيرة تتجمع في بعض الحفر، وهم يأتون بينها ليتظاهروا بأنهم موتى، ويرمون بما معهم طبعا من أشياء يمكن أن تجعل أولئك التكفيرين يأتون إليهم ليبحثوا عن ما إذا كانوا يحملون يعني أموالا. فغاصوا بين الدماء، هكذا كل الناجين الذين رووا أنه الذين نجوا وعادوا إلى اليمن وأخبروا ذويهم ومجتمعاهم بكيفية نجاتهم، قالوا أنه تظاهرنا بالموت. وهذا يدل على بشاعة سلوك هؤلاء مع الجرحى إجهازا وفتكا. السيد ضيف الله المهدي، وهو من أحد من محل العرينة عمار في محافظة إب، ذكر هو أيضا رمى بنفسه في مكان فيه دماء كثيرة وامتد بينها كالميت. رئيس اليمن الأسبق القاضي عبد الرحمن الرياني ذكر أن مقاتل ابن سعود كانوا يتنادون فيما بينهم بقولهم اقتلوا المشرك، بلهجتهم أي اقتلوا المشرك. وسمع أحد الناجين من آل الذويد من مدينة صعدة، وكان قد تظاهر بالموت بين الجثث، سمع أولئك النجديين وهم يطوفون بين القتلى وقادتهم يسألونهم، أحد قادتهم كان يسأل جنوده كم قتلت، فإذا قال واحد قال لك قصر في الجنة، يعني في الجنة، وإذا قال اثنين قال لك قصرين، وهكذا يعني يبشرون جنودهم بقصور في الجنة بعدد من قتلوا من حجاج بيت الله الحرام الملبين القائلين لبيك اللهم لبيك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا بالتأكيد أنهم نزلوا وطافوا بين جثث القتلى، وهذا أمر ليس مستبعدا أن يطوفوا بين القتلى، بل كان ضروريا لقوم يتهافتون على القتل. ثم الغنيمة التي كان بعضها مخبوءا في أكمام وجيوب الحجاج، وبالتالي لابد من تفتيش الحجاج، فمن وجدوه جريحا قتلوه ثم سلبوه، وبهذا يمكنهم الجمع بين الفضيلتين كما يزعمون، قتل أولئك الجرحى المشركين بين قوسين الآمين بيت الله الحرام، وأخذ ما بحوزتهم من غنائم حلال زلال كما يدعون براحة بال وبطمأنينة نفس، نعوذ بالله. قائدهم خالد بن جامع الوهابي أحد زعماء عتيبة طبعا بحسب جريدة القبلة وبحسب روايات الوهابيين أنفسهم، وإن اشتبه على بعض المؤرخين اليمنيين عندما سموه بأنه خالد بن لؤي أو خالد بن محمد، وفي الواقع اسمه خالد بن جامع العتيبي. كان هذا الرجل الذي يقود، كان قائد هذا الفرقة أو هذه الجماعة أو هذا الجيش الذي أباد حجاجنا، وكأنه أحد قادة هذه الهجرة، بالإضافة إلى سلطان بن مجاد العتيبي كان قائدهم في تلك اللحظة، في لحظة الهجوم والقتل في تنومة، هو خالد بن جامع. طبعا بعد أن أبادوا الفرقة الكبيرة في تنومة عطفوا على الفرقتين اللتين لتزالان في سدوان، في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى، وهم يبعدان كما قلنا بضعة كيلوهات إلى 15 كيلومتر تقريبا أو أقل أو أكثر، وفعلوا بهم كما فعلوا بالأولى، إلا أن القتل في الأولى كان أوسع وأعظم، وهذا يشير إلى أن الناجين 500 الذين نجوا كان أكثرهم من فرقتي سدوان الفرقتين الأخريين، وأن عامل الوقت كان سببا من أسباب نجاة معظم الناجين منهم. بيد أن الوهابيين النجديين لم يكفيهم ذلك، انطلقوا لمطاردة الهاربين، فمن أدركوه قتلوه صبرا، ثم بعد ذلك استولوا على غنائم أولئك الحجاج المشركين طبعا بين قوسين على حسب زعمهم، فاستولوا على كل ما كان في أيديهم وأثقالهم ودوابهم من المال والقراش الذي هي الجمال والبغال والحمير التي كانوا يستعينون بها ويسافرون عليها، وكذلك استولوا على كل البضاعة التي كانت معهم، وأخذوا جميع أمتئة أولئك الشهداء. كثير من الناجين تظاهروا بالموت كما قلنا بين الدماء. يحكي العلامة المؤرخ الكبير السيد محمد زبارة رحمه الله كيفية نجاة أمير الحج، طبعا ذكر هذا في المخطوط من كتابه نزهة النظر، الكتاب الذي عندما طبع تم حذف كثير من الأشياء منه في المطبوع، يعني لا تجدون هذه المعلومة إلا في الكتاب المخطوط الذي هو محفوظ في مركز الوثائق طبعا الوطني. هذا الكتاب، هذا السيد زبارة يذكر بأنه أمير الحج أظهر أنه مقتول حتى نجا، فلما جاء الليل مشى على رجليه وترك جميع أدواته إلا الثوب الذي فوقه، وواصل سفره إلى مكة. نزل كما هو معروف إلى بارك من الجبال تنومة إلى منطقة بارك في تهامة، ثم واصل سفره إلى مكة. ويبدو أن ذلك الثوب لم يسلم من النهب كما هو مقتضى رواية السيد ضيف الله المهدي، حيث طالت الجميع النهب والسلب بعد أن نجوا من القتل. أما الذين فصلت رؤوسهم عن أجسادهم من أولئك الشهداء فعددهم كما ذكرنا 900 شهيد، 900 شهيد. وهذا يسعفنا أو يعطينا أيضا موثوقية فيه الحكم الذي أصدرته محكمة صنعاء الابتدائية بشأن الحاج محمد محمود الشامي الذي شهد شاهدان من الناجين الذين نجوا بأنهم رأوه أولا ضرب بالرصاص في جانب الأيسر، ثم لما عادوا بعد أن ذهب التكفيريون وأخذوا كل الأمتعة فوجدوه قد فصل رأسه عن جسده.
1: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن صالح بن علي العزب من قرية الحلملم السفلى عزلة الأشمور عمران محافظة عمران. يروي أحد أحفادي بأنه كان لديه بندق موزر قاتل به حتى خلصت ذخيرته. ولما وقعت حرب 1934 ميلادية بين اليمن والسعودية انطلق أحد أبنائه هو علي بن علي الأشموري للقتال في الجيش اليمني، وكان يحدوه أيضا الثأر وأخذ القصاص والانتقام لمقتل والده رحمهم الله جميعا. أيضا الشهيد علي بن صالح بن علي بن محسن وهاس عالم من أهالي قرية جوب من بني بهلول، استشهد عن عمر يناهز 55 سنة تقريبا. طبعا كان فقيه القرية وأمينها وناظر أوقافها يقضي بين أهلها ويقسم موارثهم وكان زاهدا في حياته. أكبر أبنائه هو القاضي العلامة محسن بن علي وهاس، ومن أحفاده الشيخ حسن محسن علي صالح وهاس الذي هو الآن أمين عام المجلس المحلي لمديرية سنحان وبني بهلول، وكذلك الشاعر يحيى حسين علي صالح وهاس. يذكر أهالي الشهيد هؤلاء بأن سبب المذبحة، ويرجحون أن سبب المذبحة وهذه المجزرة التي طالت جدا من أجدادهم، أن ابن سعود استجاب لطلب بريطانيا بتقديم إثبات ولائه لهم كي يمكنوه من الحكم، وهذا أمر لا يستبعد، فقتل الحجيج إثباتا لجدارته بأن يكون رجلهم في المنطقة، وكي لا يكون أيضا هناك خط رجعة بين آل سعود والأمة المحمدية بعد أن ارتكبوا مثل هذه المجازر. والحقيقة أن هذا التوجيه عليل، هذا التعليل الذي ذكروه وهذا التفسير الذي ذكروه وجيه جدا، وجيه جدا. واليوم رأينا عندما أوعزوا إلى ابن سلمان أنك أنت ملك المملكة العربية السعودية لمدة 50 سنة قادمة، خذ حرب ضد اليمن هكذا. فأخذ الحرب على اليمن على أساس يجعلوا من ذلك اختبار قبول، اختبار قبول يمكنهم أن يثقوا به لكي يكون ملكا لمدة 50 سنة قادمة حسب زعمهم طبعا، وإلا فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى والأجال بيد الله. كذلك الشهيد علي العزكي وكان شيخ قلعة شاور من بني حبش مديرية الرجم من محافظة المحويت، محافظة المحويت. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: واحد، كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاتهم من القتل على يد القبائل الوهابية؟ 2، من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة؟ 3، لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة؟ 4، لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة والحج في تلك ذلك العام رغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وفقدان؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: نشرة الأخبار الصباحية الأولى لهذا اليوم من إذاعة صنعاء، البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يبارك توقيع اتفاق تبادل الأسرى ويؤكد أن صنعاء قدمت ولا زالت كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني. حكومة التغيير والبناء تدين جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في أمريكا، ولجنة الفعاليات تدعو إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في وقفة شعبية اليوم الجمعة. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن اقتحام الغفير للأقصى نجاسة تستوجب تحرك الأمة. المقاومة اللبنانية تكسر غطرسة العدو الصهيوني وجنوبها يلتهم الأفراد والآليات ويمطر العمق بكوابيس مفخخة. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم في العاصمة الأردنية عمان، وعبر في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وقائد محور همدان اللواء يحيى الرزامي عن الشكر لجهودهم المبذولة لإنجاح هذا الاتفاق. وأكد أن صنعاء قدمت ولا زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. وقال: نطمئن أهالي أسرانا الكرام بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا وأنهم سيعودون قريبا بإذن الله. كما أكد أن المجلس السياسي الأعلى لم يأل جهدا في العمل للتوصل إلى إطلاق كل الأسرى بكل السبل والوسائل الممكنة حتى يتحقق تحريرهم وعودتهم إلى أهليهم وذويهم سالمين. في ذات السياق بارك مجلس الشورى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم في العاصمة الأردنية عمان، معتبرا ذلك إنجازا إنسانيا يترجم اهتمام القيادة الثورية والسياسية بإنهاء معاناة الأسرى وذويهم، وطلب الأمم المتحدة بالعمل الجاد على إنهاء الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وبقية المنافذ البرية والبحرية وإلزام الطرف الآخر بالالتزام بتعهداته وبما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وصولا إلى تحقيق السلام العادل والمشرف. فيما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ملف الأسرى كان على رأس أولويات صنعاء التي تؤكد على أنه ملف إنساني ولم تدخر جهدا منذ اليوم الأول في إنجازه وفق مبدأ الكل مقابل الكل. أدانت حكومة التغيير والبناء بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جيك لينك على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميتشيغان الأمريكية، واعتبرت هذه الجريمة خطوة عدائية على المقدسات الإسلامية واستفزازا واضحا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في مختلف أنحاء العالم وتحريضا على الكراهية والعنف على أساس الدين. وحذرت من التداعيات الخطيرة لهذه الإساءة التي تمثل انتهاكا لكافة المواثيق والقوانين الدولية، فيما حث مجلس الشورى على الخروج الواسع للتعبير عن الغضب والتمسك بالمصحف الشريف كمنهج حياة، والعمل على تفعيل سلاح المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية الشاملة للدول التي ترعى وتحمي مثل هذه الأعمال المشينة. في دورها دعت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية وجادة تجاه تلك الإساءات التي تطال المقدسات الإسلامية وتفعيل سلاح المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للدول التي تسمح بالإساءة للمصحف الشريف. فيما وأدانت رابطة علماء اليمن الصمت العربي والإسلامي المخزي وغير المسبوق أمام ما يتعرض له القرآن الكريم من تدنيس وإساءة وما تتعرض له المقدسات الإسلامية في القدس وفلسطين من تدنيس شبه يومي من قبل قطعان الصهاينة الغاصبين. ولفتت إلى أن ضعف الأنظمة العربية والإسلامية وانفصالها عن القرآن وهجرانه له أوصالها بل وهجرانها له أوصلها إلى ما وصلت إليه من موت الضمير وتبلد المشاعر وترك النصرة للقرآن والدفاع عنه. هذا وقد دعت لجنة الفعاليات والمناسبات أبناء الشعب اليمني إلى الحضور الفاعل والمشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية الغاضبة اليوم عقب صلاة الجمعة في مساجد وجوامع الجمهورية تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. وأكدت أهمية المشاركة الفاعلة في الوقفات الشعبية تعبيرا عن الغضب في وجه من تطاولوا على كتاب الله ووفاء وانتصارا للمقدسات الإسلامية وتجديدا للعهد بالموقف الحق والثابت إلى جانب غزة وفلسطين. بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس عبر تقنية الاتصال المرئي مع السفير الروسي لدى بلادنا كودروف آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية. وأكد نائب وزير الخارجية على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين والحرص على الدفع بها نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات، وثمن مواقف روسيا المتوازنة تجاه العدوان المفروض على اليمن ودعواتها المستمرة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. في دوره جدد السفير الروسي لدى البلاد لدى اليمن تأكيد موقف بلاده الداعم وللمساعي الهادفة تحقيق السلام في اليمن ومساندة الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني. وبحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبر تقنية الاتصال المرئي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة مستقبل العلاقات مع الأمم المتحدة. وأكد نائب وزير الخارجية ضرورة التزام الأمم المتحدة باحترام الدستور والقوانين اليمنية وخصوصا المجتمع اليمني والالتزام بالولاية المناطة بتلك المنظمات ومبادئ العمل الإنسانية المتمثلة في عدم التحيز والحياد والاستقلال والإنسانية، وشدد على ضرورة تجنب تسييس العمل الإنساني والالتزام بأولويات الحكومة والانتقال من المشاريع الإغاثية إلى المشاريع التنموية وإعادة الإعمار وتقديم الدعم الذي يتوافق مع الاحتياجات الإنسانية المتنامية. استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم اقتحام وزير أمن العدو الصهيوني المتطرف إيتمار بنغفير للمسجد الأقصى المبارك واصفا هذا الفعل بالنجاسة التي يجب أن تستفز أمة الإسلام للانتصار لمقدساتها. وفي السياق قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنما تعرضت له القدس والمسجد الأقصى على يد آلاف المستوطنين من وزراء ونواب وعصابات وتشكيلات مسلحة في ذكرى احتلال المدينة في حرب يونيو العدوانية عام 1967، وفقا للتقويم اليهودي يشكل تحديا سافرا واستفزازا غير محدود لمشاعر الشعب الفلسطيني وكل الشعب العربي والمسلمين في العالم. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مربض مدفعية تابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة وتجهيزات فنية في موقع بلاطة المستحدث وتموضعا لجنود جيش العدو داخل خيمة في مجرى نهر دير سريان ودبابة ميركافة في ساحة بلدة الطيبة بمحلقات انقضاضية. وأكدت المقاومة أنها حققت إصابات مؤكدة، وفي وقت سابق استهدفت المقاومة تجمعا لجنود جيش العدو في بلدة رشاف بقذائف المدفعية. ووفقا للمعطيات الميدانية ضمن سلسلة عمليات معركة العصف المأكول، فإن ما جرى يوم أمس كان مواصلة فاعلة للاشتباك الذكي الذي شل حركة القوات المعادية وحول التجمعات والآليات إلى أهداف سهلة ومباشرة لمجاهدي المقاومة الذين أداروا المعركة بروحية الدفاع عن لبنان وشعبه بكل ما تحمله هذه الكلمة من التزام أخلاقي وعسكري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس خلال لقائه لنظيره الماليزي محمد حسن أن الحرب الأخيرة التي استمرت 40 يوما شكلت نقطة تحول مهمة في تطورات غرب آسيا. كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرجي لافروف على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والطاقة والنقل والقضايا الإقليمية إلى جانب تكثيف التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية. وأوضح عراقجي أنه لا يوجد حل عسكري للقضايا المتعلقة بإيران، أن بلاده ثابتة في وجه التهديدات ولن تخضع لها. وقال في رد على التهديدات المستمرة لإيران من مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: نحن معتادون على هذه التهديدات، لقد دأبوا على تكرارها بأشكال وأساليب مختلفة لفترة طويلة، لكنهم يدركون تماما أنهم لم ولن يحققوا أي نتائج من هذه التهديدات ولا حتى من الحرب التي شنوها. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من جنوده بينهم ضابط و7 من عناصر مسلحة خلال اشتباكات في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضح أن قوات الأمن كانت تجري عملية تطهير ضد العناصر المسلحة في مقاطعة باراكهان في بلوشستان واشتبكت مع مجموعة مسلحة، ما أسفر عن هذه الخسائر. وكان 7 أشخاص بينهم شرطيان قد لقوا حتفهم في انفجار بإقليم خيبر بختنخوا شمال غرب البلاد. أكد وزير الطاقة والمناجم الكوبي نفاد مخزونات الديزل وزيت الوقود بالكامل في البلاد في ظل أزمة كهرباء متفاقمة تشهدها العاصمة هافانا ومناطق واسعة من الجزيرة نتيجة الحصار الأمريكي الذي قيد إمدادات الوقود إلى كوبا. وقال الوزير الكوبي إن بلاده تواصل التفاوض لاستيراد الوقود رغم الحصار، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النقل والنفط عالميا في ظل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يزيد الجهود تعقيدا، مشيرا إلى أن كوبا منفتحة على أي شخص يرغب في بيعها الوقود. كان ذلكم هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. الرئيس مهدي المشاط يبارك توقيع اتفاق تبادل الأسرى ويؤكد أن صنعاء قدمت ولا زالت كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني. حكومة التغيير والبناء تدين جريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في أمريكا، ولجنة الفعاليات تدعو إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في وقفات شعبية اليوم الجمعة. فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن اقتحام الكفير للأقصى نجاسة تستوجب تحرك الأمة. المقاومة اللبنانية تكسر غطرسة العدو الصهيوني، وجنوبها يلتهم الأفراد والآليات ويمطر العمق بكوابيس مفخخة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة هي الأولى والصباحية لهذا اليوم. شكرا لحسن المتابعة.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. يبرز اليمن العائد بفعل المشروع القرآني الناهض التحرري إلى ذاته وهويته الإيمانية الثقافية الحضارية الأصيلة في الإسناد الصادق والمبدئي لقضية الأمة المحورية فلسطين وشتى قضايا الأمة المحقة ومواجهاتها المشروعة والمفروضة عليها مع المعتدين الصهاينة الأمريكان وأعوانهم وجرائمهم التي لا تتوقف بحق شعوب هذه الأمة. يقف اليمن ويبرز وينهض في هذا الموقف بصبر وثبات وقدرات معنوية ومادية وتسليحية ذاتية أذهلت العالم وأخذت مسارا تطوريا على النحو ذاته من الإدهاش والفرادة. يبرز اليمن في هذه المواقف المشرفة والثابتة والراسخة والمتصاعدة رغم كل الظروف المعيقة والتحديات ورغم كل أشكال الترهيب والترغيب والضغوط التي يتعرض لها وشتى الصعوبات بما فيها تركة عقود الفساد والانحراف والتبعية الثقيلة، وهذه بالتحديد مما لا يستهان به على الإطلاق. فعلى مدى أكثر من 30 عاما وتحديدا منذ بدايات تسعينيات القرن العشرين الماضي، استشرى داء التخريب الجاسوسي التدميري الأمريكي في اليمن وطالت مفاعيله السرطانية المهلكة مختلف مجالات وجوانب حياة اليمنيين بعد أن تم استقطاب العملاء والأدوات والمنفذين لأجندة ذلك التخريب الرهيب بشتى الأساليب الشيطانية المعروفة للاستخبارات الأمريكية ومساعداتها الصهيونية وبقية المساعدات والأذرع في الإقليم، وهي معروفة في شتى شرائح وفئات المجتمع ومختلف مؤسسات الدولة ومرافقها وبأعداد لا يستهان بها تم تجنيدهم خلال تلك الفترات الممتدة حتى يومنا هذا الذي يتم فيه بين فينة وأخرى ضبط واحدة من هذه الشبكات الخبيثة التي تعمل لصالح رباعي الشر الأمريكي الصهيوني البريطاني السعودي. ولعل المعطيات فائقة الأهمية والخطورة التي تحملها اعترافات أعضاء تلك الشبكات التخريبية الجاسوسية الاستقطابية الأمريكية والصهيونية والسعودية والبريطانية وكل من دخل على خط التواطؤ والمساعدة في هذه النشاطات الهدامة، لعل تلك المعطيات بقدر ما تؤكد عظمة ونوعية الإنجازات الأمنية المتمثلة في كشفها وضبطها تفسر أيضا وفي الوقت نفسه كثيرا من أسرار وخلفيات الأمراض والعلل التي لحقت بالآداء المؤسسي لأجهزة الدولة ومرافقها الخدمية، وخصوصا تلك الأكثر التصاقا بحياة المواطنين اليومية وأسباب معيشتهم في تنوع مجالاتها الإدارية والصحية والزراعية والتعليمية والثقافية والاجتماعية الإنسانية الشاملة، كما أن تلك الاعترافات والمعطيات عموماً المرتبطة بتلك الانتصارات والإنجازات الأمنية تحتم وبالضرورة القصوى البناء عليها في عملية التطهير والتصحيح والتقويم المؤسسي الجادة التي يجب أن تتواصل وأن تتعالى وتائرها كما يتطلع الشعب اليوم، وكما هي توجيهات القيادة الثورية والسياسية في هذا الصدد، وهي عملية أساسية ومن شأنها أن تفضي بعون الله وتوفيقه إلى معالجات جذرية لكل السلبيات والاختلالات والأخطاء التي ارتبطت بالآداء المؤسسي والخدمي خلال الفترات الماضية، والتي وإن كانت في معظمها نتاج إرث ثقيل من فساد وتخلف وتبعية وأنانية النظام السابق لثورة 21 من سبتمبر 2014، إلا أنها في بعض أعراضها الاعتلالية تعود إلى أخطاء لاحقة في التشخيص والمعالجة على طريقة جاء كحلها أعماها حسب القول الشعبي الدارج، أي أن بعض التدابير أو القرارات التي اتخذت كحلول لبعض تلك الاختلالات والمشاكل المزمنة التي أثقلت بروتينها الإداري وعقمها المزمن وبيروقراطيتها الأداء الإداري الخدمي لصالح المواطن في المرافق والمؤسسات الحكومية والعامة المعنية بهذه الشؤون المهمة والأساسية لم تخفق في تحقيق الغرض منها فحسب، بل زادت الطين بلة وفاقمت من الإشكالات التي جاءت في الأساس المفترض لحلها ومن معاناة المواطنين في قضاء مصالحهم وحوائجهم لدى الوزارات والمصالح المعنية. والمثل الذي نذكر به دائما هو فكرة أو بدعة خدمة الجمهور التي كانت عمليا تأسيسا لحاجز مقيت ما كان له أن يكون بين المسؤول الأول في الوزارة أو المرفق الخدمي وبين عموم المواطنين أو المراجعين الذين ألحقت هذه الفكرة الفاشلة بهم وبمصالحهم مزيد الضرر وأبطأت أكثر مسار تسيير معاملاتهم وقضاياهم، وفتحت المجال أكثر أمام الموظفين غير المنضبطين بالقيم الخلقية والمهنية والضميرية فيما تسمى خدمة الجمهور لابتزاز المراجعين وإحباط مصالحهم عبر تطويل المعاملات والحيلولة بين المعاملين والاستفادة من تدخلات المسؤولين الأول في هذه المؤسسات والمرافق الخدمية. وكل تلك السلبيات والعاهات للأسف الشديد تموضعت في سياق العملية الإدارية بحجج وذرائع، من بينها ما تسبب فيه العدو وما زال من قطع للمرتبات في إطار حصاره الإجرامي المستمر على بلدنا. وعدا ذلك كثيرة هي الأمثلة على أوجه الخلل ومسببات المعاناة لهذا الشعب، والتي بكل واقعية ويقين للعدو اليد الطولى فيها ولشبكاته الجاسوسية والتخريبية التي تفشت بنشاطها الهدام في الاستقطاب والتجنيد ومحاولات التأثير في صنع القرار وعلى نحو أخطبوطي سرطاني في مختلف المؤسسات وشتى المجالات.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

سيظل الشهداء ذاكرة اليمن المقاتلة والمحاربة المدافعة عن الأرض والكرامة، الطالعين من فرقان الشعوب، الماكثين في حدقات العيون، الساكنين في وجدان الشعب، التاركين لنا تركة من عزة وكرامة وصمود. هؤلاء هم رجال الرجال، فرسان الشهادة وأعمدة اليمن العظيم. هؤلاء الرجال الذين أثبتوا أن المواقف تقاس بحب الوطن، وأن التضحية مهر لا يقدمه إلا من تربوا على حب الله ورسوله وآل بيته الكرام وأعلام الهدى، المحبين لبلدهم حد التماهي والذوبان. هم من رسموا على وجه اليمن علامة النصر وعمدوه بدمائهم المحبة لهذا الوطن، ولونوا الحياة بألوان السعادة والرضا والعشق المعتق ليمن الإيمان والخلود. فسلام ربي عليهم ما تعاقب الليل والنهار.

الأخلاق كتاب لا يمشي عليه إلا من تربى على الشريعة السمحاء، من كان له القدوة العظيمة، أخلاق كلها حياة، كلها إيمان وصدق وتضحية وفداء، أخلاق من يمد يده للمساعدة. وشهيدنا لهذا اليوم كان خير من يمثل المجاهد الحق الذي وهب روحه في سبيل الله ومضى إلى هدف سامي، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى مقام يستحقه الكرام، مقام يستحق من عشق الوطن حتى الثمالة. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل غمدان مجاهد محمد علي ناصر سالم.

التحق الشهيد البطل غمدان سالم إلى جبهة العزة والشرف والكرامة بعد أن رأى ظلم الأعراب وحقدهم وكراهيتهم ليمن الإيمان والحكمة والخلود. كان شهيدنا رجل من رجالات اليمن الأشاوس، وبطل من أبطال اليمن الذي كسى بلده بدمه وبطولة مفداء، وله الكثير من المواقف التي تدل على رجولته المنقطعة النظير وصبره وقدرته على التحدي والمواجهة.

الشهادة تاريخ وطن لا ينطق إلا بالكرامة، وشهداء مجد يحاكي مستقبله وحاضره. الشهادة أغنية الفجر لمعانقة الصباح، ونال العز في الشهداء، فهم أصالة الحياة في أبهى صورها، وهم ذلك المجد الذي لا تنطفئ جذوته، وهم حياة أخرى من القيم والأخلاق التي لا تكون إلا بهم ومعهم.

الشهادة والشهداء عنوان الفجر الأوحد، وهم الطريق المعبد للدولة المدنية الحديثة التي صبر من أجلها الشعب اليمني العظيم، فهم قوامها وأساسها ودرعها المتين. ماذا عسى الكلمات والمعاني أن تقول عن محاسن وأخلاق الشهداء، من كانوا أبطالا عظماء شرفاء، من تركوا أهلهم ومحبيهم وفضلوا أن يبكوا في أرض الوغى شامخين أسودا تحمل وطنه، فهم من يزودون عنه ويدافعون عنه بكل ما أوتوا، فهم للشهادة حياة أخرى وعالم من عوالم التضحية والفداء، وميدان لكل بطل يدافع عن أرضه وعرضه وكرامته، لأنها عنوان البقاء الحقيقي، وهي السفر إلى الأيام الجميلة والرحيل إلى الله في منكب بهيج عظيم يليق بكل شهيد ضحى بروحه وعمره بأسره من أجل رفع راية الله وراية الحق إلى يوم القيامة.

زف شهيدون البطل غمدان شهيدا إلى ربه بعد حياة حافلة بالجهاد المقدس، حياة كلها تضحية. كان الأمل يداعب قلب الشهيد لأن يكون شهيدا يزف في موكب فخيم إلى جوار من رحلوا إلى الجنان جنات النعيم عند ربهم بجوار الشهداء والصديقين والعظماء الأبرار الأحرار. فنال ذلك الوسام وتقلد ذلك العطاء، فكان له ما أراد في شهادة عرضها كعرض السماوات والأرض، شهادة يغبطه عليها كل من عرفه وعلم ما هي كنه الشهادة العظيمة. للشهيد غمدان وصايا، منها أن تمضي أسرته في درب الجهاد والإنفاق في سبيل الله، وأن يسيروا على نهج المسيرة القرآنية رافعين راية لا إله إلا الله محمد رسول الله عالية مرفرفة أمام كل الأعداء يهبون أرواحهم من أجل عزة الإسلام والمسلمين وعزة أرضهم وكرامتهم وصونها من كل المؤامرات الخبيثة التي لا تسعى إلا لنهب ثروات اليمن وقتل أبنائها الشجعان الأبطال العظماء.

بيتكرر. مستمعينا الكرام، هذه هي اليمن، كنوز في كل شيء، في تاريخها، عظمتها، رجالها وشعبها وكل مقوماتها. فسلام ربي على الشهيد البطل غمدان مجاهد محمد علي ناصر سالم.

توجهنا رسميا وشعبيا ثابت في إطار ما أعلناه من موقف ضد أعداء هذه الأمة وضد مخططاتهم الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا في دينها ودنياها، ضد المخطط الصهيوني، ضد الهجمة الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف هذه الأمة. موقفنا في إطار محور الجهاد والمقاومة موقف ثابت في كل ما تقتضيه التطورات.

0: السيرة العطرة. سامعنا الأكارم، ويبدأ بالشهيد البطل غمدان سالم الحديث في مراحل حياته العطرة.
1: طفولة الشهيد كان طفلاً مميزاً بالذكاء، مميزاً بالعلم والاحترام لجميع الناس ولأسرته، وكان محباً لوالده ولوالدته ولجميع الناس. كان نظيف، وكان شخص أنيق، وكان يحب قراءة القرآن والتفكر في القرآن. كانت له مواهب في الجانب الهندسي، حيث كان يهندس بعض الأدوات مثل التلفونات، مثل الأشياء كهربائية كان يهندس فيها، مهتم بالجانب الجهادي. ثم بعد ذلك كان منطلق إلى نحو الجهاد، حيث انطلق إلى مسيرة القرآنية والتحق بالمسيرة القرآنية، وكان في سن مبكر، في سن صغير، حيث كان يوجد لي ملازم للسيد حسين بدر الدين الحوثي.

كان أحصل على ملازم من هناك ومن هناك، يعني كانت توصل إلي الملازم هذا بجهد جهي بتعب وعنا، كان اطلع عليها الشهيد رضوان الله عليه وسلام الله عليه، كان يقرأ في هذه الملازم ويتأثر منها، وكان مهتم بقراءة الملازم أكثر من أي كتب أخرى.

التحق الشهي من الجبهات في عام 2010، كان يذهب وعادل لم تكن المسيرة قد انتشرت أو قد خرجت من صعداء. يلتحق إلى الجبهات كان ويأخذ دورات في صعدة، هو كان يذهب قبل أن تأتي المسيرة القرآنية إلى صنعاء والمجاهدين، كان يذهب إلى صعدة وهو في سن مبكرة، وكان أخاف عليه، وعدة مرات كان أذهب بعده وأرجع إلى البيت، وكان يرجع كان متشوق لها ويحب أن يلتقي بالمجاهدين وأن يعيش بينهم. التحق إلى الجبهات ودخل إلى عدة جبهات، مش في جبهة واحدة، شارك في جبهة صروح. أولا انطلق مع المجاهدين من سفياء ومن صعدة نحو صنعاء وإلى عمراء، بعد أن دخلت المسيرة إلى صنعاء انطلق إلى عدن، إلى مدينة عدن، وكان ممن دخلوا إلى قصر معاشي وتجرح في عدن حيث حصل له حريق في جسده. أتوا به إلينا وهو يعني يعاني من حريق بدنه في جسمه، في ظهره، في رجله، في بطنه، كان حريق يعني فيه. كنا نظن أنه ما عاد يعود إلى الجبهة بعد أن حصل له هذا الحريق، لكنه ما أن شفي من الحريق هذا قليلا لم يشفي كاملا، يعني حسن من هذا وانطلق. تحرك إلى جبهة تعز مع المجاهد الشهيد القائد الكبير أبو عبد الله القعوط رضوان الله عليه، ورضوان الله عليهم جميعا، ورضوان الله على السيد حسين وعلى جميع الشهداء. ثم بعد ذلك رجع وشارك في جبهات. في أثناء عودتي من تعز ذات مرة تعرض لكمي في طريقه من تعز إلى صنعاء، يعني وكان فوق طقمة، لا أعرف حق من الطقم، قال لكن الحمد لله نجوا كلهم.

سكان مصر إصرار عجي على الجهاد في سبيل الله وعلى طلب الشهادة من الله، كان مصر على ذلك، وكان يقول ما يلقاها إلا الذين صبروا.

استشهد الشهيد رضوان الله عليه يوم 3 رمضان 2016 ميلادية في مديرية الغيل محافظة الجوف أثناء تصديهم لزحف من قبل مرتزقة العدوى الذين باعوا الشرف وباعوا الوطن من العدو وأصبحوا جنودا ضد بلادهم أما عدو بلادهم. خبر استشهاد منتظرين لهذا الشيء لأنه كان رجل شجاع بما تعنيه كلمة شجاع، دائما يقول أن هؤلاء لو وصلوا إلى هنا أو دخلوا إلى مناطقنا يعيثوا في الأرض فسادا فيدنسوا أعراض الناس. هؤلاء ناس كان يقول لا يخافوا ولا يرحموا، إذا كان قد باعوا وطنهم كيف يخافوا على أعراض ويعني وشرف الناس.

0: تلقينا خبر استشهاد بالنسبة لي أنا وأمه وأخواته، كان خبر مفزع وكان خبر فاجعة كبرى للجميع ولكل من عرفه ولكل طقائه ولكل الجيران، كل يعني من سواء من الأسرة من الأقارب من الأهل من الجميع، حصل له تشيع كبير، حضر ناس ومشيعين بشكل ما يتصور. كان مهتم بالجانب الديني، كان مهتم بالجانب الجهادي، وكان رحي خاصة على مكالفه، وكان يقدر الجميع، وكان الجميع يحترمه ويعزه. العدو ما يحتاج إلا المواجهة، لا سبيل أمام الناس إلا مواجهة العدو. ليش هذا العدو يأتي إليك يحاربك ويأتي إليك يهاجمك بسلاحه؟ من أجل إيش؟ من أجل احتلال بلادك، من أجل احتلال كرامتك، من أجل احتلال الجميع. فلا يوجد للإنسان كرامة ولا يوجد للإنسان شرف إذا لم يحافظ على وطنه، إذا لم يبذل الغالي من أجل الوطن. فلا عاد ستذهب الكرامة الناس وستتدنس أعراض الناس وشرف الناس وتذهب كل شيء. ونسأل الله يجعلنا شهداء إنه على ما يشاء قدير.
1: وفي الختام رسالة:

0: الشهيد أوصى والدته بأن لا تبكي عليه إذا جاء خبر استشهاده، فيجب عليك أن تزغردي وأن تفرحي بهذا الخبر السائر. هذا الخبر قال ليس خبر، قال بسيط، هذا شرف ليس بعده شرف، وهذا تتويج إلهي من الله سبحانه وتعالى. معكم والد الشهيد غمدان مجاهد محمد علي ناصر صالح.
1: ساقايا نحو العلا يحدوهما الظفار، كأن أنسامه من جنة عبقت، روحي وأعطاره في الأفق تنتشر. يا كم تمنيت يا أماه في صغاري، نيل الشهادة لم ينعم بها الصغار، حتى أفاء الذي نفسي بقبضته، بها علي وجود الله يذكر. أرنو إلى الموت، إن الموت في شمام، بطعنة الرمح أو بالسيف يعتبر.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: جذب أهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم في العاصمة الأردنية عمان، وعبر في اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وقائد محور همدان اللواء يحيى الرزامي عن الشكر لجهودهم المبذولة لإنجاح هذا الاتفاق، وأكد أن صنعاء قدمت ولا زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. وقال نطمئن أهالي أسرانا الكرام بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا وأنهم سيعودون قريبا بإذن الله، كما أكد أن المجلس السياسي الأعلى لم يألو جهدا في العمل للتوصل إلى إطلاق كل الأسرى بكل السبل والوسائل الممكنة حتى تحقيق تحريرهم وعودتهم إلى أهليهم وذويهم سالمين. استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم اقتحام وزير أمن العدو الصهيوني المتطرف إيتمار بن كفير للمسجد الأقصى المبارك، واصفا هذا العمل بالنجاسة التي يجب أن تستفز أمة الإسلام للانتصار لمقدساتها. أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 4 إصابات بينها حالة حرجة سجلت من جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم باتجاه رأس الناقورة. صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري خلال جلسة عقدها يوم أمس، وكان رئيس الجمهورية قد كلف نزار أميدي مرشح الكتلة اللبناني بل النيابية الأكثر عددا الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة. شدد الرئيس الصيني خلال لقائه الرئيس الأمريكي على أن نهضة الصين وشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا يمكن أن يسير معا، مؤكدا أن على بكين وواشنطن أن تكون شريكتين لا خصمين. أخيرا تمكن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي من إفشال مساعي الديمقراطيين للمرة الثالثة لتمرير قانون صلاحيات الحرب الذي يهدف إلى فرض إنهاء الحرب ضد إيران وإلزام الرئيس ترامب بالحصول على إذن من الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية هناك. من إذاعة صنعاء البرنامج العام قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء، شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قمامة الجيران الطيبين
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمائم.
6: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: مواليد اليوم صناع المستقبل.
9: في المستشفى العربي الدولي
8: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
9: مركز الأمومة والطفولة،
8: أطباء أطفال على مدار الساعة،
9: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
8: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
9: قسم خاص بالنساء فقط،
8: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
9: الدكتورة إيمان جار الله
8: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
9: استشاريات النساء والولادة.
8: المستشفى العربي الدولي
9: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
8: تليفون
9: 01-595959.
8: المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

نحن على مشاوف انتصار كبير لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله كعشق قاسم سليمان.

حضرة الجمعة. تسابيح وابتهالات.

0: في حضرة الجمعة، فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. جمعتكم مباركة، وكل عام وأنتم بخير، ويوم فضيل، جمعة مباركة، جمعة جامعة أو السامعة، جمعة جهاد وبذل وعطاء وتحرك، جمعة استنفار، جمعة وقفات شعبية، جمعة مناصرة مؤازرة للشعب الفلسطيني ولبنان وإيران أيضا. هي جمعة مباركة لجميع أسر الأسرى بهذه المناسبة، وأيضا الجمعة مليئة بكل الخير بإذن الله، مليئة بكل التكافل والإنفاق والتعاضد والتآزر والتآخي، جمعة بذل وعطاء وإنفاق في سبيل الله، جمعة خير على الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. وهي جمعة لمة تجمع القلوب وتجمع الأرواح، وقراءة القرآن وتنديدا واستنكارا بما يعمله الصهاينة والأمريكان بكتاب الله المقدس. علينا أن نتأمل كل يوم ما يحدث، وعلينا أن ندرك مدى خطورة ما يحدث. هم في قوانينهم بيقولون أنه يعني الاعتداء على الأديان مشكلة، وأنه تنبذها الأمم المتحدة، ويعني وكل الشرائع والأعراف الدينية والإنسانية أيضا والأخلاقية، هذا ما بيقولوا. وبينما يحرق كتاب الله العظيم من قبل الصهاينة الأمريكان، ولا حياة لمن تنادي، حتى المطبعين المتصهينين، الأنظمة العربية للأسف ولا كلمة. لكن لو هو عايجي السعودية مثلا، المغنية الفلانية ولا المغنية الفلاني، إن قد فعلوا له زوبعة لا يعلم بها إلا هم. فجمعة تمسك بكتاب الله، وجمعة جمعة القابضين على الجمر، القابضين على الدين، القابضين على قلوبهم، والثابتين على مبدأ وعلى موقف، لا يتزحزح، لا يلين، لا يستكين. هذا مجموعة عناوين جبناها لما يكون لحلقة هذا اليوم من برنامج في حضرة الجمعة، والمستمر معكم على الهواء مباشرة وحتى 11:00
0: في حضرة الجمعة.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخط النار. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، وأيدهم بتأييدك، واجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك، ولا تستبدل بنا غيرنا، واجعل لنا من أمرنا فرجا، واجعلنا هداة مهتدين، وللحق منقادين، وبطاعتك عاملين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وحزبه، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم ارزقنا كرامة الدنيا والآخرة يا رب العالمين، واجعلنا نصير المستضعفين. اللهم وفق قائد مسيرتنا القرآنية لما تحبه وترضاه، واجمع شملنا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام. اللهم اسقنا الغيث، وأمنا من الخوف، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واشف جرحانا، وعاف مرضانا، وفرج بعاجل الفرج عن أسرانا، وارحم شهداءنا، وارفع درجاتهم ومنزلتهم. نسألك يا الله، إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا الله، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: في حضرة الجمعة.

الرجال في كل الأوقات في كل الظروف، فهو سبحانه وتعالى هيئ أوقات جعل فرص الاستجابة فيها أكبر، وجعل للدعاء فيها فضلا أكبر. ومنها حالة الاضطرار، في حالة الاضطرار لا تيأس، في حالة الكرب والشدة لا تقنط من رحمة الله، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى. حالة الإنسان الذي أسحال رهيبة جدا، يتجه إلى فعل إلى تصرف آخر، أو تنهار نفسيته أو غير ذلك. فالإنسان إذا كان في ظرف اضطرار أو كرب أو شدة، فليدرك أنها من مقامات الالتجاء إلى الله ومقامات استجابة الدعاء، يعني ليكن له أمل أكثر، ليكن لديه الأمل أكثر في الاستجابة. وهذا مجرب في حياة الناس، الإنسان أحيانا يكون في ذروة الشدة والكرب والعناء، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من أعماق قلبه بتضرع وخشوع وإقبال تام وإقبال صادق إلى الله سبحانه وتعالى، ينيب بكل ما تعنيه الكلمة، يرجع رجوعا صادقا بخشوع وخضوع، فيجد كيف فرج الله عنه وكيف كشف الله عنه ذلك الكرب أو ذلك السوء. حالة الاضطرار والكرب والشدة هي من مقامات الاستجابة للدعاء، وعلى الإنسان فيها أن يكون دائما يحمل الأمل والثقة بالله والرجاء في الله سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. في مواقف الطاعة ومقامات العبادة، هي من المقامات المناسبة للدعاء وفرص الاستجابة فيها كبيرة، مثل عقب الصلوات، ومثل شهر رمضان المبارك وليالي شهر رمضان المبارك وليلة القدر، وهكذا أوقات والثلث الأخير من الليل، وفي ميادين الجهاد، مواطن جعلها الله من أهم المواطن لاستجابة الدعاء، فالفرصة فيها كبيرة، ووقت نزول الرحمة والغيث وحالات معينة، الإنسان يغتنم الفرصة فيها. وردت فيها آثار وأحاديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: سبيلك أذبحوا لك أنت وحدك في سبيلك أذبحوا.
1: في حضرة الجمعة.

مستمعينا الأكارم، في ختام الدورات الصيفية والتي تختتم في هذه الأيام في جميع المحافظات، في المديريات، في المناطق، في الأحياء أيضا، فهذه الدورات ليست فقط للترفيه، لأنه بنشوف ردة فعل المرتزقة والعملاء، ردة فعل قهر وغيظ، وهذا الجيل الذي بيراهن عليه الشعب اليمني ابتداء من القيادة الثورية والقيادة السياسية، لأن جيل الغد سيكون أكثر قوة، أكثر منا نحن عزة وكرامة وتمكينا، لأنه حيكون ملمين بهذا العدو، ملمين بتوجهاته، في فكره، في كيف يستهدفنا، حيكونوا أكثر مننا فهما في في في في أساليب العدو والقذرة، ستكون أكثر تكشفا وأكثر قبحا ربما، لكن لو ما محاولة تدجين المجتمعات بثقافات مغلوطة، هنا لا خوف على إسرائيل ولا خوف على أمريكا ولا خوف على أنهم بيستمروا في مشاريعهم التآمرية على العرب والمسلمين. فهذه الدورات الصيفية جزء أصيل من العملية التربوية والبدنية للنشء، وهي من الأولويات القصوى لضمان بناء جيل قوي ومحصن. لذلك كان حري بهذه الدولة وبهذه الحكومة وبهذه الوزارات والمؤسسات أن تكون رافد أساسي لهذه المدارس الصيفية وهذه المراكز، مثلا وزارة الشباب والرياضة، كوادر رياضية ومسؤولية أنشطة على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة ممن يمتلكون القدرة التربوية والمهنية الرياضية للنشء والشباب للتعامل مع فئتي الشباب والنشء لضمان إدارة الأنشطة بأسلوب علمي ورياضي صحيح. تقام ماراثونات ومسير، بالأمس 5000 ل5000 طالب في مسير أرعب، الصدق أنه أرعب أعداء الله بهذه الحمية. مثلا في صنعاء، في الحدا أيضا، هناك اختتمت الدورة 201 بمديرية الحدا، منافسات بطولة كرة القدم، قيمة مشاركة 16 فريق، هذا في الحدا. أما في محافظة مأرب، أنشطة واختتام المدارس الصيفية في محافظة مأرب كان على أرقى مستوى. أيضا مختلف أحياء أمانة العاصمة صنعاء، أيضا في مديرية صالة بمحافظة تعز، أيضا في شبام كوكبان وحفاش في محافظة المحويت، أيضا في الجوف كان هناك المدارس الصيفية حضور كبير ولافت. أيضا في الحديدة في المدارس الصيفية كان الحضور كبير ومشرف. أيضا في رداع، مربع رداع، كان هناك مسير والزيارة لطلاب المدارس الصيفية بمربع رداع إلى روضة الشهداء، هذا في محافظة البيضاء. أيضا شهدت المراكز الصيفية احتفالات التخرج في صورة تغيظ الأعداء وتثلج صدور قوم مؤمنين. اللازم علينا هو المشاركة في هذه الاحتفالات والدعم لها والاهتمام بها، وهذا أكثر وهذا أقل واجب في هذه الأيام، من ذكر الله والصلاة على رسول الله وعلى آله، وأيضا للمشاركة في هذه الاحتفائيات
أبناؤنا في مراكزهم الصيفية يحتفلون بالتخرج في صورة تغيظ الأعداء وتثلج صدور قوم مؤمنين، وأيضا بيفتجع العدو من القادم، فالقادم سيكون أشد قساوة عليه من هذه لأن المعركة القادمة ستكون أشد وأنكى، لأنها ستكون سنحارب بالوعي وبالفكر، سنحارب بعين على القرآن وعين في الميدان. فسلام الله على كل من دفع بأبنائه إلى المراكز الصيفية ليتعلموا العلوم النافعة فيما ينفع في دنياه وفي آخرته، وحضور مشرف يليق بالشعب اليمني هذا الحضور، ويليق بطلابنا وطالباتنا أيضا هذا الحضور المشرف والعظيم الذي يغيظ أعداء الله ورسوله والإنسانية.

0: تعلمنا من هذه الدورات كيف نواجه أعداء الله وكيف نوالي أولياء الله، وعرفنا من هم أولياؤنا وعرفنا من هم أعداؤنا.
1: نحن وفائنا وولائنا لسيدي وقائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي،
2: ونقول لأمريكا وإسرائيل والله لن تخيفونا لا بطائراتكم ولا بصواريخكم ولا بما فعلتوه بنا ونحن مع غزة.
3: انظروا أيها الشهداء، ها هم الأجيال من بعدكم بثقافتهم القرآنية.
4: بهذا العرض الكشفي الكبير اختتمت المدارس الصيفية بمحافظة الجوف أنشطتها التعليمية بثمار طيبة في بناء الأجيال وتحصينهم من استهدافات أولياء الشيطان.
5: العلم أشرف مكسب كسب الفتاة، لله دار العلم ما أحلاه. طلاب المراكز الصيفية في محافظة الجوف يختتمون الدورة الصيفية بهذا العرض الكشفي المهيب، مستعرضين جانبا من المهارات والعلم والمعرفة ومما استفادوا خلال دورتهم الصيفية.

0: من هذا الجيل الناضج الواعي المثقف بالثقافة القرآنية. فلا لا نخشى أي شيء طالما وجيلنا سيصعد متعلم مربى بالثقافة القرآنية.
1: نحتاج في مواجهة هذه التحديات الصبر وقوة العزم والإرادة الإيمانية والحلول الأفكار الصحيحة التي تساعدنا على التصرف الصحيح. علمني سيدي عالم الهدى أنه بالقرب من الله والاستعانة بالله نكسب الرعاية الإلهية.
2: حتى القيادات كم أولت وكم دعمت

0: بلاد الطعام وبني قبيبي. رسالة تحدي وثبات يتوج بها هؤلاء الفتية مسيرة شهرين من الجهد والعطاء.
1: نحن نلتقي في مدينة بلاد الطعام، نختتم دورة المراكز الصيفية، ونوجه رسالة للعدوان بأن هؤلاء هم الجيش الذي لا يقهر، هذا الجيش الذي سوف يقهر أمريكا وإسرائيل.
2: نؤهل ونجهز هذا الجيل الصاعد الذي ستتحطم عليه رهان الأعداء، وستتحطم عليه ثقافة الأعداء ومكر الأعداء. هذا هو الجيل الذي قال سيدي حسين سنؤهله للأيام القادمة وللسنين القادمة، وسنخوض معهم معركة بإذن الله حتى نصل القدس.
3: نحن الجيل الذي قال السيد القائد يا ويلكم من الجيل الصاعد.
4: نحن جيل القرآن، نحن جيل القدس، نحن جيل الأقصى، نحن جيل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
5: نحن جيل السيد القائد، وإن شاء الله سيكون زواج ورسالتنا إلى أمريكا وإسرائيل.

0: العاشرة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم في العاصمة العمانية، بل العاصمة الأردنية عمان. وأكد أن صنعاء قدمت ولا زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل، مما هو متفق عليه في خارطة الطريق. وقال: نطمئن أهالي أسرانا الكرام بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا وأنهم سيعودون قريبا بإذن الله. كما أكد أن المجلس السياسي الأعلى لم يألو جهدا في العمل للتوصل إلى إطلاق كل الأسرى بكل السبل والوسائل الممكنة حتى يتحقق تحريرهم وعودتهم إلى أهلهم. استشهد طفل فلسطيني فجر اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي في قرية اللبنة الشرقية جنوب مدينة نابلس. قالت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم إن الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني ما زالت آثارها الدامية ماثلة أمام الأعين حتى يومنا هذا، مؤكدة أن الوحدة والمقاومة هما السيل لانتزاع كل الحقوق ومحو آثار النكبة. أفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي بأن 4 إصابات بينها حالة حرجة سجلت من جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله اليوم باتجاه رأس الناقورة. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الهندي آخر التطورات السياسية والأمنية في مرحلة ما بعد الحرب إلى جانب مسار المفاوضات الجارية. أكدت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الصراع مع إيران ما كان ينبغي أن يندلع أصلا ولا داعي لاستمراره، داعية إلى التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. أكد نائب وزير الخارجية الروسي اليوم أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار ببلاده رغم استمرار المفاوضات المتعلقة بتزوية النزاع في أوكرانيا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: في حضرة الجمعة.

لذلك كنا نحن من نبادر لأنه يعز علينا إسراء أسرانا بهم حرمة لدينا كرامة اعتبار محبة مودة تكريم إلى أبد.

استكملنا في هذا اليوم والحمد لله رب العالمين هذه الجولة من المفاوضات التي استمرت لمدة 3 أشهر وأكثر من 3 أشهر، وكان الإنجاز الكبير والتاريخي الذي تحقق هذا اليوم هو الاتفاق على صفقة واسعة النطاق تشمل أكثر من 1600 أسير من الطرفين. طبعا من الأسرى والمعتقلين التابعين لنا 1100 أسير، ومن الطرف الآخر ما يقرب من 600 أسير. طبعا استمرت هذه الجولة لأكثر من 3 أشهر، ذلك نظرا للتعقيدات والإشكاليات والعقبات التي واجهنا خلال هذه المدة، لكن بإصرار منا وأيضا من الطرف الآخر كان هناك هذا الإنجاز العظيم والكبير، والذي نأمل أن يترك تأثيرا كبيرا على الواقع اليمني وعلى جميع الملفات، لأن هذا الملف ملفا إنسانيا وهو من ملفات بناء الثقة، وأي تقدم فيه هو يترك آثارا إيجابية على بقية الملفات الأخرى التي نأمل أن ترى النور قريبا إن شاء الله.

0: هي المباركة لهذا التوقيع المهم والذي أفرح العديد من الأسر بهذا الخبر. الأستاذ محمد عبد السلام في يوم أمس يقول: استنادا لاتفاق السويد تم بعون الله تعالى في العاصمة الأردنية عمان التوقيع على الكشوفات الأخيرة من قوائم الأسرى والمعتقلين، وذلك بحسب الاتفاق المبرم في سلطنة عمان في ديسمبر 2025، ونعبر عن تقديرنا لجهود المبعوث الأممي ولكل من ساهم على إنجاز هذه الجولة. نبارك التوقيع الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، ونأمل أن يكون الكل مقابل الكل قريبا. الرئيس مهدي المشاط بارك توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم في العاصمة الأردنية عمان، وعبر في اتصال هاتفي مع الرئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وقائد محور همدان اللواء يحيى الرزامي. الرئيس عبر عن الشكر لجهودهم المبذولة لإنجاح هذا الاتفاق، وأيضا أكد أن صنعاء قدمت ولا زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته، وإن شاء الله الكل مقابل الكل في القريب العاجل وكما هو متفق عليه في خارطة الطريق. وأيضا الرئيس المشاط طمأن أهالي أسرانا الكرام بأنها الأولوية هي الأسرى، وأنه المجلس السياسي الأعلى لم يأل جهدا في العمل للتوصل إلى إطلاق كل الأسرى بكل السبل والوسائل الممكنة حتى يتحقق تحريرهم والعودة إلى أهلهم وذويهم سالمين. يقول الرئيس المشاط: نطمئن أهالي أسرانا الكرام بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا. إذن سلام الله على أسرانا، سلام الله على الأسرى، سلام الله على رافعي الرؤوس الواصلين من ساحات المعركة منتصرين بقبضاتهم المرتفعة إلى أعنان السماء، يعلنون النصر بخروجهم وبهذا التوقيع المبارك بإذن الله. هي التحية لكل من ساهم في هذا التوقيع، توقيع اتفاق تبادل الأسرى. هي التحية للأستاذ عبد القادر المرتضى وقائد محور همدان اللواء يحيى الرزامي، والتحية كل التحية للأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني المفاوض وأعضاء الوفد الوطني. هي التهاني والتبريكات لجميع الأسر، أسر الأسرى بعودة أبنائهم وذويهم، لعودة الآباء، لعودة الإخوة، لعودة الأشقاء في كل مكان. أنتم الرجال وأنتم رجال الله الذين بهم ننتصر، فسلام الله عليكم.
1: الأسرى منا عندهم عزيزين علينا، ولذلك كنا نحن من يبادر، لأنه يعز علينا أسرانا، لديهم حرمة، لدينا كرامة، اعتبار، محبة، مودة، تكريم إلى آخره.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، استكملنا في هذا اليوم والحمد لله رب العالمين هذه الجولة من المفاوضات التي استمرت لمدة 3 أشهر وأكثر من 3 أشهر، وكان الإنجاز الكبير والتاريخي الذي تحقق هذا اليوم هو الاتفاق على صفقة واسعة النطاق تشمل أكثر من 1600 أسير من الطرفين. طبعا من الأسرى والمعتقلين التابعين لنا 1100 أسير، ومن الطرف الآخر ما يقرب من 600 أسير. طبعا استمرت هذه الجولة لأكثر من 3 أشهر، ذلك نظرا للتعقيدات والإشكاليات والعقبات التي واجهنا خلال هذه المدة، لكن بإصرار منا وأيضا من الطرف الآخر كان هناك هذا الإنجاز العظيم والكبير، والذي نأمل أن يترك تأثيرا كبيرا على الواقع اليمني وعلى جميع الملفات، لأن هذا الملف ملفا إنسانيا وهو من ملفات بناء الثقة، وأي تقدم فيه هو يترك آثارا إيجابية على بقية الملفات الأخرى التي نأمل أن ترى النور قريبا إن شاء الله.

0: حضرة الجمعة.
1: كما أوجه النصح والتحذير إلى المجتمعات الغربية في أوروبا وفي غيرها، إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله وغضب الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. لقد ابتعد بكم عن قيم الأنبياء وعن رسالة الله سبحانه وتعالى، ووصل بكم إلى درجة الإساءة إلى الله وإلى أنبيائه وإلى كتبه في الوقت الذي تمنعون فيه أي انتقاد لليهود. إن هذه الحالة هي حالة سيئة ومتخلفة وحالة رهيبة من العبودية للوبي اليهودي الصهيوني. إنني أدعوكم إلى التحرر من العبودية لليهود، كونوا أحراراً، عودوا إلى الرسالة الإلهية، اتبعوا الأنبياء. لا يشرفكم ما وصلتم إليه من التنكر للقيم وللأخلاق الفطرية الإنسانية التي فطر الله الناس عليها.

الاعتداء على كتاب الله، الاعتداء على أقدس وأشرف وأطهر كتاب على هذه الأرض، يتم برعاية صهيونية أمريكية في تدنيس المقدسات الإسلامية، في كره واضح وعداء واضح للإسلام والمسلمين. هي واحدة من أكبر المظالم ومن أكبر الآثام، ويتوجب علينا كعرب ومسلمين مواجهة هذه الغطرسة الصهيونية، مواجهة هذا العبث بكتاب الله. هؤلاء الصهاينة أعداء الله اليوم يثبتون مرارا وتكرارا بأنهم الأقذر على وجه الأرض، هؤلاء الصهاينة، وبرعاية أمريكية صهيونية يعتدون على كتاب الله المقدس في استفزاز واضح للعرب والمسلمين، في استفزازات واضحة لكل ما من شأنه الرفع من ديننا الإسلامي الحنيف. هم لا يريدون للإسلام والمسلمين أن تقوم لهم قائمة. لجنة الفعاليات والمناسبات في اليمن في المحافظات الحرة تدعو أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية بعد صلاة الجمعة تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لفلسطين. نأمل من الجميع الحضور. إذا ما وقفناش مع كتاب الله، مع ما بنوقف؟ هنا غضب شديد من قبل أبناء الشعب اليمني عن هذه الجريمة النكراء، عن هذه الجريمة التي تدمي القلب، وهي إساءة متكررة لكتاب الله العزيز من قبل أعداء الله ورسوله وأنبيائه وكتبه والبشرية جمعاء، الأمريكان والصهاينة. أمريكي صهيوني يعتدي على كتاب الله. ما مسؤولية الأمة في هذه المرحلة بالتعبير عن الغضب والسخط العارم والانتصار لكتاب الله؟ اليوم سيكون هناك وقفات لأبناء الشعب اليمني بعد صلاة الجمعة أمام المساجد تنديدا وشجبا وغضبا شديدا عن هذه الجريمة التي يرتكبها الأمريكان والصهاينة، والإساءة الجديدة والمتكررة للقرآن الكريم من قبل أعداء الله ورسوله وأنبيائه وكتبه والبشرية.

البعض يقول لنا من أين تأتون بهذا اليقين؟ نأتي بهذا اليقين أولاً من إيماننا بالله ومعرفتنا به وتوكلنا عليه، وثانياً لأن من لديه شعب هو أشرف الناس، ومقاومون هم رجال الله، لا يمكن أن يشعر بالهزيمة.

0: للأسف الشديد رد الفعل في العالم الإسلامي لا يرقى إلى مستوى المسؤولية. أقدس المقدسات وهو القرآن الكريم يساء إليه بتلك الطريقة، وجريمة الإحراق للمصحف جريمة رهيبة جدا يفترض بها أن تستفز كل إنسان مسلم، وأن يغضب لذلك، وأن يتألم لذلك، وأن يكون ذلك دافعا له إلى أن يكون له موقف. هناك مواقف متاحة أمام العالم الإسلامي كأنظمة وحكومات، وهي في الحد الأدنى قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية، وهذه خطوة متاحة ممكنة ومؤثرة لو اتجه العالم الإسلامي. وهو دول كثيرة 50 بلدا لو اتجهت كل هذه الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية بالسويد وقاطعتها اقتصاديا، هذا كان سيؤثر عليها وسيكون درسا لغيرها.
1: الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، والقائل من الله سبحانه وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من رب العالمين، خرجنا رضا لله وغضب على الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل لنقول لهم أننا سننصر دين الله، سننصر دين الله، سننصر مقدسات الله، وسندافع عن هذا المصحف، وسنحمي هذا المصحف بأرواحنا، بقلوبنا، بدمائنا، وسنضحي من أجله كل غالي ونفيس، لأنه هو الكتاب المقدس، كتاب الله العزيز الحميد القوي الجبار، الذي قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن الذي قال الله لرسول الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا القرآن الذي قال تعالى: يهدي إلى الرشد. هذا القرآن الذي قال تعالى: هدى للمتقين. لذلك هنا خرجنا اليوم بفضل الله في مئات الساحات، في ميدان 70، في ميدان العزة، في ميدان الكرامة، لنرسل رسالة لذلك الخنزير، أبناء القردة والخنازير، أن القرآن الكريم قد حفظه الله، قد حفظه الله كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.

0: يقول الإمام روح الله الخميني الموسوي قدس سره: هذا الكتاب السماوي الإلهي الذي هو صورة عينية وكتبية لجميع الأسماء والصفات والآيات والبينات، ونحن قاصرون عن درك مقامه الغيبي، وليس من أحد عالم به إلا الوجود الأقدس الجامع لمن خطب به، وببركة تلك الذات المقدسة هذا القرآن الذي تدعو حقائقه إلى الوحدة بين المسلمين وبين عموم الإنسان، والذي يعتبر أعظم كتاب منقذ للإنسان من القيود المكبلة لرجليه ويديه وقلبه وعقله، والتي تجره نحو الفناء والعدم والرق والعبودية للطواغيت.
1: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله،
2: ونسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

0: لها حطب.
1: غضب غضب
0: غضب هنا لكتابنا وكفى به لخروج هذا الشعب متقدا سبب.
1: غضب غضب
2: من ليس

0: اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط للمسيئين صبوا
1: يا شعبنا اليمني فاخرج غاضبا واصرخ بقشتهم فصوتك كاللهب
2: غضب غضب
1: حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها سخط

0: شبر النصرة لله.
1: معلومات تؤكد بأن الشخص الذي أقدم على حرق المصحف في السويد وهو مسيحي عراقي، ومنحطش حتى تحت مسيحي بدي يرجع له، أنه على علاقة بالموساد الإسرائيلي. هذا يجعل الشبهة أكبر بكثير، يعني أن يختار شخص مسيحي ليحرق كتاب المسلمين والمصحف الشريف. هذا ليس أمرا شخصيا أو حقد شخصي أو مبادرة شخصية، هناك من يقف خلف هذا الأمر. عندما نكتشف علاقة هذا المجرم بالموساد نفهم أن هناك عقلا صهيونيا شيطانيا يخطط لصراع بين المسلمين والمسيحيين، لأنه يعرف بأن المسلمين لن يسكتوا عن المس بمقدس عظيم كالمصحف الشريف. وعندما يقوم بالعدوان على هذا المصحف شخص مسيحي، فحينئذ ستكون رد فعل المسلمين أو بعض المسلمين على المسيحيين أو على مقدسات ورموز المسيحيين. هذا العقل الشيطاني الصهيوني يريد فتنة بين المسلمين والمسيحيين في أكثر من مكان في العالم، وهذا ما يجب أن نتنبه له جميعا.
2: كما قال السيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، عقل شيطاني يريد فتنة بين المسلمين من جهة بيناتهم البين وبين المسلمين والمسيحيين، عقل الشيطاني صهيوني قذر. وقال هذه نقطة يجب أن نتنبه لها جيدا. طبعا أمريكي صهيوني قام بالاعتداء على كتاب الله، على أقدس وأشرف وأطهر كتاب على هذه الأرض. اليوم معنا على الهواء مباشرة الأستاذ إبراهيم البوصي على الهواء مباشرة. مرحبا بكم أستاذ الكريم.
3: حياكم الله
2: سيد الكريم. اليوم الغضب الشديد يجتاح اليمن عن هذه الجريمة والإساءة الجديدة والمتكررة للقرآن الكريم من قبل أعداء الله ورسوله، أعداء أنبيائه، أعداء كتبه، أعداء البشرية جمعاء، الأمريكان والصهاينة. مسؤولية الأمة في هذا اليوم، مسؤولية الأمة في الثأر لكتاب الله، في الوقوف في هذه، لأن مسألة خطيرة جدا أنه يتم الاعتداء على كتاب الله بشكل متكرر، والأنظمة العربية ورؤوس هذه الأنظمة ولا يحركون ساكنا ما بلا الشعوب الذين تملأ قلوبهم، يملأ قلوبهم الإيمان وتملأهم الحرية في الغيرة على كتابهم وعلى دينهم وعلى ما شرع الله. في هذا اليوم المبارك ما يتوجب علينا كأمة عربية وإسلامية وكيمنيين على وجه الخصوص في مواجهة هذه الإساءات المتكررة لكتاب الله المجيد؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. جمعا بارك عليكم جميعا
2: الجميع.
3: فعلا هذه القضية هي قضية مهمة وقضية حساسة، وهي من أعظم قضايا الأمة في هذا العصر، ومن الاختبارات العظيمة التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما يعتدى على أقدس مقدساتها وهو القرآن الكريم. وهذه الاعتداءات وهذه الإساءات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. سبق وأن أقيمت مراسم شاهدها العالم ونقلت عبر القنوات الفضائية، وقصد منها إساءة لأقدس مقدسات الأمة وهو كتاب الله، ونقلت هذه الإساءة على القنوات الفضائية وأمام الإعلام وعلى الهواء مباشرة، وكأنهم يقولون ها نحن نفعل أقصى ما نستطيع وهو الإساءة لكتابكم والإساءة للقرآن الكريم، فماذا أنتم فاعلون؟ وهذا هو السؤال الذي يبرز أمام كل إساءة لكتاب الله. أين ملياري مسلم؟ ماذا بقي لكم وقد أسيء إلى أقدس مقدساتكم وهو كتاب الله وهو القرآن الكريم؟ تدنس تقريبا كل فترة، لا تمر فترة معينة من الزمن إلا وتأتينا الأخبار بهذه الإساءات التي تتجدد. والسبب ليس وجود هؤلاء المسيئين، وهم موجودون في كل زمن وفي كل عصر، وإن السبب الرئيسي هو سكوت هذه الأمة التي تقول أنها أمة محمد وأنها أمة الإسلام وأمة القرآن وأنها تؤمن بهذه المقدسات وأن نبيها هو نبي الإسلام وكتابها هو القرآن. أين موقفكم؟ السؤال هذا هو الذي يجب أن ينطلق في الآفاق وأن يطرق مسامع ملياري مسلم إن كانوا فعلا ينتمون إلى الإسلام. أين موقفكم؟ أين غيرتكم؟ أين حميتكم؟ أين دينكم الذي تدينون الله به والذي يدفعكم إلى أن تدافعوا عن هذه المقدسات؟ إذا أسيء لهذه المقدسات ما بقي للإنسان المؤمن في هذه الحياة؟ ما الذي بقي لنا لم يساء إليه في هذه الحياة؟ الدماء وتفكت على الأعراض وانتهكت الأموال والثروات ونهبت، بقيت هذه المقدسات التي للأسف الشديد كما قلنا تتكرر الإساءات، وهي إساءات ليست مخفية كما كان في الماضي ينقل فقط عبر وسائل الإعلام أنه أسيء إلى القرآن أو إلى النبي في مكان من الأمكنة، بل يتعمد هؤلاء الأشرار، هؤلاء المجرمين، هؤلاء قتل أعداء الله كما قلنا أن تكون في أماكن عامة وأن يشاهد العالم أجمع، وكأنهم يتحدون هذه الأمة ويتحدون ملياري مسلم. ولذلك علينا أن كما قلنا نكرر هذا السؤال ونوجه إلى الجميع، أين حفاظ كتاب الله الذين هم في كل دولة من دول هذا العالم العربي والإسلامي وهم بعشرات الآلاف؟ لماذا تحفظون القرآن ولا تستطيعون أن تدافعون عنه؟ لماذا لا تتحركون في مقدمة هذه الأمة، في مقدمة الصفوف؟ أين العلماء الذين يطلقون على أنفسهم علماء؟ أين المفتون؟ أين ما يسمى برابطة العالم الإسلامي وهي رابطة الصهاينة وليست رابطة عالم إسلامي؟ أين أولئك الذين يتفطرون الإعلام ويتفطرون المنابر ويرفعون أصواتهم في قضايا تافهة، قضايا الفرقة بين المسلمين والنعرات المذهبية والطائفية؟ لماذا لا نسمعكم في هذه المواقف وليس لكم صوت وليس لكم كلمة؟ ولذلك هذا الاختبار هو يبين حقيقة هؤلاء ويفضح الكثير منهم. ثم أيضا السؤال إلى الشعوب، أيضا حتى الشعوب يجب أن توجه لها هذه الأسئلة، لماذا خفتت أصواتكم؟ لماذا لم نعد نشاهد ذلك التفاعل وذلك الحماس وذلك تلك الغيرة وذلك الغضب الذي كنا نشاهد على الأقل في بعض البلدان سابقا؟ لقد تروض الجميع وللأسف الشديد. إن مما يعني يهدف إليه هؤلاء المجرمون، هؤلاء المسيئون لدين الله والكتاب الله وقتلة أنبياء الله، هو أن يروض الأمة حتى يصلوا بها إلى أن تقبل هذه الإساءات ولا تتحرك ولا تنطق بكلمة، وليس لها أي موقف ولا يكون لها أي موقف إلا القليل ممن وفقه الله، ومن هذا القليل هو شعبنا اليمني العزيز المجاهد الحر. ثم أيضا الحكومات هذه أين هي وأين موقفها؟ هل هي تعبر عن الأمة؟ هل هي حكومات على شعوب عربية وشعوب مسلمة؟ هل هي تعتقد أن القرآن كتاب الله وهو من أقدس مقدسات الله، أم أن لهم دين آخر؟ موقف الحكومات ومعروف، هذه الحكومات الخائنة والعميلة وفي مقدمتها السعودي والإماراتي الذي كان يفترض لو كانوا مسلمين بحق وبصدق أنهم هم من يتقدم المواقف ويتقدم الصفوف، لأن البلاد الحرمين والكعبة المشرفة هي في هذه المنطقة في الجزيرة العربية. شاهدنا كيف تحمسوا في قضايا تافهة حينما نطق ذلك الإعلامي اللبناني المسمى جورج قرداحي يوم من الأيام بتلك الجملة عن حرب اليمن وأنها عبثية. كلنا شاهدنا الاستنفار الإعلامي وكيف هاجموا لبنان وكيف سحبوا السفراء وكانت لهم المواقف الطويلة والعريضة، وحينما يساء إلى القرآن يدسون رؤوسهم في التراب كالنعام وليس لهم أي موقف. ولذلك هم في حالة خزي وفي حالة فضيحة. ولذلك نحن لا زال لدينا بقية أمل في شعوب الأمة، أما هذه الحكومات فقد اتضح أنها حكومات خائنة وحكومات عميلة وليس لها أي موقف، وهي راضية بما يحصل ولا يعني تغضب لهذه الانتهاكات وهذه الإساءات أبدا، وقد اختبرت في محطات كثيرة. بقي أن نعول على الشعوب ونحاول أن نستنهض هذه الشعوب ونستنهض ضمائر الأحرار والشرفاء في كل شعوب هذه الأمة، النخب الفكرية والثقافية والتربوية. أين أنتم؟ لماذا لا نشاهدكم ولا نشاهد لكم مواقف ولا نشاهد غضبكم، الغضب الذي يصل إلى ذلك العدو ويسمع به ذلك العدو. لا يكتفى اليوم فقط مجرد الحديث البسيط أو الغضب الذي لا يظهر للآخر، نحن نريد غضب ونريد موقف يشاهده الآخر، إما على شكل مسيرات أو مظاهرات أو أي عمل أو أي.
2: وهذا سيدي الكريم ما سيكون بعد صلاة الجمعة في هذا اليوم المبارك، هو تنديدا بهذا وبأشد العبارات، ليس تنديدا عابر بل وقفة بعد صلاة الجمعة اليوم ستكون بإذن الله تعالى لجميع اليمنيين في موقف موحد، في غيرة، في غضب شديد يجتاح اليمن، تنديدا بهذا الفعل الإجرامي القبيح، تنديدا بهذا العمل الصهيوني القذر والمفضوح والمكشوف لدى الشعب اليمني.
3: نعم، نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن يمن الإيمان، يمن الجهاد، يمن المواقف، يتفطر الأمة، كل الأمة، ويتفطر كل المواقف إن شاء الله اليوم كما تفطرناها بالأمس في نصرة غزة وفي غيرها. نحن نحمد الله على هذه النعمة أننا شعب حي، ما زالت الغيرة والحمية تجري في قلبه وفي مشاعره، ولن نصبح متروضين على هذه الإساءات، بل سيكون لنا موقف اليوم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة هذا الذي سيحصل إن شاء الله في كل المساجد. نعبر عن غضبنا وعن موقفنا أيضا، وإن شاء الله هذه المواقف لن تتوقف، وسيكون لها أيضا مواقف أخرى سيتبعها مواقف أخرى، يجب أن يكون هناك أيضا مقاطعة فاعلة، أيضا تستمر حالة المقاطعة لهؤلاء الأعداء. هذه المواقف هي تعبر عن أننا ما زلنا أحياء، أما الذي لا يصدر منه أي موقف هو في حكم الميت، وللأسف الشديد هذه الأمة هي أصبحت أمة ميتة، لأن الإنسان لا يكون حي إلا حينما يتفاعل مع قضايا، حينما يغضب، حينما يغضب لحرمات الله التي تنتهك، حينما يستفز إذا ما رأى ما يغضبه ويستفز مشاعره. أما الإنسان البليد، الإنسان الجامد، الإنسان الذي يعيش حياة الأنعى، همه أن يأكل ويشرب ولا يغضب لحرمات الله ولا لمقدسات الله، هذا هو في حكم الميت. هؤلاء قد أخبر النبي عنهم يعني قبل 1400 عام حينما قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قفعتها، قالوا أمن قلة النحم يومئذ يا رسول الله، قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الشيء. حالة الغثائية هي المسيطرة على هذه الأمة والأسف الشديد، ولذلك لا تجد لهم موقف كموقف أي هندوسي يغضب لبقرة يتم الإساءة لها أو التعرض لها. كل الأمم، كل الشعوب تغضب لمقدساتها وتجدها تخرج إلى الشوارع ويكون لها مواقف واضحة في الإعلام، إلا هؤلاء الذين يدعون الإسلام أو يدعون العروبة ليس لهم أي موقف. ولذلك نحن ننادي الجميع أيا كان في أي بقعة من بقع هذا العالم أنه يجب أن تغضبون لكتاب الله، لأقدس المقدسات في هذا العالم وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات.
2: نعم.
3: هذا هو أقدس يعني المقدسات الذي إذا ما سكتنا عليه فإنهم لم يقفوا عند حد، سيتمادون أكثر وأكثر، وهذه الإساءات هي

0: الشعبي اليمني بالذات اليمني يجتاح القلوب والأرواح معلنا الموت لكل هؤلاء القتلة والمجرمين الصهاينة والأمريكان من يحاولون أن يطمسوا الهوية الإيمانية، يحاولون باعتداءاتهم المتكررة على المصحف الشريف أن يتحدوا المسلمين كافة. ما يتوجب علينا كعرب وكمسلمين وكشعب يمني على وجه الخصوص في مواجهة هذه الصهيونية الأمريكية القذرة؟
1: طبعا الإنسان يتساءل دائما إلى متى سيظل القرآن الكريم يتعرض لمثل هذه الإساءات المتعمدة والمتكررة من أعداء الله ورسوله، أعداء القرآن، أعداء الإسلام، أعداء الحق والحقيقة، أعداء الإنسانية والبشرية، من الأمريكان والصهاينة المجرمين، من الشيطان وأولياء الشيطان. يستغرب الإنسان أين 2 مليار مسلم كلهم يدعي ويزعم أنه يؤمن بالقرآن الكريم أنه كتاب من عند الله ملك السماوات والأرض ربنا وإلهنا وسيدنا، كل منهم يدعي أنه يعظم ويقدس القرآن الكريم ويتبع القرآن الكريم. أين هم من كل هذه الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم؟ أين شعوب 57 دولة عربية وإسلامية؟ لا أقول أين الشعوب قاطبة، أين الأحرار على الأقل من هذه الشعوب الحرة، من هذه الشعوب العربية والإسلامية؟ أين الأحرار؟ أين الشرفاء؟ أين الغيورين؟ أين الذين يعرفون ماذا يعني انتماؤنا إلى القرآن الكريم وانتماؤنا إلى دين الإسلام؟ أين جيوش الأمة العربية والإسلامية؟ ألا يستحق القرآن الكريم أن نشعلها حربا لا تبدي ولا تذر من الكفر ومن ديار الكفر؟ ألا يستحق القرآن الكريم أن تتحرك صواريخنا وطائراتنا ومسيراتنا وجيوشنا وأسلحتنا؟ ألا يستحق القرآن الكريم أن نضحي بأرواحنا ودمائنا دفاعا عن هذا الكتاب العظيم، كتاب الله، الكتاب الأقدس على وجه الكرة الأرضية؟ أين العلماء؟ أين الخطباء؟ أين الملايين من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أين كل هؤلاء؟ أين منابر المساجد؟ أين المنابر الثقافية والإعلامية؟ أين آلاف القنوات الفضائية العربية والإسلامية؟ عندما تقلب القنوات قناة بعد قناة ولا تجد لهذا الحدث ولهذه الجريمة النكراء ذكر إلا فيما ندر من القنوات، أما بقية القنوات مشغولة إما بالأفلام أو المسلسلات أو الرقص والخلاعة أو بأخبار الخونة والعملاء والمطبعين ما عدا القرآن من المنافقين من صهاينة العرب. أين كل هذه الإمكانيات، كل هذه الطاقات من أبناء هذه الأمة، من شعوب هذه الأمة؟ ألا يعنيهم القرآن الكريم كما لم تعنيهم غزة، ولم تعنيهم إيران، ولم يعنيهم حزب الله، ولم تعنيهم كل الجرائم التي ارتكبها الأمريكان والصهاينة بحق هذه الأمة؟ هل وصل الحال إلى أن القرآن الكريم حتى لا يعنيهم؟ دينهم لا يعنيهم؟ ربهم لا يعنيهم؟ إذا لم نغضب للقرآن الكريم ماذا بقي من انتمائنا الإسلام؟ إذا لم يكون هناك موقف قوي من أبناء هذه الأمة، إذا هل يبقى للإسلام بقية في قلوبهم؟ لماذا لا نشاهد حملات واسعة، حملات شعبية عظيمة واسعة ممتدة للمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية؟ أين الحملات للمقاطعة السياسية من قبل الأنظمة التي تقول أنها إسلامية وأنها تؤمن بالقرآن الكريم؟ لماذا لم نسمع أن أي دولة تقاطع الكيان الصهيوني أو تقاطع النظام الأمريكي الصهيوني سياسيا على الأقل؟ لماذا لم نسمع حتى بيانات إدانة واحتجاج من قبل هذه الأنظمة الخائنة والخاضعة والمتصهينة في كثير من الأحيان؟ يعني إذا لم يكون هناك موقف ونستخدم كل جيوشنا، كل إمكاناتنا، كل أسلحتنا دفاعا عن القرآن الكريم، إذن ماذا بقي من إسلام في قلوبنا؟ بل البعض للأسف الشديد يستكثر على نفسه وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة غضبا ونصرة.

0: للقرآن الكريم وغضبا ونصرة للأقصى الشريف الذي بالأمس اقتحمه 700 صهيوني ملعون نجس، يعني اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى. عندما تبصروا كلب عزكم الله يدخل إلى جامع، كيف تكون مشاعره؟ كلب يدخل إلى جامع، هكذا الصهاينة الكلاب الأنجاس الخنازير بيدخلوا بشكل يومي مقتحمين مدنسين إلى المسجد الأقصى، بل ويرقصون داخله ويسكرون داخله ويقيمون احتفالاتهم داخله وطقوسهم اليهودية داخل المسجد الأقصى. ألا يثير هذا 2 مليار مسلم؟ ألا يثير هذا شعوب الأمة العربية والإسلامية؟ ألم يعد فيها حياة؟ ألم يعد فيها ضمير؟ ألم يعد فيها انتماء لتغضب لدينها، تغضب لمقدساتها، تغضب لقرآنها، لكتاب ربها؟ ماذا لو أساء الأمريكي إلى بقرة، بقرة يعبدها الهنود؟ كيف سيكون ردة فعل الشعب الهندي، الحكومة الهندية، إذا ما أساء الأمريكي أو أي إنسان إلى بقرة؟ بقرة بتقوم حروب طاحنة وتسير دماء، فيما لو ذبح المسلمين هناك بقرة في عيد الأضحى وقامت الغيرة على بقرة، وإحنا ما بغير عندنا غير لكتاب الله، ما عندنا غير للقرآن لله لرسول الله، ما عندنا غير لشرفنا وعراضنا. واليوم الأسيرات الفلسطينيات بأعداد كبيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، نجد أن بعضهم بيتفاعل مع قصص ما هو داري هي صدق ولا هو كذب، في يعني في مواقع التواصل الاجتماعي ودعوة النكث القبلي نصرة لمدري من هي بلاد بنت زعطان، وهكذا تتحرك النخوة وتتحرك الشهامة وتتحرك القبيلة ويتحرك السلاح وتتحرك القبائل في قضايا هامشية، بينما نجد أنها لم تتحرك لنساء غزة، لأعراضنا في غزة، لأطفالنا في غزة، لم تتحرك للأقصى، لم تتحرك للقرآن الكريم. عجيب عجيب كيف أصبحت هذه الأمة بهذا المستوى من قلة الوعي، من قلة الدين، من قلة الضمير. ولذلك اليوم سنخرج بعد صلاة الجمعة وقفة احتجاجية رفضا وإذانة واستنكارا لهذه الإساءات المتكررة تجاه المسجد الأقصى واتجاه كذلك القرآن الكريم. هذا هو معيار، محك فعلا لإيمانك، لانتمائك إلى أمة الإسلام، لانتمائك إلى محمد بن عبد الله، لانتمائك إلى القرآن الكريم. إذا استكثرت وقفة لا تتجاوز 5 دقائق غضبا للقرآن وغضبا للمقدسات، إذا اعلم أنك أصبح صفر على الشمال، لم يعد فيك ذرة من إيمان ولا ذرة من حياة ولا ذرة من إسلام ولا ذرة من انتماء لهذه الأمة. المطلوب أن تتحرك جيوش، المطلوب أن يتحرك الأحرار والشباب والرجال يقاتلوا في سبيل الله دفاعا عن القرآن الكريم، ويستحق القرآن الكريم أن تندلع حرب عالمية بيننا وبين الكفر. وبعضهم يستكثر وقت احتجاجية، وبعضهم يستكثر حتى تغريدة، وبعضهم لا يعنيها الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. وفعلا إذا ما سكت الناس عن الإساءة إلى أقدس المقدسات القرآن الكريم النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بل الله هناك من يسيء إلى الله في بلاد الحرمين من المغنيات الفاجرات العاهرات الغربيات الصهيونيات، ومع هذا لم يحرك في بعض الناس أي شعرة من ضمير، من إنسانية، من دين، من إيمان. إذا لم تغضب للمقدسات فعلم أنك لم تغضب حينها لا لشرفك ولا لعرضك ولا لكرامتك ولا لوطنك ولا لأي شيء آخر. ولذلك من الذي غضب اليوم للقرآن الكريم؟ الشعب اليمني ومحور الجهاد والمقاومة والأحرار والشرفاء، ستجد أنهم هم نفسهم الذين انتصروا لغزة وغضبوا مع غزة وخرجوا في مسيرات مناصرة لغزة، هم نفسهم. أما من لم يخرج لغزة ولم يخرج لأي موقف، حتى أنهم عندما قصفوا اليمن وقصفوا الصالة الكبرى وقصفوا طلاب ضحيان وقصفوا العراس والعزاء في بلاد اليمن، وجاء الأمريكي حاصر اليمن، لم يحرك فيهم ساكن. أموات، أموات فعلا، أموات بكل معنى الكلمة. ولذلك يعني إذا أراد الإنسان أن يحيي قلبه، إذا عليه أولا أن يغضب لله، أن يغضب لرسول الله، أن يغضب للقرآن، أن يغضب للمقدسات، وحينها ستنمو في قلبه بذرات الحرية والكرامة والعزة والشرف والجديلة والنخوة والشهامة. وهذا مجرب، ومن كذب جرب، ومن كذب جرب. إذا لم تغضب للقرآن أنا أقول متأكد أنك لم تغضب حتى لشرفك ولا لعرضك ولا لوطنك ولا لكرامتك ولا لشيء آخر. اليوم سنخرج بعد صلاة الجمعة، يعني ما أقول دعوتنا كذبلي بدي الجاه يا منعاه. القرآن جريمة عرض الإساءات، أي واحد ما عاد يخرج في وقته للقرآن الكريم ما عاد نقول عنده هل عنده إسلام، هل عنده قبيلة، هل عنده يعني شيء. يعني على الأقل اغضب للقرآن كما يغضب ذلك الهندي للبقر، للبقر اغضبوا للقرآن. وعز يعني عز القرآن وجل القرآن وما أعظم القرآن. وإنما يعني من باب الإنسان يعرف قدره، إذا ما عاد غضب للقرآن يدري أنه أدنى من ذلك الهندي، أدنى من ذلك المجوسي، أدنى من ذلك اليهودي والنصراني، كدوا تحتهم كلهم. ولذلك يعني ما نقول يعني نرجم كل الجيهان وكل كذا، نصرة للقرآن الكريم، نلتف حول القرآن الكريم، نعظم القرآن الكريم، ونعرف أنه ما لنا عزة ولا لنا كرامة ولا لنا قوة ولا الباري يرحمنا ولا يأيدنا إلا إذا غضبنا القرآن الكريم واتبعنا القرآن الكريم وعظمنا وقدسنا القرآن الكريم. فاليوم يا رجال الله بعد صلاة الجمعة وقفات احتجاجية دعوة، يعني أدعوكم بدعوة الله ودعوة القرآن ودعوة الدين والقبيل وكل ما اشتهدوا، بعد الصلاة وقفات احتجاجية فاضبة، وندعم بعدها القوة الصاروخية والجوية تذك أبو اليهودي هذا حتى يعرف عظمة القرآن الكريم. وإذا ما سكت الشعوب كلها يدري أن الشعب اليمني ما عايز كتش على القرآن الكريم.
1: دكتور قيس الطل كنت معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
2: على المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه ببنائنا.

0: حطب غضب غضب غضب هنالك
1: سنحميه بأرواحنا سنحميه بقلوبنا سنحميه بدمائنا.

0: غضب
1: لن نكون إلا حيث يريد لنا الله أن نكون وأراد لنا أن نكون أغذاء. لن نكون إلا حيث يريد لنا الرسول أن نكون وأراد لنا أن نكون أغذاء.
2: خرجنا في هذه اليوم غاضبين.
3: إذن مستمعينا الأكارم، اللقالة باب لا أمام المساجد بعد صلاة الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنكون هناك رافعين المصاحف، رافعين قفضاتنا بالموت لأمريكا وبالموت لإسرائيل، أعداء الله والإنسانية، من يدنسون كتاب الله ومقدسات دينية إسلامية، من يدنسون في هذه اللحظات المسجد الأقصى المبارك، من يقتلون ويذبحون ويسحلون أبناء غزة. فالكثير من الصهاينة يتوعدون بمواصلة حرب الإبادة على غزة، ويعتدون على المقدسات الإسلامية، الدم الفلسطيني في غزة، في فلسطين بكلها، يشهرون جيعه في وجه القتلة يحاصرهم. قد تراءى للعالم كيف أن الصهاينة الأمريكان يعتدون على كتاب الله، ولا حياة لمن تنادي. أنظمة عربية غارقة في التطبيع والعمالة والارتزاق والارتهان والانبطاح لأمريكا وإسرائيل. فسلام الله على من تهزهم الغيرة والحمية الدينية والإسلامية في نصرة كتاب الله وفي مواجهة أعداء الله. فسلام الله على أحرار هذه الأمة، واللقاء إلى أمام المساجد بعد صلاة الجمعة. دمتم وسلام الله عليكم.
2: هذه اليوم غاضبين ومستنكرين ومنددين بما يفعله هذه الكافر، هذا الفاسق، هذا الملعون الأمريكي هذا. وقام عندما قام بتدنيس كتاب الله وهذا الكتاب العظيم الشريف، نقول للأمة الإسلامية إن هؤلاء اليهود ما يستهدفون كتابنا إلا أنه هو مصدر قوة لنا ومصدر بأس لنا، وهي الثقافة التي أرعبنا فيها أمريكا وإسرائيل بالبر والبحر والجو.
1: والكف عن مساعيهم الشيطانية لمحاربة الأخلاق والقيم ونشرهم للرذائل والمفاسد.

0: يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن صنعاء قدمت ولا زالت كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين. بالعبوات الناسفة والصواريخ، المقاومة اللبنانية تصد تقدم العدو الصهيوني وتلحق به خسائر في الطيبة ورشاف. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق عبر التعاون بين دولها لا من خلال الاعتماد على القوى الخارجية. تعادل الأصوات يسقط مشروعا لإلزام ترامب بالحصول على تفويض من الكونغرس بشأن إيران. التفاصيل. بارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم في العاصمة الأردنية عمان، وعبر في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وقائد محور همدان اللواء يحيى الرزامي عن الشكر لجهودهم المبذولة لإنجاح هذا الاتفاق، وأكد أن صنعاء قدمت ولا زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته، وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. وقال نطمئن أهالي أسرانا الكرام بأننا نضع معاناتهم ومعاناة أبنائهم في صدارة أولوياتنا وأنهم سيعودون قريبا بإذن الله. كما أكد أن المجلس السياسي الأعلى لم يألو جهدا في العمل للتوصل إلى إطلاق كل الأسرى بكل السبل والوسائل الممكنة حتى يتحقق تحريرهم وعودتهم إلى أهاليهم وذويهم سالمين. في ذات السياق، بارك مجلس الشورى توقيع اتفاق تبادل الأسرى الذي تم في العاصمة الأردنية عمان، معتبرا ذلك إنجازا إنسانيا يترجم اهتمام القيادة الثورية والسياسية بإنهاء معاناة الأسرى وذويهم، وطالب الأمم المتحدة بالعمل الجاد على إنهاء الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وبقية المنافذ البرية والبحرية، وإلزام الطرف الآخر بالالتزام بتعهداته وبما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وصولا إلى تحقيق السلام العادل والمشرف. فيما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ملف الأسرى كان على رأس أولويات صنعاء التي تؤكد على أنه ملف إنساني ولم تدخر جهدا منذ اليوم الأول في إنجازه وفق مبدأ الكل مقابل الكل. أدان المكتب السياسي لأنصار الله بأشد العبارات جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم من قبل المجرم الأمريكي جيك لانج، مؤكدا أن هذه الجريمة تعتبر عدوانا سافرا على الإسلام. وأوضح المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له تلقي موقع أنصار الله نسخة منه أن جريمة حرق المصحف ما كانت لتقع لولا الغطاء الرسمي الأمريكي والسياسات العدائية التي تستهدف الإسلام بصورة ممنهجة، ودعا الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه السياسات الأمريكية والغربية المعادية للإسلام. ولفت المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن صمت الأمة تجاه العدوان المتكرر يمنح الأعداء جرأة أكبر على التطاول ويكرس الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على شعوبها. استشهد طفل فلسطيني فجر اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي في قرية اللبنة الشرقية جنوب مدينة نابلس. وواصلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين بينهم أشقاء الأسير شادي جمعة الذين يتعرضون لاعتقالات متكررة منذ أسابيع. في غضون ذلك، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية اليوم إن الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني ما زالت آثارها الدامية ماثلة أمام الأعين حتى يومنا هذا، مؤكدة أن الوحدة والمقاومة هما السبيل لانتزاع الحقوق ومحو آثار النكبة. أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن 4 إصابات بينها حالة حرجة سجلت من جراء انفجار مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه رأس الناقورة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في جيش العدو الإسرائيلي قولها إن حزب الله تجاوز خطا أحمرا في هجوم رأس الناقورة. وقالت المقاومة اللبنانية في بياناتها المتلاحقة إنها فجرت عبوة ناسفة في قوة تابعة لجيش الاحتلال رصدت تتسلل باتجاه مضخة المياه شمال بلدة الطيبة قبل أن تتتبع تفجير العبوة باستهداف القوة بقذائف المدفعية، ما أسفر عن إصابات مؤكدة وأجبرت القوة على الانكفاء تحت غطاء ناري ودخاني كثيف استغلته المروحيات لإخلاء الإصابات. وفي وقت لاحق استهدفت المقاومة قوة إسرائيلية تحركت في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصلية صاروخية ومن بلدة الطيبة إلى بلدة حداثة، حيث رصد مقاتلو المقاومة جرافتين إسرائيليتين من طراز D9 تتقدمان نحوها من بلدة رشاف، ففجروا عبوة بالجرافة الأولى على الطريق الواصلة بين البلدين قبل أن تستهدف الجرافة الثانية بعبوة أخرى خلال محاولتها استكمال تقدمها إلى منطقة البيدر في بلدة حداثة. وأعلنت المقاومة أيضا أنها استهدفت قوة تابعة لجيش الاحتلال قرب موقع البياضة المستحدث بصلية صاروخية وقصف مدفعي، ثم استهدفت دبابة ميركافة حاولت إسناد القوة الإسرائيلية بصاروخ موجه وحققت إصابات مباشرة. صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي ومنهجها الوزاري خلال جلسة عقدها أمس. وأفادت الأنباء بأن عددا من الوزارات لم يتم التصويت عليها في البرلمان العراقي يوم أمس، وهي الدفاع والعمل والهجرة والإسكان والإعمار والتخطيط والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، إضافة إلى نواب رئيس الوزراء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القاسم المشترك في جميع اللقاءات الثنائية التي أجراها على هامش قمة بريكس تمثل في مناقشة تطورات الحرب والعدوان على القانون، بل تمثل في مناقشة تطورات الحرب والعدوان غير القانوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أن الدول المشاركة أبدت اهتماما واسعا بمعرفة كيفية صمود إيران وخروجها من الحرب مرفوعة الرأس. وقال عراقجي في تصريحات له اليوم إن جميع الدول باتت تقر بأن إيران خرجت منتصرة من الحرب بعدما تمكنت من إفشال أهداف خصومها وفرض إرادتها وتعزيز مكانتها الإقليمية، مؤكدا أن النظرة إلى إيران يجب أن تتغير بوصفها قوة فاعلة قادرة على مواجهة أكبر القوى. وفي جانب آخر من تصريحاته قال عراقجي إن الإمارات وقفت إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه الحرب، ولا يمكنها الآن التظاهر بأنها الضحية والقول إن أراضيها تعرضت للهجوم، مؤكدا بأن هناك معلومات دقيقة واعترافات من مسؤولين أمريكيين ووثائق واضحة تظهر أن الإمارات في هذا العدوان وفرت قواعد أمريكية لعملياتها ضد إيران ومنحتها مجالها الجوي وأراضيها وقدمت الخدمات اللازمة للقوات الأمريكية. واختتم عراقجي بالتأكيد أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق عبر التعاون بين دولها لا من خلال الاعتماد على القوى الخارجية، مشددا على أن إيران والإمارات ستظلان دولتان جارتان تربطهما مصالح ومستقبل مشترك. إلى ذلك أكدت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الصراع مع إيران ما كان ينبغي أن يندلع أصلا ولا داعي لاستمراره، داعية إلى التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. وشددت بكين خلال القمة مع الرئيسين الصيني والأمريكي على أن إيجاد حل في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة كل من الولايات المتحدة وإيران وكذلك دول المنطقة والعالم أجمع. وفي ظل بحث سبل حل القضية عبر المفاوضات، أشارت الصين إلى أنها لطالما آمنت بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الأمثل وليس الحل العسكري. هذا وتمكن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي من إفشال مساعي الديمقراطيين للمرة الثالثة لتمرير قانون صلاحيات الحرب الذي يهدف إلى فرض إنهاء الحرب ضد إيران وإلزام الرئيس دونالد ترامب بالحصول على إذن من الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية هناك. ويسعى الديمقراطيون من خلال تكرار طرح هذه القرارات إلى دفع الجمهوريين لتسجيل مواقفهم العلنية من الحرب في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. كان ذلك هو النبأ الأخير، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء في النشرة. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن صنعاء قدمت ولا زالت كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين. بالعبوات الناسفة والصواريخ، المقاومة اللبنانية تصد تقدم العدو الصهيوني وتلحق به خسائر في الطيبة والرشاف. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق عبر التعاون بين دولها لا من خلال الاعتماد على القوى الخارجية. تعادل الأصوات يسقط مشروعا لإلزام ترامب بالحصول على تفويض من الكونغرس بشأن إيران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: توعية جمركية.
5: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
8: في محلة.
9: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
10: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
9: للمها كذا،
10: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
9: وليش تجمعت المياه وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
10: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
9: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
10: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
9: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
10: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
9: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: كلام في محله.
9: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
10: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
9: للمها كذا؟
10: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
9: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
10: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
9: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
10: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
9: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
10: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
9: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: بسم الله لا الله توكلنا على الله.
12: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا مشركين الزيون.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبات. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نزل في الكتاب المبين على عبده الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، نزل الله على نبيه قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الإنسان بشكل عام. ومعنا شيخنا ودكتورنا الفاضل الشيخ عبد الله الشاذلي. إن الإنسان لفي خسر إلا أداة استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكأن إيمان بلا عمل صالح لا ينفع. فإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حول هذه المعاني سنبقى مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الشاذلي. حياكم الله شيخ عبد الله.
2: حياكم الله.
1: طبعا القرآن والتفكر في القرآن شيء عظيم جدا، لأنه كتاب الله عز وجل الذي قال: ما فرطنا في الكتاب على من شيء، وقال: فصلناه على علم، ليس أي تفصيل، فصلناه على علم هدى ورحمة. تفضلوا بارك الله فيكم. العمل الصالح وأهميته بالإيمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. العمل الصالح هو عنوان عام يشمل الأعمال، أعمال الإحسان كلها.
1: نعم.
2: ويشمل أيضا أعمال العبادات بكلها.
1: نعم.
2: والله
1: أعمال الطاعات، أعمال، ها؟
2: نعم.
1: سبحان الله، يعني عنوان كبير.
2: عنوان كبير جدا.
1: نعم.
2: في الغالب الناس يظنون أو لا يعتقدون أنه من الدين إلا العبادات.
1: نعم.
2: وينسون أعمال الإحسان.
1: نعم.
2: أنها أيضا من العبادات. قد يكون في نظر الكثير من الناس الصدقات والإعطاء، لكن باقي الأعمال. أنا أرى أن كل موظف يقوم بعمله الذي كلف به بصدق وإخلاص ونية، فهو يعمل إحسانا وعملا صالحا للمجتمع بكله. وخير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنفعهم للناس. الله سبحانه وتعالى في سورة العصر كما ذكرتم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ربط يعني شرط مع الإيمان العمل الصالح، فلا يكفي الإيمان. وهذا حجة على من يقولون الإيمان قول بلا عمل.
1: الله الله.
2: الإيمان قول وعمل ونية.
1: الله.
2: الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أجمل الأعمال الصالحة بشكل عام، وأفرد من بينها عملين: التواصي بالحق
1: والتواصي
2: بالصبر.
1: الله.
2: لماذا؟ لأن التواصي بالحق يحتاجه الناس بسبب المضلين والإضلال.
1: الله.
2: المتلبسين بالدين والمتظاهرين بشكل الناصحين.
1: نعم.
2: فيحتاج الناس إلى التواصي بالحق لهداية من ضل، يعيدونه إلى سبيل الله عز وجل.
1: نعم.
2: ويعلمونه أحكام الله. وللتواصي بالصبر لما علم الله عز وجل من أن البقاء على الأعمال الصالحة والسير عليها فيه صعوبات وفيه مواجهة.
1: نعم.
2: مواجهة مع الطغاة، مواجهة مع الظالمين، مواجهة مع الكثير من أبناء المجتمع.
1: نعم.
2: فميز الله سبحانه وتعالى التواصي بالحق والتواصي بالصبر من بين الأعمال، رغم أنها تشمل بقول الله عز وجل: وعملوا الصالحات.
1: نعم.
2: تشريفا لها، كما ميز الله جبريل وميكائيل من بين الملائكة عندما قال: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، مع أن جبريل
1: وميكائيل منهم،
2: من الملائكة. نعم. من الملائكة بلا إشكال.
1: نعم.
2: بل هم من سادات الملائكة.
1: الله.
2: فقالوا إنما ميزهم الله عز وجل، وإن كان العطف يقتضي التغاير.
1: نعم.
2: فهو هنا ليس للتغاير، ليس لأنهما غيرين للملائكة، وليس لأن التواصي بالحق والتواصي بالصبر غير لل...
1: نعم.
2: للأعمال الصالحة، بل لشرفها ومزيتها عليها على سائر الأعمال. الأعمال الصالحة كما أسلفنا في خدمة الناس على رأسها وأولويتها، بدليل أن أهل مصر في زمان يوسف عليه السلام كانوا كفار، عبادة أصنام، بل يجعلون فرعون إله، ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك بعث الله إليهم يوسف عليه السلام لينقذهم من سني الجوع ويحفظ لهم غلتهم ويجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وأدار البلاد وحفظ لهم الغلة وهم غير سويين، مما يدل على أن خدمة الناس وتقديم الخير لهم
1: مسلمين.
2: لا يشترط فيهم الصلاح، إلا أنه يستثنى إعانة المفسدين على الفساد،
1: لا أعينه على فساد
2: فقط،
1: أما أطعمه وعالجه،
2: فلا نقسم الأعمال الإحسان والخير إلى إنسانية ودينية. الإنسان الإسلام شمل كل الأعمال الخير، الأعمال الإحسان
1: وأعمال الطاعات والعبادات،
2: ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. هنا أطلقها، لم يقل لم يجعلها صدقة
1: مخصصة،
2: والمعروف أيضا لم يجعله معروف مقيد، والإصلاح قال إصلاح بين الناس، لم يقل إصلاح بين المسلمين ولا بين المؤمنين، بل قال أو إصلاح بين الناس كائنين من كانوا. وعندما أنزل الله سورتها الأتى التي مدح الله فيها أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي عليه السلام وزوجته فاطمة الزهراء سلام الله عليهم وجاريتهم فضة، الذين نذروا صياما وعند الفطور أتى يطعمون الطعام على حبه في اليوم الأول مسكين، وفي اليوم الثاني يتيم، وفي اليوم الثالث أسير. الشاهد في الأسير هنا، عندما يكون أسير، الأسير في زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكون إلا من الكفار، بل من المشركين الذين كانوا في حرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومدح الله عز وجل أهل البيت بإيثارهم على أنفسهم في هذا الإطعام، لأن المسألة كانت مسألة حالة إنسانية، ما لم يكن
1: ولم يكن من أجل الإيمان، ولا من أجل القرابة،
2: فيجب أن لا نفصل الدين عن الحالات الإنسانية. نعرف أن الإسلام قد أتى بالحالات الإنسانية بأشملها وأكملها. أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما أوصى مالك الأشتر في عهده الذي كتبه له إلى مصر، قال: وإنما الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
1: يعني الإنسانية.
2: الله
1: قالوا هذه كتبت في الأمم المتحدة. سبحان الله العظيم. إذن الأعمال الصالحة تشمل كل شيء، فمنها الجهاد والدفاع عن الأمة والدفاع عن الأعراض والدفاع عن المقدسات، الدفاع كذا، هذا من أعلى الأعمال الصالحات.
2: طبعا نحن ذكرنا الإحسان. والإحسان درجات. درجة الإحسان، درجة الإيثار، درجة التضحية.
1: الله هذا في الإحسان نجاح.
2: الإحسان كلها إحسان،
1: درجات،
2: كلها خدمة للآخرين، كلها خدمة للآخرين
1: وتقديمه على نفسه
2: وإحسان إليهم.
1: فالإحسان
2: أن تعطي سواء كنت غنيا أو فقيرا، من فضلة مال، من سعة، من غيره. والإيثار أن تعطي وأنت محتاج، كما ذكر الله عن الأنصار
1: رضي الله
2: عن الأنصار رضي الله عنهم،
1: ويؤثرون
2: على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: الله يعني محتاجون، خصاصة معناها شدة الجوع. سبحان الله.
2: والتضحية: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا الجهاد هو أعلى هذه الدرجات.
1: أيوة، اللي هو التضحية.
2: التضحية.
1: يضحي التضحية بنفسه وأهله.
2: التضحية تختلف، قد يكون الإنسان يضحي بوقته، يضحي بجهده، يضحي بماله.
1: نعم.
2: وأعظمها وأكرمها عند الله عز وجل وفي العالم كله، ليس عند الله فقط بل نعم. في كل الثقافات وفي كل الأعراف التضحية بالنفس.
1: الله.
2: فالجهاد هو من هذا الباب، من نعم. باب التضحية نعم. بالنفس.
1: الله.
2: ولهذا هو سنام الإسلام.
1: الله.
2: وسنام الشيء هو أحسن أعلى. ما فيه وأعلى.
1: نعم.
2: أعلى ما فيه وأحسنه.
1: نعم.
2: فالجهاد في سبيل الله عز وجل هو سنام الإسلام بالنظر إلى الإنسان، حتى لا يقول الإنسان أن هذا مسائل فوضى وقتل ودمار. نعم. الجهاد دين.
1: أيوة.
2: الجهاد دين، بل رأس الدين. نعم. وسنام الدين به تقام كل الفرائض.
1: نعم.
2: به يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، به تؤخذ الأموال. نعم. به يقام العدل، به يقام القضاء، به
1: تأمن البلاد.
2: تأمن البلاد بالجهاد كله، لأن العالم موجود فيهم الأخيار والأشرار.
1: نعم.
2: ولا مبالين.
1: نعم.
2: فلا مبالين ينساقون مع أي
1: ناعم،
2: مع أي دولة تأتي.
1: نعم.
2: والأخيار يكونون عونا للحاكم الخير. نعم. والأشرار لا يخضعون ولا يقفون عن شرهم.
1: نعم.
2: إلا بأن يقابلوا
1: بالقوة.
2: بالقوة وبالجهاد.
1: نعم.
2: ولهذا عندما اختار العرب في مقابلة إسرائيل بدل الكفاح والنضال، لماذا لم نقول الجهاد؟ لأنهم هكذا كانوا يسمونه باسم القومية العربية.
1: نعم.
2: لم يكن باسم الدين، كان كفاحا ونضالا وكان شيئا جيدا.
1: نعم.
2: فاختاروا بعده السلام والبحث عن السلام، فكلما قدموا لإسرائيل من سلام دعست عليه وطلبتهم بما هو أكثر.
1: نعم. وتفرعنت أكثر
2: ورفضته. قدموا لها. نعم. كامب ديفيد.
1: نعم.
2: قدموا لها اتفاقية وادي عربة، قدموا لها أوسلو، ومع أوسلو هذه قتلت الذي قدم لها هذا الاتفاق.
1: الله الله.
2: من الإسرائيليين.
1: نعم.
2: ومن الفلسطينيين. الله. رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اتفق مع ياسر عرفات قتل.
1: نعم.
2: وياسر عرفات أيضا سم.
1: نعم.
2: فالشر لا يفله إلا القوة.
1: نعم.
2: ولهذا الناس محتاجون إلى الجهاد، لأن الطغيان والظلم والعربدة موجودة في العالم، وقد رأينا أمثلة كثيرة على ذلك. كم كان العرب والعالم بأسره خاضع للولايات المتحدة الأمريكية، لا يحركون أمامها ساكن ولا يفعلون أمامها شيء.
1: نعم.
2: يعني حتى أني أذكر وأنا صغير عندما أتت اتفاقية كامب ديفيد.
1: نعم.
2: وبدأ النقد الشديد للسادات.
1: نعم.
2: لماذا أقدم على هذا؟ كان عذره، قال أنا وجدت نفسي في مواجهة أمريكا.
1: نعم.
2: وقالوا ما دام هذا القضية فإذا هذا عذر
1: واضح
2: واضح ولا يبقى معه أي إشكال.
1: نعم.
2: فعندما أتت حرب غزة و يعني ضربوا في 7 أكتوبر ضربة شديدة جدا، هزت الأمن الإسرائيلي وهزت مكانة إسرائيل، وحتى أن الغرب استنفر.
1: نعم.
2: استنفر سياسيا واستنفر عسكريا.
1: كان حركة جيدة قوية
2: جدا، وحتى لو استغلها الفلسطينيون بكل قوتهم حماس والجهاد.
1: نعم.
2: ودخلوا لأخذوا الكثير من بلاد إسرائيل.
1: نعم.
2: ولكان النزاع والضرب في أماكن غير غزة.
1: نعم.
2: كما كان ذلك رأي السيد القائد.
1: نعم.
2: حفظه الله. فكانت بالحسابات المادية والعسكرية الموازنة، الموازنات العسكرية، كان تدخل اليمن في حال استنفار الغرب، الأوروبيون والأمريكيين والكل استنفروا بشكل كبير، كان التدخل من مثل اليمن المحاصر المتأثر اقتصاديا المقسم كان التدخل ضرب من
1: الخيال
2: من الخيال وضرب من التاور.
1: نعم.
2: وهذا أثبت أن أمريكا أمام المخلصين لله عز وجل لا تعود شيئا.
1: نعم.
2: بالقتال مع اليمنيين.
1: نعم.
2: ضربت هيبة أكبر قوة تخوف بها أمريكا العالم.
1: الله.
2: التي هي حاملة الطائرة.
1: نعم.
2: أول حاملة الطائرات والثانية والثالثة فرت من البحر الأحمر ومن البحر العربي.
1: نعم.
2: رغم أنهم كانوا ينكرون أنه وقع بها شيء.
1: نعم.
2: أو أنها أصيبت. ولأول مرة في التاريخ يجرؤ أحد في العالم على أن يوجه ضربات إلى حاملات الطائرات. ولأول مرة في التاريخ كان هناك صواريخ باليستية تضرب بها أهداف بحرية.
1: نعم.
2: ولأول مرة أيضا تصيب الصواريخ الباليستية أهداف متحركة.
1: نعم.
2: و...
1: الأصل فيها أنها فيها في الأهداف الثابتة
2: أهداف ثابتة.
1: نعم.
2: في الأرض.
1: نعم.
2: أرض أرض صواريخ. نعم. البالستية صواريخ أرض أرض.
1: نعم.
2: الصواريخ البحر معها صواريخ خاصة
1: أخرى. نعم.
2: معها صواريخ خاصة معها طربيدات. نعم. معها. فهذا كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضع للمسلمين وللعالم. نعم. كله نموذجا أن مواجهة الطغاة فيها العون من الله عز
1: الله
2: وجل
1: الله.
2: وفيها النصر من الله.
1: نعم.
2: ما ولهذا منح الله عز وجل اليمنيين النصر حتى طالبت الولايات المتحدة في زمن أكثر رئيس

0: أو حيرون بالآخر.
1: شيخ عبد الله، أيضا المعروف في اليمانيين في أيام العشر هذه من ذي الحجة يتسابقون إلى الصيام والصدقات وصلة الأرحام، تفضلوا.
0: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أيام العشر ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل الصالح من عشر ذي الحجة.
1: نعم.
0: وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن.
1: نعم.
0: والفجر وليالي العشر.
1: نعم.
0: وهذا إنما يقسم الله عز وجل بما له خطر.
1: نعم.
0: وله قدر ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. جل
1: جل.
0: وله مردود على الناس. فالله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق الأعمال في هذه الأيام العشر، يعني لم يربطها بعمل معين،
1: قال ما من العمل الصالح،
0: جعل العمل الصالح بشكل عام.
1: نعم.
0: والعمل الصالح كما أسلفنا شعب كثيرة.
1: نعم.
0: الإيمان
1: ومنها الصيام والقيام والصلاة وصلة الأرحام وطعام الطعام، كل هذه موجودة في العمل.
0: نعم. الإيمان الصالح. 74 شعبة.
1: نعم.
0: أدناها أعلاها قولوا لا إله إلا الله، وأدناها
1: إماطة الأذى،
0: إماطة الأذى عن الطريق.
1: نعم. بمعنى أن الأذى يعني سيكون ما هوش دين، عكسه اللي هو إماطة الأذى هو الدين.
0: نعم. نعم. ما وضعه فهو عكس الدين.
1: الله الله،
0: عكس الدين. تبت يدا أبي لهب وتب.
1: الله.
0: ما ذكر الله حمالة الحطب، قالوا كانت تضع الأذى.
1: نعم.
0: وهو الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
1: وكذلك أذية المسلمين بشكل عام. نعم.
0: ها؟
1: وكذلك أذية المسلمين بشكل عام، هم قريبين من حمالة الحطب.
0: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
1: نعم.
0: الأذى يشمل أنواع كثيرة.
1: الله الله، زي العمل الصالح
0: كثيرة جدا.
1: نعم.
0: الناس غافلون عن كثير منها.
1: الله الله.
0: بسبب ظنهم أن الفوز فيها شطارة.
1: نعم.
0: المخالفات للقواعد المرورية كلها أذى للناس وعدوان عليها.
1: الله الله.
0: التوقف في مكان ممنوع الوقوف فيه.
1: الله.
0: التوقف بشكل غير جيد يضيق الطريق.
1: نعم.
0: هذا عدوان على الطريق العام وعلى
1: وأذية
0: لكل مسلم يمر فيها.
1: الله.
0: عكس الخط
1: الطريق. نعم.
0: قطع الجولات.
1: نعم.
0: استخدام الأنوار العالية.
1: نعم.
0: هذه أنا أعرف شخص قتل بسببها.
1: نعم.
0: يعني
1: ما عاد يشيش الطريق،
0: أتى نور عالي.
1: نعم.
0: ضيع على الطريق إلى أن اصطدم
1: بسيارة أخرى ولا بجدار ولا بجبل.
0: بالجبل.
1: نعم.
0: هذا ال ال البوري العالي،
1: الهون هذا،
0: الهون بشكل عجيب، يعني الناس مزعج. يستخدموه، والعجيب أنه يستخدم في موتور.
1: نعم.
0: الموتور يعني المفروض معه بقدره،
1: وقد معه صوت،
0: لا بأس أن يكون معه ما ينبه السيارات مع. نعم. أنه بيكون مزرع.
1: نعم.
0: أيضا أهل الموتورات يظنون أن مخالفتهم لقواعد المرور لا
1: عادية،
0: يعني عادية لأنهم غير ملزمين بها.
1: نعم.
0: هذا نوع من الأذى كبير جدا.
1: نعم.
0: من الأذى تضليل الناس عن الحقائق.
1: نعم.
0: الذي يستخدمه الناس في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: وفيها انتشر بشكل كبير، انتشر مفسرون للقرآن.
1: نعم.
0: انتشر علماء فلك.
1: نعم.
0: انتشر علماء جغرافيا.
1: نعم.
0: انتشر ناس باسم الطب.
1: نعم.
0: وكل هؤلاء يضللون الناس عن الواقع، عن الواقع والحقيقة.
1: نعم.
0: أعرف شخص مصري يطيل في أن الأرض ليست كروية.
1: نعم.
0: ما هذا يريد من هذا؟ كلهم ماذا يريدون من هذا؟ يريدون هز ثقة الناس في الثوابت.
1: نعم.
0: الناس لهم معلومات ثابتة يصلون في النقاش إلى عندها ويقفون، لأنها أمور مسلمة.
1: نعم.
0: وأمور معروفة، فبيحاولوا يهزوا ثقة الناس في كل شيء.
1: نعم.
0: يجيك في الأغذية، واحد قبل فترة قد مات في الحين.
1: نعم.
0: لكن بدأت فيديوهات تنتشر بشكل حرم أكثر
1: الأشياء والمأكولات،
0: أكثر المباحات.
1: نعم.
0: ضروري قال يلقاها في القرآن ولا يجي فيها حديث شريف.
1: نعم.
0: وهي معروفة بأنها مباحة، مثل البيض، مثل.
1: نعم.
0: الدجاج، مثل.
1: نعم.
0: الخضروات.
1: نعم.
0: بعضها مذكورة في القرآن.

0: مذكورة بشكل عام،
1: مذكورة بشكل عام ولا ذكرت أنها محرمة.
0: نعم.
1: ويجيب مرة يستخدم الطب، ومرة يستخدم الدين، ومرة يستخدم النصوص القرآنية.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننتقل بحضراتكم الآن إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لينقل لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة إلى مع الزملاء والمباشر يحيى المسجد الفرح وناصر المطر.
3: شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك 28 من شهر ذي القعدة لعام 47 400 للهجرة، الموافق 15 من شهر مايو 2026. الإخوة المؤمنون، عبر قناة اليمن الفضائية وعبر إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء، يطيب لنا أن نتذكر ونتذاكر آيات الله الكريمات من بعض ما جاء في فضل الأيام الأولى، العشر الأولى من شهر ذي الحجة الحرام، ونحن على بعد أيام قليلة. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال في تفسير قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قال: عشر الأضحى. وقال سبحانه وتعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فعن ابن عباس رضي الله عنه وعن الإمام زيد بن علي عليهما السلام في تفسيرها قال: عشر ذو الحجة. وقال سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. يقول ابن عباس رضي الله عنه: الأيام المعلومات أيام العشر. لذلك أيها المؤمنون في كل مكان، أحببنا أن نتذكر هذه المناسبة العظيمة والقيمة التي ستطل علينا ابتداء من يوم الاثنين القادم لأهميتها، ونذكر بفضلها مما جاء في أحاديث عن رسول الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: هذه الأيام العشر أفضل أيام الدنيا، والعمل فيها أفضل العمل، وصوم كل يوم منها يعدل شهرين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى ليلة من ليالي العشر ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرتين وخمس مرات قل هو الله أحد، خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من جلدها. لذلك أيها المؤمنين، نحث ونذكر بأهمية صيام هذه الأيام ابتداء من يوم الاثنين القادم، وفضيلة صيام يوم عرفة، هذا اليوم المبارك الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوم عرفة كان ككفارة سنة ماضية وسنة مقبلة، ومن صام يوم عاشوراء كان كفارة سنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوم عرفة مقيما في أهله وليس مسافرا يعدل صيامه سنتين قبلها سنة قبلها وسنة بعدها. كذلك إخوة الإيمان في كل مكان، نذكر بالجرائم التي يرتكبها الكفار الأمريكيون الصهاينة وما اقترفته أيديهم من جريمة حرق المصحف، حرق القرآن الكريم وركله بتلك القدم، وأمام مسجد من المساجد في مدينة ميشيغان الأمريكية. هذه الجرائم التي يقف خلفها الصهاينة، وهي تنبئ عن ذلك الحقد والبغض والعداوة التي أخبر الله عنها. كذلك الإخوة المؤمنون في كل مكان، نتوجه بالحمد والشكر والثناء العظيم لله سبحانه وتعالى على ما تم من إنجاز عظيم من توقيع الاتفاق في عمان الأردنية حول الإفراج عن الأسرى بكلهم، وهذه نعمة عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا إنجاز إنساني مهم عن أولئك الأسرى الذين يقبعون في سجون العدو. الإخوة المؤمنون في كل مكان، سنستمع فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورتي الانفطار والفجر، يتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباري.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الذي خلقك فسواك فعدلك.

الذي خلقك فسواك فعدلك في

ركبك. كلا بل تكذبون بالدين.

يعلمون ما تفعلون.

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد

بعد فأكثروا فيها الفساد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد

بعد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً وتحبون المال حباً

0: يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. الإخوة المؤمنون، إن جريمة حرق المصحف الشريف استهداف كبير للمسلمين وحرب عليهم واستهداف لأقدس المقدسات، وإن سكوت الكثير من المسلمين عن حرق القرآن الكريم جرم كبير وتقصير عظيم وتفريط رهيب وتنصل تام عن المسؤولية. الإخوة المؤمنون، كذلك نذكر بأن لجنة الفعاليات والمناسبات تدعو أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الواسعة في الوقفات الشعبية بعد صلاة الجمعة تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين، رافعين شعار البراءة من المشركين في كل جمعة واجتماع. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إخوة الإيمان في كل مكان، كما نذكر بأهمية الإنفاق في سبيل الله ولو بأقل القليل بمئة ريال، بالاتصال على الأرقام 170 و150 و180 للإنفاق بمئة ريال. سنستمع فيما يلي إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي ابن يحيى زياد، وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال ابن حمود السفرجة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على

0: حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا استمعوا وأنصتوا، واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين، يرحمني ويرحمكم الله.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله الخالق العظيم، الحمد لله المدبر الحكيم، الحمد لله على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن الإنسان الذي لا يصطحب تقوى الله في هذه الدنيا يرحل بغير شيء ولو امتلك الدنيا بكلها. قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ونتواصى بالأخوة الإيمانية وبالاعتصام بحبل الله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا عباد الله، تقبل علينا أيام مباركات جعل الله أيامهن ولياليهن مفضلات ومن نفحات رب العالمين وكرمه وجوده على المسلمين، ألا وهي العشر الأول من ذي الحجة، فلا بد أن نعظمها كما عظمها الله، وأن نشمر عن ساعد الجد في طاعة الله. أقسم الله بعظمتها: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، لصاحب عقل. وذكرها الله مع ذكر الحج وأشهر الحج ومناسك الحج، وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آثار عديدة، منها ما روي أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله من العمل فيهن من العشر الأول من ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وفي رواية أنه قال: من صام يوما منها عدل سنة، فإذا صام يوم عرفة عدل سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في روايات عديدة، وذكرها القرآن. لا يكفي أن يقول الإنسان: أنا أعرف أنها مفضلة، بل لا بد أن نتنافس فيها على طاعة الله، وأن نثقل موازيننا بالأعمال الصالحة. أقسم الله بهذه الليالي، وأيامها لها نفس الحرمة، أن يقوم الإنسان في جوف الليل المظلم في آخر الليل يوقت التلفون أو الساعة، ليقوم متبتلا بين يدي رب العالمين، خاشعا راكعا ساجدا مستغفرا داعيا لله جل جلاله. أن يحافظ الإنسان على الطاعات، أن يصوم نافلة إن كان الصوم لا يضعفه عن واجب أو عن مسؤولياته، أن ينصر الإسلام، وكل يتحرك في مجاله ودوره، فمن كان مجاهدا ضاعف من قتاله ودوره، ومن كان في عمل آخر ضاعف من عمله، مع المحافظة على الجمعات والجماعات والطاعات والتسبيح والاستغفار والتقرب إلى الله بفعل الخيرات. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله تعالى: لمثل ذلك فليعمل العاملون. خاسر من تمر عليه النفحات الربانية بغير أن ينافس الصالحين في طاعة الله جل جلاله. أيضا وهذه الأيام المقبلة علينا هي أيام الحج والقرب من المناسك، ومعلوم أن المسلمين يؤدون الحج الذي تولى الله أمره بنفسه في القرآن، فذكره جملة وتفصيلا. ولكن الأهم مع إقامة المناسك العشرة أن يعمل الناس بمقاصد الحج التي أرادها الله كنتيجة لهذا الحج الأعظم ولهذا المحتشد الأكبر. معلوم أن الإنسان يحرم بالحج إما إفرادا أو قرانا أو تمتعا، والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد أفضل لمن لم يسق، والأمة تختلف في قبولها لأنواع الحج، ولكنها تجمع على الحج الأعظم الذي افترضه الله تعالى. ثم الإنسان يطوف بالبيت العتيق ويتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ويربط نفسه بالأنبياء وبالمقدسات، وينزل إلى زمزم ليتبرك من مائها، ليتذكر أن الله ما أضاع إسماعيل بل فجر له الأرض ماء. فعلى المخلصين لربهم ولأمتهم أن يطمئنوا على أولادهم، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة متذكرا أن الله جعل سعي هاجر زوجة نبي وأم نبي، زوجة إبراهيم وأم إسماعيل، جعل سعيها وهي تبحث عن الماء عبادة للخلائق إلى قيام الساعة. فمن يقولون أن الأمة الإسلامية تحتقر المرأة فعليهم أن يعلموا أن المرأة مقدسة في الإسلام وفي الدين وفي الشرع. نسعى كما سعت هاجر بين الصفا والمروة، ونشرب من ماء إسماعيل، وندعو الله لنتذكر رعاية الله بالأنبياء والصديقين والمخلصين، وأننا نسير كامتداد لهم في طاعة الله وفي مشاعر الله وفي المقدسات. وفي اليوم الثامن لمن كان مفردا يذهب إلى منى ليصلي 5 صلوات، ليصلي الظهر والعصر في اليوم الثامن في منى، والمغرب والعشاء والفجر في منى، ثم ينطلق في اليوم التاسع صاعدا إلى عرفات، ويصلي الظهر والعصر ويقف في عرفات متبتلا خاشعا في أعظم يوم خلقه الله للبرايا ليقبلهم في جنته ورحمته. ثم حينما يدخل الليل يفيض من عرفات إلى مزدلفة، ويصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة وجوبا، ويذكر الله عند المشعر الحرام، وينطلق بعد فجر العيد إلى رمي الجمرات، وإذا وسعه أن يتحلل ثم يطوف الزيارة وهو الطواف الأعظم، فقد أدى أكثر ما عليه، فله أن يعود في منى ليبيت ليلتين أو 3 ويرمي الجمرات، وإذا أكملها طواف الوداع. ثم اعتمر بعد أيام التشريق، هذا من كان مفردا. أما المتمتع فهو يقدم العمرة ويتحلل، أما القارن فهو يجمع ما بين العمرة والحج. ثم يذهب الحاج بعد العمرة، والعمرة ما هي إلا إحرام وطواف وسعي وتقصير. ثم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني. ثم يعود راشدا مباركا قد أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن الله ذكر مقاصد الحج التي يجب على الأمة ألا تغفلها، فالله أراد أن يكون بيته هدى ومباركة دائما، لا تنتزع هذه البركة ولا ينتزع هذا الهدى. فمن جنى على بركة البيت وعلى هدى الله وعلى أمة الدين فالوعيد يتجه إليه، ومن رفض الحج فردا أو دولة أو جهة أو سياسة فالوعيد يتوجه إليه. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الجهات الرسمية الدولية الإقليمية التي تحول بين المساكين في أمة الإسلام والبيت العتيق عليها أن تنتظر حسابها من الله لا منا، من الله لا منا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن مقاصد الحج أن تنتفع الأمة في الحج لدينها ودنياها. فلماذا لا تنبثق لجان من علماء الأمة ليحددوا منافع الحج للأمة كي لا تمر فريضة وسنة إلا وينتفع المسلمون في دينهم ودنياهم بمنافع الحج السياسية والاقتصادية والعسكرية والدينية والأخلاقية والتكافلية والتراحمية وفي كل المجالات. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم للأمة بكلها، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم أي يتحللوا، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. من مقاصد الحج أن تتخلى الأمة عن الآثام وأن تصبح مروضة على الدين والتقوى وأن تتوحد وتتقارب. فالذي لا يجعل من الحج تهذيبا للأمة هي السياسة للعروش، هي السياسة للدنيا الفانية وللحطام الزائل. لا يريد الله فسوقا ولا آثاما ولا ظلما ولا انحلالا ولا عولمة ولا علمانية ولا شرقية ولا غربية، إنما يريد دين الله الحنيف. وكذلك لا يريد الله أن نتجادل في الحج، ولا أن نتضارب، ولا أن نكفر بعضنا، ولا أن نظل في أذية بعضنا. إن الذي يجني على الحجيج هو الذي يستقبلهم من المطارات ومن الحدود ومن كل مكان ليكفرهم مذ وصلت أقدامهم إلى الأرض المقدسة، إلا وهو يكفرهم. ثم في يوم من الأيام وإذا بهذا التكفير قد خرج من الإسلام وقبل بالعلمانية. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بل ذكر الله المنافع الاقتصادية، لأن أكبر محتشد للأمة لا بد أن تجلب الأمة له المآكل والبضائع والمشارب والحاجات، فليكن هذا الكسب ولتكن هذه التجارة تعود على المسلمين بالنفع والخير. من الذي يستفيد من القوة الشرائية للحجاج؟ هو الأجنبي ببضائعها التي كدسها في البلاد المقدسة. كان المفروض أن الأمة تتبادل اقتصاديا في موسم الحجيج وتجعل منه سوقا اقتصادية مشتركة للأمة، تتبادل المنافع والتجارة والخبرة والعلم وتتكامل فيما بينها. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما سمعنا أحدا يقول مقولة الجاهلية حتى يتجنى بعض السفهاء على الحجيج بتبديعهم وتفسيقهم. الجاهلية هي التي كانت تقول: لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريك لك هو وما ملك. أما أمة الإسلام فإنها تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كانوا في الجاهلية، كانت قريش تتخذ إفاضة لوحدها تكبرا وعلوا، فأراد الله أن يلبس الناس ثوبا واحدا وإفاضة واحدة. فما بال أناس في هذا الزمن يفيضون في الطائرات وفي السيارات، ويأتون من طرق خاصة بهم، وكأنهم يستعرضون أبتهم. لا عظمة الله في هذه المواقف وفي هذه الأماكن. الإنسان لا يشتغل بشخصه وعظمته، وإنما يشتغل في المواقف المقدسة والمشاعر بالاستغفار، بالبكاء، بالإنابة إلى الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أيضا الله تعالى ألغى سوقا كانت الجاهلية تعملها. كانت الجاهلية بعد الحج تقيم سوقا للتجارة وسوقا للأدب والشعر والنثر والتفاخر، فأباح الله للمسلمين الأسواق التجارية الاقتصادية في الكسب الحلال والمنافع للأمة، لكنه ألغى التفاخر بالأنساب والأحساب والأعراق، ووجه كلام الناس جميعا تعظيما لله وإغراقا في تمجيد الله جل جلاله. فقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ركزوا على الكاف والسين والباء والواو. كسبوا مما كسبوا. لو دعوت الله ليلا ونهارا بغير أن تكسب الخير للدنيا والخير للآخرة فلا نصيب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فلا بد أن يكسب الداعي، أن يوافق فعله قوله، فيكسب طاعة الله ويكسب العمل والكسب الحلال ويتحرك ويكسب الجنة بنصرة الدين وبالعمل مع الأمة. من مقاصد الحج البراء يا عباد الله من الكفار، مثلما أراد الله وحدة الأمة كذلك أراد أن تظهر الأمة قوتها وبأسها على الأعداء. فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي في السنة 9 للهجرة، في 8 الفتح، في 9 البراءة، في 10 حجة الوداع. فأرسل عليا في 9 ليقرأ البراءة على المشركين الذين يريدون أن يتخللوا المشاعر والمقدسات وصفوف المسلمين ويحاربوا المسلمين من الداخل. فرفع الأمان عنهم ورفع عصمة الدم وحدد لهم فترة، لأن الإسلام لا يباغت الناس، يعطيهم مهلة ليأخذوا رأيهم وعقولهم وإرادتهم للأنفع للدنيا وللآخرة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة أي رفع للأمان وهتك لعصمة الدم من رب العالمين ومن نبيه الذي لا يخالف أمر الله، إلى من أبرمتم اتفاقيات معهم. ثم وضع الله للناس فرصة ليعلموا عدالة الله وعظمة الله وعدالة الإسلام وجماله، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. 4 أشهر. بعد 4 أشهر تأخذون قرارا صحيحا، إما أن تواجهوا الإسلام بالسيف والرمح والنبل، وإما أن تعتنقوا الإسلام فتعيشوا في ظل عزه وكرامته وفضله. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. لا يقول القائل حلات لبعد 4 أشهر سنرتب أوضاعنا من أجل الفوز، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. حكم الله بالذلة والهوان على أعدائه إذا حمل المسلمون مسؤوليتهم في كل زمان. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أذان إعلام في أكبر محتشد في ذلك الزمان، كي لا يقول أحد باغتني الإسلام بغير أن أعرف أنه قد رفع البراءة وأعلن الحرب. وإنما في أكبر محتشد يعود الخبر إلى أقطار الدنيا بكلها من الحجيج أن النبي قد أعلن مهلة ما بعدها إلا الحرب للمشركين. فقرأ الآيات الأولى من سورة براء الإمام علي، ثم قال: ألا لا يطوفن بالبيت عريان، ألا لا يحجن إلى البيت مشرك، ألا من كان له عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فعهده 4 أشهر، ألا إن ذمة الله وذمة نبيه بريئة. فصاحوا من أرجاء الحج الأعظم، لأن العرب كانت تحمل العصبية، يقولون: يا علي، ونحن براء من ذمتك وذمة ابن عمك. يا أمة الدين، البراءة في هذا الزمان تتمثل في الصرخة، ومن كان له صرخة توازي صرختنا فهي براءة. ما وجدنا أحدا يرفع براءة إلا الأكرمون، إلا المخلصون، إلا الصادقون. هذه البراءة التي رفعها الشهيد القائد هي لتوحد الأمة ولتوجه العداوة إلى أعداء الإسلام الذين يطعنون في ديننا. نحث الجميع اليوم في الوقفة الاحتجاجية لنظهر كغاضبين للقرآن، مع أننا يا عباد الله نعتبر الجواب الأعظم على من يحرقون القرآن هو الجهاد. فما دامت الجبهات ملتهبة وما دامت الأجيال تتعلم القرآن فهذا هو أعظم رد، أعظم رد. يشعرون بالضعف أمام القرآن وأمام أمة القرآن فيتخذون استفزازات. فنحن لن نخلي ساحات العلم ولا ساحات الجهاد ليبقى الدين عزيزا ومنيعا. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، يا عباد الله، الأمة منتصرة، ونهنئكم ونهنئ أنفسنا بالانتصار في هذه الجولة التي مرت. فوالله لقد انتصرت الأمة، والانتصار في هذه الجولة يوجب علينا حمدا وشكرا واستغفارا وتقوى وعملا وجهادا واستمرارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا بد من تقوى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. حتى وإن أصر المرجفون على أن أمريكا منتصرة، فنحن والعالم وأكثر العالم كافرهم ومسلمهم يصر على أن أمريكا مهزوم، نصر على أنها هزمت، بل نعتبر أمريكا في هذه الأيام في أضعف حالاتها. ولقد أشفق الناس على أشفقت أوروبا بالأمس على ترامب في الصين

على الانتصار على إيران، فأنا سأنتصر في المستقبل بأي وجه، بالحرب أو بالسلم، لا أحتاج إلى مساعدة أحد. هو هنا يتوعد، لكن في ضمن الكلام يعترف أنه لا زال مهزوما، بل حينما يقول إن واصلنا الحرب فالتكلفة على أمريكا كبيرة وعظيمة، وإن واصلنا المفاوضات فالنتائج على أمريكا عظيمة وكبيرة، وليس أمامنا إلا الحصار، وحتى الحصار هو يحاصر أصحابه ونفسه، والأمة هذه ستجرد أيديه من كل الأوراق التي معه حتى يهزم في كل الميادين بإذن الله جل جلاله. على الأمة أن تواصل جهادها وإخلاصها وتقوى الله وتحمد الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن ماذا يعمل العدو في هذه الأيام؟ العدو يتظاهر بالمظاهرات أو بالمفاوضات والدبلوماسية، وكأنه يبحث عن الحلول، وفي الحقيقة إنما يشتري الوقت ويضلل الرأي العام، يشتري الوقت ويضلل الرأي العام. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وماذا يصنع في الحقيقة الشهيد القائد؟ قال: الأمة التي لا تعرف عدوها ولا كيف يفكر ولا ماذا يعمل ولا كيف يخطط لا تقدر أن تنتصر عليه. ماذا يصنع هذه الأيام؟ هو يجلب الذخائر ويجلب الأسلحة ويحمل الطائرات والسفن ليلا ونهارا من أجل أن يعيد الحرب في هذه المنطقة حربا ضروسا. فهو يشتري الوقت من أجل التجهيزات الحربية. أيضا الأمر الثاني، في هذه الأيام يبحث عن التحالفات السياسية والعسكرية. أما التحالفات الاقتصادية فلدينا العاقون لأمتهم يتكفلون بالفاتورة بأكملها، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبحث عن تحالفات سياسية لتغطيته، لأنه كاد أن يعزل أمام صحوة الضمير العالمي من الجماهير لا من الأنظمة. والتحالفات العسكرية، لأن الاستراتيجيين من الكافرين يدخلون في الحرب إن ضمنوا نتيجتها 100%، أما إذا لم يضمنوا فسيتراجعون من أجل ألا يخسروا المنافع الاقتصادية والنفوذ والعلاقات، هكذا يفكرون. لو هزمت إيران ما بقيت دولة إلا وجاءت لتهجم عليه، لكن الله نصرها ونصر هذه الأمة بكلها. نحن ماذا نعمل في هذه الأيام؟ يجب أن نتسلح بأقوى سلاح، ألا وهو الإيمان والصبر. ثانيا الإعداد، يا عباد الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الإعداد، ومن يعيرنا ويقول أنتم لا تهتمون إلا بالمجهود الحربي فهو يتماشى مع نغمة المنافقين الذين يريدون أن يجردوا الأمة من قوتها وأسلحتها لتقتل بسهولة. هذا لا يريد الكرامة لأمته ولا الصيانة. قال الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أيضا ماذا نصنع مع الإعداد والإيمان؟

نعمل على توسيع الوحدة الإسلامية، الوحدة في الساحات، الوحدة في المواقف، الوحدة في غرفة العمليات، الوحدة الاقتصادية، الوحدة العلمية والتقنية، الوحدة في كل مجال، ونوسع هذه الوحدة. فإن شاء الله عن قريب تظهر جبهة من سوريا، أو تظهر معنا دول وشعوب بإذن الله جل جلاله. نحن لا نعمل على التحالفات، إنما نعمل على توسيع الوحدة. لا نحتاج إلى تحالفات، لأن الله قد أسس وحدتنا في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. على الأمة أن تتوحد. أيضا ماذا نفعل؟ نستنهض الأمة بدينها وبقال الله وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله. نستنهض الأمة بالدين، ونعرف الجماهير بمخاطر أن يهزم المحور لا سمح الله، لا سمح الله. والله لو هزم محور الجهاد لكانت الطامة على الناس في دينهم ودنياهم. نعرف الناس بالمخاطر على السيادة والقرار، فلو هزمت هذه الأمة في جبهات العز في اليمن ولبنان وفلسطين وإيران والعراق، المستعمرون سيحكمون الديار بكلها، ومعلوم أنهم سيساطرون قرار الأمة وكرامة الأمة، فلا يبقى للأمة قرار ولا كرامة، لأن المستعمرين يتعاملون مع الجماهير التي يستعمرونها كرعايا وكقطيع وكعبيد رق، يذلونهم ولا يعتبرون لهم قرارا، فيساطرون السيادة لصالحهم والقرار لصالحهم. أيضا نعرف الناس بالمخاطر الاقتصادية، فالمستعمرون إذا حلوا بلدا ساطروا ثرواتها ومصالحها لصالحهم، ويعيقون الأمة عن أي نهضة في أي مجال. وكما قرأنا في أيام المدارس البريئة حينما كانوا يكتبون أن البلد التي تستعمر لا يمكن أن تنهض اقتصاديا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا في أي مجال، لأن المستعمر مستعمر، ينهبون ثروات الناس. أيضا المخاطر على الدين، نعرف الناس بالمخاطر على الدين، سيضيع الدين بالتضييع والتمييع، وتكثر لا سمح الله لو انتصرت أمريكا عصابة أبستين، لو انتصروا ستكثر المنكرات والفواحش والفساد. ماذا تصنع بصلاة وخشوع ووضوء ثم تخرج من باب المسجد فترى العاريات وترى الخمور وترى الفساد وترى المعاصي ولا تقدر أن تتكلم؟ لا أحد يظن أن الحرب ستقتصر على الأحواش الرئاسية، على البيوت الملكية، لا والله. الصهيونية العالمية لا ينشرون الابتكارات والهندسة والفيزياء والطب والتكنولوجيا وعلوم الذرة، لا، إنما ينشرون الفساد والفواحش والمنكرات، وهذه هي الطامة. إذا كانت الصهيونية العالمية تعلن رسميا وعلنيا وتجاهر بأعمالها الخسيسة شرفكم الله وقدسكم، ماذا يصنعون في إسرائيل؟ ينكحون الذكور ويشربون الخمور ويعرون النساء ويأكلون الأطفال ويصنعون الفضائع ويستبيحون الدماء والأعراض. وتعجبنا حينما سمعنا من بعض اليهود اليمنيين أنهم تركوا إسرائيل وهربوا إلى بلدان فيها هامش من الحرية أكثر. قلنا لماذا؟ قالوا لأن الصهاينة يجبرونهم عنوة وقسرة على أن يعروا نساءهم في الشوارع، وهم جاءوا من اليمن من بيئة الإسلام، من بيئة الشيم والقيم والشرف، فهربوا، هربوا
مع أنهم على كفرهم وملتهم، لكن الصهيونية حطمت الرقم القياسي في الفساد. قيل أضرب لكم مسألة: في القرن الحادي عشر قبل 400 سنة، حينما دخل الأتراك اليمن، تخاذل بعض العلماء وقالوا هي دولة إسلامية فليحكم من يحكم، ولكن لما تمكنوا أشاعوا المنكرات وأشاعوا الفساد، حتى قيل أنهم كانوا يذهبون بالنساء العاريات الساقطات اللاتي جلبوهن من بلادهم في أبواب المساجد حينما يخرج العلماء والعباد يتحرشن بهم من أجل أن يعترضوا، من أجل أن يذبحوا في أبواب المساجد، من أجل أن يذبحوا كما تذبح الأغنام. فكان من وراء ذلك أن هاجت اليمن سهلها وجبلها مع الإمام القاسم، وجاهدوا وجاهدوا وجاهدوا حتى جلبوا لليمن الحرية. وهكذا في كل زمان يقيض الله رجلا من آل محمد يبيع من الله ماله ونفسه ويتمسك بالقرآن، فيحرك الله قلوب المخلصين الصادقين معه حتى تصان الأمة. انظروا إلى البلاد المطبعة، هل نشر فيها العلم والتكنولوجيا أم الدعارة؟ والله أنا أتوقع، والله أعلم، أن الإمارات ستكون في أول الهالكين، لأنها انغمست في الفواحش والمنكرات إلى رقبتها. وكل من سار في فلك الصهاينة لابد أن يضيع في الدنيا وفي الآخرة. يا شباب يا شباب، لا نضيع أوقاتنا في التلفونات والترندات والمشاركات والإعجابات. اعلم أيها الشاب، والله والله لن يرفعك الله إلا بالعلم وبالإيمان، بالعلم وبالإيمان. قل في جوف الليل المظلم: يا ربي أنا أعلم أنك لا ترفعني إلا بالعلم والإيمان، فزدني علما وزدني إيمانا. الإيمان في زمن الصراع صميمه هو الجهاد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن يا أمة الدين، نحافظ على رصيدنا من الانتصارات، فما هي إلا جولة تعقبها جولات. وعلى السعودي أن يسارع في الملف الإنساني، وإذا أراد أن يهرب من التصعيد القادم فعليه أن يفك الحصار عن اليمن، وأن يخرج الأسرى، وأن يتصالح مع هذه الأمة، وأن ينبذ الصهائنة، وأن يترك الإماراتيين لوحدهم. أما إذا كان يريد أن يلعب كما مضى وما هو معهود عنه، فإنه لن يحرب في أي تصعيد قادم من حرب ضروس ستغير المعادلات بإذن الله لصالح عزة الإسلام والمسلمين. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا على رسول الله وعلى آله الأكرمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله رضاء نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم أعلي على بناء البانين بناه، وأكرم لديك مثواه ونزله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبياً عن أمته. اللهم وعلى آله الأخيار، خصوصاً على أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب، الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ونقول: اللهم إنا أحببنا عليًا حبًا عظيمًا بعد حب رسول الله، فاحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم صل على فاطمة الزهراء بنت رسول الله وسيدة النساء وخامسة أهل الكساء. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول سما، وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما. اللهم وعلى آل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم وارضى عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار المنتجبين، وعنا معهم بمنك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا.
اللهم انصرنا في اليمن، وانصرنا في فلسطين، وانصرنا في لبنان، وانصرنا يا رب العالمين في إيران، وانصرنا في العراق، وانصرنا في كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بالمعتدين والكافرين والمفسدين، خذهم أخذ القرى وهي ظالمة، وسلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم يوما أسود يا رب العالمين. اللهم فرج عنا في كل أمورنا، واجمع شملنا، ووحد صفوفنا. اللهم احفظ حجاجنا بحفظك، واعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين، لا فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم احفظ قائدنا بما حفظت به الذكر المبين، وانصره بما نصرت به الأنبياء يا رب العالمين، واجعلنا معه من الصادقين المخلصين. اللهم فك أسرانا وعافي جرحانا، وارفع مقام شهدائنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالد والدينا ومن له حق واجب علينا، ولمشايخنا في الدين، ولمن علمنا القرآن العظيم، ولمن أوصانا واستوصى بنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله.

0: أعمالنا وأغفر لنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: محمد.
1: الله
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد. الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله
2: أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة تشفى بنية الشفاء للطالب من الشفاء وعلى أن يقول بيثم إلى الحديد وفيكم ومواتنا ومواتكم ومواتنا ومواتنا وبيثم أن الله يرحم شهدائنا وشفي أرحامنا وفك أسرانا.
3: كنا في نقل حي ومباشر للجامع الكبير بالعاصمة صنعاء، نقلنا لكم من خلاله شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها بمعية الزملاء ناصر المطري ويحيى الفرح. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

0: وقفة إعلانية.
1: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: مواليد اليوم صداع المستقبل.
7: في المستشفى العربي الدولي
6: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
7: مركز الأمومة والطفولة،
6: أطباء أطفال على مدار الساعة،
7: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
6: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
7: قسم خاص بالنساء فقط،
6: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
7: الدكتورة إيمان جار الله،
6: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
7: استشاريات النساء والولادة.
6: المستشفى العربية الدولية،
7: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
6: تليفون
7: 01-595959.
6: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
8: مستمعينا الكرام، رحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنستهدف في حلقتنا لهذا اليوم مديرية عنس. سنطلعكم متى معنا في هذه المديرية، متابعة المراكز الصيفية، الخدمات التي تقدم للمواطنين، مكاتب الأشغال، الزراعة في هذه المديرية المترامية الأطراف التي أعتقد أنها ممتدة على مدينة ذمار كامل حتى وصولها إلى محادة محافظة إب مديرية يريم. لا أطيل عليكم، سيكون ضيفي العميد الركن أحمد علي عباد المسقري، مدير عام مديرية عنس محافظة ذمار. مرحبا بك فندم.
9: أهلا وسهلا بكم، حيا بكم، مرحبا بكم بهذه المديرية المتواضعة كثيرة الخدمات كثيرة المشاكل. أهلا وسهلا بكم
8: فندم. نبدأ بالمراكز الصيفية وهي الحصن لشبابنا وأجيالنا، ماذا عنكم أنتم في هذه المراكز الصيفية، وكم عدد المراكز لديكم، وكيف التدريس فيها، وهل فعلا يستفيد الأجيال من هذه الدراسة التي ستحصنهم من الحرب الناعمة؟
9: أهلا وسهلا بكم. طبعا المدارس الصيفية مدارس جاءت ملحة وضرورية في الوقت الحاضر للحفاظ على أبنائنا وتأهيلهم والتأهيل السليم، وخروجهم من العطلة الصيفية فائدة في مجالات كثيرة وأهمها الاستفادة وحفظ القرآن الكريم، وكذلك أنشطة مصاحبة لها من الأنشطة الصحية والأنشطة الزراعية والأنشطة الرياضية. حقيقة هي أنشطة تساعدهم وتساهم على بناء أجسامهم. المدارس الصيفية في مديرية عنس يعني واسعة النطاق، تجاوزت 120 المدرسة الذي أقيمت فيها هذه الأنشطة، وعدد الطلاب تجاوز 15,000 طالب وطالبة، وهذه أنشطة يعني الأمانة شرف عظيم أن الناس يبتعدوا عن المزايدات. هذه الأنشطة هي أنشطة مهمة، حريصين على حماية أبنائنا من الحرب الناعمة ومن الانشغال بما لا ينفعهم في الشوارع، في المشاكل، في الإنترنت، في الأشياء كثيرة، وهذه تعتبر بحد ذاتها إنجاز، تحسب للقيادة التعليمية أنها تقيم هذه الأنشطة وتقيم هذه المناسبات وتعمل المسابقات التي تخرج بقفزة نوعية لأبنائنا الطلبة والطالبات في مجال التعليم. أنشطة مصاحبة كثيرة واستفادوا منها الحمد لله رب العالمين. اليوم وبالتحديد اليوم تقام المسابقة الأخيرة على هذه الأنشطة، وهناك تكريم يشمل كل المسابقات التي استفادوا منها خلال الفترة التعليمية المحددة.
8: لديكم المدارس كلها مفتوحة أم بتدرس مثلا الظهر ويروحوا؟
9: هناك طبعا احنا هي مناطق ريفية مديرية عنس، منها القليل في المناطق الحضرية، وهناك مدارس مفتوحة وهناك مدارس مغلقة تقدم خدماتها وتقدم تأهيلها وتعليمها المطلوب منها يعني بنجاح. هناك معنا في حدود 16 مدرسة مغلقة، وهناك بقية المدارس مفتوحة يعني موزعة على جميع حالات يعني في كل مناطق المديرية. هي قرى لأن احنا منطقة ريفية، لازلنا في عنس معنا مناطق كثيرة من المدينة، ولكن أغلب المناطق هي ريفية في عز المديرية. أكيد هناك وعي وهناك إدراك لفائدة التعليم وفائدة المدارس الصيفية، فهناك تجاوز كبير عن الأعوام الماضية.
8: فندم، نأتي إلى عمل المكاتب لديكم وتقديم الخدمة لهذا المواطن. في زيارة اللجنة الرئاسية إليكم، كيف تم تقييم هذه المديرية؟
9: اللجنة الرئاسية مشكورة الأمانة، كانت حريصة وكان عندها نوع من الشفافية والمصداقية، وكذلك اللجنة الوزارية، والمديرية هي تعتبر من المديريات النموذجية. قيمتها اللجنة الرئاسية واللجنة الوزارية أنها مديرية نموذجية، وإحنا فخورين بهذا الصفة. والتقييم يزيدنا نشاط ويزيدنا حيوية ويزيدنا تقديم للخدمة للمواطنين يعني بطريقة مبسطة وبطريقة يعني نحن نعرف الوضع الاقتصادي، ونحن بشكل عام الوطن يمر بمرحلة اقتصادية وعدوان وحصار، فلذا المديرية تقدم خدمات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف إن وجدت. يعني
8: متى تم صيانة هذا المجمع؟ لأنه لاحظت أن دخلت المجمع كأنه عده أصين مؤخرا يضم جميع المكاتب.
9: الحقيقة هذا المجمع هو كان إنشاؤه في عام 2008، ولكن تعثر الإنشاء وبدأ خرابة يعني، وإحنا كنا مستأجرين في المدينة المكاتب التنفيذية بشكل عام استدعتنا الضرورة القصوى أن احنا نقوم بإخراج المجمع إلى حي الوجود. يعني قمنا بإعادة ترميمه وتجهيزه والآن أصبح قلعة شامخة للأمانة يعني وبأقل التكاليف وبحسب إمكانيتنا المتاحة استطعنا أن نعمل قفزة نوعية وأن نجمع المكاتب كلها إلى المجمع الحكومي الذي الآن يقدم خدمات وكمنشأة حكومية تم صيانته وترميمه وتجهيزه مكتبيا وأصبح من ضمن المعالم يعني في المدينة يعني الأمانة يعني يعتبر أحسن مكتب على مستوى المحافظة أو مجمع موجود والآن يقدم خدمات للمواطنين يعني بسهولة ويسر.
8: تم ربطها إلكترونيا وتحديثه ومثلا تسليم المعاملات للمواطنين عبر خدمة الجمهور.
9: طبعا احنا من المديرية التي تعتبر التي استحدثت أنشطة تسهل معاملة الناس في معنى هنا خدمة الجمهور في معنى هنا الشكاوي في معنى هنا الربط الإلكتروني الذي ساهم وساعد على اكتمال البنية التحتية في المجمع وأصبح الربط الإلكتروني للتواصل مع الوزارات المعنية والتواصل مع قيادة المحافظة ومع كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن طريق التعامل الإلكتروني أصبحنا يعني الأمانة حتى مكاتبنا الداخلية كلها مرتبطة إلكترونيا كل نشاط وكأننا في أمانة العاصمة وقد نتجاوز أمانة العاصمة الأمانة يعني ما هو شيء مبالغة ومن حق الجميع أن يزوروا المديرية وأن يروا بأم عينهم هذه الخيارات الجديدة التي ساهمت وسهلت المعاملات للناس.
8: عندما تفاجأت حينما دخلت مجمع مديرية عنس تفاجأت أنه فيه ربط شبكي وفيه خدمة جمهور ومكاتب منظمة فيها أرشفة يدوية وفيها أرشفة مكتبية وأرشفة إلكترونية لجميع المعاملات ولجميع المذكرات وما إلى ذلك. فهذا أعتقد أنه لم يوجد إلا في أمانة العاصمة بعض المديريات في أمانة العاصمة البعض منها موجود في هذه الخدمات. فتفاجأت يعني بمديرية عنس هي خارج مدينة الدمار وفيها هذه التحسينات والتطوير والتسهيل لمعاملة الناس. طيب نأتي إلى حل إشكاليات الناس، الحل النزاعات القبلية، الشكاوي، الاعتداءات، كيف تتم حل هذه الإشكاليات في مديرية عنس؟
9: السؤال وجيه وحقيقة في مديرية عنسي من المديريات القبلية الموجودة في إطار المحافظة وهي أقل المديريات مشاكل وأقل المديريات أحداث يعني سواء أحداث جنائية أو مشادات قبلية أو مشادات على الحدود. مديرية عنس تعالج أولا بأول كل مشكلة موجودة المشايخ المؤهلين والحرص على احتواء المشاكل في المديرية وكذلك الجهات الرسمية والأمنية والقضائية التي تحل القضايا أولا بأول. فهناك جهود طيبة تبذل وهناك حصر القضايا الثار وهناك حصر للمشاكل التي تقام التي تحدث في المديرية ومعالجتها أولا بأول. فإحنا نشكر الأخوان بقيادة المحافظة والذي كن لهم الدعم ويسهموا في حل القضايا وكذلك الأخوان قيادة المديرية لها علاقتها المتميزة مع الجانب القبلي ومع مشايخ المنطقة. حدينا الحمد لله حدينا وحلينا الكثير من النزاعات وتعتبر من أحسن المديريات وأقل لها مشاكل مديرية عنس.
8: نأتي إلى الخدمات الزراعية. احنا ان شاء الله بننتقل الى مكتب الزراعة ومكتب الاشغال لتوسع للمواطن في ذلك ونطلعهم ما يتم تقديم من خدمات لهذا المواطن بالنسبة للاشغال والزراعة. انتم كمدير مديرية كيف توجه الناس للحد من استخدام السموم القاتلة خصوصا في محافظة دمار للقات للبقية المزارع لانه اكثر الدكاكين السموم في موجودة في محافظة دمار؟
9: حقيقة انت وضعت النقاط على الحروف واحنا ما نعاني في مدينة عنس ومشكلتنا واكثر ما يتعبنا نفسيا ان هناك انتشار لامراض في مدينة عنس وبالاخص مناطق القات ومناطق استخدام السموم والمبيدات الحشرية والمبيدات الزراعية هذا ساهمت على انتشار العديد من الامراض في المديرية وخاصة مرض السرطان. فهناك بعض منتشر في مناطق في مدينة عنس وفي دمار بشكل عام بسبب الاستخدام المفرط للمبيدات وكذلك عدم الوعي في استخدامها وملابسها وأوقاتها المحددة. فهناك نعاني احنا في المديرية من انتشار بعض الأمراض خاصة مرضى السرطان في مناطق القات، وإحنا دائما نعمل نزول ونعمل محاضرات ونعمل إرشادات مع مكتب الزراعة على أساس الحد من هذا الاستخدام، وكذلك استخدام الأسمدة العضوية البلدية أكثر من استخدامها للمبيدات الزراعية المهربة والتي تسبب بانتشار هذه الأمراض للأسف الشديد يعني.
8: طيب فندم، ماذا عن الأنشطة والمشاريع في مديرية عنس، وهل يتم تقييم عمل هذه المكاتب؟
9: طبعا احنا معنا أنشطة يومية، في معنا مشاريع سواء في المجال الزراعي، يعني استكملنا حفر 5 كرفانات بالمديرية في مناطق السيول في ذي الساحل ومناطق المجاورة، وهذا يعتبر إنجاز، وخلال فترة وجيزة يعني الأمانة، يعني خلال 2 شهر تم إنجاز هذه 5 كرفانات، وتعتبر من أكبر الكرفانات يعني التي كانت تدفق المياه على المدينة وتسبب يعني بعض الأضرار. الهدف هو عمل مخزون مائي، الهدف هو الحفاظ على الماء والتربة. فهناك إنجازات في المجالات الزراعية، وعلاقتنا بالمكاتب التنفيذية علاقة يعني علاقة متقاربة متساوية، حرص من تقديم الخدمة وحرص على المواطن وحرص على تنفيذ مهامهم الموكلة لهم أولا بأول، ما بيتجاوز لأي حدود. هناك تقارير يومية وهناك تقارير أسبوعية واجتماع أسبوعي مع المكاتب، هناك اجتماع شهرية مع المكتب التنفيذي نناقش فيها كل قضايا المكاتب التنفيذية وأعمالهم وإنجازاتهم وإيراداتهم، ويتم تقييم المكاتب أولا بأول، نضع النجاحات يعني في مقدمة التكريم للأخوان المبرزين، وكذلك نشد على أيدي المقصرين وأعطاهم الإنذارات ويعني حتى يحسنوا من وضعهم ووضع مكاتبهم التمهيدية، لأنها يعني مكاتب خدمية تقدم الخدمة للمواطن، وإحنا حريصين. هناك أنشطة متعددة في المديرية، طبعا هناك يعني عمل يومي لمسح بعض الطرقات، هناك عمل يومي لصيانة بعض الطرقات مكتب الأشغال العامة والطرق، هناك وضع مخططات العامة محل تنفيذ بموجب المخططات النازلة من مكتب الأشغال العامة بالمحافظة ومن قيادة الوزارة على أساس أن هذه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، فلذا العمل اليومي مستمر يعني. فهذا هو يدل على ما يحدث فيها من حراك تنموي يساهم في تطوير وتحسين الوضع للبلد والمنطقة والمديرية بشكل عام.
8: في الختام فندم، ما هي الرسالة تقولها لأبناء المديرية ومحافظة دمار بشكل عام؟
9: رسالتي أولا أنا أتقدم الشكر والتقدير والثناء لقيادة المحافظة ولكل الأجهزة العاملة في المحافظة من مكاتب تنفيذية على ما ساهمت وساعدتنا في مديرية عنس على النجاح والاستمرار في تقديم الخدمات، وكما أتقدم لأبناء المديرية بالشكر والثناء لجهودهم ولمواقفهم الوطنية، مواقفهم الداعمة، مواقفهم التي ساهمت في دعم الجبهات، ساهمت في تحسين الوضع، ساهمت في إعطاء صلح عام لكل القضايا الموجودة في المديرية. وهذا يعتبر أنا أعتبرها أنا بقيادة المديرية أن مشايخ عنس وقبيلة عنس بشكل عام صاحبة اليد البيضاء وصاحبة المد وصاحبة التقديم والدعم للجهاز الرسمي والوحدة الإدارية والسلطة المحلية، وكانوا هم سبب من أسباب النجاح. شكرا جزيلا.
8: فعلا، وأتمنى من المديرية الأخرى أن تكون أو تحذو حذو مديرية عنس سواء في محافظة دمار أو محافظة إب أو المحافظة الأخرى. أتمنى من الجميع أن يطوروا، أتمنى من الجميع أن يسهلوا معاملة الناس، أتمنى من الجميع أن يعملوا على تحديث مكاتبهم إلكترونيا، التعامل مع النظام الإلكتروني الذي يسهل لهذا المواطن، وأيضا تخليص معاملات الناس وحلحلة مشاكلهم. سمعي الكرام، ما تبقى إلا نشكر العميد الركن أحمد علي عباد المسقري مدير عام مديرية عنس محافظة دمار. شكرا لكم أفندم.
9: شكرا جزيلا لكم، وأهلا وسهلا بكم. والزيارة هذه تعتبر الأمانة زيارة تفقدية للمبنى الحكومي الذي يعتبر من المكاتب المشرفة للسلطة المحلية، وكذلك زيارة تعطينا دفعة جديدة أن نحسن وضعنا وأن نتجاوز الربط الإلكتروني بإنجازات إن شاء الله تروها بالمستقبل. أهلا وسهلا بكم.
8: ما تبقى سامعي كرام، لنشكركم وإلى اللقاء في المكاتب الأخرى، مكتب الأشغال ومكتب الزراعة في هذه المدينة. سامعين الكرام، بعد ذلك انتقلنا إلى مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية عنس، وسيكون ضيفي المهندس عبد الحكيم الشغدري مدير المكتب. مرحبا بك مهندس.
10: مرحبا، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
8: مهندس، ماذا عن آلية العمل لديكم في مديرية عنس ما أنها مجاورة للمدينة، مدينة ذمار؟
10: في الأول بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم. كآلية عمل لمكتب الأشغال في المديرية هو عبارة عن مكتب خدمي يقوم بخدمة المواطن من خلال إنجاز المعاملات الخاصة بالترخيص والحفاظ على المخططات العامة من العبث، وكذلك القيام بشق الشوارع والمحافظة على الطرقات واستقبال أي بلاغات شكاوي من المواطنين بخصوص البناء أو الطرقات أو البلاغات الصحية من خلال قسم صحة البيئة، مما يؤدي إلى رفع المستوى الصحي بشكل عام للمجتمع. وهنا نتخذها فرصة من خلالكم أن يعني نقوم بدعوة المواطنين بالبلاغ عن أي مخالفات بناء أو أي مخالفات صحية أو أي اعتداء على طرقات أو حجوزات خدمية لما فيها المصلحة العامة. كما نشدد من خلالكم أنه ندعو المواطنين إلى ضرورة الترخيص، كون الترخيص هي عبارة عن خدمة نقدمها للمواطن، وعلما بأننا نقوم بعمل تسهيلات كبيرة لإنجاز المعاملات وخلال 24 ساعة إن شاء الله، يعني تنجز المعاملات خلال 24 ساعة. مكتب الأشغال مزود الآن بالخدمة الإلكترونية، بالأرشفة الإلكترونية، بجميع، فإذا توفرت جميع الوثائق الخاصة بالمواطن لطلب الترخيص بيتم إنجاز المعاملة خلال 24 ساعة بدون أي تأخير.
8: كيف تمت عملية تطوير العمل لديكم؟
10: طبعا مكتب الأشغال بشكل عام في المحافظة ابتداء بالإدارة العامة وفروعه، وهنا أيضا في مديرية عنس، قمنا يعني من خلال الظروف الراهنة بأرشفة العمل إلكترونيا، عمل خارطة للمخططات العامة، خارطة للترخيص، بحيث أن المواطن يقوم بطلب الترخيص ويتم إسقاط الأرض مباشرة على المخطط العام وإخراج الاستمارة في نفس اليوم. طبعا الوثائق المطلوبة للترخيص هي عبارة عن وثيقة الملكية كشرط أساسي، لابد ما يتم أي البصيرة، نعم، ما يتم الاستحداث إلا بها، أيضا كذلك البطاقة الشخصية لكي يتم إصدار الرخصة باسم البطاقة الشخصية، ما يحدث تضارب في الأسماء، ويتم إنجازها بشكل سريع. يعني أيوه نعم، إذا هي مخططة. نعم،
11: إذا ما كانت مخططة
10: في معنا مناطق قيد التخطيط، وهذا بنمنع البناء فيها للحفاظ على عدم البناء العشوائي، عدم انتشار البناء العشوائي. إذا كانت المنطقة زراعية كذلك فيه قيود معينة بالنسبة للزراعة، لكن في نفس الوقت ما بيش يعني إحنا بنعاول نتساعد مع المواطن بشكل كبير، بنطبق قوانين التخطيط الحضري والتوجيهات الساطرة من وزارة الأشغال العامة والطرق، وكذلك الضوابط المتعلقة بالتخطيط الحضري.
8: كم وحدة جوار هنا أسقطت في مديرية عنس ونسبة كم؟
10: بالنسبة لمديرية عنس هي عبارة عن مديرية ملاصقة أو مماسة لمديرية ذمار، وتعتبر محيطة بها من ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الشرقي والاتجاه الجنوبي والاتجاه الغربي. يتواجد فيها وحدات جوار ملاصقة للمدينة عددها 20 وحدة جوار، تنقسم إلى منطقتين، منطقة شرقية 9 وحدات ومنطقة غربية 11 وحدة. العمل هنا يعتبر تكاملي مع الإدارة العامة ومع الإدارة العامة لمكتب الأشغال في مديرية دمار. كذلك هناك مناطق يعني بالنسبة لوحدات الجوار التي نزلت خلال العام المنصرم 2025، ثلاث وحدات جوار في منطقة دمار القرن، المتمثلة بوحدة جوار 271 في المنطقة الشرقية، وكذلك وحدة جوار 631 و 632 في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى أربع وحدات جوار إن شاء الله أنها تنزل قريبا كما تم وعودنا بذلك من قبل الهيئة العامة للأراضي، ولأني مناطق قيد التخطيط بنمنع البناء فيها، وهي منطقة بيت الكوماني ومنطقة باب الفلاك. طبعا مديرية عنس هي المنطقة اللي هي المديرية الجنوبية لمحافظة دمار، فبالتالي هي المديرية التي بتحادد محافظة إب بمديرية يريم، يعني الحدود الإدارية لنا بتلتصق بمديرية يريم من محافظة إب.
8: طيب نتكلم عن شق الطرقات هنا في مديرية عنس، هل تم شق الخطوط للناس لكي تسهل عملية التنقل هنا في مديرية عنس؟
10: يتم العمل حاليا على شق شارع 50، تواجد جنوبي مدينة ذمار، جنوبي في إطار في الحدود الإدارية لمديرية عنس في منطقة ذمار القرن، كذلك يتم شق شوارع حدودية ممثلة بشوارع 30 وشوارع 24، والعمل مستمر إن شاء الله، وسيتم شق الشوارع التي يلتمسها المواطن التي أصبحت بحاجة إلى شق. كذلك لأهمية الشوارع الحدودية بيتم شقها، والعمل جاري يعني في هذه الأيام إن شاء الله. أيضا مكتب الأشغال لا يقتصر فقط على هذه الخدمة، بل يقدم مثلا الرقابة على الطرقات، فإذا هناك مثلا مناطق متضررة من السيول أو مناطق متضررة من حمولات الكبيرة أو كذا، بيتم متابعة الجهات المعنية بذلك مثل صندوق صيانة الطرق أو المؤسسة العامة للطرق والجسور، ويعني كل جهة بتكون بعملها وفق الإمكانيات المتاحة، لأنه إحنا في ظروف وفق الإمكانيات المتاحة. مثلا في معنا الآن بخصوص فترة الأمطار السابقة في معنا أضرار في نقيل الشرجبي في مديرية عنس، وقمنا الآن إن شاء الله نحن نقوم بتدخل سريع في هذه الأيام القادمة بعمل حل لهذا الموضوع.
12: يعني
10: رفع الضرر. أيه رفع الضرر بالإمكانيات المتاحة. أكيد هو شوف إنه هو العمل تكاملي، إحنا نقوم بعمل تكاملي، إحنا بنتدخل في حالة إن إحنا وصلنا إلى مرحلة ما عاد بنستطيعش نتدخل كفرع، بيتم الاستعانة بالإدارة العامة وما بيقصروا، بيعطونا المعدات بيعطونا، لأنه ذلحين حتى موضوع الشقة اللي تكلمنا عنه هو عبارة عن تعاون مع الإدارة العامة بتعاون مع السلطة المحلية في المديرية، والعمل تكاملي.
13: نأتي إلى المخالفات، كيف يتم متابعتها هنا في مديرية عنس؟
10: طبعا بالنسبة لمديرية عنس احنا نقدر نقول إنها منطقة خالية من المخالفات، من مخالفات البناء، وذلك لكون المتابعة مستمرة من مكتب الأشغال، باستثناء مخالفات قديمة حصلت في التسعينات والثمانينات وبداية الألفين، يعني قديما يعني تم حالتها إلى النيابة وتم توقيفها عن الاستحداث في مناطق محددة نزلت مخططاتها في عام 86. يعني المخططات القديمة في عام 86 هناك بعض المخالفات البسيطة والتي تعد بالأصابع، أما بقية المخططات فالأمور فيها طيبة ويتم البناء وفقا للمخطط العام وبأحدث التقنيات. بيتم الرقابة بداية من عدم السماح بأي استحداث إلا وفق تقرير مختوم من المكتب الأشغال العامة والطرق في المديرية. كذلك أثناء الترخيص بيتم إسقاط الترخيص بأحدث التقنيات، يعني باستخدام الأجهزة المساحية، من خلال مكتب الأشغال، بننزل المهندس بالجهاز المساحي يسقطه وفقا للمخطط العام.
12: هل لديكم فريق ميدانية تنزل إلى جميع
10: المناطق؟ نعم معنا فريق تفتيش يعني خاص بالفرع بينزل إلى جميع المناطق، وقمنا يعني بعمل بعض التحسينات، هي مثلا عدم خروج أي موظف إلا أو مهندس إلا بتكليف رسمي يومي للحد من التلاعب، كذلك للثقة، لزيادة الثقة ما بين المواطن ومكتب الأشغال أو ما بين المواطن والدولة، كذلك عمل زي معين لجميع موظفي مكتب الأشغال كلا فيما يخصه، الجانب الصحي في صحة البيئة لها زي خاص، الجانب الهندسي معهم قبعات هندسية وزي خاص بهم، جانب التفتيش معهم زي خاص بهم، وهكذا، وهذا لزيادة الثقة ما بين المواطن والدولة. كما ندعو من خلالكم إن أي مواطن بيتعرض لضرر معين من أي موظف من مكتب الأشغال يعني في المديرية أن يقوم بالإبلاغ من خلال رقم الشكاوي، في مديرية عنس، الرقم الشكاوي 723544060، أو الاتصال بمدير الفرع مباشرة 37928236.
13: طبعا لحل الإشكالات والصعوبات التي تواجهكم في مديرية عنس. طيب مهندس عبد الحكيم، نأتي إلى الأسواق، هل لديكم أسواق موجودة في المديرية يعني تكون على الشوارع الرئيسية وقمتم بعمل تنظيم لها، أو هي مخالفة أم كيف؟
10: طبعا بالنسبة لمديرية عنس هي عبارة عن مديرية مترامية الأطراف، تحادد لها حدود كبيرة مع عدة مديريات، مثلا تحادد مديرية يريم لمحافظة إب، كذلك تحادد مديرية ميفعة عنس، تحادد مديرية مدينة مديرية ثمار، كذلك تحادد مديرية جهران، تحادد مديرية المنار، تحادد مديرية مغرب عنس، يعني تعتبر أكثر مديرية محددة للمديريات الأخرى، ولأنها محادة أو تتوسط هذه المديريات بشكل عام فيوجد لديها أسواق مزدحمة. نحن نعمل دائما على التقليل من الازدحام والتقليل من الضغط المروري لهذه الأسواق في منطقة مثلا بيت الكوماني، باب الفلاك، محطة الورقي، ماريا،
12: بيت الكوماني الضبط،
10: أيوه نعم، أيوة نعم، يعني بيتم نزول حملات من الحين للآخر للعمل على رفع المخالفين أو رفع اللي هي البساطين المخالفين. والأمور طيبة، تعتبر المديرية من أقل المديريات اللي فيها ازدحام لكون المتابعة مستمرة، وهناك أسواقات أكيد في كل سوق من الأسواق اللي ذكرناها في سوقات. أيوة، فبيتم العمل على رفعها بشكل دوري، يعني بيتم عمل نزول ميداني والأمر تمام، يعني ما في شيء ازدحامات إن شاء الله، أو بيتم التقليل من الازدحام بشكل كبير.
13: طيب مهندس عبد الحكيم، حينما يأتي المسافر المتنقل من محافظة إلى أخرى يلاحظ حفريات كبيرة تعرقل السير في منطقة بيت الكوماني التابعة لمديرية عنس، ما هي الحلول في ذلك؟
10: بخصوص الموضوع حق بيت الكوماني، هو عبارة عن سائلة منطقة بيتم نزول السيول منها، أي هي المنطقة المضطررة واللي أنت بتقصدها. هذه المنطقة طبعا عدة مرات بيتم زفلتها وبيتم انتهاء الأزفلت نظرا لكثرة المياه اللي فيها. نعم، طبعا احنا نزلنا لها هناك لاحظنا انه المنطقة بدون عبارة، في عبارة مسدودة تم فتحها وتم العمل فيها في الأشهر المنصرمة، والآن إن شاء الله أنه تواصلنا مستمر مع صندوق صيانة الطرق الذي نفذ هذه العبارة اللي تكلمت أنا وياك عليها، يعني وهي والمتواجدة في بيت الكوماني. تم تنفيذ هذه العبارة نظرا لأهميتها للمحافظة على جريان المياه أسفل جسم الطريق، كذلك مع إمكانية عمل هذه المنطقة جسر سطحي أي ينتهي الضرر، وقد تواصلنا مع صندوق صيانة الطرق بهذا الكلام والأمور إيجابية. نعم، أبدأوا استعدادهم والأمور إيجابية بشكل كبير إن شاء الله، وكذلك وعدونا أنه يتم إصلاحها في القريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله، نعم، هو كان تواصلي معهم على أساس أنهم يبدأوا فيها من بعد العيد الكبير إن شاء الله.
13: نتمنى ذلك لأنه الضرر كبير في منطقة بيت الكوماني، الضرر فيها كبير، وهي خط سير يربط بين المحافظات، يعني خط مزدحم جدا وخط سير، فلا بد من إصلاحها ولا بد من تعاون الجميع لإصلاح هذه المنطقة ليمر فيها المسافرين بشكل آمن، لأنه فيها حفريات كبيرة.
10: طبعا منطقة بيت الكوماني وقبلها وبعدها قد كانت معرضة، نحن نوليها باهتمام كبير، يعني من بداية تولينا من بداية تولينا بإدارة الفرع قمنا بالنزول إلى المنطقة، كان فيها حفريات كبيرة تسبب حوادث، تواصلنا مع صندوق صيانة الطرق واستجابوا بشكل سريع فعلا، وقاموا بعمل صيانة للحفريات في منطقة ما قبل وبعد بيت الكوماني. أيوة، عملوا صيانة للحفريات، بقيت فقط هذا قبل أشهر، يعني قبل ما يقارب الثلاثة الأشهر. أيه، بقية المنطقة اللي هي المنطقة حق السائلة، أيه، تم تأجيل العمل فيها. نعم، أيه، هو باقي، هو بسبب هذا المنطقة اللي بيجري فيها المياه، تم تأجيل العمل فيها بسبب أولا تنفيذ العبارة أخذت وقت منهم كبير، ثانيا فترة الأمطار، على أساس تزل فترة الأمطار. أيه، وإن شاء الله هو على أساس أنه موعدنا لبعد العيد الكبير إن شاء الله.
13: طيب مهندس عبد الحكيم، أنا لاحظت مجمع حكومي أنه في صيانة عادها جديدة، هل تم صيانتها مؤخرا مثلا وترميمة؟
10: طبعا بخصوص المجمع الحكومي لمديرية عنس، هو عبارة عن يعني ما قدلناش قرابة أقل من سنتين في المجمع، هذا المجمع يعني تم الانتقال إليه حديثا وبجهود ذاتية تم ترميم المجمع، لأنه عبارة عن كان مبنى هيكلي فقط مبني، بالعكس قد كان بداية أنه بدأ يدمر، يعني بدأ يكون زي الخرابة، حتى أنه اللي كان يمشي منه يعتقد أنه ضربها العدوان، وهما يعني من كثرة الخرابة اللي حصل فيه. طبعا إهمال نعم، فقمنا بترميمه بجهود ذاتية من قبل السلطة المحلية في المديرية ممثلة بمدير عام المديرية وبتدخل من مكتب الأشغال العامة والطرق في المديرية. أيوه بالضبط، فهذا اللي بتشوفها الآن هو عبارة عن مجمع دورين، وبالإضافة إلى الدورة الثالث كله تم صيانته بجهود ذاتية مؤخرا. نعم،
13: ختام مهندس عبد الحكيم، كلمة أخيرة تريد تقولها لأبناء مديرية عنس وأيضا محافظة دمار بشكل عام؟
10: بالنسبة للرسالة الأخيرة، هو من خلالكم أنتهزها فرصة للتحدث مع المواطنين يعني بشكل مباشر من خلالكم، بأن مكتب الأشغال في المديرية هو عبارة عن مكتبهم، هو عبارة عن مكتبهم، يعتبروه كوعد مني أنه أي شخص يدخل إلى مكتب الأشغال ما يلقى إلا ما يسر نفسه والتعامل معه بنظام وقانون. كذلك ندعو من خلالكم إلى الإبلاغ

0: والنهار في أي وقت.
1: أيضا نحن ننبههم أنه من شاف مخالفة أو مطعم يعني غير نظيف، الموظفين حقه يعني ما مشي نظيفين، عليها الإبلاغ مكتب الأشغال بمديرة عنس. اللي طبعا المطاعم اللي على يعني داخلة في مديرة عنس، اللي خارجها مديرة عنس هذا على مديرة أخرى فعلا. أيوة، فأقصد يعني يكونوا بس اللي فقط مديرة عنس، اللي مديرة الأخرى عليكم التواصل بالمديرة الأخرى أو بعملية المحافظة، وهم بيعكسوا على مكتب الأشغال هناك، ويتم النزول الميداني إلى هذه المطاعم أو البوافي. وصحة الإنسان هي مهمة جدا.
0: طبعا كذلك ننوه إلى شيء مهم، وهو الاعتداء على الطرقات. إذا في أي اعتداء، إذا في أي اعتداء في أي منطقة في المديرية، سواء كانت على طريق عام أو على طريق حتى طريق القرى، بإمكانهم الإبلاغ إلى مكتب الأشغال، ونحن سنتأكد من موضوع الشكوى. إذا كانت شكوى صحيحة فسيتم التعامل معها وإنصاف الشاكي إن شاء الله. أي لأنه تنتشر مؤخرا يعني، وإحنا نتأسف أنه أحيانا ندخل لها بعض القرى اللي هي البعيدة عن المنطقة، واللي هي بتكون ريفية بشكل كامل، يعني بندخل إلى هذه الشوارع وقد أصبحت ضيقة جدا. أيه ضيقة جدا. فبالتالي نحن نطلب من خلالكم عقال القرى، مشايخ المناطق، العمل على إفساح الطرقات خصوصا في والحفاظ عليها في المناطق الريفية. وأي شخص يقوم بالاعتداء على الطريق وهم مجمعين عليها أنه معتدي، نحن معهم. كما أدعو من خلالكم أيضا جميع عقال المناطق وكذلك الشخصيات الاجتماعية لتشجيع المساهمات المجتمعية، المساهمة المجتمعية والمبادرة المجتمعية عبر الجهات المعنية مثل وحدة التدخلات المركزية الطارئة التابعة للسلطة المحلية والجمعيات الزراعية ومكتب المبادرات المجتمعية في المديرية. وبإمكانهم أن يعتبروا كادر مكتب الأشغال كاملا بموظفيه من مهندسين وإداريين كادرا في خدمتهم ومعهم لتنفيذ ما يحتاجونه في هذا المجال. كذلك أدعو من خلالكم أيضا المواطنين في مديرية عنس على المحافظة على المناطق الزراعية وعدم جرف التربة الزراعية من القيعان والأودية الخصبة بعذر أنها مناطق باردة، ونقل هذه التراب إلى المناطق الجبلية لزراعة القات لما له من ضرر بالغ يعني على المناطق الزراعية. وبإمكانهم إبلاغ مكتب الأشغال في أي عملية من هذه وسيتم ضبط القائمين على هذا الكلام، لأنه له خطر مستقبلي كبير. إحنا بنسعى توجه الدولة هذه الأيام ومكاتب الزراعة وكذلك وزارة الزراعة وجميع مكاتب الدولة، توجهها هو المحافظة على المناطق الزراعية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتشجيع الزراعة. فنحن ندعو إلى عدم جرف التربة الزراعية، وقد قمنا بعدة حملات لمنع هذا الموضوع. وبإمكانهم أن يبلغوا مكتب الأشغال أو إدارة مديرية عنس بمثل هذه المواضيع. أيضا كما أنوه أنه قامت السلطة المحلية بتدخل هام وعاجل، بتدخل هام اللي هو تنفيذ كرفانات تجميع المياه لتغذية المياه الجوفية، وكانت مديرية عنس ضمن هذه المديريات التي حصل فيها هذا التدخل. فندعو المواطنين للمحافظة على موضوع الكرفانات والاهتمام بها والمحاولة إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية لعمل على استكمالها بالشكل المطلوب. وشكرا لكم.
1: سامع كرامة، تبقى لنا نشكر المهندس عبد الحكيم محمد الشغدري مدير فرع مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية عنس محافظة ضمار. شكرا لكم مهندس عبد الحكيم.
0: والشكر لكم أيضا كذلك.
1: كرام، انتقلنا إلى مكتب الزراعة بمديرية عنس، والذي سيكون ضيفي المهندس جابر يحيى علي صالح مدير المكتب. مرحبا بك أستاذ.
2: أهلا وسهلا، وشرفت هنا في مديرية عنس إن شاء الله.
1: أستاذ جابر، ما هي آلية العمل لديكم في الزراعة خصوصا على الحفاظ على الشتلات، الحفاظ على الزراعة هنا، السموم، كثرة السموم بالذات في محافظة ضمار معروفة إيش إن السموم فيها كثيرة جدا بالذات للقات. ماذا عن الآلية لديكم لاستزراع هذا القاع الموجودة في عنس وما إلى ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يوجد لدينا استراتيجية طبعا موسعة في إطار يعني جاء مديرية عنس ويعني بالأخص وبالعام يعني أيش جاء المحافظة الضمار خضراء. هناك نقلة نوعية طبعا نقوم بها عبر الاستراتيجية في إشعال ثورة زراعية. أيضا يوجد لدينا آلية في مجال المبيدة. طبعا المعروف أن مديرية عنس يعني أصبحت المديرية الأولى على إيش في انتشار مستوى ظهر يعني السرطان.

0: السرطان الموجودة أكثر عدد طبعاً على مستوى الجمهورية طلعت، والفشل الكلوي هذا يرجع كله إلى إيش؟ إلى انتشار المبيدات بشكل عام. يعني الاستخدام العشوائي للمبيدات، يعني إحنا نقوم ساعين بالتوعية بالنزول في المناسبات على أساس إنه نوعي المجتمع، وللأسف إن إحنا يعني بنفعل كل ما بوسعنا لكن هناك كسور يعني من المجتمع. طبعاً لو جيت تشوف كيفية يعني القيام بعملية الرش في الحقول الزراعية، إنه تلقى إنه إيش لا يوجد هناك وقاية، أدوات السلامة غير موجودة يعني مع المزارع نفسه، يعني المزارع يعني بما فيه يعني المزارع أو أبنائه أو من يقوم بالرش لا يوجد هناك. هذا الانطلاقة من هنا إنه إيش لا يوجد أدوات السلامة معه، كمامات، الأحذية البلاستيكية، الكفوف، بدلة كاملة، يوجد بدلة كاملة. هذه لا تخيل إنه إيش يقوم بالشرط والعلاقة يقوم بالرش، وإذا في جرح الله يرحمه. هنا بدأ السرطان من هنا، إنه أقرب جرح وأنت بترش المبيد مضمون إنه يتعرض إيش إنه يصاب بالسرطان. أيوة، فإحنا نقوم ساعين بالتوعية المجتمع، وإن شاء الله إن إحنا مثل ما حدينا من انتشار المبيدات المحرمة والممنوعة الموجودة في الأسواق، يعني قمنا بعدة حملات حتى حدينا من إيش من انتشار المبيدات هذه على مستوى المحلات.
1: الآن غير موجودة في المحلات.
0: غير موجودة. هذه أول.
1: طيب عندك السوق الإسرائيلي اللي حمل هذاك على الجلجات عندهم موجود؟
0: هذا هو يعتبر هو سماد.
1: سماد
0: بس. السماد يعني هي تعتبر من العناصر. اللهم أنه إيش الاستخدام العشوائي للأسمدة، إنه بيقوم يخلطها، هذا الخلط كارثة يعني. الخلط العشوائي للمبيدات وأيضا الخلط العشوائي للأسمدة. بيقوم يخلط لك أكثر من عنصر بحيث النواش يحصل على أكبر كمية إنتاج، وهنا هالكارثة. ولما العناصر أو أي عناصر ما تترش بالإنسان،
2: إيش ما يكون نزول الرقابة مثلا على القات هنا وتسميد القات، منع من هذا يقوم مثلا بتغريمه مبالغ كبيرة بمساطرة جربته، لأن هذه ضرر على الناس.
0: للأسف لا يوجد لدينا قانون إن إحنا أو ايوه مشرع ان احنا نقوم نضبط. اللهم انه واجبنا احنا كديني ان احنا ايش اولا نوعي ونقول حرام يا خبره، هذا ما يصبرش. يعني معك المبيد مثلا، معك مبيد حشري، هناك فتره امان يسموها، انه هذا مدته 25 يوم او 28 يوم، هذا تتقيد فيه انه اذا ما ترش المبيد هذا وتجلس تنتظر 28 يوم، بعد 28 يوم تقطف. لكن للاسف انه ايش قلة الوعد، كل واحد يشتي يحصل على أكبر منتج، وأيضا الجودة، بيضطر أنه يقطف بعد يومين، وهذا هذه من المسببات لانتشار ظاهرة السرطان في الذمر بشكل عام وفي عنز بشكل خاص.
2: طيب بالنسبة للثروة الحيوانية لديكم، هل عملتم حملات للحفاظ على هذه الثروة الحيوانية؟
0: والله عملنا عدة حملات، يعني قبل 3 شهور يعني جالنا أدوية من صحة الحيوان، من صنع، من دار العمل صحة الحيوان، وقمنا بتغطية أكثر من 30 قرية. طبعا توزعت كمية العلاجات هذه على 3 فرق بيطرية، يعني قاموا بتغطية بعض القرى التي هي موبوءة، وأيضا تم استهداف يعني تقريبا 48 مزارع بعدد حيوانات يعني التي استهدفت تقدر. أيوة يعني ماعز، أغنام، أبقار، يعني تقدر ب 9800 رأس. هذه على حسب الأدوية التي نزلت لنا غطينا بها. لا استهدفنا يعني تقريبا 30 قرية. معنا في مثلا في زبيد 3 مخاليف، أقل مخلف فيها يعني 38 قرية.
1: طيب ليش ما تركم لهذا الجزء فقط؟
0: معك وادي الحار، مخلف وادي الحار فيه 58 قرية.
1: طيب ليش ما أزودكم أكثر؟
0: هذا حسب الإمكانيات الموجودة لدى الإدارة العامة لصحة الحيوان. يوجد لدينا الكادر المؤهل والقادر على أنه يشتغل، لكن للأسف أنه لا يوجد لدينا أيش العلاجات. إحنا ممكن معنا فرق تضحي، يوجد معنا في كل عزلة فريق بيطري ومؤدينا لهم حقائب بيطرية، يعني على أساس أنه استعداد طارئ أي حملة أو أي مرض منتشر يقوم تغطية من المكان نفسه من القرية الموبوءة. يوجد لدينا كوادر منتشرة على مستوى المخالف والعزل والقرى، إلا أنه إيش لا يوجد لدينا علاجات. العلاجات تتخيل أنه لو كانت معنا العلاجات قبل 4 أشهر إحنا غطينا المديرية كاملة، لكن للأسف عملنا بالعلاجات التي نزلت لنا. تواصل معها مسؤول صحة الحيوان في المحافظة عبدها المقدم، قال ما معهم إلا هذا الأجنت.
2: للأسف إنه، لكن إن شاء الله إنه سيعملوا حل في هذا الخصوص للحفاظ على الثروة الحيوانية، وأدعو منها اللجنة الزراعة العليا هي المختصة بهذا الشيء أن تخصص مبالغ معينة لشراء العلاجات وتوزيعها على المديريات للحفاظ على الثروة الحيوانية. هم قالوا الشيوك تفاداتي، ضروري ما نسعى إلى معالجة الثروة الحيوانية، تحذير من السموم وحظرها من دخولها إلى بلدنا العظيم، الحفاظ على الزراعة، تشجيع البذور المحسنة ما إلى ذلك، وما لاحظنا مؤخرا من دخول بذور البطاطس فهذه جريمة كبرى، جريمة كبرى تدخل بذور تفسد أرض ذمار. وأدعو من هنا محافظة المحافظة أن يحافظ على محافظة ذمار، دخول البذور البطاطس المستوردة المهربة هي تفسد محافظة ذمار. عندكم شركة، الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بتنتج عشرات الآلاف الأطنان محلية، واكتفوا ذاتيا، وأعلنوا نزل الرئيس في 2023 واكتفوا ذاتيا. أرجو من الجميع أن يحافظ، أرجو نبذ هذا الشيء، فأدعوكم أنتم أيضا مكتب الزراعة أن تحافظوا على أرضكم وعدم دخولها.
0: والله يا سيدي، يعني بالنسبة للمكتب الزراعة في مديرية عنس طبعا يقوم
1: يفع
0: هي تعتبر في إطار عنس، لكن إداريا ذمار، جهاديا هي عنس في قرية يفع.
1: رجموا فيها البذور البطاطس المعفنة،
0: هو للأسف أنه تلاقي أنه مثلا هناك مثلا المؤسسة العامة أكثر بذور البطاطس يعني متفائلة وقامت كثر الله خيرهم، أيوة اشتغلوا بجدية وبوطنية على أساس أنه يوصلوا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والآن بيسطروا المحافظات الأخرى، لأنه نلقى بعض القرارات الخاطئة مثل إدخال السماح أيوة الحق بالأطماع الواسعة في إدخال بذور من خارج الوطن، وهذا يعني أعتقد أنه
1: أكبر كارثة.
0: بدل ما نشجع المنتج المحلي نرجع ندخل منتج خارجي، وهذا بيقع كارثة وبيضرب المزارعين.
1: ما بدرش لنا بالحرب العسكرية
0: هذا هو. بالنسبة أعتقد أنه أتمنى من القيادات أني ما تكونش تسلك مثل السلوك الخاطئة هذه، ويعني أيش تدعم المنتج المحلي وتشجعه وتحد من استيراد البذور الخارجية وتحافظ على أيش المنتج المحلي ذي قدو موجود وبإنتاجية ما توقعهاش. إذا كان مثلا الهكتار بيجيب 38 طن تقريبا منتج يعني من البذور الخارجية، المحلي بينتج 75 طن الهكتار، هذا يجي على جودة المنتج المحلي وأيضا زيادة الإنتاجية.
2: دولة تدي الجيل المحصن الدرجة الأولى لدولة أخرى، لا يمكن أبدا أبدا. لكن الشركة هي عملت على الأنسجة وأنتجت بذور بطاطس عالية الجودة رتب عليا ووزعتها على المحافظات، لكن تفاجأنا بدخول 136 طن من بذور البطاطس، دخولها ما أدري من أي دولة، من مصر ومن أين، ودخلوها لما وصلت لعفار، حجزوها في عفار 6 أشهر، بعد 6 أشهر بعد ما عفنت سمحوا لها تدخل، قولوا فعلوها سماد وقدر المرض موجود سماد، وعد تفعل كارثة فوق الكارثة في الأرض، ستفسد محافظة ذمار. محافظة ذمار هي السلة الغذائية حق اليمن، انتبهوا لها، إذا فسدت الأرض في محافظة ذمار ستفسد بقية الأراضي في المحافظات. دعوتكم أنتم للسلطة القائمة، دعوتكم أنتم للمواطنين للحذر من هذا الخصوص.
0: والله إحنا نشد الأيادي على القيادات أنه أيش عدم السماح لمثل هذه الظاهرة، لأنه شوف البذور المستوردة مفيرسة ودت إلى ظهور الفيروس في التربة. الآن الأراضي اللي كانت تزرع وكانوا يتلهفوا عليها من جودة الثمار الآن ما عاد تزرعش. إيش السبب؟ السماح لمثل هذه الظاهرة أنه تدخل بذور فاسدة ومريضة أيضا. إلى الآن في قرى في محافظة ذمار كانت تزرع بطاط بشكل يعني جودة عالية وأيضا إنتاجية عالية الآن التربة أصبحت مفيرسة ولا يعني 20 سنة ما تزرعش بذور. هذه ماشي كارثة، هذه السبب إلى إيش؟ السماح والتهاون مثل هذه القرار إنه يدخل يعني بذور مستوردة، وأيضا وهم حرب، هذه حرب العدوان، ما قدرناش عسكريا، الآن بدأ يدخل لنا البذور حرب عن طريق البذور.
2: ندعو من السلطة المحلية بعدم التهاون في هذا الموضوع، ندعو وزارة الزراعة أن تعمل حلول لرفع هذا الضرر من الأراضي في محافظة ذمار، الأراضي الذي تم فيها رمي هذه البذور البطاطس لكي لا تفسد الأرض هناك. هي قد فسدتها، بس يعملوا لها حجر وما أهم شيء إن ما تندقلش هذه البذور الفاسدة إلى الأراضي الأخرى. والشركة العامة هي قد فعلت عدة بيانات، والجمعية الزراعية فعلت عدة بيانات في كل المديريات. الضغط كبير جدا على القيادة في وزارة الزراعة وعلى محافظين المحافظات بأن ينبذوا مثل هذا الخصوص وعدم التهاون في هذا الشيء. في الختام مهندس يبرم، أشتي منك رسائل إرشادية للمواطنين هنا بالزراعة.
0: حقيقة يعني مثلا في إطار التروة الحيوانية هناك مرض اسمه الصرع، هو فيروس يصيب العقل. أنا أوجه رسالتي إلى المزارعين الذين يمتلكون ثروة حيوانية أنه في حالة وجود حيوان مصاب يتم عزله تماما. العزل هذا حتى إذا أراد التخلص من هذا الحيوان، مثلا يريد ذبحه، لحمه يعني ما شو معفن ولا صالح للأكل. اللهم أن الفيروس في الرأس، يقوم بفصل الرأس وحفر له 20 سنتي أو 40 سنتي ودفنه. أيوة، دفن الرأس ما يأكلوش، حتى لأنه شوف الغلط أنه أنت مزارع معك ثروة حيوانية، أول قد عندك معلومات أنه هذا الحيوان مصاب، وأنه تقوم بذبحه ورمي الرأس للكلاب. الكلاب يأكلين للأسف الشديد أنه عدم وجود توعية وعدم وجود يعني بيانات موثوقة مع المزارعين أو يعملوا بها، أنه بيأخذ الرأس هذا ورماه للشارع، والكلب يجي يأكل الرأس ورجعت دورة حياة الفيروس من جديد، انه الكلب ياكله ويقوم يتبرز على الحشيش والغنم او ما يضرش. يجي الخروف مثلا يشم البراز حق الكلب ويرجع الفيروس من جديد، وهذا الفيروس خطير، يعني يصيب المواشي الصغيره مثلا الاغنام، تلقى انه يتطفل على هذه الصغيره هذه عادي شهرين شهر ونص، الرضيع هذا بينهي تماما، الكبير قدو بيقاوم شوية. فأنا أوجه رسالتي إلى أصحاب الثروة الحيوانية، مثل هذه الظاهرة عند وجود حيوان مصاب يتم عزله أو ذبحه والتخلص منه، حتى إذا مات النوش يبخش ويدفنه، يتم الدفن بحيث أنه يحد من انتشار الفيروس. أيضا رسالتي إلى المزارعية القات بشكل عام، أنه عدم استخدام المبيدات المسرطنة. المبيدات المسرطنة هذه بتجي من إيش؟ من المحافظات الجنوبية، شوف عبر المحافظات الجنوبية. إحنا في محافظة ذمار وفي مديرية عنس خاصة تم القضاء على هذه المبيدات المهربة، والعدو ساعة ما قلت سابقا أنه العدو ما قدر لناش عسكريا، الآن بيتم محاربنا عن طريق إيش؟ البذور أو عن طريق المبيدات. هذه المبيدات مسرطنة وهي التي بتجيب لنا البلاوي والسرطانات وانتشار السرطان في محافظة الذمر من هذه المبيدات المهربة. أيضا ورسالتي إلى المزارعين أيضا أنه استخدام المبيدات ذات طابع الشركات يعني التي تتبع وكلاء في اليمن، عليهم أنه أيش أن يستخدموا هذه المبيدات، وأن لا يشتري مبيدات إلا ومعها رشادة، يكون بيانات، يستلم من صاحب المحل رشادة، يدي لها المبيدات يقول يا أخي ادي لي رشادة منها، لأنه بتجي أضرار لهم ويرجعوا يقولوا لنا أتلنا فلان مبيدات وذا ودت لنا أعراض كذا. لا، أنا أطلب صاحب المحل أنه يدي لي رشادة بالمبيدات هذه على أساس أني مصرحة، على أساس أني رسمية، على أساس أني ماشي مهربة.
2: إذن سامعي كرام، وتبقى أن نشكر المهندس جبر يحيى علي صالح مدير مكتب الزراعة بمديرية عنس محافظة ذمار. شكر لكم مهندس.
0: ألف شكر. وأنتم أيضا يعني أشتي أوجه رسالة عبركم، أنه إيش أنتم إذا كان الإعلام هو بيوصل الرسالة الحقيقية هنا سر النجاح، أنه الإعلام هو بذي بنقول الواقع. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في الأخير سامعي الكرام، تبقى لا نشكركم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله، وحلقة جديدة وموضوع جديد نتناوله في برنامج لقاء الأسبوع.
3: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
4: وقفة إعلانية.
3: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعلها.
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
7: نسينا.
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
7: وهذا ما يقع به؟
6: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص، جل من لا يسهو.
6: السلامة تشتي الحرص.
7: وما نفعل؟
6: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
7: إن شاء الله.
6: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا. فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
9: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم. المستمعون والمستمعات في ربوع اليمن الحبيب، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى أحداث الحلقة 22 من البرنامج اليومي الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.
2: المستمعون الأكارم، كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند ولادة مشروعين للجزيرة العربية، وبولادتهما شهدت المنطقة صراعا مريرا من الحروب والتآمرات والفوضى، وهذا ما سنبدأ الحديث عنه في حلقة اليوم.
1: حيث يؤكد الباحث عبد الله بن عامر من أن التفاعلات الإقليمية والمؤثرات الأجنبية كان لهما الأثر الكبير في تغيير مسارات الأحداث وصولا إلى الخارطة الحالية لشبه الجزيرة العربية، فقد حدد الملك عبد العزيز بن سعود الذي يتكئ على تاريخ لم يتجاوز القرنين مصير مشروعه في حكم الجزيرة بأكملها منذ لحظة ولادته بالبريطانيين الذين كانوا يسقطون أي حاكم لا يميل إليهم من مشايخ وأمراء الخليج، وكانوا يتقاسمون مع الدولة العثمانية النفوذ في شبه الجزيرة العربية.
2: فيما الإمام يحيى بن حميد الدين الذي يستند إلى تراث تاريخي يعود لما قبل الميلاد، مضى قدما بذاتية مطلقة نحو تحرير بلاده حتى نالت استقلالها الكامل في قاعدتها الصلبة ومركز ثقلها الديمغرافي كخطوة أولى نحو التوسع في كل الاتجاهات، بحثا عن اليمن التاريخي المهيمن على جنوب شبه الجزيرة العربية والمطل على البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وخليج عدن، والمتحكم بمضيق باب المندب والممتد حتى عسير ونجران شمالا، وكافة المحميات الخاضعة للاحتلال البريطاني جنوبا وشرقا.
1: ويواصل الباحث بن عامر حديثه بأن اتخذ محمد الإدريسي المنافس الأبرز للإمام يحيى عسير تهامة كمنطقة يؤسس عليها مشروع دولته، وإلى الشمال منه كان الشريف حسين يتولى السلطة في منطقة الحجاز لصالح الدولة العثمانية.
2: فيما ظل عبد العزيز بن سعود منافسا شرسا لدولة ابن رشيد في منطقة حائل شمال نجد، ورأت القوة الصاعدة في نجد الأسر الهاشمية الحاكمة من الحجاز حتى اليمن منافسا خطيرا على طموحات التوسع والنفوذ في مرحلة كان الجميع فيها يمتلك القدر الكافي من الطموح والتطلع لتثبيت نفسه على الأرض.
1: كان مشروع الإمام يحيى يواجه عدة تحديات، حيث تجثم قوتان عالميتان على اليمن وتتقاسمان بعقلية احتلالية أراضيه وعائداته ومواقعه الاستراتيجية البرية والبحرية، فالبريطانيون أكثر إصرارا على التمسك بعدن وما حولها، والعثمانيون لا يترددون في بعث المزيد من التعزيزات العسكرية لإخضاع صنعاء والحديدة.
2: عملت القوتان على تثبيت ذلك باتفاقيات ومعاهدات أنجلو عثمانية ليصبح جنوب اليمن مع شرق الجزيرة من الكويت وحتى قطر والبحرين وإمارات الساحل ومسقط وعمان بريطانيا بشكل كامل،
1: فيما الحجاز واليمن غرب ووسط الجزيرة حتى آخر منطقة في ساحل الخليج وهي منطقة الإحساء عثمانيا بالكامل مع نفوذ شكلي يمتد إلى صحراء وبوادي نجد.
2: ظلت نجد التي كانت تحت حكم آل رشيد خارج اهتمامات الجميع، وكان الخلاف الكويتي مع آل رشيد قد هيأ الظروف لابن سعود في التحرك لاستعادة الرياض.
1: كان يهدف عبد العزيز بن سعود من خلال سيطرته على الرياض لفت انتباه البريطانيين قبل أن يشعر بأن ما تحقق غير كاف للوصول إلى مرحلة جذب القوة العظمى وإقناعها بضرورة الاعتماد عليه.
2: وقف ابن سعود وأتباعه من الإخوان الوهابيين دون أن يشعروا مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى، فيما ساند الإمام يحيى ومن معه من القبائل اليمنية بمعرفة وإدراك العثمانيين.
1: ظل ابن سعود لدى بريطانيا متعاونا ومخلصا، فيما الإمام بحسب الوثائق البريطانية كان يرفض الخضوع لهم والتعاون معهم، وظل مدفوعا بتقاليده الدينية ورصيده التاريخي، ولهذا عاقبته بريطانيا على احترامه لتركيا أثناء الحرب العالمية الأولى باحتلال الحديدة.
2: كان الإمام يحيى يتطلع إلى توحيد اليمن الكبير محاولا فرض ذلك بالقوة، وخاض صراعات مع بريطانيا وأدواتها كابن سعود والإدريسي، فالإمام يحيى كان الحاكم الوحيد الذي يتولى حكم بلد مستقل رافضا أن يكون حاكما بمشيئة بريطانيا.
1: وفي هذا الصدد يؤكد الباحث بن عامر من أن عبد العزيز بن سعود قاد حركته التوسعية مستفيدا من الدعم البريطاني، ومستخدما موهبة التمثيل في إجادة أدوار المناورة والمكر والخداع والمراوغة، فيما الحسين في الحجاز اشتهر بالحماقة السياسية، وكان الإدريسي كثير الدهاء، غير أن الجغرافيا أدت إلى وفاة مشروعه.
2: أما يحيى بن حميد الدين فكان يجمع بين العلم والثقافة والحربية، وكان ذكيا بشهادة الكثيرين، إلا أن عداءه لبريطانيا أعاق مشروعه التوسعي.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن تكونوا قد استفدتم من أحداثها ووقائعها التاريخية. غدا يتجدد اللقاء بكم لأحداث أخرى مثيرة من الحروب اليمنية السعودية، فحتى الملتقى دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. عبر هذا الأثير نذكر أبرز ما ورد في ملزمة الإرهاب والسلام، ملزمة الأسبوع، التي هي محاضرة للسيد حسين بدر الدين رضوان الله عليه بعنوان الإرهاب والسلام. في بداية هذه الملزمة تحدث رضوان الله عليه، لأن المحاضرة كانت في مناطق همدان بمحافظة صعدة، في مناطق همدان بن زيد، قال لهم، أثنى عليهم وهنيئا لهمدان، ثناء الإمام علي وثناء السيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين. من أبرز ما قاله ثناء على همدان: كلما التقينا بكم يا أبناء همدان تذكرنا عليا، أصبحتم تذكروننا بعلي بن أبي طالب عليه السلام. إذا كان أبناء محمد يذكرون بمحمد، فإنكم أنتم يا أبناء همدان تذكرون بعلي عليه السلام. أيضا قال: ما من إمام ووقفت معه همدان إلا وبهرته بصدقها ووفائها. فهنيئا هنيئا لهمدان هذا الثناء وهذا المديح. بعد ذلك تحدث رضوان الله عليه عن واقع الأمة وعن كيف يجب أن تكون الأمة، وأيضا تحدث عن الانعكاس الحاصل في واقع هذه الأمة، أن الأمة الإسلامية التي شرفت بمحمد وبالقرآن، والتي أراد الله لها أن تتحرك بنور الرسالة التي جاء بها محمد لتصل بها إلى أرجاء المعمورة كلها، ها هي اليوم تسكت، ها هي اليوم تقعد، ها هي اليوم تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين أوجب الله علينا أن نوقفهم، أن نقاتلهم إن تحركوا بفسادهم، هم من يجوبون البحار طولا وعرضا، من يحلقون في الأجواء ويتحركون في كل مكان بباطلهم بفسادهم ويسعون في الأرض فسادا. قال: هذه الأمة التي كان المطلوب منها أن تجوب البحار طولا وعرضا فتقف في سواحل أوروبا وسواحل أمريكا، هي الأمة التي تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء، هم من يجوبون البلاد طولا وعرضا لينشروا الباطل والفساد والقهر والظلم والذلة والخزي لكل أبناء البشرية وللعرب خاصة. ثم بعد ذلك تحدث رضوان الله عليه عن الحج وعن أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي. وطبعا كانت محاضرة الإرهاب والسلام في مناطق همدان بن زيد بمحافظة صعدة بعد عودة السيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه من الحج. قال: إن أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي كانت يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ليعلن البراءة من المشركين بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة، ليعلن البراءة من المشركين، بل ليعلن الحرب عليهم. فهذا هو الحج. الحج عندما أعيد إلى حج إسلامي كان عندما أرسل الرسول علي بن أبي طالب ليعلن البراءة من المشركين. ولكن الإمام الخميني ابن علي عليه السلام عندما أراد أو عندما هتف بذلك الشعار الذي يعتبر براءة من المشركين وإعلانا للحرب عليهم، منع الهتاف بالشعار في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة في مشاعر الحج. ثم قال بعد ذلك أن ما جعلنا ضحية لأعمال اليهود هو أننا نضع دائما حدا لأعمال المفسدين ونضع حدا للفساد، أنه إنما سيصل إلى هنا فقط، ولا نعلم بأن الفساد لا ينتهي، لا حد له، لا يتوقف عند نقطة معينة. عندما منع الناس من الهتاف بالشعار في الحج امتنعوا وقبلوا بما قيل أن هذا المكان مكان للمشاعر للعبادة للطاعة ولا شأن له بهذه الأمور، ولكن عندما قبل الناس وامتنع الناس هناك انتشر فساد أولئك واستمر بحث أولئك عن تنازلات. ثم بعد ذلك عملوا على أن يمنعوا الهتاف بالشعار في مساجدنا في اليمن، بل وصل بهم الأمر إلى ملاحقة من يعلق الشعار أو من يهتف بالشعار حتى ولو كان في منزله. فإذا قبلت، إذا تنازلت، إذا قبلت بأن لا تهتف بالشعار في الحج، لن يتوقف أعداء الإسلام ويقولون أنت استجبت ويدعونك تهتف به في أماكن أخرى، بل سيلاحقونك ويلاحقونك، فترى نفسك تطارد وتحشر إلى زاوية ضيقة لا ترى فيها النور ولا تصل فيها إلى النور. فعلينا أن نعلم أن أعمال المفسدين لا تقف عند حد، ويجب ألا نتنازل للمفسدين أبدا وألا نقبل بفساد أبدا، لأنك إن قبلت بشيء منه ستقبل بالباقي، وستتنازل إن تنازلت عن شيء من دينك ستتنازل عن الباقي. بعد ذلك أكد أن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد، لأن كلمة الجهاد هي الآن محاربة بعينها، يوضع بدلا عنها ترسيخ كلمة إرهاب. ثم قال الأمور تتغير وتنعكس، المصطلحات تتغير، نحن نتغير، علينا أن نقعد وهم الذين يتحركون في البر والبحر، وجهادنا عليه أن يمسخ وتوضع بدلا عنه كلمة إرهاب. وهذه من أعمال اليهود الخطيرة والخبيثة، لا يتوقفون عند حد، يحاربونك عسكريا، يحاربونك حتى في مفردات لغتك، يحاربونك في كل الجوانب اقتصاديا إعلاميا وعلى مستوى مفردات لغتك العربية. ثم قال بأن الجهاد شرعية لنا نتحرك على أساسه لضرب أولئك المفسدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إن من واجب الأمة أن تحاربهم، أن تجاهدهم، والجهاد شرعية لهم هنا حتى يعطي أولئك الجزية عن يد وهم صاغرون. ويجب أن نردد كلمة الجهاد، لأن الجهاد شرعية لنا نتحرك على أساسها لمواجهة اليهود والنصارى، والجهاد مفردة عربية قرآنية، إذا تنازل الناس عنها فإنهم يرسخون بدلا عنها كلمة إرهاب. وكلمة إرهاب ليست بالمعنى القرآني، كلمة إرهاب بالمعنى الأمريكي، يقصدون من ورائها، يقصدون بمعناها أن من يصرخ وهو تحت وطأة أقدامهم سيسمى إرهابيا وسيمنحون شرعية بأن يضربوه. وكلمة إرهاب في القرآن الكريم تعني أن على المسلمين أن يعدوا القوة بكل ما يستطيعون، بل وأن يلحظوا حتى الشكليات التي هي في الأخير ستزرع الهزيمة في نفس العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب بالمعنى القرآني تعني أن نعد العدة لإرهاب العدو وأن نلحظ حتى الشكليات. لكننا أصبحنا نحارب، نحارب في كل شيء، نحارب كأشخاص، وتحارب أرضنا كأرض، وتحارب أفكارنا كأفكار، بل أصبحت الحرب تصل إلى مفرداتنا. كل شيء من قبل أعدائنا يتوجه إلى حربنا في كل شيء، في ساحتنا، إلينا شخصيا، إلى اقتصادنا، إلى ثقافتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيمنا، إلى لغتنا، إلى مصطلحاتنا القرآنية، إلى مصطلحاتنا العربية. فعلينا ألا نسمح أن تتغير الأمور وأن تنعكس الحقائق، فتغيب كلمة جهاد القرآنية وتغيب كلمة إرهاب القرآنية ليحل محلها كلمة إرهاب الأمريكية. وكلمة إرهاب بالمعنى الأمريكي تعني أن كل من يصيح غضبا لله ولدين الله، غضبا لكتاب الله، غضبا للمستضعفين من عباد الله، الكل سيسمون إرهابيين. إن كلمة إرهاب، جذور إرهاب، منابع إرهاب التي نسمعها تتردد في وسائل الإعلام ويريد الأمريكيون لها أن تتردد، إنها بالمعنى الأمريكي القرآن الكريم، علماء الإسلام، من يتحركون على أساس القرآن. الأمريكيون يقصدون بالإرهاب هؤلاء، القرآن وثقافته ومن يتحرك على أساسه. والحقيقة أن منابع الإرهاب وجذور الإرهاب هي أمريكا، هم اليهود الذين قال الله عنهم: ويسعون في الأرض فسادا. من ينشر الفساد، من يسعى لنشر الجريمة، هو من يفقد الناس أمنهم وأمانهم، هو الإرهابي فعلا. إن الثقافة القرآنية هي من ترسخ في الإنسان القيم الفاضلة والمبادئ الفاضلة، كي يتحرك في هذه الدنيا عنصرا خيرا، يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح للآخرين، يهتم بمصالح الآخرين. وثقافة الغربيين هي من تعمل على مسخ القيم والأخلاق القرآنية الكريمة من ديننا، من عروبتنا. هذا هو ما تتركه ثقافتهم في الناس. فثقافتهم التي تمسخ القيم وتبعد عن الدين هي ثقافة تصنع الإرهاب. فعلينا أن نتحرك لمواجهة إفسادهم وحربهم على المصطلحات، لمواجهتهم في كل الجوانب، ومن أبرز الجوانب حرب المصطلحات. إذا لم نتحرك نحن لنواجه كل هذه المفاهيم المغلوطة قبل أن تترسخ بمعانيها الأمريكية، بمعانيها الصهيونية، والذي سيكون من وراء ترسخها الشر، وستكون تضحيات الناس كبيرة وخسارة الناس كبيرة، علينا أن نبادر دائما إلى الحديث عن الإرهاب ما هو، ونربطه دائما بأمريكا. وإذا ما سمعنا عن كلمة إرهاب وجذور إرهاب، فإن علينا أن نتحدث دائما عن اليهود والنصارى كما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم، من أنهم منابع الشر ومنابع الفساد من لديهم، وأنهم من يسعون في الأرض فسادا. وحينئذ سننتصر في معركة المصطلحات. وفي معركة المصطلحات لا بد من الهتاف بشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، لكي يتحصن الناس، لكي يترسخ في أذهان الناس جميعا أن أمريكا هي الشر، هي الإرهاب، هي الفساد، هي الباطل، وكذلك إسرائيل. هكذا هم اليهود والنصارى. وعندما يردد هذا الشعار سيترك أثرا في نفوس من يرددوه وحتى من لا يرددوه. هذا الأثر هو أن اليهود ملعونون. عندما يسمع الرجل الشعار يردد ثم يعود إلى القرآن، فيرى آيات القرآن تهاجم اليهود، تحذر من خطورتهم، من مكرهم، من خداعهم، سيكون حينها محصنا لنفسه من أن يضلله اليهود، من أن يتأثر بدعاياتهم، من أن يقبل مصطلحاتهم. فالشعار لا بد منه في معركة أن يسبقنا الأمريكيون إلى أفكارنا وإلى أفكار أبناء الإسلام، وبين أن نسبقهم نحن ونرسخ في أذهان المسلمين أن أمريكا هي الإرهاب، هي الشر، أن اليهود والنصارى هم الشر. أما إذا أصبحنا إلى درجة لا نعي ولا نفهم ما يعمل الآخرون ولا خطورة ما يدور من حولنا، فإن ذلك يعني أننا سنعيش في حالة أسوأ مما نحن فيه. على كل واحد منا أن يتحرك، وعندما يتحرك سيجد أن باستطاعته أن يعمل الشيء الكثير في مواجهة أولئك، إن ميدان مواجهة اليهود والنصارى ميدان واسع بسعة المجالات التي يتحركون فيها لحربنا. بإمكانك أن تحاربهم ثقافيا وإعلاميا واقتصاديا وعسكريا في مجالات واسعة ومتعددة. من أبرز ما تحدث عنه رضوان الله عليه في هذه الملزمة الحديث عن السلام قائلا: إذا كنا نبحث عن السلام، إذا كان زعماء العرب يبحثون عن السلام، فإن عليهم ألا يبحثوا عن السلام من أمريكا ومن إسرائيل أو من بلدان أوروبا. إن الله تعالى قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فلماذا لا نعود إلى القرآن لنعرف السبل التي يهدي إليها؟ أليس هذا هو الحل؟ إذا كنا نريد السلام فلنعد إلى القرآن ليهدينا هو إلى السلام، ولنسر على هديه ليتحقق لنا السلام. فلا أحد منا ينبغي أن يعود إلى نفسه أمام أي حدث. عد إلى القرآن، إلى كتاب الله، والله هو السلام المؤمن المهيمن، من يستطيع أن يحقق لك السلام، ومن هداك في كتابه الكريم إلى ما يحقق لك السلام، من سماك مسلما ومن سمى جنته دار السلام هو من يمكن أن يحقق لك السلام. السلام لن يتحقق بترك الجهاد، السلام لن يتحقق بالذل تحت وطأة أقدام اليهود والنصارى. الله في القرآن الكريم هدى إلى ما يحقق للأمة السلام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيضا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وعندما نعد إلى القرآن نجد أن القرآن لم يطلب من عباد الله المؤمنين أن يصمتوا أمام الظالمين، أمام الكافرين، أمام اليهود والنصارى، بل أوجب عليهم أن يتكلموا، أن ينفقوا، أن يجاهدوا، أن يتوحدوا، أن يقاتلوا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إنه بكل هذا يهدي إلى السلام. فعندما تستجب لتوجيهاته، نتوحد، ننفق، نجاهد، نقاتل، حينها سيتحقق لنا السلام. حزب الله في لبنان شاهد على ذلك، وهم مجاميع من المؤمنين تشبعوا بروح القرآن التي كلها عمل وجهاد ووحدة وأخوة، بذل وإنفاق. حزب الله في لبنان لم يلتزم الصمت، وها هم يعيشون في سلام، بينما أولئك الذين التزموا الصمت وبحثوا عن السلام من أمريكا لم يتحقق لهم سلام، بل عاشوا ذلا تحت أقدام اليهود والنصارى، ولم ينعموا بالسلام يوما. إن كل من لا يرى أن عليه أن يتخذ موقفا في بدايات الأمور فإنه قد لا يتخذ موقفا حتى وإن أصبحت الأمور بالشكل الواضح. من يبحث عن السلام، من لا يريد أن يتحرك كما وجه القرآن، فإنه لا يمكن أن يحظى بالسلام أبدا ولا بالأمن أبدا. وأيضا من لم يتحرك في البداية، لأن البعض يقول: أين نحن وأين أمريكا؟ عندما تصل إلينا أمريكا سنتحرك. إن من لا يتحرك من البداية وهو يرى مؤشرات احتلال الأمريكيين أو توجه الأمريكيين لضرب أبناء الإسلام، فإنه قد لا يتخذ موقفا حتى وإن أصبحت الأمور بالشكل الواضح. من لم يتحرك وأمريكا لا زالت في البحار لن يتحرك عندما يرى أمريكا، عندما يرى الجنود الأمريكيين أمام باب منزله يريدون أن يقتحموا داره، أن ينتهكوا عرضه. من أبرز ما تطرق له رضوان الله عليه أيضا قوله أن أولئك الذين قال الله عنهم أنهم ما يودون لنا أي خير، وأنهم لا يحبوننا، وأنهم أعداء لنا، إنهم لا يمكن أن يتحركوا إلا ضدنا وضد مصالحنا وإفسادنا وإفساد نفوسنا وشبابنا وإفساد كل شؤون حياتنا. لا يمكن أن يأتي من قبلهم الخير، ولا يمكن أن نتعايش معهم بسلام. إنهم يحقدون علينا ويكرهوننا ولا يريدون لنا أي خير. وكل من يقول أنه يريد السلام
2: عليه أن يبحث عن السلام وفق منطق القرآن الذي قال الله فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأن منطق القرآن كله عمل، كله جهاد ووحدة وأخوة وصدق ووفاء. إن أول ما يجب أن نعمله وهو أقل ما نعمله هو أن نردد هذا الشعار، أن يتحرك خطباؤنا في مساجدنا ليتحدثوا دائما عن اليهود والنصارى وفق ما تحدث الله عنهم في القرآن الكريم، وأن نتحدث دائما عن هذه الأحداث المؤسفة حتى نخلق وعيا لدى المسلمين ونخلق وعيا في نفوسنا، أن يكون عملنا كله قائما على أساس أن تتوحد كلمتنا، أن يتوحد قرارنا، أن تتوحد رؤيتنا للأحداث، ثم نرشد أنفسنا جميعا إلى أن نبحث عن سبل السلام من خلال القرآن الكريم الذي لا مجال للصمت والجمود ولا مكان للسكوت والجمود بين صدور آياته الكريمة. هذا أبرز ما جاء في ملزمة الإرهاب والسلام. وأيضا لنعرج على واقعنا، إن واقعنا أيها الإخوة المؤمنون حركة دائمة مستمرة للأمريكيين، أن نهتم في هذه المرحلة بالذات بالهتاف بالشعار ولكن هتاف بسخط، وأن نعمل على أن يتنامى ويتزايد السخط على الأمريكيين، أن يحمل شعبنا، أن يحمل أبناؤنا أجيالنا عقدة العداء للأمريكيين والإسرائيليين، لكي لا ينخدعوا بوسائل إعلامهم، ولكي لا يسقطوا في مستنقع إفسادهم، ولكي يكونوا حذرين من مفرداتهم ومصطلحاتهم، من المفردات التي تحارب المفردات القرآنية مفردة التطبيع التي يريدون من خلالها أن يمسحوا وأن يطمسوا مفردة الولاء. الولاء، فعندما تشبك دولة عربية علاقة ولاء لليهود والنصارى يسمون ذلك بالتطبيع. لماذا؟ لكي يصرفوا أذهاننا عن ما قاله القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. إن حربهم للمصطلحات مستمرة، وحركتهم في البر والبحر مستمرة، ونحن يجب أن نهتم دائما بتعبئة أنفسنا، بتعبئة أجيالنا، بالهتاف بالشعار بشكل ينمي السخط ولتترافق معه توعية للناس، أن يتحدث خطباؤنا، أن يقرأ أئمة مساجدنا الآيات التي تحدثت عن اليهود والنصارى، عن خطورتهم ومكرهم وتوجههم لحرب الإسلام وأبناء الإسلام وحقدهم على أبناء الإسلام. نسأل الله العلي القدير أن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على أعدائنا وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. الرحمة والخلود والمجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر بإذن الله تعالى حليف هذا الشعب المظلوم والقضية العادلة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: صوت الله.
1: في الحادثة الأخيرة وعلى ضوء معلومات تؤكد بأن الشخص الذي أقدم على حرق المصحف في السويد وهو مسيحي عراقي، ومنحطش حطين تحت مسيحي بدي أرجع له، أنه على علاقة بالموساد الإسرائيلي. هذا يجعل الشبهة أكبر بكثير، يعني أن يختار شخص مسيحي ليحرق كتاب المسلمين والمصحف الشريف. هذا ليس أمرا شخصيا أو حقد شخصي أو مبادرة شخصية، هناك من يقف خلف هذا الأمر. عندما نكتشف علاقة هذا المجرم بالموساد نفهم أن هناك

0: ومن عافية على جهنم شعبنا ما
1: كما أوجه النصح والتحذير إلى المجتمعات الغربية في أوروبا وفي غيرها، إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله وغضب الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. لقد ابتعد بكم عن قيم الأنبياء وعن رسالة الله سبحانه وتعالى، ووصل بكم إلى درجة الإساءة إلى الله وإلى أنبيائه وإلى كتبه في الوقت الذي تمنعون فيه أي انتقاد لليهود. إن هذه الحالة هي حالة سيئة ومتخلفة وحالة رهيبة من العبودية للوبي اليهودي الصهيوني. إنني أدعوكم إلى التحرر من العبودية لليهود، كونوا أحراراً، عودوا إلى الرسالة الإلهية، اتبعوا الأنبياء. لا يشرفكم ما وصلتم إليه من التنكر للقيم وللأخلاق الفطرية الإنسانية التي فطر الله الناس عليها.

0: وقفة إعلانية.
1: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعل لها.
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
4: نسينا،
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
4: وهذا ما يقع به؟
3: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في مقابل الاستبسال والصمود الأسطوري لأبطال ومجاهدي المقاومات الإسلامية في المنطقة الفلسطينية واللبنانية واليمنية والإيرانية والعراقية. رغم فارق الإمكانات والعتاد والعديد الهائل، لا سيما ما يخص مقاومتي فلسطين وجنوب لبنان مع ما يمتلكه العدو المربز بأحدث وأقوى أسلحة الغرب، نرى ويرى العالم بالصوت والصورة كيف يعوض هذا العدو الفاشي المجرم عجزه في مواجهة المقاومين بارتكاب أبشع ما عرفته البشرية من مجازر ومذابح بحق الأطفال والنساء والمستضعفين المدنيين، ويحاول فوق ذلك بدعايته المضللة وخداعه الوقح التغطية على ما يحدث والتلطي بالمقولات والأكاذيب المضحكة المبكية من قبيل أن الجيش الصهيوني هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، التي لا يكف عن ترديدها بكل وقاحة وسقاطة وفي كل مناسبة. المجرم نتنياهو وغيره من قادة جيشه وكيانه السفاح القاتل، والكثير سواها من المقولات والأضاليل السمجة الجوفاء والممجوجة، وهذا يكشف عن خطورة إجرامية فائقة لدى هذا العدو لا تقتصر على التفنن في العدوان والإجرام والإبادة، بل تتجلى في التضليل والتزييف والجرأة العالية في الكذب ومحاولة تجميل بشاعته ودمويته وحقده وإجرامه وتبييض سواد وجهه الكالح الشنيع. لعل من أبرز شواهد هذا الانحطاط القيمي الإجرامي التي رأيناها خصوصا أثناء معركة طوفان الأقصى والإبادة الصهيونية الأمريكية الأكثر ترويعاً بحق أبناء قطاع غزة، مقولة المناطق الآمنة التي كان واضحاً أمام العالم بكله مدى قبحها ووقاحتها ووضاعتها كفرية وخدعة جعل منها العدو الصهيوني المجرم فخاً أو مصيدة لمدنيي غزة المستهدفين بآلة قتله وتدميره البالغة التوحش والدموية والسعار، والتي لم تترك شبراً واحداً في القطاع تصدق عليه تلك المقولة الساقطة المفترى والمأفوكة، وخصوصاً في ذروة الهجمة الإبادية على القطاع. وهذا ما ينطبق دائماً على الضفة الغربية التي يوسع العدو عدوانه الهمجي متعدد الأشكال نحوها في كل تصعيد. ومن تلك الشواهد أيضاً ما جعل البعض في فترة من الفترات وتحت تأثير الإفراط في السذاجة والسطحية في قراءة الأشياء والوقائع يقول إن عدونا الصهيوني كان يتحلى بشيء من الإنسانية حين كان ينذر سكان المباني في غزة قبل قصفها وتدميرها. والحقيقة أن هذا الأمر لم يكن يحدث إلا في بعض حالات القصف والعدوان الذي لم يكن يتوقف بأشكاله المتعددة، والدليل أن العالم خلال معركة طوفان الأقصى التي تواصلت في وتيرتها الإبادية التصعيدية المهولة من قبل العدو لنحو عامين وجد نفسه أمام ما يقارب 250,000 من الشهداء والمفقودين والمصابين المدنيين الفلسطينيين في القطاع، معظمهم أطفال ومواليد بل حتى أجنة، وهناك أسر كاملة غزية أبيدت في أكثر من 6,000 مجزرة، ومئات آلاف المنازل التي سويت بالأرض، هذا فضلا عن ضحايا الاستهداف المباشر للمشافي والمدارس والصحفيين، والأرقام مهولة وتفوق كل تصور. والحقيقة أن خدعة إنذار العدو المسبق بالقصف لا علاقة لها مطلقا بإنسانية هذا العدو المتوحش المجرم المزعومة، بل إن وراءها غايات شيطانية خبيثة ترمي إلى مضاعفة أو صنع معاناة نفسية وشعورية ورعب شديدة لدى الضحايا قد تكون أشد من القتل بعد الإنذار وأثناء الهروب من منزلهم وهم موقنون أنهم ذاهبون إن بقوا قيد الحياة إلى التشرد الذي يهون أمام قساوته الموت. كذلك يستهدف العدو من وراء هذه المناورات الدعائية الميدانية التضليلية الساقطة دفع المدنيين الضحايا تحت تأثير الحالة النفسية بعد الإنذار إلى الضغط على المقاومة للاستسلام والخضوع لشروط العدو، هذا فضلا عن تعمد العدو الماكر صنع هالة إنسانية زائفة يلفع بها إجرامه ووجهه القبيح المجرد من كل إنسانية حقيقية. ومجمل القول أننا أمام عدو في غاية الخبث والإجرام والانحطاط الأخلاقي، ويجب أن يكون العالم في أقصى درجات الحذر إزاءه حتى لا تنطلي عليه أمثال تلك الافتراءات والأضاليل والبهتان وما أكثرها.
7: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، يبدأها بالعنوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن صنعاء قدمت وما زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز الملف الإنساني بشكل كامل إفراجا عن كل الأسرى والمختطفين. إدانات لجريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية، تحذر من نهج الكراهية والعنصرية. حماس في ذكرى النكبة: لا سيادة ولا شرعية للاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين. وخبير صهيوني يقر أنه لا حل جذريا لمواجهة تهديد المحلقات المفخخة للمقاومة اللبنانية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن صنعاء قدمت وما زالت تقدم كل التسهيلات من أجل إنجاز هذا الملف الإنساني بشكل كامل والإفراج عن كل الأسرى والمختطفين لدى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته، وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه في خارطة الطريق. وعبر في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى وقائد محور همدان اللواء يحيى الرزامي عن الشكر لجهودهم المبذولة لإنجاح هذا الاتفاق، كما أكد أن المجلس السياسي الأعلى لم يألو جهدا في العمل التوصل إلى إطلاق كل الأسرى بكل السبل والوسائل الممكنة حتى يتحقق تحريرهم وعودتهم إلى أهلهم وذويهم سالمين. أدان المكتب السياسي لأنصار الله بأشد العبارات جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم من قبل المجرم الأمريكي جيك لانغ، مؤكدا أن هذه الجريمة تعد عدوانا سافرا على الإسلام. أوضح المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له تلقى موقع أنصار الله نسخة منه أن جريمة حرق المصحف ما كانت لتقع لولا الغطاء الرسمي الأمريكي ولولا السياسات العدائية التي تستهدف الإسلام بصورة ممنهجة. ودعا الحكومات والشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه السياسات الأمريكية والغربية المعادية للإسلام. المكتب السياسي لأنصار الله لفت إلى أن صمت الأمة تجاه العدوان المتكرر يمنح الأعداء جراءة أكبر على التطاول ويكرس الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على الشعوب. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم في الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية أنه لا شرعية ولا سيادة للعدو الإسرائيلي على أرض فلسطين مهما طال الزمن وبلغت التضحيات، داعية العالم كله إلى تجريم الكيان والعمل على وقف إرهابه بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته. حماس أوضحت في بيان اليوم الجمعة أن الكيان الصهيوني ينتهج السياسة الإجرامية ذاتها اليوم في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس المحتلة أمام سمع وبصر العالم دون تحرك فعلي لوقف هذا الإرهاب الذي تجاوز حدود فلسطين وبات يشكل خطرا حقيقيا على أمن المنطقة والعالم واستقرارهما. استهدفت المقاومة اللبنانية ظهر اليوم بقذائف المدفعية 3 آليات بوكلين صهيونية كانت تقوم بعمليات تجريف في بلدة الخيام، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الرقيب أول نيغيف داغان البالغ من العمر 20 عاما في مقتصبة ديكل شمال النقب خلال معركة جنوب لبنان. وسائل إعلام الإسرائيلية أقرت أن داغان قتل مساء الأمس في منطقة الليطاني جراء إصابة بقذيفة هاون أطلقها حزب الله. واعترفت أن داغان هو المقاتل السادس في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل في الجبهة الشمالية منذ بدء ما يسمى بوقف إطلاق النار. المستشار الاستراتيجي للصناعات العسكرية والتكنولوجية الصهيونية شلومو بيرتس
أقر في مقابلة مع القناة الرابعة عشر الصهيونية أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم القدرة على اكتشاف محلقات حزب الله مبكرا، ما يؤدي في كثير من الحالات والأحيان إلى عدم تفعيل صفارات الإنذار. وأضاف أن المستوطنين في المناطق الحدودية الشمالية وحتى في محيط بحيرة طبرية لا يعرفون أساسا أنه ينبغي عليهم التوجه إلى الملاجئ بسبب غياب الإنذارات. ولفت إلى أن الجهات التي تطلق المحلقات تختبئ داخل الغابات وفي الأماكن المغلقة، ما يجعل اكتشافها من الجو أمرا صعبا غالبية الأحيان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القاسم المشترك في جميع اللقاءات الثنائية التي أجراها على هامش قمة بريكس تتمثل في مناقشة تطورات الحرب والعدوان غير القانوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار إلى أن الدول المشاركة أبدت اهتماما واسعا بمعرفة كيفية صمود إيران وخروجها من الحرب مرفوعة الرأس. عراقجي في تصريحات له اليوم قال إن جميع الدول باتت تقر بأن إيران خرجت منتصرة من الحرب بعدما تمكنت من إفشال أهداف خصومها وفرض إرادتها وتعزيز مكانتها الإقليمية. جانب آخر من تصريحاته قال عراقجي إن الإمارات وقفت إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه الحرب، ولا يمكنها الآن التظاهر بأنها الضحية والقول إن أراضيها تعرضت للهجوم، مؤكدا أن هناك معلومات دقيقة واعترافات من مسؤولين أمريكيين ووثائق أيضا واضحة أظهرت أن الإمارات لها دور ضالع في هذا العدوان، ووفرت قواعد أمريكية لعملياتها ضد إيران ومنحتها المجال الجوي والأراضي وقدمت الخدمات اللازمة للقوات الأمريكية. عراقجي اختتم بالتأكيد أن أمن المنطقة يجب أن يتحقق عبر التعاون بين دولها لا من خلال الاعتماد على القوى الخارجية، مشددا على أن إيران والإمارات ستظلان دولتين جارتين تربطهما المصالح والمستقبل المشترك. في السياق أكدت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الصراع مع إيران ما كان ينبغي أن يندلع أصلا ولا داعي لاستمراره، ودعت إلى التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. المصادر الدبلوماسية الآسيوية أكدت اليوم أن ما يحكى عن تغير جذري في السياسة الصينية تجاه إيران مسألة غير دقيقة ومضللة. النبأ الأخير. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تنفيذها عملية تبادل اشتملت على 205 من العسكريين الروس مقابل العدد نفسه من أسرى القوات الأوكرانية. إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر باكين اليوم أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار بالبلاد رغم استمرار المفاوضات المتعلقة بتسوية النزاع في أوكرانيا. في سياق منفصل شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف على ضرورة وقف الحرب على إيران فورا ولا تكون هناك أي أزمة في مضيق هرمز. ولمعالجة الأزمة بشأن إيران أضاف بالقول لابد من فهم السبب الرئيسي لها وهو العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر، وأشار إلى أن التدخل الغربي العسكري بهدف تغيير الأنظمة يزيد من تعقيد الأوضاع في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. كان ذلك سمعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن صنعاء قدمت وما زالت تقدم كل التسهيلات بغية إنجاز الملف الإنساني بشكل كامل إفراجا عن كل الأسرى والمختطفين. إدانات لجريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية وتحذر من نهج الكراهية والعنصرية. حماس في الذكرى 78 للنكبة لا سيادة ولا شرعية للاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين. وخبير صهيوني يقر أنه لا حل جذريا لمواجهة تهديد المحلقات المفخخة التابعة للمقاومة اللبنانية.
إلى هنا سمعني الكريم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

يطرح توقيع أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين صنعاء والسعودية والمرتزقة في العاصمة الأردنية عمان تساؤلات جوهرية حول طبيعة التحرك السعودي. هل هو بداية جدية نحو إنهاء العدوان على اليمن أم هو مجرد تكتيك مرحلي يهدف إلى كسب الوقت وتخفيف الضغط الدولي على مدى أكثر من سنوات أربع منذ توقيع اتفاق الهدنة مع السعودية؟ ظل الملف الإنساني رهينة للمماطلة السعودية التي حولت الهدنة السابقة إلى سراب. وتشمل صفقة تبادل الأسرى الإفراج عن نحو 1728 محتجزا من الطرفين، بينهم 1100 أسير ومعتقل من طرف صنعاء و580 من الطرف الآخر، وبينهم 7 أسرى من السعوديين و20 أسيرا من السودان. التوقيع يعد إنجازا تاريخيا كونه أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي على اليمن في 26 من مارس 2015، خاصة أن هذا الملف ظل عرضة للابتزاز وللمساومة من قبل السعودية. وقد عبر الرئيس مهدي المشاط في اتصال هاتفي عن الشكر للجهود المبذولة لإنجاح هذا الاتفاق، مؤكدا أن صنعاء قدمت كل التسهيلات لإنجازه وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه، غير أن المماطلة والتلكؤ واللامبالاة كانت هي فقط من قبل السعودية ومن أطرافها المتعددة من المرتزقة الذين كانوا يغلبون مصلحتهم ومصالحهم الشخصية على حساب الأسرى ومصير المعتقلين. ومنذ مارس آذر 2015 جري على اليمن كأس حصار لم تشهد له المنطقة مثيلا في القسوة والاستمرارية، حيث عانى اليمنيون من انقطاع الوقود نتيجة إغلاق ميناء الحديدة والحرمان من السفر إلى الخارج نتيجة إغلاق مطار صنعاء، فضلا عن معاناة كبيرة لا توصف. وعلى الرغم من توقيع هدنة بين اليمن السعودية 2022 والتي كان من نتائجها إيقاف الغارات الجوية السعودية والإماراتية على اليمن ورفع الحصار جزئيا من خلال السماح لسفن الوقود بالدخول إلى ميناء الحديدة، على الرغم من ذلك إلا أن السعودية أدخلت اليمن في حالة من اللا حرب واللا سلم أيضا، كما أنها ماطلت في تنفيذ استحقاقات السلام، ومن ذلك الإفراج عن الأسرى وإنهاء الاحتلال للمحافظات الجنوبية والشرقية ودفع تعويضات الحرب ورواتب الموظفين. وتحولت الهدنة إلى سراب إذ لم تلتزم المملكة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. لذلك يعد التوقيع على هذا الاتفاق إنجازا تاريخيا كونه أكبر صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين، خاصة وأن هذا الملف ظل عرضة للابتزاز وللمساومة من قبل السعودية التي ظلت ترمي الأشواك في طريق أي حل، مماطلة في تنفيذ الاتفاقات السابقة.

0: في مثل هذا اليوم 15 مايو يستحضر الأحرار في العالم أجمع الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، ذلك الزلزال الجيوسياسي والوجودي الرهيب الذي ضرب قلب الأمة الإسلامية عام 1948، حيث لم تكن النكبة يوما حدثا عابرا انقضى في سجلات التاريخ، وإنما هي بداية لمشروع استيطان الإجرام الخبيث رعته قوى الاستكبار العالمي تزامنا مع أفول الانتداب البريطاني بهدف زرع غدة سرطانية مسروقة في جسد هذه الأمة، وبغرض تشريد شعب كامل من أرضه وحضارته التاريخية قسرا في أكبر عملية سطو مسلح وتطهير عرقي شهدها القرن العشرون. هذه الذكرى تطل اليوم بينما يخوض الشعب الفلسطيني المظلوم والصابر معركة كبرى من الثبات ومن الجهاد ومن الصمود، مبرهنا للدنيا كلها أن المؤامرة التي بدأت قبل عقود ثمانية ما زالت تواجه صخرة وعي وبصيرة، بصيرة من الإيمان لا تنكسر إن مفتاح العودة الذي توارثته الأجيال رغما عن التشريد ما زال يمثل رمزا حيا لقرابة 15,500,000 فلسطيني ينتشرون في أرض الوطن وفي ملاجئ الشتات. إن قراءة جذور هذه المأساة تؤكد تماما أن النكبة جاءت نتاجا لمخططات استعمارية غربية قذرة بدأت ملامحها الدولية تتضح شيئا فشيئا مع قرار التقسيم الأممي الجائر رقم 181 عام 1947 الذي رفضه أصحاب الأرض لعدم عدالته ولبطلانه المطلق، ومع انسحاب القوات البريطانية التي مهدت الأرض للصهاينة انطلقت عصابات الصهاينة المدججة بالسلاح الغربي كي تمارس بشاعة لا متناهية في التطهير العرقي وفي القتل الممنهج. السجلات التاريخية والموثقة تشير إلى أن العدو الصهيوني سيطر آنذاك على 774 قرية ومدينة فلسطينية، وقام بتدمير قرابة 531 قرية منها بالكامل عن خارطة الوجود، مستخدما سياسة المجازر المروعة وبث الرعب، حيث ارتكبت تلك العصابات أكثر من 70 مجزرة دموية ارتفع خلالها ما يزيد عن 15,000 شهيد، وأسفرت عن تهجير نحو 957,000 فلسطيني تحولوا بين عشية وضحاها إلى لاجئين مشتتين بعد أن غادروا بيوتهم ظانين أن العودة ستكون في غضون أيام أو بضعة شهور، لكنهم ورغم توالي العقود أورثوا أبنائهم وأحفادهم مفاتيح بيوتهم العتيقة التي غدت اليوم رمزا عالميا لا يقبل المساومة في حق العودة. بهذا سمعنا الكريم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، جاء فيها صنعاء تبارك التوقيع على إنهاء معاناة الأسرى، وتناولنا أيضا الثبات الفلسطيني في ذكرى النكبة. لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء أمين السنحاني، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: ينتظرك الفقراء والمساكين وذو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: بسم الله
7: يا الله توكلنا على الله
8: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة. يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة مباركة. اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم، يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: لماذا هذا؟ لماذا سعيهم لإحراق المصحف الشريف، أقدس المقدسات لدى الأمة الإسلامية ولدى المسلمين؟ حقد، كره، عداء شديد لك أنت ولدينك ولمعتقدك ولما تعتز به، واستفزاز كبير للمسلمين، واستهانة وتحد لكرامتهم، وإساءة للمسلمين كبيرة جدا.
4: هل تعلم أن المسلمين في الولايات المتحدة يشكلون حوالي 1% من السكان، أي ما يقارب 4 ملايين شخص؟ وفي أوروبا تصل النسبة إلى ما بين 5 و6%، أي أكثر من 25 مليون مسلم. ومع استمرار الهجرة وارتفاع معدلات المواليد تتزايد هذه الأرقام عاماً بعد عام.
3: الجرائم البشعة التي يقومون فيها بإحراق المصحف يتأتي في سياق حربهم على المجتمع البشري وسعيهم لفصله عن القرآن الكريم وترسيخ العداء للقرآن الكريم، أن يفصل المجتمع البشري إلى هذا المستوى، إلى هذه الدرجة، يحولوهم معادياً للقرآن الكريم، وأيضاً ليصنعوا العداء للإسلام بشكل عام، وهم قلقون إلى حد كبير من انتشار الإسلام في أنحاء الأرض وأنحاء العالم، انتشار الإسلام حتى في البلدان الأوروبية. هناك خواء روحي، وهناك ضياع للقيم، وهناك وضعية سيئة جدا تركت أثرا سيئا جدا في المجتمعات الأوروبية، في مختلف المجتمعات غير المسلمة.
5: هذا هو دانيال ماكبرايد، عالم الأعصاب والدماغ الأشهر في أمريكا، عقل عبقري حاز على جوائز لا تعد ولا تحصى تقديرا لعلمه وإنجازاته الكبيرة. في يوم من الأيام أهداه صديق نسخة قديمة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. وضع ماكبرايد الكتاب على رف مكتبه، ومرت عليه السنين حتى تراكم عليه الغبار وأوشك أن ينسى. لكن في ليلة مظلمة وعندما خيم السكون على الكون، اجتاح قلبه شعور غامض لا تفسير له وأحاسيس غريبة حرمته من النوم، وكأن هناك شيئا في أعماقه يصرخ. وفجأة تذكر هدية صديقه القديم، مد يديه المرتجفتين إلى الكتاب وبدأ يقرأ ويقرأ، ومع كل صفحة وآية اكتشف ماكبرايد بين السطور شيئا صاعقا، آية عجيبة كانت تحمل حقيقة علمية دفينة عن الدماغ البشري، لقد هزت أعماقه وجعلته يتساءل، أكان نبيهم محمد عالما محنكا أم هي مجرد مصادفات؟ لم يجد الدكتور ماكبرايد سوى إجابة واحدة، نطق الشهادتين واعتنق الإسلام. القصة التي صدمت الكثيرين في الغرب، آية واحدة، نعم آية واحدة كانت كفيلة ليصل الدكتور دانيال ماكبرايد إلى شيء مذهل دفعه بدون تردد لاعتناق الإسلام، ونحن بدورنا كمسلمين تفاجأنا بالعديد من الآيات التي تتوافق مع علم الأعصاب الحديث، والتي كنا في غفلة عنها ولم ندرك حقيقتها حتى سمعناها من هذا العالم. كيف يمكن أن يحمل هذا الكتاب في طياته معلومات دقيقة جدا لم تكتشف إلا بفضل التكنولوجيا الحديثة وأدوات البحث المتطورة؟
6: People thought women didn't have a brain. They thought, you know, the Christians didn't think women had a soul.
5: ويؤكد لنا الدكتور ماك برايد بكل ثقة أنه حتى إذا اجتمع كل علماء الأعصاب ليؤكدوا لنا هذه الحقائق، فإنهم سيبقوا عاجزين لسنين عديدة دون التوصل إلى شيء. أدرك العالم ماك برايد جيدا بسبب آية واحدة أنه لم يتمكن أي إنسان على وجه الأرض غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التوصل إلى مثل هذه المعلومات الدقيقة.
2: العرب والمسلمون بكل ما يمتلكون من مقدسات ومن حضارة إسلامية وتاريخية، أنظمة يتجاهلون الإحراق المتوالي لنسخ من المصحف الشريف من قبل صهاينة أمريكيين استنزفوا الأمة واحتلوها بكل شكل وطريقة، ثقافياً، أخلاقيا، دينيا، جوهريا.
3: من أسوأ وأخطر الممارسات الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان، يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد، وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي، يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف، ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي، ليشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم، فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية، إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين لمن بقي فيه ذرة من الإسلام.
7: تتوالى جرائم الإساءة والتدنيس للمقدسات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، أحدثها إحراق المجرم جيك لانك مجددا لنسخة من القرآن الكريم في إساءة مباشرة لمقدسات المسلمين ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام والمسلمين. الجريمة نفذت أمام مركز إسلامي في ديربورن بولاية ميشيغان، وتمت تحت حماية الشرطة الأمريكية، والأخطر أنها تحمل طابعا رسميا، فالمجرم مرشح لمقعد مجلس الشيوخ، ما يعكس الرعاية الرسمية للحرب الممنهجة على الإسلام ومقدسات الأمة. هنا تتبدى الصورة أكثر. الشرطة الأمريكية تقف كحارس شخصي للمجرم جيك لانج وهو يحرق القرآن الكريم، بينما انقضت بأصفادها على المنددين بالجريمة والمدافعين عن كتاب الله وأقدس مقدسات الأمة الإسلامية.
8: وفي إصرار على الاعتداء على المصحف، من حق الناس أن تعبر عن سخطها عن غضبها، هذا طبيعي جدا. لكن مثل ما حكيت بآخر كلمة بدي أرجع عيد، إذا بدنا هذا الموضوع ما يتكرر، إذا بدنا ما ينعاد، بدو كل الدول العربية والإسلامية تعمل مثل ما عمل العراق. أنا بآخر ما حكيت قلت الحل هو تهديد السويد بقطع العلاقات مع السويد. طيب تصوروا هلأ أنه الدول العربية والإسلامية فوق 50 دولة، إذا كلهم هلأ بيسحبوا سفراءهم من السويد وبيطلبوا من سفراء السويد أن تغادر، أن يغادروا بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، شو بيصير بالسويد وبحكومة السويد وبمصالح السويد؟ هلأ فكرة مقاطعة البضائع السويدية جيدة، بس مش هذا اللي بهز، هاي خطوة، لكن بهز السويد وحكومة السويد وبيربي كل دول العالم لما بيشوفوا. والدول الإسلامية مش دول ضعيفة ولا دول فقيرة، دول لها مصالح، السويد لها مصالح ضخمة مع الدول العربية والإسلامية، أكيد هذا الموضوع بيوقف، بيسوي له حد. أنا أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها من الليلة وبكرة، مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد وأن تطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والإسلامية. هذا أضعف الإيمان، وإذا عادوا إلى ذلك الخطوة اللاحقة يجب أن تكون قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.
9: حادثة تضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية في الإساءة إلى الإسلام والقرآن الكريم والرموز الدينية الإسلامية، حيث أقدم المدعو جيك لانج مرشح أمريكي لمجلس الشيوخ على وضع نسخة من كتاب الله في فم خنزير خلال فعالية معادية للإسلام. هذه الجريمة الدعائية سبقها قبل أشهر إحراق المرشحة للكونغرس الأمريكي فالنتينا جوميز للمصحف الشريف علنا. هذه جرائم منظمة يدعمها اللوبي الصهيوني، وتستخدم الإسلاموفوبيا كوقود لدعايتها الانتخابية العنصرية التحريضية. في بلاد الحريات المزعومة ممنوع معاداة إسرائيل أو حتى إدانة جرائمها، بينما إحراق المصحف الشريف والإساءة لرسول الله محمد ولكل الأنبياء حتى لعيسى بن مريم عليه السلام يعد حرية تعبير. الجريمة لم تأتي من فراغ، بل لها هدفها، وهو ضرب قدسية القرآن في نفوس المسلمين وترويضهم على عدم المبالاة تجاه أي إساءة إلى مقدساتهم وإلى رموزهم الدينية. إنها معركة كراهية ضد الإسلام وضد الإنسانية، ومحاولة فك ارتباط الأمة الإسلامية عن دينها وكتابها حتى تفقد قوتها المعنوية وتسهل السيطرة عليها.

0: المنطقة عالقة في مرحلة المراوحة بين اللا حرب واللا سلم، والأجواء القادمة من أقصى الشرق تعزز استمرار قبضة هذه الحالة في انتظار متغير ما. وإن كانت الصين لم توفر لزائرها الأمريكي أرضية جديدة تزحزح هذا الأفق المسدود أمامه، وقد قيل في هذا السياق إن أساليب السوق لا تنجح مطلقا في إدارة العلاقات الجيوسياسية، كما أن تسوية صراع تمتد هزات نتائجه خارج نطاق المستهدفين لا يمكن أن تقوم على صفقة أو مقاربات ظرفية، وبالتالي فلا مهرب أبدا في ظل توازن القوى الحالي من الجنوح نحو القبول بحل تفاوضي مرضي لإيران قبل غيرها، باعتبار هذا المسار الأقل كلفة مقارنة بالبدائل الأخرى.
1: ما بين التحذير من المخاطر التي ستحل على المنطقة إذا هزمت إيران، وما بين سردية نتنياهو وترامب بتغيير المنطقة ومخطط الشرق الأوسط الجديد،
2: تل أفيف to دبي، حيفا to بيروت، Jerusalem to Damascus, and from Israel to Egypt, from Saudi Arabia to Qatar.
3: لقد وعدتكم أننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا بالضبط ما نقوم به.
1: يطرح سؤال جوهري أهم: ماذا لو انتصرت إيران وتغيرت المعادلة؟ ماذا لو أخرجت أمريكا من المنطقة؟ ما الذي سيحدث؟
4: إسرائيل هي الذراع العسكري للولايات المتحدة في المنطقة. إسرائيل بدون الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشكل أي تهديد على أي أحد. ولو كانت الولايات المتحدة غير موجودة لكانت حماس قادرة على أن تسقط إسرائيل لوحدها.
1: ستحطم إسرائيل عسكريا واقتصاديا. في مقابلة مع مجلة The Economist قال نتنياهو إن إسرائيل تسعى خلال 10 أعوام إلى أن تكون قادرة على الاستغناء عن المساعدات الأمنية الأمريكية، موضحا أن الحديث لا يدور عن قرار فوري أو قطع عاجل، بل عن مسار تدريجي يمتد من اليوم وحتى نهاية العقد المقبل. وفي حديثه لقناة الحرة اعتبر إيلي نيسان أن نتنياهو لا يقول إن إسرائيل قادرة اليوم أو في المدى القريب على الاستغناء عن المساعدات الأمنية الأمريكية، وأوضح نيسان أن المقصود هو إطار زمني طويل يمتد 10 أعوام، بما يمنح إسرائيل وقتا كافيا لتعزيز اقتصادها وقدراتها العسكرية. ستعود القضية الفلسطينية إلى واجهة الاستحقاق العربي العادل والإسلامي.
5: إيران وقفت مع قضية فلسطين لأن إيران فعلت واجبها الديني والأخلاقي والسياسي والعقائدي والعربي والإسلامي.
1: مع فرصة التحرير الممكن والمتاح والانتصار للشعب الفلسطيني وبأياد عربية ومساندة إسلامية، لن تبقى المنطقة تحت قرار البيت الأبيض يحدد مصيرها كما هو قائم اليوم.
6: ما يعرف بعقيدة كارتر عام 1980 لم تكن مجرد وعد بالدفاع، بل كانت إعلانا صريحا بأن الخليج بات بحيرة أمريكية، وأن واشنطن مستعدة لاستخدام القوة العسكرية ضد أي طرف يهدد وصولها إلى الطاقة.
1: وستستعيد المنطقة سيادتها وتخرج من عباءة الهيمنة الأمريكية وتبعاتها.
7: والمناطق، وقد إسرائيل تحركت خلال 30 عاما من أجل إسقاط حكومات أخرى أو دفع الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط حكومات أخرى، وبصريح العبارة الأمم العربية ينبغي عليها أن تفهم هذا.
1: ستعتمد الشعوب والدول على نفسها في حماية مصالحها.
8: وجود العسكري الأمريكي في الكويت اللي يظن البعض إنه حماية له، ترى الآن هو عنصر خطر يهدد الكويت. لو نشبت حرب وتوسعت الحرب، الوجود الأمريكي العسكري عنصر خطر يهدد الكويت.
1: عائدات النفط العرضي وثروات شعوب المنطقة لن تذهب إلى الخزانة الأمريكية.
9: تسيطر الولايات المتحدة فعليا على عوائد النفط الدولارية للعراق منذ الغزو الذي شنته عام 2003،
1: والعرب ودول المنطقة هم من سيحددون أسعار النفط العالمية وليس الغرب.
10: بالنسبة لأمريكا هذه شغلة مهمة جدا،
11: نعم،
10: أنه تسعير النفط بالدولار هذا مهم جدا لأمريكا، أنه هو المكنة من أنه تستفيد من كل العالم. يعني الدولار هي عم تعطيك مثلا أوراق ورقة بس، وأنت عم تعطيها شغل.
12: النفط يباع بالدولار، ولكن الآن نرى تغييرات في ذلك، نرى تحولات، نرى دول لا تستخدم الدولار.
1: لن يكون هناك أعباء كلفة الحماية الوهمية التي وصلت إلى 5 تريليون دولار عن كل 4 سنوات.
13: التفسير هو كالتالي: أغلب الدفاعات الأمريكية تم تكريسها لحماية إسرائيل، ومشكلة أخرى إنه الأولوية هي إسرائيل وتصف الدول العربية.
14: Because I made that money, I went to Saudi Arabia, Qatar, and UAE, and we brought back $5.1 trillion.
1: ستنتهي خطيئة الاستقواء بالأمريكي على أخي العربي والمسلم.
15: ليش أمريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامسفيلدي كان وزير دفاع الأمريكا لما كان يدمره في العراق، صديق حميم لصدام حسين، وأخيرا باعوه وشنقوه.
1: ولن يتسابق الحكام على الولاء للبيت الأبيض.
15: حتى أنتم أصدقاء أمريكا، نحن أصدقاء أمريكا، بلاش نقول أنتم، نحن أصدقاء أمريكا كلنا، قد توافق أمريكا على شنقنا في يوم ما.
1: سيسقط عملاء وأدوات أمريكا، وسيبقى المخلصون لأوطانهم وشعوبهم.
8: الانسحاب الأمريكي المذل من أفغانستان كلنا شاهدناه، وهذا يبين مدى هشاشة الاعتماد على أمريكا في دعم حلفائها وفي دعم عملائها.
1: وستنظف البيئة السياسية الداخلية للمنطقة.
16: النظر إلى هذه القواعد فقط من مسألة الحماية بالمعنى العسكري، لا، هي حماية مصالح، لأنه في النهاية يعني الولايات المتحدة ليس جمعية خيرية.
1: ستنتهي الهيمنة الرأسمالية الأمريكية الخانقة للتجارة العالمية والاقتصاد الدولي، وستنتهي التدخلات الخارجية في دول المنطقة. ستتوقف حروب السودان وليبيا والعدوان والحصار على اليمن، وتنتهي الخلافات البينية العربية التي تغذيها سفارات أمريكا في المنطقة وأدواتها. ما هو المستقبل الذي ينتظر المنطقة؟ انتعاش اقتصادي يسود المنطقة، وتبدأ شعوب المنطقة في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي. تلك هي بعض ملامح المستقبل للمنطقة في حال انتصار إيران بعد لحظة التحول وإعادة تشكيل موازين القوة بالكامل. لن تدخل المنطقة العربية في فوضى كما يقال، بل ستتوقف الفوضى.
17: اليوم ليس فقط في الرأي العام لشعوب المنطقة، وإنما على مستوى العالم قد ثبت للجميع بأن العدو الأمريكي هو السبب الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة.
1: فمن ماذا يخشى العرب؟ هل الخطر هو غياب أمريكا وزوال إسرائيل، أم استمرار وجودهما؟
0: ورطة المجرم ترامب ترافقه في زيارته إلى الصين. المطلوب من الأخيرة ضغوط باتجاه إيران لإخراجه من مأزق هزيمة شاملة. والصين لا تبدو متحمسة للتجاوب، وإن أعلنت رغبتها في حلحلة الملفات العالقة فهي كانت ولا تزال جزءا من أهداف الحرب عبر التحكم الأمريكي بإمدادات الطاقة الإيرانية، كما حصل في فنزويلا، وأكثر من ذلك إسقاط نظام من أهم حلفاء الصين في منطقة غرب آسيا. لذلك تبدو بكين أكثر تشددا إزاء تحقيق المصالح الأمريكية وإزاء غطرسة أمريكية تحاول أن تأخذ من الآخرين دون مقابل أو بمقابل محدود.
18: إلى بكين حيث يكمن التهديد الأكبر. توجه دونالد ترامب آسيويا، كان يمني النفس بأن ينزل درجات سلم طائرته منتصرا في حربه على إيران أرادها رحلة يجبي فيها أثمان أخضاع إيران وفتح مضيق هرمز وفرض شروطه في التفاوض. بيد أن رياح الشرق الأوسط لم تجري كما اشتهت سفن واشنطن، غادر ترامب إلى الصين مثقلا بخيبات حرب استعصت على الحسم. من جهتها تقرأ الصين المشهد جيدا وازنة ضيفها بميزان الخسائر، فعلى الطاولة المزدحمة بملفات تايوان والتعريفات الجمركية يحضر الملف الإيراني كشاهد ثابت على تآكل الهيمنة الأمريكية. وبكين تدرك أن ترامب عاجز عن فرض سياسته في الشرق الأوسط، وأنه اليوم ليس سوى مفاوضا جريحا في الشرق الأقصى محاولا البحث عن نصر دبلوماسي يرقع به تمزق الداخل الأمريكي.
0: ذهب ترامب إلى بكين مثقلا بملفات شائكة إلا من ثرثرة لم تتوقف يوما بشأن تدمير القدرات الإيرانية، قبل أن تفضحه تقارير استخباراتية أمريكية بالقول إن إيران تحتفظ بأغلب مخزونها الصاروخي، بل استعادت العمل في 90% من المنشآت الصاروخية. وإلى جانب تداعيات الإخفاق يتوسع الإحباط في الداخل الأمريكي مع أزمة في أسعار الطاقة بلا أفق قريب للحل. وما زاد الطين بلة هي تصريحات المجرم ترامب الذي تجاهل معاناة مواطنيه بقوله إنه لا يفكر في الوضع المالي للأمريكيين، وإن الأمر الوحيد الذي يهمه هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية حد زعمه. موجة سخط عارمة تجتاح أمريكا من قبل المواطنين إزاء رئيس جمع بين الفشل والحماقة، وأسوأ من ذلك أن يعود إلى خيارات التصعيد بعد العودة من الصين، حيث تؤكد الجمهورية الإسلامية الجهوزية لكل الخيارات وإن عدتم عدنا.
11: عندما نتفاوض مع إيران يا سيادة الرئيس، إلى أي مدى يؤثر الوضع المالي للأمريكيين على قرارك بالتوصل إلى اتفاق؟
19: هذا التصريح من دونالد ترامب يضاف إلى قائمة التصريحات غير المسؤولة وغير اللائقة التي سمعناها من كبار موظفي إدارة ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. أشخاص ككيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني الذي تتمثل وظيفته الرئيسة في الاهتمام بالوضع المالي للأمريكيين قال إنها علامة جيدة أن الأمريكيين ينفقون مبالغ قياسية على بطاقات الائتمان، مما يراكم ديون بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
20: الاقتصاد على وشك الانهيار وترامب يقول بشكل واضح إنه لا يهتم. هل تعرفون لماذا لا يهتم؟ لا هو ولا عائلته ولا حاشيته، لأنهم يجنون المال. نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب حتى تعود إيران مستوية على الأرض كغزة.
21: لقد أظهر أنه لا يهتم بالأوضاع المالية للأمريكيين منذ بداية هذه الحرب، حيث ارتفعت أسعار البنزين والغذاء، والآن يقولها بصوت عالي: أنا حقا لا أهتم.
22: هذا كابوس للأمريكيين الذين قالوا لا نريد التورط في الحرب، اهتموا بنا في الداخل، وترامب يقول لنا حرفيا: أنا لست قلقا عليكم، لا أفكر بكم حتى، أنا قلق بشأن حرب لا نهاية لها.
23: يسمع الشعب الأمريكي ما يقوله عن تكلفة المعيشة وتأثيرها على أوضاعهم المالية، ويعتقدون أن ما قاله اليوم من أغبى ما سمعوه على الإطلاق من دونالد ترامب.
0: استراتيجية إسرائيلية عسكرية مستشرسة في فلسطين منذ النكبة، ونحن نمر بذكراها 78، تضرب الرهان على تفريغ فعالية شعب الجبارين وتحييد مفاعيله في غزة والضفة والقدس كما فعلت طوال عقود من الزمن. عبر منظومة شاملة من المحو المادي والرمزي، وإعادة تعريف الجغرافيا بوصفها أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض. هذه السردية الاستعمارية تصعد الاستباحة للأقصى الشريف، وتجهز لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك. وهذا ما يحدث أمام مرأى ومسمع العالم، وخصوصا العرب والمسلمين.
2: رغم غيابها الظاهري عن مشهد النكبة عام 1948، لعبت الولايات المتحدة دوراً محورياً في ترسيخ أثرها عبر التواطؤ مع سردية الاحتلال وتذويب حق العودة. لم تكتفي واشنطن بدعم الكيان، بل تحركت بخطى ثابتة لمحو الفلسطينيين من الجغرافيا والذاكرة. فكيف سعت أمريكا لإغلاق ملف النكبة؟ وبأي أدوات بدأت الحرب على وجود اللاجئين؟ لعقود عارضت الولايات المتحدة القرار الأممي 194 المرتكز القانوني لحق العودة، ومنذ عهد ريغان 1982 حتى صفقة القرن 2018 اعتبرت واشنطن حق العودة عائقا أمام السلام، فدعت لتوطين اللاجئين ومنحهم جنسيات الدول المضيفة، ودعمت مشروعا إسرائيليا لتعويض اللاجئين اليهود من البلدان العربية وطرح ملفهم دوليا كمقابل متوازن ملف اللاجئين الفلسطينيين في تكريس معادلة مختلة تشرع التهجير وتنكر الحق التاريخي للفلسطينيين. في مايو 1948 حضر القنصل الأمريكي توماس واسون من توسع الهاغاناة وتطهيرها العرقي بهدف السيطرة الكاملة على فلسطين. تابعته تقارير من دبلوماسيين آخرين وثقت مذابح وعمليات تدمير ممنهج لمنع عودة المهجرين الفلسطينيين. ورغم هذا الرصد المبكر لم تتحرك واشنطن لوقف الجرائم، بل تبنت المشروع الصهيوني وسرعت دعمه بالتمويل والتسليح لتصبح الراعي الأول لسياسات الإحلال منذ الخمسينيات وحتى اليوم.
3: الحرب لم تنتهي بعد، هذا ما قاله نتنياهو مؤخرا. نعم، حربنا المفتوحة منذ عام 48 لم تنتهي بعد، ولكنه قالها وهو يخفي رغبة القاتل مع أبناء جلدته مع قرب لعنة العقد الثامن التي يؤمن أنها نهاية إسرائيل. أما ترامب لا يزال يلهث وراء رضا نتنياهو في رسائله إلى طهران وردود الأخيرة عليه، لا عن مصلحة بلاده التي تغرق للمرة الأولى أمام هيبتها وهيمنتها. خبراء علم الطاقة البشرية يقولون ليس المهم من يسدد اللكمات القوية على الحلبة، بل القوي هو من يبقى صامدا بعدها. إذن معايير الحياة والقوة واضحة: الصمود والصبر.
4: والأرض إلنا والمنازل والبيوت، وعامن زلتنا ما بيعلى منزلتنا، عبيوتنا ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيبر عن سويعد علي.
0: فتبينوا. مستمعينا الأكارم، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا الأستاذ العزيز والكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
5: حياكم الله أستاذ أحمد والمستمعين الكرام.
0: سيدي الكريم، بداية صفقة تبادل الأسرى وما تضمنه هذا التوقيع من فرحة عارمة لأسر أسرانا الأبطال، أسرانا الأحرار، الشرفاء الذين بهم ننتصر. بالأمس تم التوقيع على تبادل الأسرى، وبمباركة من شعبنا اليمني العظيم، ومباركة الرئيس مهدي المشاط، وإن شاء الله في القريب العاجل الكل مقابل الكل. كيف تقرأ هذا التبادل للأسرى وهذه الصفقة وهذا التوقيع والذي قداله من 2025 ديسمبر، في ظل كان هناك عراقيل من قبل
6: الطرف الآخر عراقيل كثيرة حالت دون التسريع في التوقيع على هذه الصفقة. كيف تقرأ هذه الصفقة من عدة اتجاهات؟ هناك مرتزقة يعملون ليل نهار على إيكاف هذا كونهم مستفيدين من البقاء من بقاء الوضع على ما هو عليه. بالمقابل هناك في صنعاء والتي تضع هذا الملف الإنساني الهام على رأس أولوياتها. كيف تقرأ هذا المشهد؟
5: في بداية ما يتعلق بقضية الأسرى هي قضية يعني محط اهتمام من قبل قيادة الثورة والقيادة السياسية، وأيضا يعني كان هناك حرص كبير من قبل قيادة الثورة في أن تكون هناك صفقة تبادل الكل مقابل الكل، لكن بالفعل كما ذهبتم إليه كانت هناك الكثير من العراقيل. أنا في اعتقادي بأن هذا الملف يعتبر من أسهل الملفات حتى الموجود ضمن خارطة الطريق التي تم وضعها والتي تم الاتفاق عليها مع السعودية والدول دول العدوان على اليمن. لكن بالفعل كانت هناك عراقيل كثيرة فيما يتعلق أولا من أهم العراقيل التي يعني من أهم العراقيل التي توضح حالة أو تبين لنا شيء مهم جدا في أن كيفية التعامل مع الدول المشاركة في العدوان على اليمن ومرتزقتهم الذين نجد بأنهم لا يجتمعون على كلمة واحدة. يعني عندما اليمن تقدم قائمة كاملة بالأسرى وتؤكد حرصها على إطلاق الأسرى الكل مقابل الكل، نجد الطرف الآخر في سواء في دول تحالف العدوان أو في حتى المرتزقة أنفسهم، نجد بأن هناك خلافات تظهر. يعني على سبيل المثال سيد العزيز، حزب الإصلاح لديه مجموعة من الأسرى، تنظيمات التكفيرية القاعدة وداعش لديهم أسرى، المرتزقة الإمارات لديهم الكثير من الأسرى، وعندما يتم التفاوض هناك معاناة كبيرة. يعني الكل يفهمها أو الكل لا تتضح لديه الرؤية الكاميرا ما يعاني حتى وفدنا الوطني المفاوض فيما يتعلق بالأسرى من معاناة كبيرة في أن يستخرج حتى قائمة كاملة بالأسرى المتواجدين. كل طرف من الأطراف المرتزقة يحاول أن يقدم نفسه على الآخر، فتكون المعاناة يعني المعاناة تنصب حتى على الوفد الوطني الذي يريد أن يقنع الكل. يعني هناك كما ذكرت لك هذه معاناة وهذه مأساة كبيرة جدا، وحالة توضح لك حالة يعني حالة التناقض والتنافر ما بين المرتزقة أنفسهم. يا سيد العزيز، قيادة الثورة والوفد الوطني منذ البداية وهو يحرص على الأسرى وعلى الإفراج عنهم كونها قضية إنسانية، تشكل قضية إنسانية بشكل درجة رئيسية، لكن مرتزقة العدوان لا يعني نجدها بأنها لا تأتي ضمن سلسلة أولوياتهم. المصالح تطغى على قضيتهم بشكل كبير وبشكل أساسي، لكن نستطيع أن نقول بأن يعني انتصرت صنعاء في هذا الاتجاه كونها كانت تمثل ورقة ضغط كبيرة جدا. التهديدات الأخيرة التي بعثتها وزارة الخارجية إضافة إلى التحذيرات التي كان يطلقها قائد الثورة وحتى الحكومة حكومة صنعاء، يعني شكلت ورقة ضغط كبيرة في أن تجبر العدو الرئيسي على القبول بالمفاوضات، كون هذه القضية كما ذكرت السيد العزيز تعتبر قضية إنسانية بدرجة أساسية، وكان معول على صنعاء أو كانت صنعاء تسعى بكل الإمكانيات وبكل الجهود إلى أن يتم الإفراج عنهم قبل عيد الأضحى. لكن مماطلة العدوان وكما ذكرت لك العراقيل التي تعيك هذه الأشياء في إيجاد أو في وضع القائمة الكبيرة أو في وضع القائمة وفي المفاوضات التي تجري تجري مع الدول العدوان أخرت هذه المسألة إلى شهر 7. أول دفعة سيتم إطلاقها هي في شهر يوليو القادم، مع أن صنعاء كانت حريصة إلى أن يكون أن يعود الأسرى إلى ذويهم وإلى أهلهم قبل عيد الأضحى المبارك، لكن كان هناك عراقيل كما ذكرت لك سيد العزيز فيما يتعلق بالمرتزقة والدول والسعودية على وجه التحديد، وهذا الجانب. لكننا نستطيع أن نقول الحمد لله بأن هذا الانتصار الذي حققته صنعاء يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبذله القيادة الثورة والقيادة السياسية في أن يتم حلحلة هذا الملف، رغم أننا ندرك تماما بأن يعني سيد العزيز لو عدنا حتى بالذاكرة إلى وراء قليلا ووجدنا كيف كانت الأمور تتم طريقة الإفراج عن الأسرى، تتم إما عبر وساطات محلية أو تتم عبر الوساطة الأمم المتحدة بشكل كبير وبشكل كامل. لكن أنا أعتقد اليوم الخروج هذا العدد الكبير من الأسرى هو يأتي ثمرة من ثمار الضغوط الكبيرة التي مارستها صنعاء على الدول العدوان وعلى مرتزقتهم، وبإذن الله تعالى بأن الأيام القادمة سنشهد أو يعني خلال الفترة القادمة في ظل استمرار الضغط سنشهد أن يكون الكل مقابل الكل بإذن الله تعالى.
7: نعم سيدي الكريم، ترامب وجولتها المكوكية إلى الصين، ذهب ترامب إلى الصين مثقلا بملفات شائكة إلا من ثرثرة لم تتوقف يوما بشأن تدمير القوة الإيرانية، وبشأن أنه لن يكون لإيران سلاح نووي أبدا، بالإضافة إلى انفجار موجة غضب وسخط في الداخل الأمريكي من قبل المواطنين، أنه قال ترامب أنه هو لا ينظر إلى الجانب المالي للمواطنين بل يرى إلى تدمير القوة العسكرية الإيرانية. بزيارته إلى الصين، كيف ترى هذه الزيارة وما هو المتوقع فيما بعد من هذه الزيارة، وكيف ترى موقف الصين من زيارة ترامب لها؟
5: نعم، فيما يتعلق بزيارة ترامب سيد العزيز، يعني هناك حقيقة لا بد للجميع أن يركز عليها أو أن يهتم بها. ترامب هو يعتبر من خلال تصريحاته في أول يوم حتى من ولايته الجديدة، هو يعتبر الصين عدوة رئيسية. يعني تخيل بأن في إحدى تصريحاته أول تصريحاته ذكر بالحرف الواحد بأنه لا ينام الليل من كثرة التفكير في الصين، كونها تتقدم اقتصاديا وكونها حققت إنجازات كبيرة وكونها تتمدد على المصالح الأمريكية بحسب المزاعم الأمريكية. لذلك بالفعل ترامب هو يعتبر الصين عدو رئيسي له، وعندما يرجع يعني تخيل أو نتخيل الموضوع، عندما يلجأ ترامب إلى عدوه هذا بمعنى بأن الخيارات ضاقت عليه، وبأنه يعني فيما يتعلق بالعدوان على إيران وما يتعلق بالهزيمة التي مني بها في هذه الفترة انقطعت أمامه جميع الطرق والخيارات، لم يجد اليوم طريق مناسب لكيفية الخروج من الأزمة أو من الكارثة التي وضع نفسها فيها من خلال عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما حققته إيران من انتصار، وما لا زالت إلى هذه اللحظة وهي من تفرض الشروط وهي من تضع خارطة الطريق، نستطيع أن نقول فيما يتعلق سواء فيما يتعلق بمضي هرمز أو بغيرها، نجد بأن أمام انقطاع جميع هذه الخيارات لم يجد المعتوه ترامب من طريقة للضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا من خلال الذهاب إلى الصين. ولو عدنا حتى من قبل أيام فقط من ذهابه إلى الصين، تصريحاته بأنه كان يحاول أن يهمش هذه المسألة ويضع بأن زيارته للصين لا تتعلق بمسألة الحرب على إيران، ومن ثم عندما يذهب إلى الى الصين وتركز البيانات والاجتماعات تركز او يعني تخيل بان البيان اول بيان صادر في اليوم الاول من زيارته كان اكثر من نصف البيان يتعلق بما يعني يتعلق بالحرب على ايران وهذا يناقض تصريحاته الذي كان يحاول فيها ان يؤكد للعالم بان زيارته للصين لا تتعلق بمسألة الحرب على إيران وبكيفية مساعيه إلى أن يتم الضغط على إيران عبر الصين لتقديم تنازلات أو القبول بالتنازلات. هذا في حد ذاته يؤكد لك مدى الانتصار الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالفعل الخيارات التي أصبحت ضيقة أمام ترامب في أن يلجأ إلى الصين بدرجة رئيسية لكي تشكل ورقة الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومع ذلك من خلال اليوم الأول وما ظهر فيها سيدي العجز ليس فقط حتى من خلال اليوم الأول من خلال يعني من خلال حتى أول في أول محطة لا أو مع أول نزول له من سلم الطائرة وجدنا بأن هناك صفعة كبيرة وجهتها حتى الصين بطريقة غير مباشرة وجهتها لترامب عندما يتم استقباله من قبل نائب وزير عفوا من قبل نائب رئيس النائب الرئيس الصيني. هذه تعتبر صفعة كبيرة جدا إضافة إلى ما حصل بأنه خلال اليوم الأول حصلت مناوشة أو حصلت نستطيع أن نقول خلافات ما بين ما يسمى بالحرس السري التابع لترامب الذي كان يريد تفتيش أو

0: قرارات خطيرة وقرارات أيضا تنبع عن مدى حقده ومدى عداوته للصين. العقوبة التي فرضها على الصين، رفع الجمارك وغيرها من هذه الأشياء، إضافة إلى تصريحاتي كما ذهب سيد العجز كما ذهبت إليها، يعني تؤكد بالفعل بأن الصين اليوم لا تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنها كانت أكبر قوة عظمى. اليوم المعادلة الجديدة التي فرضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال هزيمتها للعدو الأمريكي جعلت من دول العالم لا تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على أنها المهيمنة وأنها صاحبة القطب الوحيد. بالعكس، اليوم هناك اعتراف دولي بوجود عدة أقطاب في المنطقة وظهور حتى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كقطب قوي على مستوى العالم. لكن ما يهمنا اليوم في هذه الزيارة سيد العزيز بأنها كما ذكرت لك أولا تنبئ أو تؤكد بأن هناك بأن العالم اليوم لا ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما كان ينظر إليها ما قبل العدوان على إيران. كان لليمن الفضل كذلك سيد العزيز بكسر هيبة العدو الأمريكي خلال ما حصل في معركة البحر الأحمر، وعزز هذه المعادلة الجديدة في كسر الهيبة، عززتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال إفشال هذا العدوان وهزيمة العدو الأمريكي. سيد العزيز ما يتعلق بهذا الجانب، ترامب كان يسعى إلى عقد حتى تحالفات مع الدول الأوروبية ورفضته، حاول أن يتحالف مع الكثير من الدول في منطقتنا العربية وتخاذلت معه. يعني نستطيع أن نقول بأن لم تستطع أن تدخل معه في تحالفات علنية. كان هناك بالفعل هناك تحالفات سرية، لكن على مستوى العلن كان هناك خوف وكان هناك خشية من ردة فعل محور المقاومة بشكل عام. واليوم لجأ إلى الصين والصين كذلك خذلته في هذا الجانب. يعني ومن أهم ما جاء خلال اليوم الأول وما ذكره حتى البيان الصادر عن اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني بأن الصين قالت بالحرف الواحد بأنها تدعم الوساطة الباكستانية، وهذا في حد ذاته له يعني قراءة كبيرة ما بين الصدور. يؤكد لك سيد العزيز بأن بالفعل بأن ما ذهب إليه ترامب على أساس أن يشكل ورقة ضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فشل في هذا الاتجاه، وأكدت الصين بأنها تدعم الوساطة الباكستانية، وهذا بحد ذاته كما ذكرت لك يعد هزيمة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وفشل كبير لهذه الزيارة خاصة فيما يتعلق بالحرب على إيران. نعم.
1: سيدي الكريم، الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عبر استطلاع في معاريف يقول هناك انعدام الوضوح في الجبهات ويواصل قضم قوة ائتلاف نتنياهو الذي يهبط إلى 49 مقعد مقابل 61 للمعارضة الصهيونية. هناك عدم ثقة في نتنياهو من قبل المستوطنين الصهاينة. هناك مثل ما تقول أنه يعني أيضا زيارة للإمارات أثناء الحرب على إيران. هناك الكثير من القنوات قالت أن نتنياهو زار الإمارات واستقبل استقبال الملوك، وكان محمد بن زايد هو أول المستقبلين. وسائل إعلام إماراتية قالت لكنوش تتحاكوا أنه جاء نتنياهو وزارنا أثناء الحرب على إيران، وهذا قصدهم أنه بهذا تنأى بنفسها عن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. مكتب نتنياهو يقول يعني بعد تأكيد مكتب نتنياهو زيارته إلى أبوظبي في آذار يبدو أن الإمارات لم يعجبها كشف المفاجأة، إذ وجهت رسالة احتجاج وسط غضب إماراتي كبير. يبدو أنها ليست المرة الأولى التي يسبب فيها ديوان نتنياهو هذا النوع من الإحراج لبعض الإماراتيين، مع أن الإماراتيين مطبعين واضح يا واضح، ويبدو أن الإمارات يعني يمكن، وأنتم كمحللين سياسيين أنتم أدرى أنه ما سبب هذه الرسالة إلى ال- ال- ال- ال-

0: الصهاينة أنهم لا يقولوش أنهم زار نتنياهو أثناء الحرب على إيران زار أبو ظبي. كيف تقرأ هذه المسألة؟
1: نعم، هناك يعني نقطة في غاية الأهمية سيد العزيز فيما يتعلق بهذا الجانب. دائما ما اعتدنا حتى من الكيان الصهيوني أن يفضح أدواته في المنطقة، رغم أن الأدوات وعلى رأسها الإمارات السعودية وغيرها من البحرين وكذلك الدول التي تسعى إلى التطبيع مع العدو الصهيوني. سيد العزيز، الكيان الصهيوني حاله كحال الولايات المتحدة الأمريكية، دائما ما يتخلى عن حلفائه، دائما ما يحاول، ليس فقط مسألة التخلي وإنما حتى يسعى إلى فضحهم بين الحين والآخر. هناك يعني ما صدر من المجرم نتنياهو وما ظهر في الإمارات اليوم، هناك معادلة جديدة تفرق، يعني معادلة جديدة أو حقيقة نستطيع أن نقول أنها عليها حقيقة بدأت تظهر للعالم وللشعوب العربية والإسلامية على وجه التحديد فيما يتعلق بالإمارات التي أصبحت اليوم يعني وأصبحت لدى يعني بقناعة لدى الجميع بأنها اليوم تمثل إسرائيل الصغرى بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، حالها كحال دول الخليج التي جاءت ولادة هذه دول الخليج مع تأسيس ما يسمى بالكيان الصهيوني واحتلاله للأراضي الفلسطينية. سيد العزيز نتنياهو، يعني الإمارات أذكركم ويذكر المجتمع الكريم فقط بأنه عندما تم توقيع ما يسمى باتفاقية إبراهام ذكر احتفلت بها الإمارات وقالت بالحرف الواحد اليوم استطعنا أن نحقق إنجاز ليس على مستوى المنطقة وإنما حتى للقضية الفلسطينية، بأن هنا سيتوقف الاستيطان وبأن هذه الاتفاقية سنجبر إسرائيل على التخلي عن جرائمها في قطاع غزة. في اليوم التالي سيد العزيز، في اليوم التالي تم الإعلان عن وضع مخطط لسبع مستوطنات داخل الأراضي المحتلة، يعني بأنه فضح الإمارات في أول ساعة، لن نقول بعد يوم فقط وإنما بعد ساعات فقط، فضح الإمارات واستطاع أن يوصل رسالة واحدة بأن مسألة السلام أو التطبيع مع الكيان الصهيوني بأنها عبارة عن ورق على حبر. وهذا ما شهدناه يا سيد العزيز على مدى يعني على مدى يعني على مدى عقود من الزمن والصراع مع الكيان الصهيوني، لا اتفاقية كامب ديفيد ولا اتفاقية السلام مع التي وقعتها مصر ولا حتى الأردن ولا أي دولة من الدول العربية التزم بها العدو الصهيوني. على العكس تماما، لو وجدنا بالأمس ما صرح به ترامب على عفوا ما صرح به المجرم نتنياهو قالها بالحرف الواحد فيما يتعلق مثلا بمسألة القدس بأن القدس ستبقى صهيونية وبأنه لا يمكن ولا لن تستطيع أي قوة في العالم أن تجبر الكيان الصهيوني على التنازل على القدس أو الخروج من القدس. وهذا في حد ذاته سيد العزيز يناقض حتى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مع العدو الصهيوني من قبل مصر كما ذكرت لك والكثير من الدول العربية فيما يسمى اتفاقية كامب ديفيد أو فيما يتعلق بالاتفاقية التي توقع عليها في عام 1967. يعني ضرب الكيان وضرب العدو الصهيوني ضرب بهذه الاتفاقيات عرض الحائط، والأدهى والأسوأ من ذلك بأن لا زالت اليوم الكثير من الدول تظهر بين الحين والآخر مدى تماهيها وتماشيها مع العدو الصهيوني وخدمتها للأجندات الصهيونية على رأسها الإمارات. سيد العزيز، هذه الدولة اليوم أصبحت مصدر قلق بالفعل لشعوب المنطقة وحتى لشعبها أنفسهم.
0: نعم، إذا الأستاذ العزيز عبد الله الحنبصي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.

تبينوا. فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.

0: الخامسة مساءا في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. يصدر قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بيانا هاما بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركة مصيونية وأذرعها عند 8:30 مساء. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة إلى مسؤول العلاقات الدولية بحزب الله سيد عمار الموسوي بشأن آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وندد أبو راس في رسالة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين وتدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية، وأشاد بصمود المقاومة اللبنانية وما حققته من إنجازات ميدانية في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي الغاصب، مؤكدا أن جبهة لبنان تمثل جبهة للأمة بأسرها في مواجهة العدو المشترك وأكبر جبهة ذات تأثير مباشر للمساندة فلسطين، وتعتبر الخندق الأول للأمة والمترس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقتحام المجرم إيتمار بن غفير المسجد الأقصى برفقة عشرات المغتصبين في استفزاز جديد لمشاعر المسلمين وانتهاك صارخ لقدسية المسجد والقوانين الدولية. شهدت أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة اليوم عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة في كافة الأحياء والمديريات تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين، وأدانوا بأشد العبارات إقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية، مؤكدين أن هذه الجريمة الشنيعة تعكس مستوى الانحطاط والعداء الشديد الواضح للإسلام والمسلمين ومقدساتهم، وحذروا من التداعيات الخطيرة لتكرار الإساءات الصهيونية والأمريكية للمصحف الشريف والتي تمثل انتهاكا سافرا لكل القيم والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. ودعا المشاركون الشعوب الإسلامية للتحرك الواسع والخروج في مسيرات للتعبير عن الغضب والوقوف بحزم تجاه الإساءات المتكررة للقرآن الكريم والتصدي لكل من يتطاول على الدين الإسلامي ومقدساته. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتقاء 6 شهداء وجرح 2 في غارات إسرائيلية معادية استهدفت النبطية وكفر الرمان وحاروف بجنوب لبنان. وردا على ذلك قصفت المقاومة اللبنانية عصر اليوم تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف بقذائف المدفعية وصاليات صاروخية. طالب وزراء خارجية دول مجموعة بريكس اليوم العدو الإسرائيلي بسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك المواقع 5 التي لا تزال تحتلها في جنوب البلاد. أكد مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام السيد مجباتي خامنئي أن المقاومة الغيورة والانتصار المشرف في وجه عدوان وحوش العالم وشياطينه جعلت الشعب الإيراني أكثر استعدادا لصون استقلاله نحو تحقيق النصر النهائي. أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه يدرس رفع العقوبات المفروضة على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وذلك في ظل استمرار الحرب والاضطرابات التي تشهدها أسواق النفط العالمية. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً. وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: مواليد اليوم صناع المستقبل.
2: في المستشفى العربي الدولي
1: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
2: مركز الأمومة والطفولة،
1: أطباء أطفال على مدار الساعة،
2: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
1: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
2: قسم خاص بالنساء فقط،
1: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
2: الدكتورة إيمان جار الله،
1: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
2: استشاريات النساء والولادة.
1: المستشفى العربي الدولي،
2: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران.
1: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: مالك الأشتر، فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: كنت أعرف أنك ستكونين هنا.
1: من؟ مالك؟ إلي يا أخي أعانقك، فقد اشتقت إليك.
0: الحمد لله، ألا تعرفين ذلك الفارس؟
1: إنه ابنك دون شك.
0: هذا إبراهيم.
1: إلي لأضمك يا ابن أخي. ما شاء الله، أمسيت رجلا كأبيك.
0: أين ولدك مالك؟
1: في الدار.
0: عرجنا عليه فلم نجده.
1: علّه ذهب إلى دار صديقه.
0: ما شأنك بالكوفة؟
1: لست على ما يرام، مذ غادرتنا يا أخي إلى الجزيرة ونحن في هم إثر هم. ألم تشاهد أكثم؟
0: شاهدته طريح الفراش، بلغني مرضه منذ زمن. لقد طال مرضه حقا يا أختاه.
1: وما أظنه سيشفى يا أخي. دعنا نخرج من هم نغوص فيه.
0: خذ الحصانين يا ولدي واسقهما من أعلى النبح.
1: إلى أين تذهب الآن؟
0: إلى مصر.
1: مصر؟ دفعة واحدة؟ ولما؟
0: اضطربت أحوالها كثيرا يا أختاه، وخرجت عن طاعة وليها ابن أبي بكر، فكلفني أمير المؤمنين بها.
1: وما حاجتك إلى إبراهيم يا مالك؟
0: يرافقني في الطريق وأعلمه السياسة.
1: حبذا لو لم تذهب إلى مصر.
0: ويحك يا سلمة، أقول لك طلب مني أمير المؤمنين علي هذا الأمر، أرفضه وأمتنع عنه. ما الأمر يا سلمة؟ ما بك تبكين؟
1: شاهدت الليلة حلما أقلقني وأبكاني.
0: عساه خيرا.
1: شاهدت والد الحارث وبجانبه أخي عبد الله يدعوانك إليهما.
0: وعساني قبلت يا أختاه.
1: قبلت وسعيت إليهما على الفور.
0: الحمد لله، الحمد لله. عسى أن يشرفني الله بمثل ما شرفهما به.
1: لا لا، مضى أبي وأخي وزوجي على فراش الموت، ولم يبق لي في هذه الدنيا سواك يا أخي.
0: أتنعينني قبل الأوان يا سلمى؟ إنني ذاهب لتسلم ولاية وليس لقيادة حرب يا أختاه.
1: أنا أعرف أنني لن أثنيك عن عمل قررت القيام به، وخصوصا إن كان لمولاك أمير المؤمنين. لكنني امرأة تفيض عاطفة ومشاعر.
0: دعي ذلك الأمر وخذي.
1: ما هذا الكيس؟
0: مررت على دار بثينة فوجدته مقفلا،
1: إنها في ضيافة أهلها في البصرة.
0: دعيني أتابع. هذا كيس لابنة أخيك حليمة، أوصت والدها مذ ذهب إلى صفين أن يعبئه لها من أطايب الشام وعطورها، وقد أوكلني بهذا قبيل استشهاده، وهأنذا قد نفذت الوصية. خذي.
1: رحمك الله يا عبد الله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله يا أختاه. كفاك بكاء، كفاك بكاء، ليتني لم أعرج عليك. يا إبراهيم، تقدم بالحصانين سننطلق.

0: أنت غيث بن عاصم؟
1: نعم سيدي الأمير.
0: تناهت إلى سمعي بطولاتك في صفين مذ كنت في صفوفنا تقاتل هؤلاء الخارجين عن دين الله.
1: إنني رهن إشارتك سيدي.
0: أحسنت يا غيث، اقترب واجلس بجانبي. اسمع، الليل قد أسدل ستائره ونحن وحيدان في إيوان لا ثالث لنا. إن طلبت منك شيئا تنفذه؟
1: إن استطعت فعلت.
0: هذا يسرني. ألا تعلم أن بين أذرح ومذحج دم وثأر؟
1: كان هذا قبل انتشار الإسلام أيها الأمير.
0: وهل يغسل الإسلام دما سفك وثأرا دفن؟ أين نخوة العرب وحمية القوم؟
1: لا أعلم أن لي ثأرا دفينا أسترده من مذحجي.
0: المذحجيون عاملوك بدافع الثأر، فلما تعاملهم بدافع التسامح والمغفرة؟
1: ولكن لا أذكر أحدا منهم ثأر مني يوما من الأيام.
0: ما أبسط عقلك وأسهل سجيتك. لما لم يزوجوك سلمة بنت الحارث وبينكما حب لا ينمحي؟
1: لقد سبقتها في خيانة حبنا فتزوجت.
0: ومن حقك أن تتزوج ثانية، فلما لم يوافق على تزويجك بها؟
1: ولكنها تزوجت بعد ذلك.
0: زوجوها رغما عنها رجلا لا تحبه. إنها ما زالت تحبك.
1: أعرف هذا.
0: تعرف هذا وتسكت؟
1: وماذا عساي فعله سيد الأمير؟
0: ابعث إلى زوجها أكثم من يغريه بالمال فيطلقها، وحينئذ تتزوجها أنت.
1: سيدي معاوية، لن أنسى جميلك هذا ما حييت.
0: عليك أن تقدم بديلا عن هذا.
1: أقدم ما تطلبه، فاقترح.
0: أن تقتل مالك الأشتر،
1: شقيق سلمى،
0: وتكون بذلك قد حققت أمنيتين اثنتين، شرف الأخذ بالثأر والزواج ممن تحب.
1: ولما اخترتني لقتله دون الآخرين؟
0: لأنه لن يوجس منك خيفة، فهو يعرفك وأنت تعرفه.
1: وكيف أجرؤ على قتله وهو من صناديد العرب؟
0: لا عليك، أنا أدلك إلى الطريقة التي تقتله بواسطتها بكل سهولة ويسر. ها؟ ماذا قلت يا غيث؟
1: اعفني سيدي من هذه المهمة.
0: لن تنال سلمى إذن إلى الأبد. قارن بين الاندفاع والإحشام وآتني بجوابك في الغد.

0: ما رأيك يا إبراهيم يا ولدي أن نستقل عن هؤلاء القوم ونستظل شجرات النخيل تلك؟
1: وما نفعل وحيدين هناك يا أبي؟
0: نطلع على عهد أحمله.
1: أي عهد يا والدي؟
0: ذاك الذي أعطانيه أمير المؤمنين علي لأسوس بموجبه مصر.
1: كما تشاء يا أبي.

0: أذن مني يا إبراهيم واستمع.
1: آمرك بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجماحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
0: أسمعت يا إبراهيم؟
2: إنني أسمع وأصغي يا أبي.
1: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضارية تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق.
0: أما زلت معي يا بني؟
2: إنني معك أستمع بكل جوارحي.
0: حسن يا بني، فلنتابع ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام.
1: ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا يد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة، ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته. وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور.

0: مولاي الخليفة.
1: الخليفة دفعة واحدة. هذا لقب سمعته من اثنين قبلك يا جستار، أولهما شرحبيل وثانيهما عمرو بن العاص.
0: وأنا الثالث الذي يكون له هذا الشرف.
1: ما تحمل يا جستار؟
0: أحمل إليك خراج العريش وما حولها.
1: هاتها، اجلس بجانبي.
0: ما زادني أحد من شرف وأنا أجلس قرب الخليفة معاوية.
1: اسمع يا جستار، ألست من خواصي؟
0: أفديك بدمي.
1: كيف أتبين صدقك؟
0: التجربة يا مولاي.
1: أطلب إليك أن تقتل رجلا.
0: أقتله؟
1: لكنه أقوى منك بنية.
0: أحتال عليه فأقتله.
1: وكيف تحتال عليه؟
0: أضع له سما فأقضي عليه.
1: أنت الذي أبحث عنه منذ زمن. اسمع يا جستار.
0: ماذا؟
1: إن رجلا من ألد أعدائي قد توجه إلى مصر، فإن وصلها وتولى أمرها قهرني وقضى علي، ولهذا أريدك أن تقضي عليه قبل وصوله.
0: ما اسمه؟
1: مالك بن الحارث الملقب بالأشتر.
0: وأين أجده؟
1: في ركب متجه إلى مصر.
0: ألحق به وأتيك بخبره.
1: خذ.
0: ما هذا يا مولاي؟
1: ما أتيتني به من خراج؟
0: وما أفعل به؟
1: هو لك هدية واصلة.
0: لكنني وعدتك أن أقتل الرجل دون هذا.
1: زيادة في الإطمئنان يا جستار.

0: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة. ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق عليك، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يتروك، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة. ولا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه، واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم. إن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده، وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده.
1: أبي أبي انتبه، تكاد تسقط من على جوادك.
2: شغلني أمر العهد عن كل شيء يا بني. أين نحن الآن؟
3: حري بي أن أسألك وقد خبرت هذه الأرض عند فتح مصر.
2: يجب أن أعرفها، لقد مررت بها من قبل، أظنها تؤدي إلى عريش مصر.
3: ومتى نصل إلى عريش مصر؟
2: يلزمنا أكثر من ليلة واحدة على ما أظن.
3: ألا ترتاح يا أبي؟
2: على مقربة منا صومعة كبيرة، لازلت أذكر ذلك. نعم، نأوي إليها ليلتنا هذه، ثم نواصل مسيرنا إلى العريش، ومن ثم إلى مصر.
0: ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الأجر لمن سنها. وأكثر مدارسة العلماء ومنافسة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك، وإقامة ما استقام به الناس قبلك. واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة. فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن. فولي من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك، وأنقاهم جيبا وأفضلهم حلما. ثم ألصق بذوي الأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرم وشعب من العرف.

ما الذي يجري هنا يا غيث؟ أسمع بكاء وعويلا داخل الدار. عل أحدهم قد فارق الحياة، لكن هذه دار سلمى. علك مخطئ يا غيث. لا، إنها الدار نفسها التي أرشدوني إليها. ترى أمات زوجها المريض؟ يجب أن أخبرها بالأمر لئلا تفجع بعزيزين. وما صلتك بهذا يا غيث؟ اذهب في سبيلك ودع الأمور تجري كما قدر الله لها أن تجري. ليقتل جستار مالكا، أو ليقتل مالك جستار، أو ليجتمع الاثنان فيقتلا معاوية، سيان عندي. ما همني هو أن تبقى سلمى. يجب أن تتصرف يا غيث، الوقت يمر وأنت واقف كعمود خيمة أو كجذع نخلة خاوية.

0: انظر يا إبراهيم، ها هي الدار التي أشرت إليها. سوف نلجأ إليها هذه الليلة لنرتاح ريثما تنتهي العاصفة، ثم نكمل رحلتنا إلى مصر. ترجل يا إبراهيم، ثم اطرق على الباب، عسى أن يكون فيه دهقان يضيفنا.
1: أنا العقاد.
2: من أنتما؟
3: إنني إبراهيم بن مالك، وهذا والدي مالك بن الحارث.
2: ألا تكون الأشتر؟
0: هذا لقب يسبقني حيثما حللت ووصلت.
2: لقد طال انتظارك.
4: أهلا بكما في داري، أستضيفكما هذه الليلة.
0: ألا قل لي، ما اسم هذه المحلة؟
2: القلزم.
0: القلزم؟ القلزم، القلزم. وما بعدها؟
2: العريش.
0: إذن ما ضللنا الطريق يا ولدي، أمسينا قريبين من مصر.
2: ألا تترجل وتدخل الدار مع ابنك؟
0: هذا لا بد منه.
4: اجلسا كيفما يطيب لكما الجلوس، سأحضر لكما العشاء.
0: لا داعي لذلك، فقد أكلنا منذ بعض الوقت.
4: ما هكذا يفعل العرب؟ ألستما عربيين؟
3: إننا عربيا المولد والأرومة.
4: إذن لا بد من إكرامكما حسب الأصول العربية.
3: قلنا لك أيها الدهقان.
0: دعه يا إبراهيم يفعل ما تفضي به طبيعته.
3: لست مرتاحا لهذا الرجل.
0: وأنا كذلك، لكنه يا بني رجل واحد، ونحن فارسان اثنان ونملك سيفين. هل ربطت الجوادين؟
3: لا يا أبي.
0: أخرج واربطهما ودعني مع هذا العهد.
5: ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة، ولا تشرف نفسه على طمع وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم. ثم أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس. ثم انظر في أمور عمالك، فاستعملهم اختبارا، ولا تولهم محاباة وأثرة، وتوخ منهم أهل التجربة والقدم في الإسلام، فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا. ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم. ثم تفقد أعمالهم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، وتحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله، ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة.

0: من؟ غيث؟ ما الذي أتى بك إلى الكوفة؟
1: هوى في نفسي لأهلها ودورها.
0: وما الذي دفعك إلى هذا الماء؟
1: عطش ألم بي وبحصاني، وهذا ماء مباح للناس والبهائم. ألم نلتقي بنبع مثل هذا ذات مرة؟
0: دعني يا غيث، فقد فرقتنا سنون وأحداث كثيرة.
1: جئت دارك منذ يومين فسمعت بكاء وعويلا.
0: مات زوجي بعد طول مرض.
1: الحمد لله.
0: أتحمد الله على موت زوجي؟
1: أقصد الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
0: قلت لي إنك جئت إلى داري منذ يومين، أكنت تعود زوجي المريض أم لشيء تخفيه؟
1: لشيء أخفيه.
0: ويحك يا غيث، ألا تستحي أن تأتي امرأة محصنة؟
1: لا يا سلمى، لا تستعجل الأمور، جئتك في أمر مهم أريد أن أسره إليك.
0: ما الأمر الذي تخفيه يا غيث؟
1: إن كنت حريصة على حياة أخيك مالك فأسرعي لتنقذيه.
0: مالك؟ وما الذي جرى له؟ أخبرني.
1: لازلنا في البداية، لقد أرسل له معاوية من يدس له السم فيقتله.
0: أين؟
1: في محلة على طريق مصر.
0: منذ متى هذا؟
1: منذ يومين.
0: ولما لم تخبرني؟
1: جئتك فوجدت في دارك نسوة يولولن فخشيت الدخول.
0: أتعرف مكانه؟
1: نعم.
0: ولما لا تلحقه فتخبره؟
1: أخشى من جواسيس معاوية، إنهم يراقبونني.
0: ما العمل إذن؟
1: أرشديني إلى فرسان يتبعونني وأنا سأرشدهم إلى المكان.
0: سأفعل على الفور.
2: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس الهامة والعبر العظيمة التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة أحداث في واقعنا المعاصر، وأبرزها الدرس الأول أن العدو الغادر يختار أضعف لحظة وأكثرها أمانا، وقت الغداء والراحة، لينقض على ضحاياه، مثلا في الصلاة، في الأوقات التي يكون الناس فيها آمنين. الحجاج كانوا في حالة استرخاء تام، بعضهم يأكل غداء، بعضهم يشد الرحال، بعضهم تالي التو من الطعام. في هذه اللحظة التي لا يتوقع فيها أحد هجوما، أحاط بهم جيش ابن سعود من كل جهة وأطلق النار على جباههم ورؤوسهم. وهذا يعلمنا أن العدو الحقود لا يحترم آداب الحرب ولا الأوقات الإنسانية، بل يختار أضعف لحظات الضحية وأكثرها سلمية لتنفيذ جريمته. وقد رأينا خلال العدوان السعودي الأمريكي على اليمن كيف أنهم كانوا يستهدفون النساء والأطفال في الليالي وهم نائمون في بيوتهم آمنون بأمان الله سبحانه وتعالى، نفس السلوك الذي سلكه آباؤهم من قبل. في مواجهتنا اليوم يجب أن نكون في حالة تأهب دائم، ولا نترك أنفسنا فريسة للغدر تحت أي ظرف. الدرس الثاني أن الدفاع عن النفس بأسلحة بسيطة وبإيمان صادق قد لا يمنع الهزيمة المادية، لكنه يشرف صاحبه ويجلب له النصر المعنوي. قلة قليلة من الحجاج كان معها سلاح ناري بدائي، طبعا قاتل الحجاج وقاتل هؤلاء القلة القليلة، قاتلوا حتى نفدت ذخيرتهم ثم قتلوا، وبعضهم كانوا يقاتل بالحجارة، وآخرون رفعوا التكبير والتهليل وتلاوة القرآن، ولكن الرصاص رصاص الموت كان أسرع من تلاوتهم. هذا الدرس يقول قد لا تستطيع تغيير نتيجة المعركة، قد لا تستطيع تغيير نتيجة المعركة بأسلحة بدائية وقليلة، لكن الموت وأنت تقاتل وتكبر وتقف على مبدئك وقيمك أسمى من الموت ذبحا وأنت عاجز. في واقعنا يجب أن لا نستسلم للتفوق العسكري للعدو، بل نقاتل بما نملك ونحتسب الشهادة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الاستسلام لا يمنع القتل بل يهين الضحية قبل أن يقتلها. الدرس الثالث، تحويل القتل إلى جهاد وقصور في الجنة، هذا أسلوب قديم، أسلوب تجنيد كلاسيكي للجماعات التكفيرية. القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث ويسأل جنوده كم قتلت، قال واحد، قال لك قصر في الجنة، إذا قال اثنين قال لك قصرين. هذا التبشير بالقصور مقابل عدد القتلى من الحجاج العزل يظهر كيف تصنع الوحوش

ولا إنسانية. الوهابيين لم يكتفوا بإطلاق النار على الحجاج، بل نزلوا إلى أرض المعركة يذبحون الجرحى ويطعنونهم ليتأكدوا من موتهم، ثم طاردوا الهاربين وقتلوهم، ثم نهبوا كل ما يملكون حتى ملابسهم. هذا الكم من الوحشية، إطلاق نار زائد ذبح زائد مطاردة زائد نهب، هذا كله يدل على أن الجريمة كانت مقصودة بكل تفاصيلها، وأن الآمر الناهي بها وأن العقل المدبر لها عبد العزيز، وإلا لما كان كل هذا التوحش. الدرس عندما يواجهك عدو بهذا المستوى من التجرد من الأخلاق، لا تنتظر منه رحمة أو إنسانية، التعامل معه يكون بالقوة المماثلة أو الانسحاب السابق لمثل هذه المواجهة، لكن لابد من التعامل والإعداد، لابد من الإعداد، يعني هذا هو الحل، التعامل معه يكون بالإعداد المسابق والاستراتيجي، وليس بالتفاوض أو الثقة في وعوده شفهيا، لأن هذا عدو غادر جبان، وعدو أيضا متوحش. كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة الختامية، وقلنا كيف تحولت معاناة الناجين من المجزرة إلى مأساة جديدة من النهب والسلب حتى بعد نجاته من القتل على يد القبائل الوهابية. وقلنا وسألنا من هو الرجل الاستثنائي الذي قطع فراشه ليستر عورات الحجاج الناجين وأرسل أولاده لحمايتهم في تناقض صارخ مع همجية الوهابيين وتواطؤ القبائل المجاورة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا أرسل ابن سعود دموع التماسيح وكتابه الرقيق وأمر برد بعض المنهوبات بعد وقوع المجزرة؟ وسألنا وقلنا لماذا أصر بعض الحجاج على مواصلة رحلتهم إلى مكة لأجل الحج ولقضاء مناسك الحج بالرغم كل ما تعرضوا له من قتل ونهب وحشية وفقدان؟ والواقع مع كل ذلك فإن من نجا من الحجاج بعد تلك الأهوال، بعد أن لاقوا الموت في تنومة وفي سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى والمطاردة، تلقاهم أهل القرى القريبة من محل المجزرة كما تقول سيرة الإمام يحيى، فسلبوهم ما بقي معهم من أموال محمولة، وسلبوا ما عليهم من الثياب. وبحسب رواية السيد ضيف الله المهدي أحد الناجين من المذبحة، فإنهم لم يتركوا عليهم سوى السراويل، وأن جمعا من الحجاج من بينهم أمير الحج وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية، وليس عليهم إلا يعني بعض الملابس التي تستر عورتهم. وقد ترجح للباحث أن ذلك المركز هو مركز بارق في تهامة المحاذية لبني شهر من جهة الغرب، وذلك المركز في ذلك الحين كان يخضع لحكومة الشريف حسين ملك الحجاز، ومنه أبرق أمير الحج بالخبر، خبر المأساة والفاجعة إلى شريف مكة وإلى اليمن أيضا. وحين نتأمل القرى القريبة من محل الوقعة وبمراعاة أن الحجاج سيهربون في الاتجاه المعاكس لعدوهم المطارد لهم، فإنه يتضح أنها قرى تابعة لقبائل بني الأسمر والذين كانوا قد دخلوا تحت حكم ابن سعود. ونهب الثياب بتلك الصورة المشينة هو سلوك مفاجئ ومناف لما كان يفترض بأولئك القبائل من احترام الحجاج، لكنه يشير إلى استباحة أموال وأعراض وأرواح الحجاج على ذلك النحو، وأنه كان خلقا وهابيا نجديا، سمة بدوية وهابية، ولهذا فقد كانت وجهة الحجاج النزوء إلى تامة التي كانت لا تزال خارج سيطرة النجديين. جدير بالذكر أن رجل خير كما يروي السيد ضيف الله المهدي في إحدى تلك القرى كان قد تكفل بستر بعض الحجاج الذين صادفوه، ومنهم السيد ضيف الله المهدي نفسه، حتى أنه قطع فراشه لهم، قطع فراشه لهم وصنع لهم عشاء وأمنهم ليلتهم، وفي الصباح أرسل أولاده لحمايتهم وإيصالهم إلى أحد المراكز الحكومية حتى يحموهم من قطاع الطرق ومن أولئك الطامعين من أهالي تلك القرى المجاورة. هذا الرجل الذي شكل نموذجا استثنائيا حيث لم تؤثر على سلوكه ووعيه همجية أولئك الوهابيين النجديين، إذ كان لا تزال فيه بقية من أخلاق المروءة والشهامة وآداب الإسلام، بخلاف أولئك الذين تأثروا بهمجية الوهابيين إزاء إخوانهم من اليمنيين. لم يكتف الرجل بتقطيع فراشه لستر عورات الحجاج، بل أرسل أولاده لحمايتهم حتى وصولهم إلى منطقة آمنة، ولعل كما قلت مركز بارك في تهامة. وهكذا يتبين أنه كان على من نجا من تلك المذبحة أن يغادر تلك الجبال المشؤومة التي وطئت أقدام أولئك المتوحشين الوهابيين وحطت فيها أخلاقهم الذميمة إلى تهامة، والتي كانت لا تزال في ذلك الحين صامدة في وجوههم. وهناك وجدوا الشريف راجح حاكم مركز بارك المحاذي لجبال تنومة في تهامة، كما أوضحت ذلك برقية خطاب أبرق بها أمير الحج السيد محمد بن عبد الله

0: الدين إلى الشريف حسين عند وصوله مدينة جدة. جدير بالذكر أنه لما وصل الحجاج إلى تهامة بعضهم قرر مواصلة سفرهم نحو مكة عن طريق الساحل لأداء فريضة الحج، وبعضهم عاد إلى اليمن. 150 حاجا من الناجين 500 واصلوا مسيرهم إلى مكة للحج ولأداء مناسك الحج، بينما 350 تقطعت بهم السبل وعادوا إلى اليمن. من ضمن أولئك الذين صمموا على مواصلة مشوار الحج أمير الحج نفسه السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين. وتذكر جريدة القبلة أن عدد أولئك الذين وصلوا معه من الناجين من المذبحة كانوا حوالي 150 حاجا. إن تصميم بعض أولئك المنكوبين على الحج بعد تلقيهم تلك الأهوال دليل على تمسك اليمنيين بهذه المشاعر المقدسة وتعظيمهم لها إلى حد التضحية بأرواحهم وأموالهم وتجاهل وتناسي كل ما أصابهم. وهنا جاء دور بن سعود الشيطاني الذي يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي ليذرف دموع التماسيح ويعطي لنفسه مكانا قصيا من تلك المجزرة ويتبرأ من الحادثة، وأنه أنا أبرأ إلى الله براءة الذئب من دم يوسف، ويتبرأ من تلك الحادثة الشنعاء ذرا للرماد على العيون، ذرا للرماد في العيون، وتنصلا من تحمل مسؤولية الجريمة الجنائية، لأنه كان قد خلاص وصل إلى هدفه السياسي والعسكري والعقائدي، وصلت رحلته الشنعاء إلى كل يعني جريمته الشنعاء بحق اليمن وصلت إلى كل اليمنيين. بعد المجزرة مباشرة أرسل حاكم أبها عبد العزيز بن إبراهيم متبرئا من ذلك العمل القبيح كما هو السيناريو المرسوم، وقال هذا الأمر بسبب أحد الأمراء النجديين، يعني رجم بالموضوع على زعيم الغطغط خالد بن جامع. ثم جاء وفد من أمير نجد بن سعود يخبر بأنه أمر بإرجاع ما أخذ على الحجاج، وطلب من الإمام أن يبعث معه رسلا لقبضها. وذكرت السيرة، سيرة الإمام يحيى، أنهم ما زالوا مصرين على استنكارهم لما حصل وتنصلهم من تبعة ما جرى، ونسبوا ذلك إلى مقاتلي هجرة الغطغط الإخوانية وأنهم باذلون للإنصاف، هكذا قال السعوديون حينها. وبالتأكيد ابن سعود لا يملك إلا أن يذرف دموع الحزن والأسى، تلك الدموع نفسها التي ذرفها في تربة وفي الطائف وفي مكة بعد كل مجزرة يرتكبها جنوده، وتأسف وهكذا. فقد تأسف للحادث وكتب لسيادة الإمام يحيى كتابا رقيقا يظهر أسفه، الله يا هذا الرقة، رقيقا، وأمر حالا بجمع ما وجد من متاع ورده إلى سيادة الإمام يحيى، وحمل الإخوان، طبعا الإخوان من هم الإخوان؟ الغطغط، هؤلاء جيشه، حملهم المسؤولية مع شيء من التبرير لفعلتهم كما تصور ذلك وثيقة سعودية منشورة، يعني نشرت في مجلة المنار في مقالة كتبها محمد رشيد رضا ما بين الإمامين في جزيرة العرب. وبالفعل فقد وصل رسل الإمام ولكن ببعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ ابن سعود منهم صكا بذلك، والتي بالتأكيد لم تكن تمثل كل المنهوبات الحقيقية، وإنما كانت مجرد تعبير سياسي وقح يتظاهر بالإنكار والتبرؤ من المذبحة، ويراد من أخذ ذلك الصك تبييت النية من خلال على التنصل والاستدلال به لاحقا على ما يريده بعد أن قضى وطره وولغ كما يشاء في دماء اليمنيين. وكانت أيضا محاولة خبيثة للتنصل من الواجبات المالية المترتبة على جرائم جيشه بحق الحجاج وأموالهم، وهذه قضية واضحة أنه هؤلاء جنودك قتلوا هؤلاء الحجاج، قدمهم للقصاص، قال حاضر أنا بحكم فيهم. الإمام يحيى طلب منه أن يحكم فيهم طبعا، وفي البداية كتب كتاب، ذلك الكتاب الرقيق الذي قالوا بأنه رقيق، عبر فيه عن مشاعره الطيبة الكريمة، طبعا وهي ليست طيبة ولا كريمة، وأنه مستعد، قال أنا محكم لك، أنا يحكم فيهم الإمام يحيى طلب من أن يحكم فيهم بكتاب الله بما جاء في كتاب الله من القصاص والتعويض، وقال حاضر مرحبا. حتى إذا قوي موقفه، أصبح قويا بعد زمن، رفض وقلب ظهر المجن وقال ما عندي لكم شيء، خلاص الذي عندنا لكم شوية عسل سمن وشوية دواب وشوية جنابي، هذا أخذ رتناه.
1: تنومه ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن عوضة بن محمود الميموني من بني ميمون من عيال سريح محافظة عمران. هذا الشهيد كان تاجرا وبحوزته مبلغ كبير من الريالات الفرنسي ماريا تريزا، ولم يعد منها شيء. أيضا الشهيد علي مدينة، وكان من قرية المجدور بني قيس. تكفل الشهيد علي النصرة بنفقة أهله وكفاية أيام سفره إلى الحج وبمؤنته كذلك في سفر الحج مقابل أن يقدم الخدمة له ولولده في الحج، لكنهم جميعا استشهدوا في تلك المجزرة. أيضا الشهيد علي بن مصلح بن قاسم الأشموري من قرية حلملة من العليا عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا الشهيد علي بن ناشر بن ناصر بن علي بن أحمد الأحمر، وكان شيخا من قرية ذومطيع من بلاد العصيمات من حاشد من محافظة عمران. وأيضا الشهيد علي بن يحيى الفقيه من نقعة من الجبل بني جبر من خولان الطيال. وأيضا الشهيد غالب بن محمد بن أحمد المتوكل من مدينة ظوران آنس، وكان من وجهاء المدينة وله كلمة مسموعة فيها، وكان في الوقعة قد قاتل حتى استشهد وقتل عددا من الجنود السعوديين كما أخبر بذلك رفيقه أحمد المذابي الذي نجا من تلك الوقعة. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: كيف حاولت الرواية النجدية تحويل مجزرة دامية إلى معركة مبررة؟ وما التناقضات التي تكشف زيف هذا الادعاء؟ وأيضا السؤال الثاني: كيف يجرؤ منشور سعودي على وصف حجاج عزل كانوا يأكلون طعام غدائهم بأنهم ساروا بهيئة حربية وأطلقوا العيارات للإرهاب، ثم يبرر إبادتهم بأنهم قابلوا العدوان بأشد منه؟ وأيضا هل كان الحجاج فعلا قوة متخفية في زي مدني كما يزعم السعوديون، أم أن هذه التهمة صنعت لتبرير إبادة جماعية ارتكبها الجيش السعودي؟ وأيضا ما هو الرد القاطع للدكتور عبد الرحمن الوجيه على الادعاء السعودي بأن الحجاج رفضوا النصيحة وأصروا على المسير في طريق كانوا قد نصحوا ألا يسيروا فيها؟ وهل كان بإمكان 3000 حاج أعزل أن يرفضوا أمر جيش محتل يسيطر على المنطقة بأكملها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم الذي أوتي الملك والعز من ربه بالقرآن الحكيم، وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 26 و27 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. ومن المعروف أن السورة تبدأ بقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إذن فالسورة تبدأ بالحديث عن القرآن، وتؤكد أنه حق وأنه منزل كما أنزلت الكتب من قبله، ثم تتوالى الآيات عن القرآن لتفيد أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وتوضح موقف الناس من ذلك. فمنهم الذين في قلوبهم زيغ المتبعون ما تشابه منه، ومنهم الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وتستمر الآيات زاخرة بمزيد من العلم والهدى للناس حتى تصل إلى القضية الأساسية والنتيجة الهامة، وهي قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهي الشهادة التي أرسل بها كل الرسل وأنزلت بها كل الكتب. ولنلاحظ في هذه الآية اقتران أولي العلم بالله وملائكته، وهو مقام عظيم يرفعهم الله إليه، فالعلماء هم الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم الذين يؤمنون به ويسلمون له. والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس أجمعين، ولهذا فإن هذه الشهادة تتلى بقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو العلم اليقين الذي جاء به القرآن إلى الرسول ومن اتبعه، فليلتزموا به وليتمسكوا، وحذار من الخلاف فيه بعد هذا العلم، فإنما هو بغي وكفر، وهو ما وقع فيه أهل الكتاب، كما يوضحه الله بعد ذلك مباشرة فيقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن هنا تتوالى الآيات في إيضاح موقف أهل الكتاب وبالذات اليهود من القرآن ومن العلم الذي جاء به. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إنهم مع الإعراض عن الحق يفترون على الله غير الحق، ويغترون بهذا الافتراء مع أنهم يعلمون أنه افتراء، فيرد عليهم الله بقوله: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عند ذلك سيتضح كذبهم وافتراؤهم، ويتضح كذبهم بأنهم مختصون بهذا الاختصاص عند الله، فلا اختصاص لهم ولا امتياز، ولكن افتراءهم غرهم فأرداهم. إذن فلا علم لديهم كما يدعون إلا الافتراء، وما إعراضهم عن القرآن والعلم الذي جاء به إلا حسد لمحمد على ما أتي من العلم. ولهذا فإن الله يلقن رسوله أن يرد عليهم بالآيات التي نقبس منها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن فما المراد بالعلم؟ فما المراد بالملك في هذه الآيات؟ من خلال العرض الذي عرضناه نكون على بصيرة أن المراد بالملك هو العلم، فالله هو مالك العلم وهو المختص به، أليس هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله يؤتي ملكه من يشاء أي علمه. إذن فقد شاء الله أن يؤتي محمدا ومن اتبعه هذا الملك وأن يعزهم بما أوحى إليه وأنزل وبما آتاه من القرآن الذي جاء بالعلم، ومن أوتي العلم فقد نال العز والفلاح، ومن جهل فقد هلك. وكما شاء الله ذلك لمحمد ومن اتبعه فإنه شاء بعلمه وقدرته أن ينزع الملك أي العلم من اليهود ويدعهم في جهلهم وافتراءاتهم يعمهون وفي ذلهم يغرقون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا الذي شاءه الله لليهود وقضى به عليهم بحسب علمه وقدرته، فقد علم أنه لا خير فيهم وأن حسدهم لمحمد أعماهم فهم لا يهتدون. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهكذا فإن الله يفعل ما يشاء بحسب علمه وقدرته، فقد آتى محمدا الخير كل الخير ونزعه عن اليهود. ولهذا تختم الآية بقوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم نأتي إلى الآية الثانية وهي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومنها نفهم أن الله يؤكد لمحمد ومن اتبعه أنه لا يضركم كيد اليهود، ولا يصدكم عن الحق باطلهم، ولا يحزنكم إعراضهم، فالتزاحم والتضاد شأن الحياة والخليقة. أليس الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ فهذا التعاقب والتزاحم هو حال بقية المخلوقات، وهكذا هو حال الناس. فلا بد من تزاحم الخير والشر والهدى والضلال، ولا بد من تضاد الحق والباطل تماما كالنور والظلام والموت والحياة. وهذه حكمة من الله، وهكذا شاء. فلولا الظلام لما حسن النور، ولولا الباطل لما ظهر الحق والمحقون، ولولا المفسدون ما كان للمصلحين من دور. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هكذا أراد الله، وهكذا هي حكمته، ليدافع أهل الإيمان عن إيمانهم وليتمسكوا به. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن فاستقم يا محمد كما أمرت ومن تاب معك، فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولا يحزنكم دعوى اليهود أنكم أمة أمية جاهلة ترزح تحت أثقال الشرك والضلال ولا علم لها. فإن الله يخرج الحي من الميت، وها هو قد أخرجكم أحياء وجعل لكم نورا، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، وكنتم كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كما أنه لا ينفع اليهود دعواهم بأنهم من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي العلم، فإن أولئك أحياء بالعلم وهؤلاء أموات بالجهل والافتراء، ولا غروة، فإن الله يخرج الميت من الحي. ولهذا فإن هؤلاء لا يهتدون سبيلا، وما يزيدهم ما أوتيت يا محمد من العلم إلا كفرا وبغيا. أفأنت تسمع الموتى؟ إذن فإن الله بحسب علمه قد رزق كل فريق بما يستحقه وبما هو أهله. ولهذا تختم الآية الثانية بقوله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب. ولقد عرفنا أنه تعالى قد شاء بقدرته وعلمه أن يرزق محمدا ومن تاب معه ملكا عظيما وهو العلم بما أوحى وبما أنزل، وأحياهم وجعل لهم نورا يمشون به في الناس، ومن أوتي هذا فقد أوتي خيرا كثيرا. بينما شاء الله أن يكون رزق اليهود الجهل والبغي والذلة وجعلهم أمواتا في الظلمات، ذلك أنهم يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله، وشتان ما بين الرزقين وما بين الفريقين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان مثلا؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يتميز كل فريق بما رزق، ليميز الله الخبيث من الطيب، وإلا اختلطت الأمور وكانت في الأرض فتنة وفساد كبير. ولهذا يحذرنا الله من اتخاذ اليهود أولياء عقب الآية هذه مباشرة. وتتوالى الآيات توضح مزيدا من مكر اليهود وكفرهم وعنادهم وجهلهم، ليزداد المؤمنون تمسكا بما أوتوا من العلم ولا يتخذوا بطانة من اليهود ولا من النصارى. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل هناك من يعقل؟ اللهم اجعلنا ممن فهم آياتك واستبصر وكان ممن يعقلون. والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في حديثنا عن أهم متطلب في صراعنا مع اليهود والنصارى، وهو الجهاد في سبيل الله، لازلنا مستمرين في حديثنا عن عنوان الحركة في مواجهة اليهود والنصارى، وهو العنوان الديني الذي رسمه الله في القرآن: في سبيل الله. كيف يجب أن نتحرك لله، من أجل الله، في سبيل الله، لمواجهة أولئك المجرمين؟ لأن ذلك العنوان هو الذي يكسب الأمة العزة والكرامة والنصر، وأن العدو لخوفه من العناوين الدينية وخوفه من الإسلام المحمدي الأصيل وليس المزيف الذي يسعى لخدمته والتولي له، لأنه يفهم خطورة الإيمان الحقيقي يسعى إلى تزييف حتى العناوين التي يتحرك تحتها من يواجه الأمريكي والإسرائيلي. يريد من الناس أن يتحركوا في سبيل عناوين أخرى أو من أجل أشياء أخرى وتحت مسميات أخرى: وطنية، قومية، فئوية، طائفية، جهوية، جغرافية. لا يريد من الناس أن يتحركوا لله وفي سبيل الله ومن أجل الله. ولهذا نجد أن لديهم أنشطة ثقافية وإعلامية كبيرة توجه الناس إلى عناوين أخرى وتصرفهم عن توجهات بعيدة عن المنطلق الديني. أيضا يضغطون، يطرحون مبادرات بشكل مستمر. ما هو الهدف؟ تغيير التوجه من مطالبهم. مثلا على سبيل المثال أن يتحرك الناس تحت عناوين سياسية، حزبية، تنظيم سياسي، جبهة التحرير، أي طريقة، المهم أن لا تكون القضية في سبيل الله. هم يعرفون أهمية الدين ويحاولون إبعاد الأمة عن الهوية الإسلامية وعن العداء والصراع القائم على أساس ديني والتحرك المنطلق في سبيل الله. مثلا عندما تحرك المشروع القرآني، لأنهم يعرفون أن الحركة في سبيل الله وسيتحقق لها النصر، كانوا يحاولون أن يصرفوا الناس بأي طريقة. يقول: لماذا لا تشكلون حزب سياسي؟ لماذا لا تتحركون من أجل غلاء الأسعار؟ أيضا يقولون: لماذا لا تخرجوا إلى الشارع وتعبروا عن سخطكم؟ لماذا في المسجد؟ لأنهم يعرفون أن المسجد هو الامتداد الديني للأمة ويمثل العمق الديني، ولأنه شعار ديني يجب أن يكون في المسجد لكي يكون في سبيل الله ويكون مؤثر عليهم، لأنه موقف ليس سباب وليس شتائم. هم لا يبالون حتى لو شتمهم المسلمون، يقلقون أن يكون هناك موقف ديني أكثر من قلقهم من السب والشتائم. وفي بعض المظاهرات والاحتجاجات في البلدان العربية قد يحصل مثلا هكذا شتائم وسباب للعدو اليهود والنصارى. لا يقلقون، يقلقون من أن يكون هناك موقف لله ومن أجل الله وفي سبيل الله. ولذا فإننا نقول لهم: نحن تحركنا مثل ما تحركتم في زمن طالوت، عندما تحركتم في سبيل الله في مواجهة جالوت. لماذا لم تتحركوا من أجل تحرير الوطن؟ لماذا لم تتحركوا من أجل تحت عناوين أخرى؟ لماذا تحركتم في سبيل الله؟ لأنكم تعرفون أهمية هذا العنوان وهذا المنطلق. فنحن نتحرك كما بين الله لنا قصتكم في كتابه العزيز: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. في هذه الآية تكرر في سبيل الله مرتين، وهم يتحدثون أنهم يتحركون تحت هذا العنوان لتحرير أرضهم وإبعاد العدو الذي سيطر على أرضهم وديارهم. والتحرك تحت هذا العنوان لله ومن أجل الله وفي سبيل الله هو من أهم العوامل المعنوية التي ترفع المعنويات لدى المؤمنين، ويخلق دافع عظيم وكبير للتضحية والاستبسال، لأنه يتحرك الإنسان لله ومن أجل الله، ويعرف أن المالك له هو الله، أن من بيده الحياة هو الله، وأن من بيده الموت هو الله، وأن من بيده الدنيا هو الله، وأن من بيده الآخرة هو الله. فسيكون الدافع المعنوي قوي، لكن إذا تحرك الإنسان تحت عناوين أخرى تضعف معنوياته مهما كانت قوية، لأنه لا يمكن أن يضحي من أجل أشياء أخرى هو يعلم ويعرف أن ليس بيدها لا مصيره ولا جنته ولا عذابه ولا حياته ولا موته. فالتحرك تحت عنوان في سبيل الله يصنع ثقة عالية بالنصر وأحقية الموقف وعدالة القضية التي يقاتل من أجلها الناس، وبالتالي فالمقاتلون في سبيل الله يندفعون للتضحية بالنفس والمال ويثبتون مهما كانت التحديات، لأنهم يعتبرون أنها قضية تستحق أن تضحي بمالك ونفسك من أجل الله وفق الطريقة التي رسمها الله وليس أي طرف آخر، رسمها الله للمواجهة مع العدو، بينما يحصل تراجع ووهن وضعف إذا كان تحرك الناس من أجل الأرض أو بهدف الحصول على منصب أو بهدف الحصول على مغانم أو من أجل تحقيق مقاصد شخصية، مصالح ذاتية معنوية أو مادية. لذا فإن من المهم أن يتحرك الناس في سبيل الله لكي يكون الله معهم. من تحرك من أجل الله ولله سيكون الله معه، وسترتفع المعنويات، ويربط الله على القلوب، ويمنح القلوب القوة والبأس، ويلقي في قلوب الأعداء الرعب. وهذا من أهم ما في الجهاد في سبيل الله، أن الإنسان يحظى بمعية الله العزيز الجبار ذي القوة المتين الغالب على أمره القاهر فوق عباده، من بيده قلوب أوليائه وقلوب أعدائه، من إليه ترجع الأمور، من يقول سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومهما بلغ حبنا لبعضنا وولائنا لأوطاننا، فإن هذا الحب وهذا الولاء لا يمكن أن يرقى تأثيره إلى ما يمكن أن يتركه تأثير الشعور بالمسؤولية الدينية. ومهما كانت الدوافع لا يوجد دافع يصل إلى مستوى الدافع الإيماني وما يصنعه من معنويات، لأن الذي يضحي من أجل الله واستجابة لتوجيهاته ومن أجل أداء مسؤوليته سينطلق وهو يرجو الشهادة ويطلب الكرامة التي منحها الله للشهداء، وهذا هو الذي سيضحي وسيصبر ويتحمل. لذلك عندما انطلق العرب في مواجهة إسرائيل وهم بعيدون عن المنهج القرآني وعن هذه العناوين المهمة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، لم تقف القضية مثلا في حدود انهيار معنوي للجنود وهزائم معنوية، بل هزائم في كافة الجوانب، نكسات ونكبات انعكست سلبا حتى على الاستفادة من الإمكانات وعلى مواقف الأنظمة والشعوب. فوجدنا أن كل ما يمتلكه العرب الآن من قوة اقتصادية، قوة عسكرية، عدد بشري هائل، لدى العرب إمكانيات أضعاف أضعاف ما لدى اليهود، لكن لماذا لم تؤثر؟ لم يتحرك الناس لله وفي سبيل الله، تحركوا تحت عناوين أخرى قادهم

0: إخوة الإيمان، ننقلكم الآن إلى الجامع الكبير في صنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

0: خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك

صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. سامعين الأفاضل، الساعة الآن 7:00 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تبث وسائل الإعلام الوطنية عند الساعة 8:30 من مساء اليوم بياناً لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها. شهدت أمانة العاصمة ومختلف المحافظات والمديريات الحرة عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة في كافة الأحياء والمديريات تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين، ورفع المشاركون في الوقفات نسخا من القرآن الكريم تنديدا بإقدام المجرم الأمريكي جيك ناغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية. وأكد بيان صادر عن الوقفات ثبات الموقف القرآني والديني والأخلاقي للشعب اليمني المساندة والناصرة للأشقاء في غزة والعمل على تحرير أرض فلسطين، مشيدا بمواقف حزب الله القوية والموجعة للكيان الصهيوني المؤقت وحق الجمهورية الإسلامية في إيران في الرد على الاعتداءات الظالمة من قبل طواغيت الأرض أمريكا وإسرائيل. كما بارك البيان النجاح الكبير للدورات الصيفية داعيا للمشاركة الفاعلة في الفعاليات الختامية وتجهيز الناقلة القافلة العيدية لدعم رجال الرجال في الجبهات. اطلع نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي ومعه وكيل محافظة الحديدة علي كباري ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم ورئيس قطاع التلفزيون بقناة اليمن الفضائية محمد أبو طالب على عدد التجارب التعاونية والتنموية في ساحل تهامة لتوثيق قصص النجاح المرتبطة بسلاسل القيمة الزراعية والإنتاجية. وخلال زيارتهم لجمعية الدريهم التعاونية الزراعية أكد نائب وزير الإعلام على الأهمية الكبيرة التي تكتسبها الأنشطة التعاونية في تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى التزام وسائل الإعلام الرسمية الكامل بمواكبة هذا الحراك التنموي الشامل لدعم القطاعات الإنتاجية باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني. عقد في مركز محافظة حجة لقاء موسعا برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبد الرحمن الجماعي لتعزيز صمود الجبهة الداخلية ونبذ الظواهر الدخيلة المستهدفة للهوية الإيمانية. وفي اللقاء الذي ضم وكيلي المحافظة محمد القاضي وعادل فرحان ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي وشيخ مشايخ المحافظة شايف أبو سالم وعلماء وقيادات محلية تعبوية، بارك المشاركون لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى اتفاق تبادل الأسرى الموقع في العاصمة الأردنية عمان باعتباره إنجازا وطنيا إنسانيا عظيما. كما ندد اللقاء بجريمة إحراق المصحف الشريف في أمريكا، وشهد اللقاء التوقيع على وثيقة لتحديد تكاليف الزواج وتيسير المهور لنبذ العادات السلبية ومواجهة الحرب الناعمة. دشن وكيل محافظة الحديدة لشؤون المديريات الجنوبية مطهر الهادي ومعه مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور علي الحداد تشغيل منظومة طاقة شمسية بمستشفى زبيد المحوري بقدرة تبلغ 210 كيلو وات بتمويل ذاتي لتوفير تيار كهربائي مستدام لأقسام الطوارئ والمختبرات وحاضنات الأطفال. كما دشن الوكيل الهادي والدكتور الحداد العمل بقسم الأشعة في مستشفى التحيتة الريفي بعد تزويده بالتجهيزات الطبية الحديثة، واطلع على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمختلف الأقسام والعيادات، منوهين بحرص السلطة المحلية ومكتب الصحة على الارتقاء بالأداء الطبي وتخفيف عناء سفر المرضى إلى مركز المحافظة. اختتمت اللجنة الفرعية للدورات الصيفية والتعبئة في مديرية
رازح بمحافظة صعدة أنشطة الدورات الصيفية للعام 1447 هجرية بعرض كشفي وحفل ختامي لطلاب الحركة الكشفية بالمدارس الصيفية، وعكست العروض الميدانية والفقرات الكشفية مستوى الانضباط واللياقة البدنية والمهارات والمعارف النظرية والدينية والثقافية التي اكتسبها الطلاب. وفي الاختتام أشاد مسؤول قطاع التربية بالمحافظة محمد الدولة بجهود القائمين على العرض، فيما أكدت الكلمات أهمية الدورات الصيفية في بناء جيل واع ومحصن بالثقافة القرآنية والهوية الإيمانية، قادرا على مواجهة التحديات التي تستهدف الأمة ومقدساتها. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-0043-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا

مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مهد الحياة. في هذه الحلقة نصول ونجول في تريم الغناء، وسميت بالغناء لكثرة أشجارها وحدائقها الخضراء، وتسمى المدينة العابدة لكثرة مساجدها وعلمائها وصلحائها.
1: وحسب ما جاء في كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي، فإن تريم إحدى مدينتي حضرموت، لأن حضرموت اسم للناحية بجملتها، ومدينتيها شبام وتريم هما قبيلتان سميتا المدينتين باسميهما. وقال مرتضى الزبيدي في كتاب تاج العروس: تريم سميت باسم بانيها تريم بن حضرموت. ويؤكد المؤرخون العرب أن المدينة تم اختطاطها في القرن الرابع قبل الميلاد. وجاء في معالم تاريخ الجزيرة العربية للأستاذ سعيد عوض باوزير أن تأسيسها كان في عهد الحكم السبائي لحضرموت، وأنها سميت باسم أحد أولاد سبأ الأصغر أو باسم القبيلة التي من تريم.
0: وهناك رأي آخر يقول إن تريم اختطت في زمن أسعد الكامل من التبابع الحميريين في القرن الرابع الميلادي، ويقرب من هذا الاتجاه ما جاء في كتاب شرح الصدور للسيد علي بن عبد الرحمن المشهور، من أن حصن الرناد بني قبل البعثة النبوية 400 عام، وكانت المدينة مقر الحكم منذ أن سميت باسم ابن ملك حضرموت تريم، وكانت مقرا لزياد بن لبيد الأنصاري الذي عينه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم واليا على مخلاف حضرموت.
1: وسميت ببلدة الصديق لدعوة أبي بكر الصديق الذي دعا لها بثلاث دعوات: أن يبارك الله في أهلها، وأن تبقى معمورة، وأن تنبت العلماء والصالحين كما ينبت الماء الزرع. ولم ترتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ولم تمنع الزكاة، بل بقيت ثابتة على إسلامها. المؤرخ التاريخي جعفر الثقاف يتحدث عن أسماء المدينة وتاريخها.
2: هذه المدينة تريم بالنسبة للإسم، المؤرخون قالوا بعضهم على أن اسم ملك من ملوكها ومن أبناء ملوك الحضارم في تلك الفترة، ولكن بعضهم يرجع الاسم إلى الجذر تريم، يعني كلمة ريم جاءت في حروف المسند في المنسكريبشن، بل في اللغة السامية الريم هو الأعلى من العلو، سميت تريم من العلو، الريم يعني الريم العلو. وكذلك في اللغة السامية اللي هو طيرمة ريم أيضا من العلو، فأخذت مدينة تريم كونها عالية في أمجادها وفي تاريخها وفي علمائها، بلاد تريم العالية من العلو، كانت غنى بحدائقها وبساتينها وبأشجارها وبنخيلها المتنوعة.
0: مدينة تريم القديمة كانت تتكون من حارتين هما الخليف والأزرة، متصلتين بحصن الرناد والسوق النجدية الواقعة حول الحصن. وكانت تلك المدينة محاطة بسور منيع تم هدمه وبناؤه عام 913 هجرية، وقد زود بثلاث بوابات: بوابة سدة يادين في الجنوب، والثانية في الجنوب، والثالثة من جهة الشمال. وتعتبر المدينة القديمة تاريخيا وأثريا، لها باع طويل، وكذلك الحصون والقلاع المرتبطة بسور المدينة أو خارجها.
1: تشتهر مدينة تريم بقصورها الطينية الرائعة ذات الزخارف والنقوش، كما تشتهر بكثرة مساجدها، وكان عددها يقارب 360 مسجد.

0: جداً، وقد شيدت جميعها وخاصة القديمة منها على نمط مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، والمتكون من بيت الصلاة الذي ينقسم إلى قسمين، مغلق ومفتوح وحصن وحمامات. وقد تم إحصاء المساجد المتناثرة في تريم ب14 مسجدا تقريبا.
1: تتميز بسطح سهلي منبسط تحيط به سلاسل جبلية من الجهتين الشمالية والجنوبية، ويقع على سطح المديرية عدد من الأودية التي تنحدر من الهضبتين، أهمها وادي عدم الذي ينحدر من الهضبة الجنوبية، ووادي ثبا ووادي الخون اللذان ينحدران من الهضبة الشمالية، وتصب كل هذه الأودية في المجرى العام في سهل المديرية المسمى بوادي حضرموت، حيث التجمعات السكانية والأراضي الزراعية والمعالم الأثرية والدينية.
0: تعتبر العاصمة الدينية لوادي حضرموت، وكانت قبل ذلك عاصمة ومقرا لملوك كندا، ثم عاصمة لوادي حضرموت قبل مدينة سيئون، وتبعد عن مدينة سيئون عاصمة الوادي بنحو 30 كيلومتر باتجاه الشرق. واعتنق أهلها الإسلام في السنة 10 للهجرة حينما عاد وفد حضرموت من المدينة المنورة بعد مقابلته للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وعين الرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى آله زياد بن لبيد البياضي الأنصاري عاملا على حضرموت. علي سالم بابكير عضو مجلس الشورى يطلعنا على العمق التاريخي للمدينة في الإسلام.
2: إذا شئنا أن نتحدث عن الصحابي الجليل زياد بن لبيد البياضي الأنصاري، فهو عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حضرموت، وقد كان استقراره في مدينة تريم وينتقل أحيانا إلى شبام، وكان مجيئه إلى حضرموت في السنة العاشرة من البعثة في السنة العاشرة من الهجرة، وذلك بعد أن وصلت الوفود معلنة إسلامها إلى المدينة المنورة.
1: وعلى مر السنين اشتهرت تريم الغناء بكثرة علمائها وزواياها العامرة بالعلم، حيث ارتادها ويرتادها طلاب علم من مختلف مناطق الوطن اليمني والدول المجاورة ودول الشرق الأقصى وشرق أفريقيا لطلب العلم والاغتراف من علومها في مجالات عدة، منها تحفيظ القرآن الكريم والحديث والفقه واللغة وغيرها.
0: وتعتبر معلمة أبي مريم لتحفيظ القرآن الكريم من أوائل وأعرق مدارس تحفيظ القرآن في المنطقة، إن لم تكن الأولى على وجه التحديد، وما زالت حتى اليوم منارا علميا ساطعا في سمائها، فضلا عن دار المصطفى للدراسات الإسلامية الصرح العلمي البارز.
1: اشتهرت مدينة تريم بالمآذن وعرفت بمدينة 365 مئذنة، جميعها مبنية بمادة الطين وفق طراز معماري إسلامي بديع تنتشر في كل أرجائها، ومن أبرزها مأذنة مسجد عمر المحضار، والتي يبلغ ارتفاعها نحو 170 قدما أي نحو 57 مترا، وما زالت منذ تشييدها في أوائل القرن الرابع عشر الهجري تعانق عنان السماء كنموذج حي على المستوى الراقي البديع الذي وصل إليه فن وهندسة للعمارة الطينية في تريم خاصة وفي اليمن بشكل عام. الباحث في التاريخ والتراث الأستاذ صبري هادي عقيق يبرز مراحل بناء مسجد المحضار التاريخي في تريم.
3: مسجد مشهور ألا وهو مسجد المحضار بتريم حضرموت، هذا المسجد الشامخ الذي تشتهر فيه مدينة تريم وحضرموت بشكل عام واليمن بشكل عام. المسجد المحضار كانت هناك ثلاث مراحل تقريبا لبنائه ووصوله إلى هذا الشكل اللي نعرفه اليوم. المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس للإمام عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف. في هذه المرحلة الأولى كان هذا المحضار تم بناء فقط المحراب أو ما يسمى نحن بمصطلح المحضرمية الحمام الجنوبي بساريتين فقط. وفي هذه المرحلة أيضا تم عمل ميضأة بالمصطلح الحضرمي أو بالدارجة الحضرمية جابية. أيضا في هذه المرحلة حفرت بئر لتغذية ماء الوضوء للمسجد والغسل كذلك. المرحلة الثانية تم توسع المسجد من الناحية الشمالية، فوضيف الرواقين هناك شمالية، وأيضا وضع أو بنيت منارة مدورة الشكل وليست مربعة كما نراها اليوم في مكان صندوق الصدقة. في المرحلة الثالثة توسع المسجد بشكل كبير اليوم زي ما نحن نسميه الضاحي أو الصحن الموجود في المسجد في الناحية الشمالية والناحية الشرقية إلى المكان الذي نراه اليوم. أيضا في هذه المرحلة، المرحلة الأخيرة، بنيت المئذنة، تم الاستغناء عن المئذنة الأسطوانية والمدورة وبنيت هذه المئذنة بهذا الشكل البديع وهذا الشكل الرائع.
0: ومن المنارات والمآذن القديمة التي ما زالت تشمخ في سماء تريم مئذنة مسجد با علوي وسط تريم بالحي القديم حافة السوق، ومئذنة مسجد الزهرة بحي النويدرة شمالا، ومئذنة مسجد النور بحي عديد في الغرب.
1: منارة مسجد المحضار من المنارات الغريبة على المنطقة في تلك الحقبة الزمنية، فقد تحدث عنها الرحالة الهولندية أثناء زيارته لمدينة تريم عام 1931 للميلاد، حيث قال إن هذه المئذنة مبنية على النسق الحديث، فالمآذن الحضرمية الأصيلة هنا مستديرة وتضيق قليلا عند القمة، وفي قمتها أعمدة صغيرة تقف عليها القبة، ويبرز اللون الأصفر الشاحب واضحا عكس السماء الداكنة في زرقتها وفوق أشجار النخيل بألوانها الخضراء الرمادية.
0: أصبحت المدينة الزاهية بمآذنها ومعالمها وعلمائها مكانا يفوح منه عبق وأريج روحاني تنشرح له الصدور. وكما ذكر المؤرخون أيضا أن تريم كانت تحتضن 300 مفتن من علمائها الأجلاء، مما جعلها تتبوأ هذه المكانة الإسلامية التاريخية فضلا عن كونها اشتهرت بمدينة العلم والعلماء.
1: ويحتضن جامع تريم في جهته الشمالية والشرقية مكتبة الأحقاف للمخطوطات كثاني مكتبة للمخطوطات بعد مكتبة صنعاء، أسست في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وتضم المكتبة تحت سقفها أكثر من 5000 مخطوط من المخطوطات النفيسة والقديمة في علوم الدين وشتى العلوم الإنسانية.
0: كان الطين مادة من مواد البناء الأساسية منذ فجر التاريخ، كونه أولا من المواد الوفيرة على الأرض، وثانيا لسهولة الحصول عليه وتشكيله واستخدامه، لذلك صنع منه الطوب بأنواعه المختلفة، ومنها ما يعرف في حضرموت بالمدر أو اللبن. لذلك فإن علاقة أبناء الغناء تريم بالطين علاقة وطيدة تؤكد ارتباطهم بالأرض، فقد صنعوا منها حضارة عميقة الجذور ذات تقنيات هندسية دقيقة وثقافية أيضا، وبخاصة لارتباطها بفنون العمارة والبناء.
1: تريم الغناء متحف رائع للقصور الطينية البديعة التي شيدها البناؤون المحليون. تلك القصور تتميز بكثرة أقواسها والنقوش التي تبرز على جدرانها الداخلية وأسقفها، ومن الطين أيضا، بعد أن استطاع المبدعون من البنائين التريميين من تطويعها ليرسموا منها لوحة ساحرة. كما أن أبواب ونوافذ تلك القصور لم تخلو أيضا من الإبداع، فامتلأت هي الأخرى نقوشا وزخرفة حفرت عليها حتى أصبحت غاية في الفخامة والجمال، فضلا عن الحدائق والبساتين الخضراء التي اشتهرت بها تريم آنذاك، فجعلت منها واحة غناء جميلة وموطنا رئيسيا من مواطن حضارة الطين البالغة في الروعة والجمال.
0: ومن تلك القصور عشة ودار السلام وحمطوط وقصر القبة وسلمانة وغيرها، ناهيك عن قصر الرناد الذي سبق ذكره، فضلا عن مآذن مساجدها المعتمدة في بنائها على مادة الطين، وتتخذ الطويلة منها شكلا دائريا مخروطيا ذا طابع معماري متميز، فتجدها تتسع عند القاعدة ثم تضيق تدريجيا حتى قمتها، مما يجعلها مؤهلة لأن تكون مادة خصبة عند دراستها بمميزات عمارة المساجد في تريم من قبل الباحثين.
1: هي أرض الفولكلور الشعبي، فالألعاب الشعبية متعددة ومتنوعة، فتريم تنفرد برقصة الرزيح والإقدام فيها، وهناك أيضا رقصة الشبوان ذات الطابع القتالي، كما أن هناك رقصات وألعاب شعبية أخرى متوارثة منذ مئات السنين. الدكتور عبد الله محمد بن شهاب يضيف أطلال بهية على عادات وتقاليد تريم.
4: أما العادات في الجانب الشعبي فهي كثيرة. إن جئت إلى العادات في جانب الزواج تجد أن هناك عادات مميزة، أولا من حيث تنظيم هذا الزواج، ومن حيث دقة تنظيم هذا الزواج، ومن حيث مسألة الترتيبات العامة الخاصة بتجهيز العروس في هذا الزواج وتهيئته، من حيث ملبسه ومن حيث شكله الخارجي. فتريم لها عادات مميزة في هذا الاتجاه.
0: تريم كتاب مليء بالمفردات والعبارات الجميلة، ويصعب سرد معظمها، فهي مدينة الأرض ومدينة الإنسان التي بدأت فيها أول تفاصيلها قبل الميلاد ب5000 سنة.
1: إنها أرض السحر والجمال، فيها اجتمع عبق التاريخ وروحانية المكان وصفاء وسحر الطبيعة. هذه المدينة الفاضلة بلاد طاب مسكنها وطابت مباركة من رب رحيم.
0: احترف بعض سكان المدينة صناعة التحويلية اليدوية والمعتمدة في سماتها على البيئة المحلية والمتمثلة في صناعة القرار والأقداح والأباريق. وبما أن المدينة تشتهر بزراعة النخيل، فقد استغل سكان المدينة ذلك في صناعة المسار والمزادات والحصير وغير ذلك مما يستفاد منه في تدبير شؤون المنازل.
1: اختيرت لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2010 للميلاد من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم أيسيسكو، لتكون حاضرة الثقافة الإسلامية، انطلاقا من دور أبنائها في أغوار الزمن في نشر الإسلام في أصقاع شتى من العالم بالموعظة الحسنة، وبالتالي هم من قدموا للعالم الصورة الناصعة والرائعة لهذا الدين الحنيف، دين المحبة والسلام والوسطية والاعتدال.
0: كانت رحلاتهم وهجراتهم الدائمة في أزمنة خلت، وتحديدا منذ بدئها في نهاية القرن 5 وبداية القرن 6 الهجري، سبيلا لنشر الدعوة في تلك الأصقاع، وبخاصة إلى دول جنوب شرق آسيا، الهند، أندلوسيا وسنغافورة، لتمتد إلى الصين والفلبين ومن ثم إلى أفريقيا.
1: كما أن اختيار مدينة تريم عاصمة الثقافة الإسلامية يأتي من منطلق ما تمثله هذه المدينة العريقة من مرجعية دينية وعلمية قديمة وهامة وذات جذور عميقة تمتد إلى عصور تاريخية مختلفة، تسافر بنا من حاضر الزمان إلى عهود الإسلام الأولى، كونها أيضا المدينة اليمنية التي تحتضن منارات وأربطة وزوايا علمية غارقة في القدم. كان لها دور ريادي ديني كبير وواسع، تخرج منها كثير من العلماء والأعلام من مختلف مناطق بلادنا ودول عربية وإسلامية مختلفة، مما جعلها مركزا يشع منه نور العلم والمعرفة.
0: تريم حيث الأرض والإنسان، هي مدينة عمرها كعمر التاريخ، اجتمعت فيها روحانية المكان وسحر الطبيعة وصفاء الزمن، هي موطن للمساجد والمآذن والعلماء والصالحين.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: انطلاقا من الواجب الوطني والمسؤولية الإعلامية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم. المستمعون والمستمعات في ربوع اليمن الحبيب، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى أحداث الحلقة 22 من البرنامج اليومي الحروب اليمنية السعودية للباحث عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.
2: المستمعون الأكارم، كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند ولادة مشروعين للجزيرة العربية، وبولادتهما شهدت المنطقة صراعا مريرا من الحروب والتآمرات والفوضى، وهذا ما سنبدأ الحديث عنه في حلقة اليوم.
1: حيث يؤكد الباحث عبد الله بن عامر من أن التفاعلات الإقليمية والمؤثرات الأجنبية كان لهما الأثر الكبير في تغيير مسارات الأحداث وصولا إلى الخارطة الحالية لشبه الجزيرة العربية، فقد حدد الملك عبد العزيز بن سعود الذي يتكئ على تاريخ لم يتجاوز القرنين مصير مشروعه في حكم الجزيرة بأكملها منذ لحظة ولادته بالبريطانيين الذين كانوا يسقطون أي حاكم لا يميل إليهم من مشايخ وأمراء الخليج، وكانوا يتقاسمون مع الدولة العثمانية النفوذ في شبه الجزيرة العربية.
2: فيما الإمام يحيى بن حميد الدين الذي يستند إلى تراث تاريخي يعود لما قبل الميلاد، مضى قدما بذاتية مطلقة نحو تحرير بلاده حتى نالت استقلالها الكامل في قاعدتها الصلبة ومركز ثقلها الديمغرافي كخطوة أولى نحو التوسع في كل الاتجاهات، بحثا عن اليمن التاريخي المهيمن على جنوب شبه الجزيرة العربية والمطل على البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وخليج عدن، والمتحكم بمضيق باب المندب والممتد حتى عسير ونجران شمالا، وكافة المحميات الخاضعة للاحتلال البريطاني جنوبا وشرقا.
1: ويواصل الباحث بن عامر حديثه بأن اتخذ محمد الإدريسي المنافس الأبرز للإمام يحيى عسير تهامة كمنطقة يؤسس عليها مشروع دولته، وإلى الشمال منه كان الشريف حسين يتولى السلطة في منطقة الحجاز لصالح الدولة العثمانية.
2: فيما ظل عبد العزيز بن سعود منافسا شرسا لدولة ابن رشيد في منطقة حائل شمال نجد، ورأت القوة الصاعدة في نجد الأسر الهاشمية الحاكمة من الحجاز حتى اليمن منافسا خطيرا على طموحات التوسع والنفوذ في مرحلة كان الجميع فيها يمتلك القدر الكافي من الطموح والتطلع لتثبيت نفسه على الأرض.
1: كان مشروع الإمام يحيى يواجه عدة تحديات، حيث تجثم قوتان عالميتان على اليمن وتتقاسمان بعقلية احتلالية أراضيه وعائداته ومواقعه الاستراتيجية البرية والبحرية، فالبريطانيون أكثر إصرارا على التمسك بعدن وما حولها، والعثمانيون لا يترددون في بعث المزيد من التعزيزات العسكرية لإخضاع صنعاء والحديدة.
2: عملت القوتان على تثبيت ذلك باتفاقيات ومعاهدات أنجلو عثمانية ليصبح جنوب اليمن مع شرق الجزيرة من الكويت وحتى قطر والبحرين وإمارات الساحل ومسقط وعمان بريطانيا بشكل كامل،
1: فيما الحجاز واليمن غرب ووسط الجزيرة حتى آخر منطقة في ساحل الخليج وهي منطقة الإحساء عثمانيا بالكامل مع نفوذ شكلي يمتد إلى صحراء وبوادي نجد.
2: ظلت نجد التي كانت تحت حكم آل رشيد خارج اهتمامات الجميع، وكان الخلاف الكويتي مع آل رشيد قد هيأ الظروف لابن سعود في التحرك لاستعادة الرياض.
1: كان يهدف عبد العزيز بن سعود من خلال سيطرته على الرياض لفت انتباه البريطانيين قبل أن يشعر بأن ما تحقق غير كاف للوصول إلى مرحلة جذب القوة العظمى وإقناعها بضرورة الاعتماد عليها.
2: وقف ابن سعود وأتباعه من الإخوان الوهابيين دون أن يشعروا مع بريطانيا في الحرب العالمية الأولى، فيما ساند الإمام يحيى ومن معه من القبائل اليمنية بمعرفة وإدراك العثمانيين.
1: ظل ابن سعود لدى بريطانيا متعاونا ومخلصا، فيما الإمام بحسب الوثائق البريطانية كان يرفض الخضوع لهم والتعاون معهم، وظل مدفوعا بتقاليده الدينية ورصيده التاريخي، ولهذا عاقبته بريطانيا على احترامه لتركيا أثناء الحرب العالمية الأولى باحتلال الحديدة.
2: كان الإمام يحيى يتطلع إلى توحيد اليمن الكبير محاولا فرض ذلك بالقوة، وخاض صراعات مع بريطانيا وأدواتها كابن سعود والإدريسي، فالإمام يحيى كان الحاكم الوحيد الذي يتولى حكم بلد مستقل رافضا أن يكون حاكما بمشيئة بريطانيا.
1: وفي هذا الصدد يؤكد الباحث بن عامر من أن عبد العزيز بن سعود قاد حركته التوسعية مستفيدا من الدعم البريطاني، ومستخدما موهبة التمثيل في إجادة أدوار المناورة والمكر والخداع والمراوغة، فيما الحسين في الحجاز اشتهر بالحماقة السياسية، وكان الإدريسي كثير الدهاء، غير أن الجغرافيا أدت إلى وفاة مشروعه.
2: أما يحيى بن حميد الدين فكان يجمع بين العلم والثقافة والحربية، وكان ذكيا بشهادة الكثيرين، إلا أن عداءه لبريطانيا أعاق مشروعه التوسعي.
1: وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن تكونوا قد استفدتم من أحداثها ووقائعها التاريخية. غدا يتجدد اللقاء بكم لأحداث أخرى مثيرة من الحروب اليمنية السعودية، فحتى الملتقى دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحروب السعودية اليمنية.
1: الحروب السعودية اليمنية، برنامج في حلقات نتناول فيه أحداث الحروب التي شنها نظام آل سعود ضد شعبنا اليمني العظيم.
2: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين الرئيسة. وسائل الإعلام الوطنية تبث مساء اليوم بيانا مهما لقائد الثورة بشأن الإساءة المتكررة للقرآن الكريم. اللجنة العليا للدمج تقر مصفوفة معالجة أوضاع القوى البشرية في الوحدات المشمولة بالدمج، وتعتمد لوائح تنظيمية لسبع وزارات. المقاومة اللبنانية تدك تجمعات للصهاينة وتجبر مروحية على الانسحاب. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران غير مسؤولة عن إغلاق مضيق هرمز. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تبث وسائل الإعلام الوطنية عند الساعة 8:30 من مساء اليوم بيانا مهما لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الإساءة المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها. أقرت اللجنة العليا للدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة في اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس وزراء حكومة التصريف العلامة محمد مفتاح مصفوفة معالجة أوضاع القوى البشرية في وحدات الخدمة العامة المشمولة بعملية الدمج والمقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري. كما أقرت اللجنة العليا في الاجتماع ذاته مشاريع اللوائح التنظيمية لسبع وزارات مشمولة بعملية الدمج، وناقشت معها مقترحات تحديد المقار الرئيسة للوزارات والوحدات المدموجة وأقرتها رسميا. وخلال الاجتماع أشاد العلامة محمد مفتاح بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا واللجان القطاعية والفنية في إعداد ومراجعة مشاريع اللوائح التنظيمية للوزارات وللهيئات وللمؤسسات، مؤكدا أهميتها باعتبارها الإطار المنظم للعمل والمحدد للاختصاصات والصلاحيات بما يسهم حيويا في رفع وتطوير كفاءة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه استعرض وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة العليا للدمج دكتور خالد الحوالي تقريرا مفصلا حول أعمال اللجنة العليا واللجان القطاعية المساعدة في تنفيذ عملية الدمج، موضحا المراحل التحليلية والفنية والموضوعية النهائية التي مرت بها صياغة اللوائح والهياكل التنظيمية الجديدة. شهدت أمانة العاصمة ومختلف المحافظات والمديريات الحرة عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة في كافة الأحياء والمديريات تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين، حيث رفع المشاركون في الوقفات نسخا من القرآن الكريم تنديدا بإقدام المجرم الأمريكي جيك لانج على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميشيغان الأمريكية، حيث أكد بيان صادر عن الوقفات ثبات الموقف الديني والأخلاقي والقرآني للشعب اليمني المساند والناصر للأشقاء في غزة والعمل على تحرير أرض فلسطين، مشيدا بمواقف حزب الله القوية والموجعة للكيان الصهيوني المؤقت وبحق الجمهورية الإسلامية في إيران للرد على الاعتداءات الظالمة من قبل طواغيت الأرض أمريكا وإسرائيل. كما بارك البيان النجاح الكبير للدورات الصيفية داعيا للمشاركة الفاعلة في الفعاليات الختامية وتجهيز القافلة العيدية لدعم رجال الرجال في الجبهات. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك
برفقة عشرات المغتصبين في استفزاز جديد وخطير لمشاعر المسلمين انتهك كافة القوانين الدولية وقدسية المقام. وحذرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم من هذا التدنيس المستمر لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من قبل مجرمي الحرب الصهاينة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات سوف يعود بالويل والثبور على الكيان الغاصب، وسوف يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم. كما أوضح البيان أن اكتفاء الدول العربية والإسلامية بمواقف الشجب والإدانة هو ما شجع العدو على مزيد من الانتهاكات، داعية إياها إلى اتخاذ مواقف حازمة ترغم الكيان على وقف العدوان والحصار. وجددت الوزارة الموقف المبدئي والثابت للجمهورية اليمنية المساند للشعب الفلسطيني ولقضيته حتى إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. في السياق الميداني، اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى عبر باب الأسباط مؤدين طقوسا تلمودية استفزازية رفقة مع تعزيزات مشددة من شرطة الاحتلال التي أغلقت باب الأسباط وباب الملك فيصل أمام المصلين المحليين الوافدين لأداء صلاة جمعتهم، فيما حذرت محافظة القدس من هذه الحملة المسعورة المدعومة سياسيا مما تسمى بمنظمات الهيكل لتزامنها مع ما يسمى بيوم توحيد القدس، وذلك بهدف تغيير الواقع التاريخي والقانوني القادم. على الصعيد الجرائمي المستمر في قطاع غزة، ارتقى مواطن فلسطيني اليوم النحب متأثرا بجراحه، حيث أفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن ماجد عطية الوادية متأثرا بإصابته الناجمة عن استهداف بيت عزاء في مخيم النصيرات قبيل يومين، فيما واصل جيش العدو الصهيوني إطلاق النار شرقي حي التفاح مع قصف مدفعي طال غربي رفح وحي الشيخ ناصر وشرق خان يونس في خروقات فاضحة لاتفاق التهدئة. من جانبها، كشفت منظمة أطباء بلا حدود الدولية أن دبابة صهيونية ألقت قذيفتين بالقرب من عيادة الطبيب ببيت لاهية شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل، بينهم طفل جرحه بالغ في ساقه وامرأة حامل أصيبت في صدرها، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى الشفاء. لفت إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 800 شخص وأصاب نحو 2000 منذ بدء السريان المزعوم لوقف إطلاق النار، ما يؤكد انعدام أي مأمن داخل القطاع. وردا على العدوان الصهيوني المستمر وعلى إثر البيان الصادر عن وزارة الصحة اللبنانية الذي أكد إصابة 34 شخصا في حصيلة غير نهائية جراء سلسلة غارات معادية استهدفت قضاء صور جنوبي البلاد، بينهم أطفال ونساء وطواقم طبية في مناطق جل البحر والمعشوق والمساكن والحوش، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان مجموعة من العمليات النوعية ضمن معركة العصف المأكول. وأعلنت المقاومة في بيانات متفرقة عن صليها بصاروخ أو قصفها بصاروخ أرض جو لمروحية صهيونية في أجواء بلدة البياضة وأجبرتها على الفرار، كما استهدف المجاهدون بالمحلقات الانقضاضية وبقذائف المدفعية 3 تجمعات لجنود العدو في محيط نهر ديير سريان وبلدة القوزح جنوبي البلاد. كما طالت الاستهدافات الميدانية لرجال المقاومة دبابتي مركبة في بلدة رشاف وعلى طريق البياض النقورة بإصابات مؤكدة، إضافة إلى دك 3 آليات بوكلين كانت تقوم بأعمال تجريف في بلدة الخيام،
وتجمع آخر لقوات الاحتلال في رشاف بصلية صاروخية ومدفعية دفاعا عن لبنان وشعبه الأبي. سياسيا، طالب وزراء خارجية دول مجموعة بريكس في بيان مشترك صدر عن اجتماعهم المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي الكيان الصهيوني بسحب كافة قواته من الأراضي اللبنانية دون قيد أو شرط، بما في ذلك المواقع الخمسة التي لا تزال تتمركز فيها قوات العدو جنوبي البلاد. وشددوا على ضرورة الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة اللبنانية لدعم استقرار لبنان وسيادته. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر صحفي عقد في نيودلهي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس أن الجمهورية الإسلامية ليست مسؤولة عن إغلاق مضيق هرمز، ولم تكن يوما بادئة بهذه الحرب، بل إنها تمارس حقها الكامل في الدفاع المشروع عن نفسها ضد العدوان المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وأشاد عراقجي بموقف مجموعة بريكس المدين للعدوان، معربا عن شكره للحفاوة الهندية، وموضحا أن مضيق هرمز ليس مغلقا أمام الدول الصديقة، وإنما التقييد يخص الأعداء فقط بالتنسيق الأمني مع القوات العسكرية لضمان العبور الآمن. وشدد على أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد بعد أن فشل الأمريكيون في تحقيق أهدافهم عبر الخيارات العسكرية. من جانبه وعلى صعيد مماثل، جدد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير خاتمي في مقابلة تلفزيونية عهد القوات المسلحة بالدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية ونظام الجمهورية الإسلامية حتى آخر قطرة دم، متحدثا بإسهاب عن مناقب الشهيد الفريق سيد عبد الرحيم موسوي رئيس أركان القوات المسلحة السابق، مادحا جمعه النادر بين الحزم العسكري في وجه أمريكا والصهاينة وبين اللطف الشديد مع الشعب ورفاق السلاح. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. وسائل الإعلام الوطنية تبث مساء اليوم بيانا مهما لقائد الثورة بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم. اللجنة العليا للدمج تقر مصفوفة معالجة أوضاع القوى البشرية في الوحدات المشمولة بالدمج وتعتمد لوائح تنظيمية لسبع وزارات. المقاومة اللبنانية تدك تجمعات العدو الصهيوني وتجبر مروحية على الانسحاب. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد من نيودلهي أن طهران غير مسؤولة على إغلاق مضيق هرمز. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء والتي تسمعون فيها. إحراق القرآن الكريم في أمريكا إهانة لملياري مسلم. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء قائد الجيش الإيراني يشيد بمواقف القادة العظام في مواجهة الطاغوت الأمريكي الصهيوني. فأهلا بالجميع.

تمثل جريمة احراق نسخة من القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال اليومين الماضيين امتدادا طبيعيا لنهج الكراهية والعنصرية الذي يحكم سياسات العدو الأمريكي تجاه الإسلام والمسلمين ويمارس سلسلة اعتداءات ممنهجة تكشف عن عقيدة يهودية صهيونية معادية للقرآن والإسلام متجذرة في المؤسسات الأمريكية والغربية، وفي ظل تصاعد لموجات العداء الممنهج ضد المقدسات الإسلامية تبرز واقعة حرق نسخة من القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية كحلقة جديدة ضمن سلسلة ممتدة من الاستهداف الذي يتجاوز كونه حماقة فردية ليكون جزءا من مخطط استراتيجي يسعى للنيل من الهوية الوجودية للأمة. وتعد بلادنا أبرز الشعوب الإسلامية التي تسارع للتنديد واستنكار مشاهد إحراق كتاب الله، وهو ما تجسد من خلال البيانات الرسمية والتصريحات المتعددة المنددة بهذه الأفعال المشينة، حيث لا تكاد مؤسسة رسمية إلا وصدر عنها بيان استنكار، حيث أكد محافظ لحج الشيخ أحمد حمود جريب أن تكرار جرائم حرق النسخ من القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية يعد عدوانا سافرا على القيم الإنسانية والمقدسات الدينية العالمية، مبينا أن تكرار هذه الإساءات يعكس مدى الانحدار الأخلاقي والسياسي الذي وصلت إليه الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تغذي خطاب الكراهية وتدفع نحو الصدام بين الشعوب، وهو ما يخدم أجندات القوى الاستعمارية التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة والعالم. ويؤكد المحافظ جريب أن المصحف الشريف سيظل في قلوب وعقول الملايين ولن تنال منه نيران الحاقدين، مؤكدا أن هذه الجرائم لا تزيد الأمة الإسلامية إلا تمسكا بدينها وكتاب ربها، وتكشف في الوقت ذاته الوجه القبيح لمدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، منوها إلى أن القرآن الكريم يمثل رمزا مقدسا لأكثر من ملياري مسلم، وأن الاعتداء عليه أو الإساءة إليه يجرح مشاعر الأمة الإسلامية بأسرها. وفي السياق يقدم الكاتب والباحث الدكتور محمد البحيصي قراءة لأسباب تكرار حرق نسخة من القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذا دليل على أن القرآن لا يزال يشكل خطرا وجوديا في نظر أعداء الأمة، وأن هذه الجراءة الغربية جاءت نتيجة هجران المسلمين للقرآن عمليا، مما جعل الأعداء يستخفون بأمة لا تلتزم بدينها في مواجهة العدوان. ويوضح أن إحراق القرآن الكريم في أمريكا يتكرر ويأتي ضمن مخطط يهودي صهيوني يعمل عليه أعداء الله وأعداء الإنسانية منذ القرن السادس عشر وحتى اليوم، مشيرا إلى أن أشكال الإساءة المتكررة للقرآن الكريم لها تفسيران. الأول أن القرآن العظيم كان ولا يزال يمثل لليهود وكل المنحرفين والملحدين والكافرين الخطر الأكبر، وهذا هو ما جعل أحد متطرفي اليهود الصهاينة يقول ينبغي أن ننزع القرآن من قلوب المسلمين لأن أحراقه لا يقدم شيئا بل يخدم الإسلام والمسلمين. أما التفسير الثاني فإنه يشير إلى أن القرآن لا زال مؤثرا وعظيما ويمثل قاعدة الارتكاز لهذه الأمة، ويعد مصدر القوة والإلهام والعطاء، وهو من يعيد بناء الأمة التي هجرته ونامت عنه طويلا.

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل مهمتها المقدسة في الدفاع عن وحدة أراضي إيران واستقلالها ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل قوة حتى آخر قطرة دم حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله. وقال اللواء حاتمي متحدثا عن شخصية الشهيد الفريق موسوي رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: من الصعب حقا الحديث عن الشهيد الفريق سيد عبد الرحيم لأنه كان يتمتع بشخصية مميزة وفريدة. وأضاف: منذ العام 1998 وبالتزامن مع تشكل القيادة العامة للجيش عملنا معا في مختلف المسؤوليات، فقد توليت بصفتي نائبا للمخابرات مخابرات الجيش والشهيد موسوي بصفته، فإننا لقيادة جيش الشمال الشرقي في قلب مشهد ومسؤوليات هامة في هذه المنطقة. قال القائد العام للجيش الإيراني: لقد كان موسوي ضمن القادة العظام الذين لقوا العدو ولقنوه العدو الأمريكي والصهيوني درسا وثباتا في المواقف العظيمة دفاعا عن إيران وأبنائها. وقال: إن الجمع بين السلطة واللطف أمر صعب، لكن الفريق موسوي قد جسده بمواقفه في الواقع. وأشار إلى أن الشهيد موسوي مع احترامه لتسلسل الهرمي في القوات المسلحة كان يتدخل شخصيا في القضايا المتعلقة بقرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتابعها بدقة، كما تجلت كلماته الصادقة الموجهة إلى الشعب الإيراني بوضوح في مناسبات عديدة، كما أشار إلى روح الخدمة التي تميز بها الفريق موسوي قائلا: في حالات الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل سعى جاهدا لتقديم أفضل الخدمات للشعب بعناية فائقة وحساسة وحساسية بالغة. وأكد اللواء حاتمي على دور الإيمان في سلطة القوات المسلحة قائلا: إنما يجعلنا واثقين من النصر والقدرة هو الإيمان واليقين، وهذا متجذر بعمق في إيران الإسلامية. وفي كل عام خلال محرم نشهد مناورة إيمانية عظيمة، وقوتنا الرئيسة هي أيضا قوة الإيمان هذه. وتابع القائد العام للجيش الإيراني أن قوة الإيمان هي التي تكمن في القلوب وكذلك في المقاتلة من الوصول إلى ارتفاعات تضاهي ارتفاعات القوات الأمريكية في الكويت رغم امتلاكها لأحدث أنظمة الدفاع الأرضي والجوي وتنفيذ مهمتها والعودة سالمة معافاة. وأضاف أن قوة الإيمان هي التي تدرك العدو لدرجة أنه قد يتخطى في استهداف طائراته، وإلا فمن غير المنطقي مقارنة طائرة إف بمقاتلات مثل F-25. وأكد اللواء حاتمي أن مسألة الموت قد حسمت بالنسبة لأبطالنا قائلا: نحن نقاتل من أجل النصر، ولكننا نعتبر الشهادة نعمة عظيمة. مستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي جاء فيها إحراق القرآن الكريم في أمريكا إهانة لملياري مسلم. كما تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء قائد الجيش الإيراني يشيد بمواقف القادة العظام في مواجهة الطاغوت الأمريكي والصهيوني. إذن لكم التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والأنترنت سيما إبراهيم، ومنفذة على الهواء مباشرة الزميل المهندس أحمد الوتاري. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: مواليد اليوم صناع المستقبل.
4: في المستشفى العربي الدولي
3: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
4: مركز الأمومة والطفولة،
3: أطباء أطفال على مدار الساعة،
4: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
3: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
4: قسم خاص بالنساء فقط،
3: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
4: الدكتورة إيمان جار الله،
3: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
4: استشاريات النساء والولادة.
3: المستشفى العربي الدولي،
4: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
3: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بيان هام لقائد ثورة بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. يا أيها المسلمون في كل العالم، إن ما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين، وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، كما كشفت عن ذلك وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري إبستين وما جرى فيما يسمونه بجزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم وإزهاق أرواحهم بطريقة وحشية في طقوس شيطانية وارتكاب أبشع جرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات القبيحة. تلك هي الصهيونية الظلامية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية.

0: ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المجرمة المفسدة المضلة. وهذا هو سر عدائهم للقرآن الكريم، لأنه حبل الله المتين، وبالاهتداء به خلاص المجتمع البشري وتحرره من سيطرة الطاغوت المستكبر. إن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى، والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني، والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين، والذي يتحرك بحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية في مختلف المجالات، ويعلن عداءه للإسلام وللقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويكثف من انتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى، ومن الاستهداف للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ويحتل سائر فلسطين، ويعتدي باستمرار على لبنان، ويستبيح سوريا، ويسعى للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. إن أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة في التصدي لشر اليهود الصهاينة وأذرعهم، والوقوف بوجه طغيانهم ومحاربة فسادهم ومواجهة إجرامهم وإفشال مخططاتهم الشيطانية. ومن الشرف لأمتنا الإسلامية أن تكون هي من يقوم بهذا الدور العظيم، لتكون كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إضافة إلى أن ذلك ضرورة إنسانية لدفع الشر عن شعوب أمتنا ومنع استعبادها وامتهان كرامتها والحفاظ على هويتها وحماية أوطانها. وإن الخطر، كل الخطر، هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية التي يعلنون عنها ويعبرون عن مستوى عدائهم لهذه الأمة بكل صراحة، ويتحركون عمليا لاستهدافها واستهداف مقدساتها وأقدس مقدساتها وهو القرآن الكريم. فإذا لم تتحرك الأمة مع كل ذلك فهذا من أكبر ما يطمع الأعداء فيها، إضافة إلى الوقوع في العقوبة الإلهية. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام، كما كان أسلافه وآباؤه الأنصار، ولم يكن متخاذلا تجاه هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، بل كان ولا يزال ثابتا على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود، ومستجيبا لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية حاضرا بكل قوة. ولهذا فإنه لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وإنني أدعو شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم، وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية، وتنظم اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات هذا التحرك العظيم لشعبنا العزيز حسب الأماكن والأوقات المعتمدة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1447 هجرية.
1: كان هذا هو بيان قائد الثورة بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم.
2: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وحلقة اليوم ستكون عن بيان للسيد القائد بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركة الصهيونية وأذرعها. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي والثقافي الديني الدكتور فؤاد ناجي. مرحبا بك دكتور فؤاد. ألو ألو ألو الدكتور فؤاد، ألو السلام عليكم. ألو أستاذ أحمد عامر. ألو السلام عليكم. كنا قبل قليل مع بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي دعا فيه المسلمون في كل العالم إنما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من الإساءات المتكررة والمنظمة إلى القرآن الكريم. هو في سياق جملة عدائية صريحة ضد المسلمين والإسلام. ومعنا الآن على الهواء مباشرة الدكتور فؤاد ناجي. مرحبا بك دكتور فؤاد.
3: حياكم الله.
0: استمعنا قبل قليل دكتور فؤاد إلى بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركة الصهيونية وأذرعها. وفي البيان قال السيد القائد إنما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم، هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين. طيب دكتور فؤاد، إذا كانت الإساءة المتكررة للقرآن الكريم تستخدم كأداة ضمن حملة عدائية صريحة ضد الإسلام وضد المسلمين بقيادة أمريكا وإسرائيل وأذنابها، فما مسؤولية الدول والشعوب الإسلامية في تحويل الإدانة اللفظية إلى موقف موحد يوقف هذا الاستهداف الممنهج للإسلام والمسلمين وكذلك للقرآن الكريم ونبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الإساءات المتكررة من قبل الصهاينة إلى القرآن الكريم إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله يتأتي في إطار العداء الشديد والخصومة الشديدة التي ذكرها الله في القرآن الكريم.
0: نعم.
3: حينما قال قد بدت البغضاء من أفواههم، وحينما قال الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.
0: نعم.
3: فهذه التصرفات هي ترجمة لهذا العداء ومصطاق لهذا البغض ولهذه الكراهية التي يحملونها ضدنا والتي يترجمونها في أعمالهم.
0: نعم.
3: وهي أيضا تعكس التوجه الرسمي للإدارة الأمريكية والصهيونية.
0: نعم.
3: لأن من قام بهذا الفعل ليس شخصا عاديا، بل هو مرشح للكونغرس، بمعنى أن هذا يمكن أن يصبح يوما ما من الأيام رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
3: وحينما يقوم بهذه الجريمة ويصورها وينشرها، هو بذلك يستعدي أمة المليارين التي للأسف الشديد لو كانت ردة فعلها في الفترات الإساءات السابقة حينما وضع المصحف الشريف في تمثال فم خنزير، وحينما أحرقه أمثاله في أمريكا وفي السويد وفي الدنمارك، لو أن هذه الإساءات يعني لاقت ردة فعل قوية سواء من الكيانات العلمائية أو من الأنظمة الرسمية أو من القنوات الإعلامية أو من النخب في مواقع التواصل الاجتماعي أو على صعيد المقاطعة الاقتصادية أو من خلال المظاهرات الشعبية. لو أن هذه الأحداث وقعت لما تكررت هذه الإساءات، ونحن نراها أنها ما أتت إلا بسبب ردة الفعل الباهتة التي لم ترتقي إلى مستوى الحدث، والتي ربما في بعض الأحيان وفي كثير من الدول إلى مستوى العدم، لا يوجد أي ردة فعل.
0: نعم. طيب يا دكتور،
3: بينما نرى الكثير من الشعوب ونرى الكثير من العلماء تدور ثائرتهم على عناوين زائفة.
0: نعم.
3: على فلانة أو على دعايات باطلة، كما يزعمون أنهم يدافعون عن الصحابة أو يدافعون عن التوحيد أو ما شابه ذلك. شاهدنا الفنان مشاري العفاسي يتحدث. نعم. عن تبت يد إيران، لكنه لا يمكن أن يقول تبت يدي ترامب أو تبت يدي نتنياهو أو تبت يدي أمريكا، لأنها أساءت للقرآن الكريم وتعتبر ذلك من حرية الصحافة والتعبير وحقوق الرأي والرأي الآخر والحريات المكفولة للأشخاص، بينما يعتبرون أي حديث عن اليهود يعتبرونه معاداة للسامية وخباب يحمل العنصرية والكراهية، ويتسبب ذلك في إغلاق صفحات من يتداول ذلك المنشور، وربما يتعرض صاحبه للمقاضاة، وتمارس ضغوط كبيرة جدا عليه إذا ما رفع العلم الفلسطيني أو إذا ما تحدث بأن الصهاينة إرهابيين أو أنهم مجرمون. وهكذا شاهدنا حتى الأنظمة العربية كيف عملت السعودية بلبنان، حينما قال وزير إعلامها في تصريح سابق.
0: نعم.
3: حتى الوزارة أن حرب اليمن عبثية، فأقاموا الدنيا وأقعدوها، لكن أمام المقدسات لا يمكن أن يحركوا ساكنا. ونحن
0: نعم.
3: لا نتوقع من الأنظمة أن تعمل شيئا.
0: نعم.
3: إذا كانت الأنظمة قد أعلنت وسائل الإعلام أنها كما قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها تشكر السعودية والكويت والبحرين والأردن والإمارات لمشاركتها الفعلية في حرب على إيران.
0: نعم. طيب يا دكتور، طيب يا دكتور، الوقت يعني مزحوم قليل لدينا، ولديك أيضا مقابلة فيما بعد. السيد القائد قال في البيان في إطار ما يسعى إليه اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية، في المقدمة يشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله. طيب يا دكتور، إذا كان المخطط الصهيوني المدعوم غربيا يهدد الأمة الإسلامية ويوصف بالخطورة على البشرية جمعا، لماذا لا يزال التعامل الدولي مع هذا البيان محصورا في الإدانات بدل المواجهة العملية على أرض الواقع، سواء كان من أمة المليار المسلم أو من الأمة الإنسانية بشكل عام؟
3: الكثير للأسف الشديد استطاع الصهيونية العالمية والإدارة الأمريكية أن تجرهم إما إلى مربع العمالة والخيانة والتطبيع، وإما أن تدخلهم في صدام إشكالات ومشاكل ينزعجون من خلالها وتتسبب لهم تلك المشاكل في البحث لهم عن لقمة العيش وفي البحث عن ما يسد الرمق.
0: نعم.
3: وبالتالي أصبح الكثير منشغلا عن هذه القضايا المقدسة والقضايا المصيرية بسبب الإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية وبسبب الأنظمة العميلة التي إما تركت المواجهة خوفا من أمريكا، وإما أن تكون تواطؤا مع أمريكا، وهذا حال الأنظمة الخليجية.
0: نعم.
3: التي نرى فيها مثلا ينفذون ثقافة جزيرة أبستين ويريدون أن يحولوا دولهم إلى نسخة طبق الأصل من جزيرة أبستين.
0: نعم.
3: وهذا ما هو موجود في الإمارات لو كشفت الأوراق. وستأتي الأيام التي تظهر فيها الحقائق عما يدور في الإمارات. سنرى أن الإمارات كما معروف لدى العالم هو البلد الأول في الدعارة وفي شرب الكحول، وهكذا يسعى النظام السعودي للتنافس مع الإمارات في هذه الطريقة. فأقام هيئة التربيع على أنقاض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورة تعكس تحول 180 درجة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
0: نعم.
3: الشعوب وحدها هي المؤمل عليها أن تقوم بدورها وواجبها كما هو حال الشعب اليمني.
0: نعم.
3: والأعداء حينما يركزون على القرآن الكريم يركزون على لأنهم يعرفون أن فيه سر نهضتنا وقوتنا وعزتنا وكرامتنا، وهم يعرفون كيف يمكن أن نسمع القرآن بالأمة إذا نهضت به وإذا عادت إليه، وقد شاهدوا تجربة في اليمن.
0: نعم.
3: حينما تمسك الشعب اليمني بالقرآن الكريم.
0: نعم.
3: كيف أصبح اليمن قبلة الأحرار وأصبح نموذجا للأحرار وأصبح فاعلا في الميدان وأصبح رقما صعبا استطاع أن يهزم أمريكا في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس،
0: نعم،
3: واستطاع أن يذيق الصهاينة دروسا لن ينساها في طوفان الأقصى بمشاركته الفاعلة والمؤثرة، واستطاع أن يقدم درسا من خلال الموقف المتكامل رسميا وشعبيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا، وهذه بركة من بركات القرآن الكريم. فإذا كان شعب وهم قلة استطاع القرآن أن ينقله هذا النقلة وأن يقف به هذا الموقف، فكيف لو تمسكت الأمة كل الأمة بالقرآن، وكيف لو عادت الأمة كل الأمة إلى القرآن الكريم؟ حينها يعني تنتصر الأمة على أعدائها. ولذلك هم لا يستهدفون الكتب الأخرى، لا يستهدفون كتب الفقه والروايات، لا يستهدفون كتب التاريخ والسير، هم يستهدفون القرآن الكريم، لأنه الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي قال الله فيه وإنه لذكر لك ولقومك، وهو الذي أخرج أنزله الله ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ويستهدفون الأعلام كالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم القادة الذين من خلال القرآن يستطيعون أن يغيروا واقعنا نحو الأفضل. ولذلك ينبغي أن تكون هذه الإساءة هي فرصة للعودة للقرآن والتمسك والتشبث بالقرآن، والاهتداء بالقرآن والتثقف بثقافة القرآن والعودة الجادة للقرآن الكريم. وأيضا يعرف الناس أن هذه الإساءة يجب أن لا تمر مرور الكرام، ويجب أن يكون هناك ردة فعل قوية ضد الإساءة إليها، سواء شعبيا أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم هنالك الشبكة العنكبوتية يستطيع النخب أن يحرضوا وأن يفضحوا أمريكا وأن يكشفوا حقيقتها، وأن يتحركوا التحرك الجاد، وأن يعرفوا أن هذا الموقف الصهيوني ليس موقفا عاديا، وليس موقفا فرديا، بل هو موقف النخبة وموقف الساسة والقادة في الإدارة الأمريكية، وهو الموقف العام وهو الموقف الرسمي لليهود، وهذا توجههم. فكما يحملون الصخب نحونا ونحو مقدساتنا، يجب أن نحمل نحوهم الصخب والعداء، وأن نعبر عن سخطنا نحوهم، وأن نعبر عن موقفنا نحوهم، وأن نتحرك التحرك الجاد لندافع عن مقدساتنا، لأن الأمة التي لا تغضب للإساءة إلى القرآن لا يمكن بعد ذلك أن تغضب على أي شيء آخر، لأنه لا أقدس من القرآن الكريم.
0: نعم. أيضا السيد القائد ذكر في البيان ما تم كشفه في وثائق بيستن من أنشطة وطقوس إجرامية للصهيونية الظلامية بإذراعها الأمريكي والإسرائيلي، التي تعدي القرآن الكريم الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية، ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرته. طيب دكتور، إذا كان القرآن الكريم يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويحرر يحررهم من عبودية الشيطان، كيف يفسر سكوت الضمير الإنساني أمام من ينسبون إليهم السير على نهج الشيطان وإفساد القيم التي جاء بها القرآن الكريم؟
3: سكوت البشرية وسكوت المسلمين للأسف الشديد عن هذه الإساءة ودليل على أن الأمة تعيش في الظلمات، وأنها أصبحت بحاجة إلى القرآن يعني يخرجها من الظلمات إلى النور من جديد، وهو دليل على حجم الهوة والفجوة بين الأمة وبين كتاب ربها، وبينها وبين نبيها، وبينها وبين منهجها القرآني الإلهي الرباني، وهو دليل على حالة الموت التي تعيشها الأمة، وحالة الانفصام التي تعيش فيها الأمة حينما تتفرج على هكذا إساءات، وحينما تصمت، وحينما تتخاذل عن الإساءة لمقدساتها القرآن الكريم، الإساءة والإساءة. وبإمكانها أن تضغط على حكوماتها بالمقاطعة، بطرد الدبلوماسيين، باستدعاء السفراء، بتفعيل المقاطعة الاقتصادية، بخروج في الاحتجاجات، بالوقوف في الوقفات، بالحضور في الساحات، بالاستعداد للمعركة القادمة. هذه أقل مواقف بإمكان الأمة أن تقفها، بإمكان الأمة أن تتخذها من خلال فتح السياسة الأمريكية، لكن سكوتها هو دليل على أن هذه قد فعلت السياسة الأمريكية فيها فعلها، وأصبحت السياسة الأمريكية إما قد أفسدتها بالحرب الشيطانية الإفسادية، أو دجنتها بالحرب الإعلامية، أو أضعفتها بالحرب الاقتصادية، أو استطاعت أن تفصل بينها وبين دينها في الحرب الثقافية والفكرية. وهذه الإساءة للقرآن الكريم يجب أن تستفز فينا غيرتنا ونخوتنا وشهامتنا وحميتنا وديننا وإنسانيتنا وإيماننا وشهامتنا وعروبتنا وأنفتنا، لنرد الرد الذي ينبغي أن يكون لأن الإساءة إلى القرآن لا يمكن أن يسكت عنها أحد ممن يحمل في قلبه عظمة القرآن وقداسة القرآن ويعني عظمة القرآن الكريم وبركة القرآن الكريم الذي هو كتاب الله الخالد.
0: نعم.
3: الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
0: نعم. وماذا عن وثائق أبستن التي كشفت أنشطة وطقوسا إجرامية تنسبها للذراعين الأمريكي والإسرائيلي والصهيونية العالمية بشكل عام؟ لماذا تترك هذه الملفات دون تحقيق دولي مستقل يكشف حجمها على الأمة الإسلامية وخاصة قد دعا الإسلام والقرآن الكريم إلى محارب ذلك؟
3: طبعا ما كشفت عنه الوثائق عن جزيرة أبستين وفضائح النخب والساسة والقادة وما يرتبط بهم من زعماء عرب وتجار عرب ومسلمين وأجانب وجرائم يندى لها جبين الإنسانية يتأتي في إطار سنة الله سبحانه وتعالى في قوله والله مخرج ما تحذرون والله مخرج ما كنتم تكتمون. فهذه من الأوضاف الإلهية بهذه الأمة أن يبين لها حقيقة أعدائها وجرائمهم ليكون على يعني حذر منهم.
0: نعم.
3: ولولا هذه البحوثات والتسريبات التي خرجت من وثائق جزيرة أبستين لربما كان ضربا من الخيال أن يصدق إنسان.
0: نعم.
3: أن هنالك أشخاص يغتصبون أطفال ويغتصبون قاصرات ثم يعذبونهم حتى الموت ثم يشونهم ثم يأكلون لحومهم هم يمتصون دماءهم. من يمكن أن يصدق ذلك؟
0: نعم.
3: هذا شيء لا يصدق.
0: نعم.
3: لا يستطيع العقل يعني أن يصدق أن يفكر فيه، لكنهم يصنعون ذلك. هؤلاء هم عبدة الشياطين، وهؤلاء هم الذين لو تمكنوا من الأمة لمارسوا بها تلك الجرائم. لأنهم يقولون كما قال الله عنا وكما حكى الله عنهم أحني في نظرتهم إلينا ليس علينا في الأميين سبيل.
0: نعم.
3: هذه الجرائم هي برسم العالم ليعرف حقيقة أمريكا وحقيقة اليهود الذين كما قال الله عنهم في القرآن لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقال الله عنهم في القرآن بأنهم أشد الناس عداوة، وقال الله عنهم في القرآن إن يتقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم ألسنتهم وأيديهم بالسوء والدور والكفرون. هؤلاء هم أعداء البشرية وأعداء الإنسانية وأعداء العالم.
0: نعم.
3: وأعداء المسلمين بالدرجة الأولى، لأن عداءهم وعداء ديني وعقائدي وعداء تاريخي وعداء كبير جدا. وبأيديهم الوسائل والإمكانات التي يمكن أن ينفذوا مخططاتهم العدائية وأن ينفذوا جرائمهم البشعة بحق هذه الأمة. وما كشفت عنه وثائق أبستين هي وفضائح أبستين هي درس لنا جميعا لنعرف حقيقة هؤلاء الأعداء ونحمل السخط نحوهم ونعبر عن عدائنا لهم بالصرخة وبالموقف وبالمظاهرة وبالمسيرة وبالجهاد، وأن نعرف أن هؤلاء يجب علينا مواجهتهم حتى لو لم يعتدوا علينا وعلى فلسطين، لو لم يكن إلا ما حكته وثقته جزيرة وفضائح أبستين لكان واجبا على البشرية أن تسعى لتحرير هذه الجزيرة ولتغيير هذا النظام الأمريكي المجرم المتوحش المتعفن الإرهابي الذي وصل إجرامه وإرهابه إلى هذه الدرجة من الإجرام ومن الظلم والعناد. وهذا ما يجب على الأمة أن تنهض به وما يجب على الأمة أن تقوم به.
0: نعم. أيضا في ختام بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي دعا الشعب اليمني إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف وأيضا الشعب الفلسطيني المظلوم وكذلك أيضا والأسرى في سجون اليهود والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم بها أمريكا وإسرائيل في استهداف المنطقة بشكل عام. دكتور فؤاد، إذا كانت المظاهرات هي أقوى أداة شعبية كما ذكرت سالفا وهي تعتبر متاحة اليوم لنصرة القرآن الكريم والأقصى والأسرى والتأكيد على الجهوزية ضد أي تصعيد، لماذا لم نرى تفاعل في معظم البلدان العربية والإسلامية لا يقومون بهذا الواجب الديني والتعبير عن الغضب القرآني وعن القرآن الكريم وسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله والمقدسات الإسلامية خاصة ما يقوم به الآن أعداء الإسلام اليهود في الأقصى الشريف؟
3: طبعا لأن مصدر الإساءة أمريكي، وهم لا يريدون أن يغضبوا ربهم الأمريكي وآلهتهم الأمريكية، لو كانت الإساءة من دولة غير أمريكا لخرجت المظاهرات ولا سمعت الفتاوى ولا انطلقت المسيرات ولا سمعنا الدعوات إلى المقاطعة للبضائع الأجنبية، ولكنها لأنها من أمريكا الكل ابتلع لسانه والكل صمت والكل سكت، وبالتالي نحن لا يمكن أن نسمع مظاهرات ولا لم نسمعهم مع غزة ولم نسمعهم في مجزرة ومذبحة العصر في حق غزة وجريمة العصر الكبرى في غزة، فكيف يمكن أن نسمع عنهم في هذه الجريمة؟ وبالتالي نحن غسلنا أيدينا منهم تماما ويئسنا، اللهم إلا إذا كان هنالك من الأحرار والشعوب ما يمكن أن يتحرك. أما الأنظمة فالتعويل عليها تعويل على السراب وتعويل على تعويل على المستحيل، لأنها أنظمة عميلة، أنظمة خانعة، أنظمة صنعتها المخابرات الأمريكية، وبالتالي لا يمكن أن تخرج عن طاعة أسيادها ولا يمكن أن تختلف عن توجهاتهم، ولا يمكن أن نراها يوم من الأيام في صف المواجهين لهم، لأنهم عملاء وخونة وفي خط واحد. المعول عليه هو على علماء الأمة الذين يعتبرون أنفسهم ورثة القرآن، نقول لهم إن القرآن الذي تدعون أنكم حملته قد أسيء إليه وأحرقت صفحاته، فماذا أنتم قائلون؟ وإلا فالقرآن يلعنكم ويبرأ إلى الله منكم، وأنتم لستم جديرين بحمل هذه الأمانة وبحمل هذا الكتاب المقدس. ونقول لأمة القرآن، يا أمة القرآن، إن قرآنكم، إن كتاب ربكم الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا قد استفزكم الأعداء بالإساءة إليه، فماذا أنتم قائلون؟ أمامكم الكثير من الخطوات كما حكى السيد القائد، المظاهرات، المسيرات، الاستمرار في المعركة ضد جبهة الكفر المتمثلة في أمريكا وإسرائيل من خلال المظاهرات ودعم قوى المقاومة في فلسطين ولبنان، ومن خلال الوعي بمخططاتهم والحذر من الحرب الناعمة التي تستهدف الأمة وتستهدف الشعوب، من خلال اليقظة الأمنية من وفتح مخططات الأعداء في زراعة الجواسيس وبناء الشبكات الجاسوسية في بلداننا، من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية، من خلال الدعم للقوة الصاروخية والسلاح الجوي المسير، بإمكاننا الكثير والكثير. أما الأنظمة فهي متوقفة على زوال أمريكا، وزوال أمريكا أصبح قاب قوسين أو أدنى، ونحن نشهد تراجعها. ها هي أمريكا بأفاضيلها وحاملات طائراتها وبارجاتها عالقة في مضيق هرمز، لم تستطع أن تتقدم خطوة إلى الأمام ولا أن تفتح ذلك المضيق، كما عالقت في باب المندب وكما عالقت في رمال غزة، وهي اليوم أكثر تدهورا، وبدأ نجمها يأفل، وبدأت نهايتها تلوح في الأفق، نهايتها تلوح في الأفق، وأصبحت هيمنتها من أخبار الماضي الذي عفى عليه الزمان والذي لا يمكن أن يعود بعد هذه الهزائم التي تلقتها في غزة وفي اليمن ومن قبلها في أفغانستان ثم في إيران في حرب 12 يوما والأربعين يوما، والقادم أعظم، والأعظم هو هلاكها وزوالها وإلى الأبد
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور فؤاد ناجي، المحلل السياسي والباحث الديني. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة التي خصصناها لبيان السيد القائد بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها، مع المحلل السياسي والثقافي الديني دكتور فؤاد ناجي. ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، أحمد عامر، أحمد الوتاري، وأجمل التحايا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نياز الرازحي، وهي لكم مني إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. في مقابل الاستبسال والصمود الأسطوري لأبطال ومجاهدي المقاومات الإسلامية في المنطقة الفلسطينية واللبنانية واليمنية والإيرانية والعراقية، رغم فارق الإمكانات والعتاد والعديد الهائل، لا سيما ما يخص مقاومتي فلسطين وجنوب لبنان مع ما يمتلكه العدو المربز بأحدث وأقوى أسلحة الغرب، نرى ويرى العالم بالصوت والصورة كيف يعوض هذا العدو الفاشي المجرم عجزه في مواجهة المقاومين بارتكاب أبشع ما عرفته البشرية من مجازر ومذابح بحق الأطفال والنساء والمستضعفين المدنيين، ويحاول فوق ذلك بدعايته المضللة وخداعه الوقح التغطية على ما يحدث والتلطي بالمقولات والأكاذيب المضحكة المبكية من قبيل أن الجيش الصهيوني هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، التي لا يكف عن ترديدها بكل وقاحة وسقاطة وفي كل مناسبة المجرم نتنياهو وغيره من قادة جيشه وكيانه السفاح القاتل، والكثير سواها من المقولات والأضاليل السمجة الجوفاء والممجوجة، وهذا يكشف عن خطورة إجرامية فائقة لدى هذا العدو لا تقتصر على التفنن في العدوان والإجرام والإبادة، بل تتجلى في التضليل والتزييف والجرأة العالية في الكذب ومحاولة تجميل بشاعته ودمويته وحقده وإجرامه وتبييض سواد وجهه الكالح الشنيع. لعل من أبرز شواهد هذا الانحطاط القيمي الإجرامي التي رأيناها خصوصاً أثناء معركة طوفان الأقصى والإبادة الصهيونية الأمريكية الأكثر ترويعاً بحق أبناء قطاع غزة، مقولة المناطق الآمنة التي كان واضحاً أمام العالم بكله مدى قبحها ووقاحتها ووضاعتها كفرية وخدعة جعل منها العدو الصهيوني المجرم فخاً أو مصيدة لمدنيي غزة المستهدفين بآلة قتله وتدميره البالغة التوحش والدموية والسعار، والتي لم تترك شبرا واحدا في القطاع تصدق عليه تلك المقولة الساقطة المفترى والمأفوكة، وخصوصا في ذروة الهجمة الإبادية على القطاع. وهذا ما ينطبق دائما على الضفة الغربية التي يوسع العدو عدوانه الهمجي متعدد الأشكال نحوها في كل تصعيد. ومن تلك الشواهد أيضا ما جعل البعض في فترة من الفترات وتحت تأثير الإفراط في السذاجة والسطحية في قراءة الأشياء والوقائع يقول إن عدونا الصهيوني كان يتحلى بشيء من الإنسانية حين كان ينذر سكان المباني في غزة قبل قصفها وتدميرها. والحقيقة أن هذا الأمر لم يكن يحدث إلا في بعض حالات القصف والعدوان الذي لم يكن يتوقف بأشكاله المتعددة، والدليل أن العالم خلال معركة طوفان الأقصى التي تواصلت في وتيرتها الإبادية التصعيدية المهولة من قبل العدو لنحو عامين وجد نفسه أمام ما يقارب 250,000 من الشهداء والمفقودين والمصابين المدنيين الفلسطينيين في القطاع، معظمهم أطفال ومواليد بل حتى أجنة، وهناك أسر كاملة غزية أبيدت في أكثر من 6,000 مجزرة ومئات آلاف المنازل التي سويت بالأرض، هذا فضلا عن ضحايا الاستهداف المباشر للمشافي والمدارس والصحفيين، والأرقام مهولة وتفوق كل تصور. والحقيقة أن خدعة إنذار العدو المسبق بالقصف لا علاقة لها مطلقا بإنسانية هذا العدو المتوحش المجرم المزعومة، بل إن وراءها غايات شيطانية خبيثة ترمي إلى مضاعفة أو صنع معاناة نفسية وشعورية ورعب شديدة لدى الضحايا قد تكون أشد من القتل بعد الإنذار وأثناء الهروب من منزلهم، وهم موقنون أنهم ذاهبون إن بقوا قيد الحياة إلى التشرد الذي يهون أمام قساوته الموت. كذلك يستهدف العدو من وراء هذه المناورات الدعائية الميدانية التضليلية الساقطة دفع المدنيين الضحايا تحت تأثير الحالة النفسية بعد الإنذار إلى الضغط على المقاومة للاستسلام والخضوع لشروط العدو، هذا فضلا عن تعمد العدو الماكر صنع هالة إنسانية زائفة يلفع بها إجرامه ووجهه القبيح المجرد من كل إنسانية حقيقية. ومجمل القول أننا أمام عدو في غاية الخبث والإجرام والانحطاط الأخلاقي، ويجب أن يكون العالم في أقصى درجات الحذر إزاءه حتى لا تنطلي عليه أمثال تلك الافتراءات والأضاليل والبهتان وما أكثرها.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: وقفة إعلانية.
7: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكراً للجليل ولا تكن ناكراً للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
8: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
10: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
11: صانعة الأجيال،
12: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في لقاء جديد من صانعة الأجيال. إن من أهم ثمار الدورات الصيفية هو تزكية النفس البشرية والتربية القرآنية وتعزيز صلة المجتمع بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبكتابه القرآن الكريم. وإن الخاسر الكبير من عدم الالتحاق بالدورات الصيفية هو الذي لم يتذوق ثمار التربية الإسلامية لأبنائه، وهو الذي يترك أبنائه يتيهون في الشوارع لهفا مع رفاق السوء في أندية البلياردو وألعاب البلايستيشن والتسكع في المنتزهات والحدائق واكتساب السلوك السيء وثقافة السلبية نتيجة التعرض المباشر لأدوات الحرب الناعمة. إن الخاسر الكبير هو الذي يترك أبنائه يسقطون في مستنقع الضياع بدلا من الدفع بهم إلى واحات التربية والتثقيف والتعليم الذي يهذب سلوكهم وينمي قدراتهم ويزكي نفوسهم ويعلمهم أسس دينهم الحق ويوفر لهم الحماية الحقيقية من الضياع وينأى بهم عن المضلات والثقافات الخاطئة التي تحولهم مستقبلا إلى معضلات مجتمعية وأدوات استهلاكية في يد الحاقدين والمغرضين. طبعا هذه الدورات الصيفية لم تكن لولا التعاون بين الأسرة وهذه المراكز، والتي هدف هذا التعاون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تسعى لتطوير أبنائنا أكاديميا وشخصيا ودينيا بما يتماشى مع تطلعات المجتمع اليمني. ومن أبرز تلك الأهداف أهداف التعاون بين الأسرة والمراكز الصيفية هو تحسين التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب من خلال المتابعة المستمرة لأداء الطلاب في قراءة القرآن الكريم وعلومه. أيضا يهدف هذا التعاون إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية التي تعزز الهوية الإيمانية والوطنية، حيث تتكامل جهود الأسرة والمراكز الصيفية في هذا الجانب. أيضا هناك معالجات للمشكلات الدراسية والسلوكية مثل صعوبة التعلم والمشكلات السلوكية والعمل على إيجاد حلول فاعلة. إن دعم الأسرة والمراكز الصيفية معا يشجع الطلاب على بناء شخصية قوية قادرة على مواجهة التحديات، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم. ومن خلال هذا التعاون يمكن تقديم إرشادات مهنية وأكاديمية تساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسارهم التعليمي والمهني. أيضا يهدف هذا التعاون ما بين الأسرة والمراكز الصيفية إلى إشراك الطلاب في أنشطة تساهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية والاجتماعية والرياضية بجانب العملية التعليمية، بناء قناة اتصال مفتوحة ما بين الأسرة والمراكز الصيفية بحيث يضمن توافق الجهود ويحقق بيئة تعليمية إيجابية. إذن سمعين الكرام، هذا العام كان حافلا بالعديد من الأنشطة، العديد من المهارات التي اكتسبها أبناءنا الطلاب. أيضا هناك العديد من الزيارات التي تمت من قبل الجهات المعنية لهذه المراكز الصيفية، وكانت هناك أيضا الأنشطة الختامية للمسابقات القرآنية والمنهجية.
2: في مسارات العلم والجهاد وضمن الأنشطة الختامية للدورات والأنشطة الصيفية للبنات، نظمت عدد من الفعاليات والأنشطة الصيفية على مستوى المدارس وعلى المستوى المركزي بالأمانة. البداية من المسابقة المركزية للطالبات في حفظ وتلاوة وإتقان القرآن الكريم التي نظمتها الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بالتعاون مع اللجنة الفرعية للدورات والأنشطة الصيفية في فئة المصحف والأجزاء، والتي تمت المنافسة فيها على مستوى مدارس البنات بالأمانة.

0: أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبل

0: نعيم.
1: ومنها ننتقل إلى مسابقة قرآنية ومنهجية احتفائية بمركز البينات الصيفي بمديرية شعوب، حضرتها الأمهات، وقدمت فيها الطالبات والزهرات القرآنية مستوى مشرفا من الأداء والتميز، اختتمت بتكريم المشاركات في المسابقة. وهنا مسابقة أخرى قرآنية ومنهجية بمدرسة العلم والجهاد الصيفية بمديرية الصافية، أثرتها الطالبات بحسن الأداء والتميز في الثمرة والمخرج العلمي القرآني. الختام من المعرض المركزي الذي نظمته اللجنة الفرعية للدورات والأنشطة الصيفية على مستوى المدارس الصيفية للبنات بالأمانة برعاية كريمة من اللجنة العليا، تميز بثراء وعظمة مخرجات أعمال وأنشطة الطالبات الفنية والإبداعية في جوانب المشغولات اليدوية والخياطة وصناعة التحف والزين وصناعة المجسمات الحربية المتنوعة، وكذا محاكاة مقدسات الأمة بمجسمات دلالية. احتوى المعرض أيضا على 13 قسما داخليا للمدارس الكشفية للبنات بالأمانة ومدارس البنات بالمديريات، إذ خصص لكل مديرية ركن وجناح خاص بمخرجات أعمال الطالبات. كما تضمن المعرض أيضا عددا من الأقسام في الجلديات والزراعة والتصنيع الغذائي والتراث اليمني الأصيل.

0: صانعة الأجيال. وفي الفقرة الميدانية سمعينا الكرام، كان لنا لقاء مع الأستاذة ابتسام الآنسي التي تحدثت معنا عن الاحتفالات الختامية التي تقيمها المراكز الصيفية. أستاذة ابتسام حياكم الله وحدثونا عن الاحتفالات التي ستقام.
1: حياكم الله أختي العزيزة. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المملكة العاصمة والمدارس الصيفية تتأهب للختام ختام أفضل المواسم هو موسم الصيف بعون الله وبتوفيق الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. وصل إلى هذه المرحلة ونحن نريد أن نصل إلى هذه المرحلة وقد لمسنا الأثر ولمسنا القوة في الميدان ولمسنا ما لنا من فاعلية داخل الميدان وداخل النفوس وداخل الأثر الذي نجده داخل سلوك الطالبات والتغيير المجتمعي الذي يحصل من خلال تأثير الهدى وتأثير الحق وتأثير القرآن الكريم. فلله الحمد لله الشكر نلمس هذا الأثر في كل حارات ومدارس وجوامع أمانة العاصمة. لله الحمد وذلك هو أثر القرآن الكريم وأثر الهدى الذي نحن مباركين فيه الحمد لله سبحانه وتعالى. الحفل الختامي كل مدرسة داخل أمانة العاصمة أختي العزيزة تتأهب لهذا الحفل الختامي التي تتوج فيه الأعمال التي سبقت من بداية الصيف. داخل كل مدرسة صيفية سيتم فيها حفل ختامي، داخل كل مدرسة صيفية سيكون فيها معرض يضم كل مخرجات ومنتجات والأثر الطيب للصيف طوال العام.
0: نعم.
1: فهذه التجهيزات كلها أمانة العاصمة كلها تتجهز لهذه الأيام وسيتم إن شاء الله بإذن الله الختام في نهاية القعدة يعني في 27 28 30 القعدة. وأيضا أما نحن في أمانة العاصمة سيتم هناك حفل مركزي كبير ختامي يضم مخرجات ومنتجات الأمانات كلها وبأجمعها. فهذه هي ميزة ستنتهي بها سنة هذا الصيف وتنتهي بها نكهة هذا الصيف الذي كان مليئا مليئا مليئا بالهدى الزاخر والقرآن الكريم والأنشطة المتنوعة التي تفيد الطالب وتفيد المجتمع بشكل عام.
0: يعني أستاذة ابتسام كل مركز وكل مدرسة سيكون لديهم حفل ختامي في ختام هذه الدورات الصيفية على نهاية شهر ذي القعدة. في أمانة العاصمة حفل مركزي ختامي يجمع كل المراكز الصيفية؟
1: نعم، داخل كل مدرسة صيفية حفل ختامي يكرم فيها الطالبات والمعلمات وعلى مستوى 511 مدرسة للإناث. هذه المدارس ستختتم أعمالها معارض كبيرة، تجهيزات كبيرة، تكريم واسع للطالبات والمعلمات داخل المدارس. وأيضا على مستوى الأمانة نحن من ندشن هذه الاختتامات، فسيكون إن شاء الله بإذن الله هناك معرض كبير وواسع للأنشطة المتميزة. يعني ما لن نستطيع داخل هذا المعرض أن نضم كل أنشطة الصيف، وإنما سنضم داخلها أبرز ما كان وأفضل ما كان داخل هذه المدارس الصيفية في معرض واحد يختزل فيها كل المعاني وكل الإبداع وكل المهابة لهذا الصيف.
0: يعني هذه المعارض ماذا تشمل يعني بالضبط؟ يعني الرسوم مجسمات، ما الذي ستحوي هذه المعارض؟
1: هذه المعارض هي متنوعة مثل تنوع الأنشطة الذي مارسناها خلال الصيف. هناك مارسنا خلال الصيف الأنشطة المهارية الحرفية التي تحافظ على هويتنا وإبداعنا. مارسنا أيضا التصنيع، الألبان، الأجبان، الحرير، أيضا التصنيع الآخر مثل المربى والعصائر والمنظفات. أيضا مارسنا داخل الصيف الأنشطة المتنوعة مثل الزراعة، يكون هناك جانب كبير للزراعة وللنتات الزراعية التي طرحت بذورها الطالبات أمانة العاصمة. وسيكون هناك معرض كبير للنباتات والمزروعات في خلال الصيف في هذا العام. أيضا سيكون هناك زاوية أو ركن كبير جدا يتحدث عن الجانب التصنيع الغذائي من الألبان حتى الأجبان والحليب والزبادي. أيضا سيكون هناك جانب كبير زاوية كبيرة للحرفية للأعمال الحرفية منها الأغطية، منها ما يحافظ على تراثنا، منها المعاوز حتى إلى درجة المعاوز شاركت الطالبات المدارس الصيفية في حياكتها وصناعتها. أيضا سيكون هناك زاوية كبيرة تشمل كل المجسمات الإبداعية التي تحمل ابتكارات وتصميم وأفكار لدى الطالبة. سيكون هناك أيضا مساحة كبيرة جدا للرسومات التي اكتشفها الصيف واكتشفتها أنا من الصيف وعظمة الصيف الذي أخرجت لنا هذه الموهبة في الرسم. سيكون هناك أيضا زاوية لكل المخرجات التي هي داخل المدرسة الصيفية من مجسمات تحمل ثقافة، تحمل وعي، تحمل ارتباط، تحمل هوية. فهذه الزوايا كلها ستكون معززة من داخل المدارس الصيفية.
0: نعم.
1: أيدي طالبات المدارس الصيفية.
0: يعني هذه المعارض ستشكل ثمرة مخرجات هذه الدورات الصيفية.
1: نعم، شأن الفعاليات سيتم إن شاء الله بإذن الله في يوم خاص في الحافظات لأمانة العاصمة كلها. الحافظات للقرآن الكريم والفائزات المتسابقات في تلاوة القرآن الكريم وفي إتقان القرآن وحفظ القرآن الكريم سيكون يوم خاص بهذه الفئة. سيكون لها برنامج خاص في القرآن الكريم وبما تم بالارتباط وكيف تحول هذا القرآن الكريم من مواقف عملية وتحسين أداء وتوجه إلى حسن سلوك لدى الطالبة. فالقرآن الكريم كان له أسمة الأبرز داخل المدارس الصيفية، ولا بد لها أن يكون لها المخرج أساسي ومحوري. وأول ما يتم به المعارض والاختتامات سيتم والتكريم، سيتم التكريم لهذه الفئة الجوهرية العظيمة التي ارتبطت بالقرآن الكريم روحا وسلوكا وتربية.
0: نعم.
1: سيتم ذلك في يوم مخصص لهم.
0: نعم.
1: أيضا سيتم يوم أيضا الموهبات التي وجدنا ولمسنا فيها روح الإبداع، روح التميز. وسيكون هناك زاوية كاملة له موهبات والذي لديهم التصنيع. فهذه الزاوية وهذا اليوم سيكون خاص بهذه الفئة بالموهبات والخريجات المتسابقات.

0: سيكون يوم حافل بالتنوع بالفقرات في البرنامج، وسيكون يوم حافل بتكريم كل من كان له دور وأسهم في إنجاح صيف 1447، وسيكون ذلك ختام هذه الفعاليات التي ستتم إن شاء الله خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم.
1: يعني زخم كبير جدا في نهاية هذه الدورات الصيفية من خلال إقامة المعارض التي تشكل مخرجات هذا العام ل يعني الطالبات وطلاب المراكز الصيفية، أيضا الحفل الختامي الذي سيكون حفلا ختاميا لكل أمانة العاصمة، وأيضا تخصيص يعني فعالية احتفائية ختامية للقرآن الكريم، لأنه في الأساس وفي جوهر هذه الدورات الصيفية هو المرتكز الأساسي القرآن الكريم حفظا وتفاعلا وسلوكا، بحيث تمثل هذه القيم قيم القرآن الكريم تجسد في أبنائنا وبناتنا. هذه المعارض أين ستقام بالضبط؟ يعني هل حددتم أماكن المعارض وهل ستكون متاحة للمجتمع لزيارة هذه المعارض؟
0: في كل مدرسة صيفية سيتم هناك معرض،
1: يعني لن يكون هناك معرض مركزي مثلا يجمع كل هذه،
0: وفي كل أيوة وفي الأمانة كلها سيكون هناك معرض مركزي سيكون في الملعب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة، قاعة وزارة الشباب والرياضة.
1: يتم
0: فيها 3 أيام افتتاحية للمعرض وللأعمال الخاصة لهذا المعرض، وسيكون أيضا تكريم للحافظات والفائزات في القرآن الكريم، ويوم الجمعة الذي سيكون للموهوبات والمبدعات والمبتكرات والتي فازين بالمسابقة المنهجية. سيكون هناك اختتام هذه الفعاليات الواسعة بتكريم واسع ببرنامج كبير وواسع يشمل فقرات جميلة ومتنوعة تختزل فيها جمال الصيف ومخرجات الصيف، وستكون على أيادي وألسن وتنفيذ وإعداد طالبات المدارس الصيفية داخل أمانة العاصمة.
1: نعم أستاذ ابتسام، كيف تقيمون عمل وسير الدورات الصيفية لهذا العام 1447 ونحن على نهاية هذه الدورات الصيفية؟
0: لله الحمد لله الشكر، هذا العام حافل بما تحمل من وعي بأهمية هذه المدارس الصيفية، أولا من المعلمة، من الأم، المجتمع، من الطالبة نفسها، جميعنا نحمل فعلا قدر وقداسة هذه العطلة الصيفية بأن لا تختزل في الألعاب والفراغ والالتهاء والتواصل الاجتماعي والرفقة السيئة، فكانت الأساس الاندفاع عن الجميع، فكان هذا تقييم عام للمجتمع بكله أننا هناك وعي بأهمية أنه لا تضيع علينا هذه الأيام وهذه العطلة الصيفية، فتقييمنا لهذا من بداية أنه هناك اهتمام من الجميع، من المعلمة والطالبة والأم، بأهمية وإدراك أهمية العطلة الصيفية وخطورة الابتعاد عن هذه الأماكن، الخطورة الضياع الوقت، فكان هذا التقييم بالنسبة للارتباط والالتحاق للمدارس الصيفية. التقييم للأداء داخل المدارس الصيفية سواء من المعلمة سواء من الجهات التي شاركت وساعدت بشكل كبير على إنجاح هذا الصيف بأنشطة متنوعة، هناك جهات 7 وزارات شاركت في أنشطة في إعداد وتنفيذ أنشطة الصيف داخل المدارس الصيفية، وهذا الأول مرة يتم من خلال السنوات الأولى السابقة. فكانت هناك لمسة لوزارة الصحة، لوزارة الاتصالات، لوزارة الداخلية، لوزارة التربية، لوزارة الزراعة، فكل هذه الجهات شاركت فعلا بجهود ملموسة، وهذا كان لأول مرة نلتمسه داخل المدارس الصيفية، والاهتمام الواسع من خلال الدولة بنفسها، بالوزارات بنفسها، رئيس الدولة بكل إعداد خطة هذا الصيف، فكان هذا الصيف حافل بما تعنيها الكلمة من تكافل الجهود وتكامل للجهود وترابط هذه الجهود المتنوعة، لذلك نرجو ونتأكد من ذلك أن هناك ثمرة مرجوة وملموسة فعلا داخل الطالبات، والاستفادة الكبيرة والواسعة من الملتحقات داخل المدارس الصيفية حتى للمعلمات، فكانت هذه من الميزات لهذا الصيف وتقييمنا لهذا الصيف إن شاء الله بإذن الله، وما ندعو إليه هو الأثر، وما نريده من هذا العمل كله هو الأثر الذي سيبقى.

0: داخل نفس هذه الطالبة
1: نعم
0: وداخل نفس هذه المعلمة، والتغيير الذي سيشمل الاتجاه والتوجه لهذه الطالبة وهذا العنصر داخل الوطن الذي سينمو فعلا وهو لديه هذه المقومات الأساسية التي تقوم لديه التوجه وتقوم لديه السلوك. فهذه هي الأساس، وهذا هو الأثر الذي نرجوه داخل المدارس الصيفية.
1: نعم
0: تقييمنا لهذا العام، وكل عام يأتي ونحن هكذا نتعود داخل هذه المسيرة القرآنية، كل عام يأتي وهو أفضل من العام الذي سبقه، من لأننا نسعى للارتقاء، لأننا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ بأعمالنا أفضل الأعمال، وأثرنا إلى أفضل ما نرمو إليه داخل أثر في النفسيات وداخل التغير في الواقع الميداني. فهذا هو الأثر الذي نلمسه، وهذا هو التقييم الواسع لهذا الصيف. الجميع راضي جداً ما تمت من داخل هذا الصيف من أنشطة واسعة ومن اهتمام بالطالبات ومن خطة صيفية، لله الحمد ولله الشكر كانت ناجحة. وما يدلل على نجاح هذا هي المخرجات التي لابد أن تكون ملامسة للأثر، ملامسة لتعزز ما تم أخذه طوال الصيف، والمخرجات هي دلالة على حسن العمل. ولله الحمد لله شكر، نحن نلمس المخرجات ونلمس الأثر داخل الميدان.
1: نعم، إذا جميل هذا التفاعل وجميل هذا الطلب في زيادة للعام القادم بإذن الله تعالى. تكون الفاعلية والإنتاجية أكثر من هذا العام، لأننا نطمح ويحق لنا أن نطمح خصوصا في بناء العقول وتحصين أبنائنا بالوعي المعرفي والتعليمي والديني الذي هو الأساس في كل البناءات إذا جاز لي التعبير. أيضا نتكامل المجتمعي مع دور المؤسسات الحكومية مع المراكز الصيفية، كما ذكرتم أستاذة ابتسام ساهم كثيرا في إنجاح العملية الصيفية التعليمية لهذا العام. كل ذلك كانت عوامل مساهمة في إنجاح المراكز الصيفية. نتمنى لكم احتفالات بإذن الله تعالى ناجحة فعالة، يكون فيها حصاد لهذه الثمرة، وبإذن الله تعالى نحن بدورنا سنكون في مواكبة معكم لهذه المعارض وهذه الاحتفالات التي ستقام في نهاية هذه المراكز الصيفية. شاكرة لكم كثيرا أستاذ ابتسام، وشاكرة لكل العاملين والعاملات في المراكز الصيفية، لكل الجهود المبذولة، لكل السواعد التي أعطت وساهمت وحققت نجاحات في المراكز الصيفية. أيضا الشكر لأبنائنا وبناتنا الطالبات المتفاعلات ومع هذه المراكز الصيفية إيمانا منهم بأهمية بناء الإنسان من الداخل. شكرا جزيلا أستاذة ابتسام.

0: إلى هنا سمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أبناء الشعب اليمني إلى التحرك في مظاهرات ووقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في نصرة المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم وأسرى المغيبين في سجون اليهود والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء. وأوضح السيد القائد في بيان له مساء اليوم بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها أن تحرك الشعب اليمني في مظاهرات ووقفات يأتي تأكيدا على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها للمنطقة والأمة الإسلامية. وأشار إلى أن ما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنبها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنظمة للقرآن الكريم هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف الأمة الإسلامية. وشدد السيد القائد على أن واجب المسلمين في كل العالم التحرك الجاد للجهاد في سبيل الله والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني والتحرك اليهودي المعادي للإسلام والمسلمين الذي يتحرك بحملاته العدائية ضد الأمة الإسلامية في مختلف المجالات ويعلن عداؤه للإسلام والقرآن الكريم ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك برفقة عشرات المغتصبين في استفزاز جديد وخطير لمشاعر المسلمين انتهاكا لكافة القوانين الدولية وقدسية المقام. وحذرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم من هذا التدنيس المستمر لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من قبل مجرمي الحرب الصهاينة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات سيعود بالويل على الكيان الغاصب وسيزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 5 آخرون مساء اليوم جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان خلال أوقات متفرقة من اليوم مقر قيادة و3 تجمعات وقوة لجيش العدو الإسرائيلي. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باكاي أن الشعب الإيراني بوعيه السياسي وصموده أدى دورا قيما للغاية في إحباط مخططات الأعداء. ختاما، أعلنت السلطات الهندية اليوم عن مقتل 11 شخصا جراء عواصف ضربت ولاية أوتار براديش. هكذا سامعينا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: نفند الإشاعات ونكحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: لماذا هذا؟ لماذا سعيهم لإحراق المصحف الشريف، أقدس المقدسات لدى الأمة الإسلامية ولدى المسلمين؟ حقد، كر، عداء شديد لك أنت ولدينك ولمعتقدك ولما تعتز به، واستفزاز كبير للمسلمين، واستهانة وتحد لكرامتهم، وإساءة للمسلمين كبيرة جدا.
4: هل تعلم أن المسلمين في الولايات المتحدة يشكلون حوالي 1% من السكان، أي ما يقارب 4 ملايين شخص؟ وفي أوروبا تصل النسبة إلى ما بين 5 و6%، أي أكثر من 25 مليون مسلم. ومع استمرار الهجرة وارتفاع معدلات المواليد تتزايد هذه الأرقام عاما بعد عام.
3: الجرائم البشرة التي يقومون فيها بإحراق المصحف يتأتي في سياق حربهم على المجتمع البشري وسعيهم لفصله عن القرآن الكريم وترسيخ العداء للقرآن الكريم، أن يفصل المجتمع البشري إلى هذا المستوى، إلى هذه الدرجة، يحولوهم معاديا للقرآن الكريم، وأيضا ليصنعوا العداء للإسلام بشكل عام. وهم قلقون إلى حد كبير من انتشار الإسلام في أنحاء الأرض وأنحاء العالم، انتشار الإسلام حتى في البلدان الأوروبية. هناك خواء روحي، وهناك ضياع للقيم، وهناك وضعية سيئة جدا تركت أثرا سيئا جدا في المجتمعات الأوروبية، في مختلف المجتمعات غير المسلمة.
5: هذا هو دانيال ماكبرايد، عالم الأعصاب والدماغ الأشهر في أمريكا، عقل عبقري حاز على جوائز لا تعد ولا تحصى تقديرا لعلمه وإنجازاته الكبيرة. في يوم من الأيام أهداه صديق نسخة قديمة من القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. وضع ماكبرايد الكتاب على رف مكتبه، ومرت عليه السنين حتى تراكم عليه الغبار وأوشك أن ينسى. لكن في ليلة مظلمة وعندما خيم السكون على الكون، اجتاح قلبه شعور غامض لا تفسير له وأحاسيس غريبة حرمته من النوم، وكأن هناك شيئا في أعماقه يصرخ. وفجأة تذكر هدية صديقه القديم، مد يديه المرتجفتين إلى الكتاب وبدأ يقرأ ويقرأ. ومع كل صفحة وآية اكتشف ماكبرايد بين السطور شيئا صاعقا، آية عجيبة كانت تحمل حقيقة علمية دفينة عن الدماغ البشري. لقد هزت أعماقه وجعلته يتساءل، أكان نبيهم محمد عالما محنكا أم هي مجرد مصادفات؟ لم يجد الدكتور ماكبرايد سوى إجابة واحدة، نطق الشهادتين واعتنق الإسلام. القصة التي صدمت الكثيرين في الغرب، آية واحدة، نعم آية واحدة كانت كفيلة ليصل الدكتور دانيال ماكبرايد إلى شيء مذهل دفعه بدون تردد لاعتناق الإسلام ونحن بدورنا كمسلمين تفاجأنا بالعديد من الآيات التي تتوافق مع علم الأعصاب الحديث والتي كنا في غفلة عنها ولم ندرك حقيقتها حتى سمعناها من هذا العالم. كيف يمكن أن يحمل هذا الكتاب في طياته معلومات دقيقة جدا لم تكتشف إلا بفضل التكنولوجيا الحديثة وأدوات البحث المتطورة؟
6: People thought women didn't have a brain. They thought, you know, the Christians didn't think women had a soul.
5: ويؤكد لنا الدكتور ماك برايد بكل ثقة أنه حتى إذا اجتمع كل علماء الأعصاب ليؤكدوا لنا هذه الحقائق فإنهم سيبقوا عاجزين لسنين عديدة دون التوصل إلى شيء. أدرك العالم ماك برايد جيدا بسبب آية واحدة أنه لم يتمكن أي إنسان على وجه الأرض غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التوصل إلى مثل هذه المعلومات الدقيقة.
2: العرب والمسلمون بكل ما يمتلكون من مقدسات ومن حضارة إسلامية وتاريخية أنظمة يتجاهلون الإحراق المتوالي لنسخ من المصحف الشريف من قبل صهاينة أمريكيين استنزفوا الأمة واحتلوها بكل شكل وطريقة ثقافياً أخلاقيا دينيا جوهريا.
3: من أسوأ وأخطر الممارسات الإجرامية المنتهكة لحرمة المقدسات الإسلامية هو التعدي على المصحف الشريف من خلال التمزيق والإحراق. ما يحدث فيما يتعلق بالمساجد من تدمير لها بما فيها من المصاحف وإحراق وتدمير وتمزيق هو شيء واضح للعيان يشاهده الناس في المشاهد التلفزيونية على الشاشات. ومع ذلك لا يكتفي العدو الإسرائيلي بأنه يدمر المساجد وفي إطار ذلك يحرق ويمزق المصاحف التي فيها، وإنما يقوم الصهاينة المجرمون المنتسبون للعصابات الإجرامية التي تسمي نفسها بالجيش الإسرائيلي يقومون أيضا بشكل متعمد وبشكل مقصود ومخطط وموثق بالفيديو بأخذ المصاحف ويوثقون ذلك في تصوير الفيديو، يمزقونها ويحرقونها وينشرون تلك المشاهد ليراها العالم الإسلامي ليشاهدها المسلمون، وهم يقترفون هذه الجريمة الفظيعة التي هي كفر عظيم فيها إساءة إلى الرسالة الإلهية إلى رسل الله وأنبيائه ودينه، وهي من أبلغ الاستفزاز ومن أكبر الاستفزاز للمسلمين لمن بقي فيه ذرة من الإسلام.
7: تتوالى جرائم الإساءة والتدنيس للمقدسات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، أحدثها إحراق المجرم جيك لانك مجددا لنسخة من القرآن الكريم في إساءة مباشرة لمقدسات المسلمين ورسالة عدائية صريحة وحرب معلنة ضد الإسلام والمسلمين. الجريمة نفذت أمام مركز إسلامي في ديربورن بولاية ميشيغان وتمت تحت حماية الشرطة الأمريكية، والأخطر أنها تحمل الطابع رسميا، فالمجرم مرشح لمقعد مجلس الشيوخ، ما يعكس الرعاية الرسمية للحرب الممنهجة على الإسلام ومقدسات الأمة. هنا تتبدى الصورة أكثر، الشرطة الأمريكية تقف كحارس شخصي للمجرم جيك لانج وهو يحرق القرآن الكريم، بينما انقضت بأصفادها على المنددين بالجريمة والمدافعين عن كتاب الله وأقدس مقدسات الأمة الإسلامية.
8: وفي إصرار على الاعتداء على المصحف من حق الناس أن تعبر عن سخطها عن غضبها، هذا طبيعي جدا. لكن مثل ما حكيت بآخر كلمة بدي أرجع عيد، إذا بدنا هذا الموضوع ما يتكرر، إذا بدنا ما ينعاد، بدو كل الدول العربية والإسلامية تعمل مثل ما عمل العراق. أنا بآخر مرة حكيت قلت الحل هو تهديد السويد بقطع العلاقات مع السويد. طيب تصوروا هلأ أنه الدول العربية والإسلامية فوق 50 دولة، إذا كلهم هلأ بيسحبوا سفراءهم من السويد وبيطلبوا من سفراء السويد أن يغادروا بلداننا ودولنا العربية والإسلامية، شو بيصير بالسويد وبحكومة السويد وبمصالح السويد؟ هلأ فكرة مقاطعة البضائع السويدية جيدة، بس مش هذا اللي بهز، هاي خطوة. لكن بهز السويد وحكومة السويد وبيربي كل دول العالم لما بيشوفوا، والدول الإسلامية مش دول ضعيفة ولا دول فقيرة، دول لها مصالح، السويد لها مصالح ضخمة مع الدول العربية والإسلامية، أكيد هذا الموضوع بيوقف، بيصير له حد. أنا أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها من الليلة وبكرة، مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد وأن تطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والإسلامية. هذا أضعف الإيمان، وإذا عادوا إلى ذلك الخطوة اللاحقة يجب أن تكون قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد.
9: حادثة تضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية في الإساءة إلى الإسلام والقرآن الكريم والرموز الدينية الإسلامية، حيث أقدم المدعو جيك لانج مرشح أمريكي لمجلس الشيوخ على وضع نسخة من كتاب الله في فم خنزير خلال فعالية معادية للإسلام. هذه الجريمة الدعائية سبقها قبل أشهر إحراق المرشحة للكونغرس الأمريكي فالنتينا جوميز للمصحف الشريف علنا. هذه جرائم منظمة يدعمها اللوبي الصهيوني، وتستخدم الإسلاموفوبيا كوقود لدعايتها الانتخابية العنصرية التحريضية. في بلاد الحريات المزعومة ممنوع معاداة إسرائيل أو حتى إدانة جرائمها، بينما إحراق المصحف الشريف والإساءة لرسول الله محمد ولكل الأنبياء حتى لعيسى بن مريم عليه السلام يعد حرية تعبير. الجريمة لم تأتي من فراغ، بل لها هدفها، وهو ضرب قدسية القرآن في نفوس المسلمين وترويضهم على عدم المبالاة تجاه أي إساءة إلى مقدساتهم وإلى رموزهم الدينية. إنها معركة كراهية ضد الإسلام وضد الإنسانية، ومحاولات فك ارتباط الأمة الإسلامية عن دينها وكتابها حتى تفقد قوتها المعنوية وتسهل السيطرة عليها.

0: المنطقة عالقة في مرحلة المراوحة بين اللا حرب واللا سلم، والأجواء القادمة من أقصى الشرق تعزز استمرار قبضة هذه الحالة في انتظار متغير ما. وإن كانت الصين لم توفر لزائرها الأمريكي أرضية جديدة تزحزح هذا الأفق المسدود أمامه، وقد قيل في هذا السياق إن أساليب السوق لا تنجح مطلقا في إدارة العلاقات الجيوسياسية، كما أن تسوية صراع تمتد هزات نتائجه خارج نطاق المستهدفين لا يمكن أن تقوم على صفقة أو مقاربات ظرفية، وبالتالي فلا مهرب أبدا في ظل توازن القوى الحالي من الجنوح نحو القبول بحل تفاوضي مرضي لإيران قبل غيرها، باعتبار هذا المسار الأقل كلفة مقارنة بالبدائل الأخرى.
1: ما بين التحذير من المخاطر التي ستحل على المنطقة إذا هزمت إيران، وما بين سردية نتنياهو وترامب بتغيير المنطقة ومخطط الشرق الأوسط الجديد،
2: تل أفيف to Dubai, Haifa to Beirut, Jerusalem to Damascus, and from Israel to Egypt, from Saudi Arabia to Qatar.
3: لقد وعدتكم أننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وهذا بالضبط ما نقوم به.
1: يطرح سؤال جوهري أهم: ماذا لو انتصرت إيران وتغيرت المعادلة؟ ماذا لو أخرجت أمريكا من المنطقة؟ ما الذي سيحدث؟
4: إسرائيل هي الذراع العسكري للولايات المتحدة في المنطقة. إسرائيل بدون الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشكل أي تهديد على أي أحد. ولو كانت الولايات المتحدة غير موجودة لكانت حماس قادرة على أن تسقط إسرائيل لوحدها.
1: ستحطم إسرائيل عسكريا واقتصاديا. في مقابلة مع مجلة The Economist قال نتنياهو إن إسرائيل تسعى خلال 10 أعوام إلى أن تكون قادرة على الاستغناء عن المساعدات الأمنية الأمريكية، موضحا أن الحديث لا يدور عن قرار فوري أو قطع عاجل، بل عن مسار تدريجي يمتد من اليوم وحتى نهاية العقد المقبل. وفي حديثه لقناة الحرة اعتبر إيلي نيسان أن نتنياهو لا يقول إن إسرائيل قادرة اليوم أو في المدى القريب على الاستغناء عن المساعدات الأمنية الأمريكية، وأوضح نيسان أن المقصود هو إطار زمني طويل يمتد 10 أعوام، بما يمنح إسرائيل وقتا كافيا لتعزيز اقتصادها وقدراتها العسكرية. ستعود القضية الفلسطينية إلى واجهة الاستحقاق العربي العادل والإسلامي.
5: إيران وقفت مع قضية فلسطين لأن إيران فعلت واجبها الديني والأخلاقي والسياسي والعقائدي والعربي والإسلامي.
1: مع فرصة التحرير الممكن والمتاح والانتصار للشعب الفلسطيني وبأياد عربية ومساندة إسلامية، لن تبقى المنطقة تحت قرار البيت الأبيض يحدد مصيرها كما هو قائم اليوم.
6: ما يعرف بعقيدة كارتر عام 1980 لم تكن مجرد وعد بالدفاع، بل كانت إعلانا صريحا بأن الخليج بات بحيرة أمريكية، وأن واشنطن مستعدة لاستخدام القوة العسكرية ضد أي طرف يهدد وصولها إلى الطاقة.
1: وستستعيد المنطقة سيادتها وتخرج من عباءة الهيمنة الأمريكية وتبعاتها.
7: والمناطق، وقد إسرائيل تحركت خلال 30 عاما من أجل إسقاط حكومات أخرى أو دفع الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط حكومات أخرى، وبصريح العبارة الأمم العربية ينبغي عليها أن تفهم هذا.
1: ستعتمد الشعوب والدول على نفسها في حماية مصالحها.
8: وجود العسكري الأمريكي في الكويت اللي يظن البعض إنه حماية له، ترى الآن هو عنصر خطر يهدد الكويت. لو نشبت حرب وتوسعت الحرب، الوجود الأمريكي العسكري عنصر خطر يهدد الكويت.
1: عائدات النفط العرضي وثروات شعوب المنطقة لن تذهب إلى الخزانة الأمريكية.
9: تسيطر الولايات المتحدة فعليا على عوائد النفط الدولارية للعراق منذ الغزو الذي شنته عام 2003.
1: والعرب ودول المنطقة هم من سيحددون أسعار النفط العالمية وليس الغرب.
10: بالنسبة لأمريكا هذه شغلة مهمة جدا.
11: نعم.
10: إنه تسعير النفط بالدولار هذا مهم جدا لأمريكا، إنه هو اللي مكنها من إنه تستفيد من كل العالم. يعني الدولار هي عم تعطيك مثلا أوراق ورقة بس، وأنت عم تعطيها شغل.
12: النفط يباع بالدولار، ولكن الآن نرى تغييرات في ذلك، نرى تحولات، نرى دول لا تستخدم الدولار.
1: لن يكون هناك أعباء كلفة الحماية الوهمية التي وصلت إلى 5 تريليون دولار عن كل 4 سنوات.
13: التفسير هو كالتالي: أغلب الدفاعات الأمريكية تم تكريسها لحماية إسرائيل، ومشكلة أخرى إنه الأولوية هي إسرائيل وتصف الدول العربية.
14: As I made that money, I went to Saudi Arabia, Qatar, and UAE, and we brought back $5.1 trillion.
1: ستنتهي خطيئة الاستقواء بالأمريكي على أخي العربي والمسلم.
15: ليش أمريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامسفيلد كان وزير دفاع الأمريكي لما كان يدمره في العراق، صديق حميم لصدام حسين، وأخيرا باعوه وشنقوا.
1: ولن يتسابق الحكام على الولاء للبيت الأبيض.
15: حتى أنتم أصدقاء أمريكا، نحن أصدقاء أمريكا، بلاش نقول أنتم، نحن أصدقاء أمريكا كلنا، قد توافق أمريكا على شنقنا في يوم ما.
1: سيسقط عملاء وأدوات أمريكا وسيبقى المخلصون لأوطانهم وشعوبهم.
8: الانسحاب الأمريكي المذل من أفغانستان كلنا شاهدناه، وهذا يبين مدى هشاشة الاعتماد على أمريكا في دعم حلفائها وفي دعم عملائها.
1: وستنظف البيئة السياسية الداخلية للمنطقة.
16: النظر إلى هذه القواعد فقط من مسألة الحماية بالمعنى العسكري، لا، هي حماية مصالح، لأنه في النهاية يعني الولايات المتحدة ليست جمعية خيرية.
1: ستنتهي الهيمنة الرأسمالية الأمريكية الخانقة للتجارة العالمية والاقتصاد الدولي، وستنتهي التدخلات الخارجية في دول المنطقة. ستتوقف حروب السودان وليبيا والعدوان والحصار على اليمن، وتنتهي الخلافات البينية العربية التي تغذيها سفارات أمريكا في المنطقة وأدواتها. ما هو المستقبل الذي ينتظر المنطقة؟ انتعاش اقتصادي يسود المنطقة، وتبدأ شعوب المنطقة في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي. تلك هي بعض ملامح المستقبل للمنطقة في حال انتصار إيران بعد لحظة التحول وإعادة تشكيل موازين القوة بالكامل. لن تدخل المنطقة العربية في فوضى كما يقال، بل ستتوقف الفوضى.
17: اليوم ليس فقط في الرأي العام لشعوب المنطقة، وإنما على مستوى العالم قد ثبت للجميع بأن العدو الأمريكي هو السبب الرئيس لعدم الاستقرار في المنطقة.
1: فمن ماذا يخشى العرب؟ هل الخطر هو غياب أمريكا وزوال إسرائيل، أم استمرار وجودهما؟
0: ورطة المجرم ترامب ترافقه في زيارته إلى الصين. المطلوب من الأخيرة ضغوط باتجاه إيران لإخراجه من مأزق هزيمة شاملة. والصين لا تبدو متحمسة للتجاوب، وإن أعلنت رغبتها في حلحلة الملفات العالقة، فهي كانت ولا تزال جزءا من أهداف الحرب عبر التحكم الأمريكي.

0: إلى بكين حيث يكمن التهديد الأكبر. توجه دونالد ترامب آسيوياً، كان يمني النفس بأن ينزل درجات سلم طائرته منتصراً في حربه على إيران. أرادها رحلة يجبي فيها أثمان أخضاع إيران وفتح مضيق هرمز وفرض شروطه في التفاوض. بيد أن رياح الشرق الأوسط لم تجري كما اشتهت سفن واشنطن، غادر ترامب إلى الصين مثقلا بخيبات حرب استعصت على الحسم. من جهتها تقرأ الصين المشهد جيدا، وازنة ضيفها بميزان الخسائر. فعلى الطاولة المزدحمة بملفات تايوان والتعريفات الجمركية، يحضر الملف الإيراني كشاهد ثابت على تآكل الهيمنة الأمريكية. وبكين تدرك أن ترامب عاجز عن فرض سياسته في الشرق الأوسط، وأنه اليوم ليس سوى مفاوضا جريحا في الشرق الأقصى، محاولا البحث عن نصر دبلوماسي يرقع به تمزق الداخل الأمريكي.
1: ذهب ترامب إلى بكين مثقلا بملفات شائكة، إلا من ثرثرة لم تتوقف يوما بشأن تدمير القدرات الإيرانية، قبل أن تفضحه تقارير استخباراتية أمريكية بالقول إن إيران تحتفظ بأغلب مخزونها الصاروخي، بل استعادت العمل في 90% من المنشآت الصاروخية. وإلى جانب تداعيات الإخفاق يتوسع الإحباط في الداخل الأمريكي، مع أزمة في أسعار الطاقة بلا أفق قريب للحل. وما زاد الطين بلة هي تصريحات المجرم ترامب الذي تجاهل معاناة مواطنيه بقوله إنه لا يفكر في الوضع المالي للأمريكيين، وإن الأمر الوحيد الذي يهمه هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية حد زعمه. موجة سخط عارمة تجتاح أمريكا من قبل المواطنين إزاء رئيس جمع بين الفشل والحماقة، وأسوأ من ذلك أن يعود إلى خيارات التصعيد بعد العودة من الصين، حيث تؤكد الجمهورية الإسلامية الجهوزية لكل الخيارات وإن عدتم عدنا.
2: عندما نتفاوض مع إيران يا سيادة الرئيس، إلى أي مدى يؤثر الوضع المالي للأمريكيين على قرارك بالتوصل إلى اتفاق؟
3: هذا التصريح من دونالد ترامب يضاف إلى قائمة التصريحات غير المسؤولة وغير اللائقة التي سمعناها من كبار موظفي إدارة ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. أشخاص ككيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني الذي تتمثل وظيفته الرئيسة في الاهتمام بالوضع المالي للأمريكيين، قال إنها علامة جيدة أن الأمريكيين ينفقون مبالغ قياسية على بطاقات الائتمان، مما يراكم ديون بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
4: الاقتصاد على وشك الانهيار، وترامب يقول بشكل واضح إنه لا يهتم. هل تعرفون لماذا لا يهتم؟ لا هو ولا عائلته ولا حاشيته، لأنهم يجنون المال. نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب حتى تعود إيران مستوية على الأرض كغزة.
5: لقد أظهر أنه لا يهتم بالأوضاع المالية للأمريكيين منذ بداية هذه الحرب، حيث ارتفعت أسعار البنزين والغذاء، والآن يقولها بصوت عالي: أنا حقا لا أهتم.
6: هذا كابوس للأمريكيين الذين قالوا لا نريد التورط في الحرب، اهتموا بنا في الداخل. وترامب يقول لنا حرفيا: أنا لست قلقا عليكم، لا أفكر بكم حتى، أنا قلق بشأن حرب لا نهاية لها.
7: يسمع الشعب الأمريكي ما يقوله عن تكلفة المعيشة وتأثيرها على أوضاعهم المالية، ويعتقدون أن ما قاله اليوم من أغبى ما سمعوه على الإطلاق من دونالد ترامب.
1: استراتيجية إسرائيلية عسكرية مستشرسة في فلسطين منذ النكبة، ونحن نمر بذكراها 78، تضرب

0: الإبهام على تفريغ فعالية شعب الجبارين وتحييد مفاعيله في غزة والضفة والقدس، كما فعلت طوال عقود من الزمن عبر منظومة شاملة من المحو المادي والرمزي وإعادة تعريف الجغرافيا بوصفها أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض. هذه السردية الاستعمارية تصعد الاستباحة للأقصى الشريف وتجهز لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وهذا ما يحدث أمام مرأى ومسمع العالم وخصوصا العرب والمسلمين.
1: رغم غيابها الظاهري عن مشهد النكبة عام 1948، لعبت الولايات المتحدة دوراً محورياً في ترسيخ أثرها عبر التواطؤ مع سردية الاحتلال وتذويب حق العودة. لم تكتفي واشنطن بدعم الكيان، بل تحركت بخطى ثابتة لمحو الفلسطينيين من الجغرافيا والذاكرة. فكيف سعت أمريكا لإغلاق ملف النكبة؟ وبأي أدوات بدأت الحرب على وجود اللاجئين؟ لعقود عارضت الولايات المتحدة القرار الأممي 194 المرتكز القانوني لحق العودة، ومنذ عهد ريغان 1982 حتى صفقة القرن 2018 اعتبرت واشنطن حق العودة عائقاً أمام السلام، فدعت لتوطين اللاجئين ومنحهم جنسيات الدول المضيفة، ودعمت مشروعاً إسرائيلياً لتعويض اللاجئين اليهود من البلدان العربية وطرح ملفهم دولياً كمقابل متوازن ملف اللاجئين الفلسطينيين في تكريس معادلة مختلة تشرع التهجير وتنكر الحق التاريخي للفلسطينيين. في مايو 1948 حضر القنصل الأمريكي توماس واتسون من توسع الهاغانا وتطهيرها العرقي بهدف السيطرة الكاملة على فلسطين. تابعته تقارير من دبلوماسيين آخرين وثقت مذابح وعمليات تدمير ممنهج لمنع عودة المهجرين الفلسطينيين. ورغم هذا الرصد المبكر لم تتحرك واشنطن لوقف الجرائم، بل تبنت المشروع الصهيوني وسرعت دعمه بالتمويل والتسليح لتصبح الراعي الأول لسياسات الإحلال منذ الخمسينيات وحتى اليوم.
2: الحرب لم تنتهي بعد، هذا ما قاله نتنياهو مؤخرا. نعم، حربنا المفتوحة منذ عام 48 لم تنتهي بعد، ولكنه قالها وهو يخفي رغبة القاتل مع أبناء جلدته مع قرب لعنة العقد الثامن التي يؤمن أنها نهاية إسرائيل. أما ترامب لا يزال يلهث وراء رضا نتنياهو في رسائله إلى طهران وردود الأخيرة عليه، لا عن مصلحة بلاده التي تغرق للمرة الأولى أمام هيبتها وهيمنتها. خبراء علم الطاقة البشرية يقولون ليس المهم من يسدد اللكمات القوية على الحلبة، بل القوي هو من يبقى صامدا بعدها. إذن معايير الحياة والقوة واضحة، الصمود والصبر.
3: والأرض إلنا والمنازل والبيوت، وعامنزلتنا ما بيعلى منزلتنا، عبيوتنا ما بنترك الغاصب يفوت يسألوا خيبر عن سواعد علي.
0: فتبينوا. مستمعينا الأكارم، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج فتبينوا الأستاذ العزيز والكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
4: حياكم الله أستاذ أحمد والمستمعين الكرام.
0: سيدي الكريم، بداية صفقة تبادل الأسرى وما تضمنه هذا التوقيع من فرحة عارمة لأسر أسرانا الأبطال، أسرانا الأحرار الشرفاء الذين بهم ننتصر. بالأمس تم التوقيع على تبادل الأسرى وبمباركة من شعبنا اليمني العظيم ومباركة الرئيس مهدي المشاط، وإن شاء الله في القريب العاجل الكل مقابل الكل. كيف تقرأ هذا التبادل للأسرى وهذه الصفقة وهذا التوقيع والذي قداله من 2025 ديسمبر في ظل كان هناك عراقيل من قبل الطرف الآخر، عراقيل كثيرة حالة دون التسريع في التوقيع على هذه الصفقة؟ كيف تقرأ هذه الصفقة من عدة اتجاهات؟ هناك مرتزقة يعملون ليل نهار على إيكاف هذا، كونهم مستفيدين من البقاء، من بقاء الوضع على ما هو عليه. بالمقابل هناك في صنعاء والتي تضع هذا الملف الإنساني الهام على رأس أولوياتها، كيف تقرأ هذا المشهد؟
4: في بداية ما يتعلق بقضية الأسرى، هي قضية يعني محط اهتمام من قبل قيادة الثورة والقيادة السياسية، وأيضا يعني كان هناك حرص كبير من قبل قيادة الثورة في أن تكون هناك صفقة تبادل الكل مقابل الكل. لكن بالفعل كما ذهبتم إليه كانت هناك الكثير من العراقيل. أنا في اعتقادي بأن هذا الملف يعتبر من أسهل الملفات حتى الموجود ضمن خارطة الطريق التي تم وضعها والتي تم الاتفاق عليها مع السعودية والدول دول العدوان على اليمن. لكن بالفعل كانت هناك عراقيل كثيرة فيما يتعلق أولا من أهم العراقيل التي يعني من أهم العراقيل التي توضح حالة أو تبين لنا شيء مهم جدا في أن كيفية التعامل مع الدول المشاركة في العدوان على اليمن ومرتزقتهم الذين نجد بأنهم لا يجتمعون على كلمة واحدة. يعني عندما اليمن تقدم قائمة كاملة بالأسرى وتؤكد حرصها على إطلاق الأسرى الكل مقابل الكل، نجد الطرف الآخر في سواء في دول تحالف العدوان أو في حتى المرتزقة أنفسهم، نجد بأن هناك خلافات تظهر. يعني على سبيل المثال سيد العزيز، حزب الإصلاح لديه مجموعة من الأسرى، التنظيمات التكفيرية القاعدة وداعش لديهم أسرى، المرتزقة الإمارات لديهم الكثير من الأسرى، وعندما يتم التفاوض هناك معاناة كبيرة. يعني الكل لا يفهمها أو الكل لا تتضح لديه الرؤية الكاملة ما يعاني حتى وفدنا الوطني المفاوض فيما يتعلق بالأسرى من معاناة كبيرة في أن يستخرج حتى قائمة كاملة بالأسرى المتواجدين. كل طرف من الأطراف المرتزقة يحاول أن يقدم نفسه على الآخر، فتكون المعاناة يعني المعاناة تنصب حتى على الوفد الوطني الذي يريد أن يقنع الكل. يعني هناك كما ذكرت لك هذه معاناة وهذه مأساة كبيرة جدا، وحالة توضح لك حالة يعني حالة التناقض والتنافر ما بين المرتزقة أنفسهم. يا سيد العزيز، قيادة الثورة والوفد الوطني منذ البداية وهو يحرص على الأسرى وعلى الإفراج عنهم، كونها قضية إنسانية تشكل قضية إنسانية بشكل درجة رئيسية. لكن مرتزقة العدوان لا يعني نجدها بأنها لا تأتي ضمن سلسلة أولوياتهم، المصالح تطغى على قضيتهم بشكل كبير وبشكل أساسي. لكن نستطيع أن نقول بأن يعني انتصرت صنعاء في هذا الاتجاه، كونها كانت تمثل ورقة ضغط كبيرة جدا. التهديدات الأخيرة التي حملتها التي بعثتها وزارة الخارجية إضافة إلى التحذيرات التي كان يطلقها قائد الثورة وحتى الحكومة حكومة صنعاء، يعني شكلت ورقة ضغط كبيرة في أن تجبر العدو الرئيسي على القبول بالمفاوضات، كون هذه القضية كما ذكرت السيد العزيز تعتبر قضية إنسانية بدرجة أساسية، وكان معول على صنعاء أو كانت صنعاء تسعى بكل الإمكانيات وبكل الجهود إلى أن يتم الإفراج عنهم قبل عيد الأضحى. لكن مماطلة العدوان، وكما ذكرت لك العراقيل التي تعيك هذه الأشياء في إيجاد أو في وضع قائمة كبيرة أو في وضع القائمة وفي المفاوضات التي تجري مع الدول العدوان، أخرت هذه المسألة إلى شهر 7. أول دفعة سيتم إطلاقها هي في شهر يوليو القادم، مع أن صنعاء كانت حريصة إلى أن يكون أن يعود الأسرى إلى ذويهم وإلى أهلهم قبل عيد الأضحى المبارك، لكن كان هناك عراقيل كما ذكرت لك سيد العزيز فيما يتعلق بالمرتزقة والدول والسعودية على وجه التحديد، وهذا الجانب. لكننا نستطيع أن نقول الحمد لله بأن هذا الانتصار الذي حققته صنعاء يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي تبذله القيادة الثورة والقيادة السياسية في أن يتم حلحلة هذا الملف، رغم أننا ندرك تماما بأن يعني سيد العزيز لو عدنا حتى بالذاكرة إلى وراء قليلا ووجدنا كيف كانت الأمور تتم طريقة الإفراج عن الأسرى، تتم إما عبر وساطات محلية أو تتم عبر الوساطة الأمم المتحدة بشكل كبير وبشكل كامل. لكن أنا أعتقد اليوم الخروج هذا العدد الكبير من الأسرى هو يأتي بثمرة من ثمار الضغوط الكبيرة التي مارستها صنعاء على الدول العدوان وعلى مرتزقتهم، وبإذن الله تعالى بأن الأيام القادمة سنشهد أو يعني خلال الفترة القادمة في ظل استمرار الضغط سنشهد أن يكون الكل مقابل الكل بإذن الله تعالى.
0: نعم سيدي الكريم، ترامب وجولته المكوكية إلى الصين، ذهب ترامب إلى الصين مثقلا بملفات شائكة إلا من ثرثرة لم تتوقف يوما بشأن تدمير القوة الإيرانية، وبشأن أنه لن يكون لإيران سلاح نووي أبدا، بالإضافة إلى انفجار موجة غضب وسخط في الداخل الأمريكي من قبل المواطنين، أنه قال ترامب أنه هو لا ينظر إلى الجانب المالي للمواطنين بل يرى إلى تدمير القوة العسكرية الإيرانية. بزيارته إلى الصين، كيف ترى هذه الزيارة وما هو المتوقع فيما بعد من هذه الزيارة، وكيف ترى موقف الصين من زيارة ترامب لها؟
4: نعم، فيما يتعلق بزيارة ترامب سيد العزيز، يعني هناك حقيقة لا بد للجميع أن يركز عليها أو أن يهتم بها. ترامب هو يعتبر من خلال تصريحاته في أول يوم حتى من ولايته الجديدة، هو يعتبر الصين عدوة رئيسية. يعني تخيل بأن في إحدى تصريحاته من أول تصريحاته ذكر بالحرف الواحد بأنه لا ينام الليل من كثرة التفكير في الصين، كونها تتقدم اقتصاديا وكونها حققت إنجازات كبيرة وكونها تتمدد على المصالح الأمريكية بحسب المزاعم الأمريكية. لذلك بالفعل ترامب هو يعتبر الصين عدو رئيسي له. وعندما يرجع، يعني تخيل أو نتخيل الموضوع، عندما يرجع ترامب إلى عدوه، هذا بمعنى بأن الخيارات ضاقت عليه، وبأنه يعني فيما يتعلق بالعدوان على إيران وما يتعلق بالهزيمة التي مني بها في هذه الفترة، انقطعت أمامه جميع الطرق والخيارات. لم يجد اليوم طريق مناسب لكيفية الخروج من الأزمة أو من الكارثة التي وضع نفسها فيها من خلال عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما حققته إيران من انتصار، وما لا زالت إلى هذه اللحظة وهي من تفرض الشروط وهي من تضع من تضع خارطة الطريق، نستطيع أن نقول فيما يتعلق سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو بغيرها. نجد بأن أمام انقطاع جميع هذه الخيارات لم يجد المعتوه ترامب من طريقة للضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلا من خلال الذهاب إلى الصين. ولو عدنا حتى من قبل أيام فقط من ذهابه إلى الصين، تصريحاته بأنه كان يحاول أن يهمش هذه المسألة ويضع بأن زيارته للصين لا تتعلق بمسألة الحرب على إيران، ومن ثم عندما يذهب إلى الصين وتركز البيانات والاجتماعات تركز، أو يعني تخيل بأن البيان أول بيان صادر في اليوم الأول من زيارته كان أكثر من نصف البيان يتعلق بما يعني يتعلق بالحرب على إيران، وهذا يناقض تصريحاته الذي كان يحاول فيها أن يؤكد للعالم بأن زيارته للصين لا تتعلق بمسألة الحرب على إيران وبكيفية مساعيه إلى أن يتم الضغط على إيران عبر الصين لتقديم تنازلات أو القبول بالتنازلات. هذا في حد ذاته يؤكد لك مدى الانتصار الكبير الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالفعل الخيارات التي أصبحت ضيقة أمام ترامب بأن يلجأ إلى الصين بدرجة رئيسية لكي تشكل ورقة الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومع ذلك من خلال اليوم الأول وما ظهر فيها سيد العجز، ليس فقط حتى من خلال اليوم الأول، من خلال يعني من خلال حتى أول أو في أول محطة لا أو مع أول نزول له من سلم الطائرة، وجدنا بأن هناك صفعة كبيرة وجهتها حتى الصين بطريقة غير مباشرة وجهتها لترامب عندما يتم استقباله من قبل نائب وزير من قبل نائب الرئيس الصيني. هذه تعتبر صفعة كبيرة جدا، إضافة إلى ما حصل بأنه خلال اليوم الأول حصلت مناوشة أو حصلت نستطيع أن نقول خلافات ما بين ما يسمى بالحرس السري التابع لترامب الذي كان يريد تفتيش أو الدخول إلى قاعة الاجتماعات قبل الاجتماع بين ترامب وبين الرئيس الصيني، ورفضت القوات الصينية ذلك. هذا يؤكد لك سيد العزيز بأن اليوم حتى الصين لم تعد تتعامل بخوف مع أمريكا، وإنما اليوم حتى الصين توجه رسائل غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا منطقي وهذا طبيعي من خلال ما اتخذه ترامب يعني على مدى حكمه أو على مدى عامين من ولايته. نجد بأنه اتخذ قرارات يعني قرارات خطيرة وقرارات أيضا تنبئ عن مدى حقده ومدى عداوته للصين، العقوبة التي فرضها على الصين، رفع الجمارك وغيرها من هذه الأشياء، إضافة إلى تصريحاتي كما ذهب سيد العجز كما ذهبت إليها، يعني تؤكد بالفعل بأن الصين اليوم لا تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنها كانت أكبر قوة عظمى. اليوم المعادلة الجديدة التي فرضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال هزيمتها للعدو الأمريكي جعلت من دول العالم لا تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على أنها المهيمنة وأنها صاحبة القطب الوحيد، بالعكس اليوم هناك اعتراف دولي بوجود عدة أقطاب في المنطقة وظهور حتى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كقطب قوي على مستوى العالم. لكن ما يهمنا اليوم في هذه الزيارة سيد العزيز بأنها كما ذكرت لك أولا تنبئ أو تؤكد بأن هناك بأن العالم اليوم لا ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما كان ينظر إليها ما قبل العدوان على إيران. كان لليمن الفضل كذلك سيد العزيز في كسر هيبة العدو الأمريكي خلال ما حصل في معركة البحر الأحمر، عزز هذه المعادلة الجديدة في كسر الهيبة عززتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال إبشال هذا العدوان وهزيمة العدو الأمريكي. سيد العزيز ما يتعلق بهذا الجانب، ترامب كان يسعى إلى عقد حتى تحالفات مع الدول الأوروبية ورفضته، حاول أن يتحالف مع الكثير من الدول في منطقتنا العربية وتخاذلت معه، يعني نستطيع أن نقول بأن لم تستطع أن تدخل معه في تحالفات علنية. كان هناك بالفعل هناك تحالفات سرية، لكن على مستوى العلن كان هناك خوف وكان هناك خشية من ردة فعل محور المقاومة بشكل عام، واليوم لجأ إلى الصين والصين كذلك خذلته في هذا الجانب. يعني ومن أهم ما جاء خلال اليوم الأول وما ذكره حتى البيان الصادر عن اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني بأن الصين قالت بالحرف الواحد بأنها تدعم الوساطة الباكستانية، وهذا في حد ذاته له يعني قراءة كبيرة ما بين الصدور، يؤكد لك سيد العزيز بأن بالفعل بأن ما ذهب إليه ترامب على أساس أن يشكل ورقة الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فشل في هذا الاتجاه، وأكدت إيران أكدت الصين بأنها تدعم الوساطة الباكستانية، وهذا بحد ذاته كما ذكرت لك يعد هزيمة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وفشل كبير لهذه الزيارة خاصة فيما يتعلق بالحرب على إيران. نعم.
0: سيدي الكريم، الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عبر استطلاع في معارف يقول هناك انعدام الوضوح في الجبهات ويواصل قضم قوة ائتلاف نتنياهو الذي يهبط إلى 49 مقعد مقابل 61 للمعارضة الصهيونية. هناك عدم ثقة في نتنياهو من قبل المستوطنين الصهاينة. هناك مثل ما تقول أنه يعني أيضا زيارة للإمارات أثناء الحرب على إيران. هناك الكثير من القنوات قالت أن نتنياهو زار الإمارات واستقبل استقبال الملوك، وكان محمد بن زايد هو أول المستقبلين. وسائل إعلام إماراتية قالت لكنوش تتحاكوا أنه جاء نتنياهو وزارنا أثناء الحرب على إيران، وهذا قصدهم أنه بهذا تنأى بنفسها عن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. مكتب نتنياهو يقول يعني بعد تأكيد مكتب نتنياهو زيارته إلى أبوظبي في آذار يبدو أن الإمارات لم يعجبها كشف المفاجأة، إذ وجهت رسالة احتجاج وسط غضب إماراتي كبير. يبدو أنها ليست المرة الأولى التي يسبب فيها ديوان نتنياهو هذا النوع من الإحراج لبعض الإماراتيين، مع أن الإماراتيين مطبعين واضح يا واضح، ويبدو أن الإمارات يعني يمكن، وأنتم كمحللين سياسيين أنتم أدرى أنه ما سبب هذه الرسالة إلى الصهاينة أنهم لا يقولوش أنهم زار نتنياهو أثناء الحرب على إيران، زار أبو ظبي. كيف تقرأ هذه المسألة؟
4: نعم، هناك يعني نقطة في غاية الأهمية سيد العزيز فيما يتعلق بهذا الجانب. دائما ما اعتدنا حتى من الكيان الصهيوني أن يفضح أدواته في المنطقة، رغم أن الأدوات وعلى رأسها الإمارات السعودية وغيرها من البحرين وكذلك الدول التي تسعى إلى التطبيع مع العدو الصهيوني. سيد العزيز، الكيان الصهيوني حاله كحال الولايات المتحدة الأمريكية، دائما ما يتخلى عن حلفائه، دائما ما يحاول، ليس فقط مسألة التخلي وإنما حتى يسعى إلى فضحهم بين الحين والآخر. هناك يعني ما صدر من المجرم نتنياهو وما ظهر في الإمارات اليوم، هناك معادلة جديدة تفرق، يعني معادلة جديدة أو حقيقة نستطيع أن نقول عليها حقيقة بدأت تظهر للعالم وللشعوب العربية والإسلامية على وجه التحديد فيما يتعلق بالإمارات، التي أصبحت اليوم يعني وأصبحت لدى يعني بقناعة لدى الجميع بأنها اليوم تمثل إسرائيل الصغرى بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، حالها كحال دول الخليج التي جاءت ولادة هذه دول الخليج مع تأسيس ما يسمى بالكيان الصهيوني واحتلاله للأراضي الفلسطينية. سيد العزيز، نتنياهو يعني الإمارات، أذكركم ويذكر المجتمع الكريم فقط بأنه عندما تم توقيع ما يسمى باتفاقية إبراهام ذكر احتفلت بها الإمارات وقالت بالحرف الواحد اليوم استطعنا أن نحقق إنجاز ليس على مستوى المنطقة وإنما حتى للقضية الفلسطينية، بأن هنا سيتوقف الاستيطان وبأن هذه الاتفاقية سنجبر إسرائيل على التخلي عن جرائمها في قطاع غزة. في اليوم اليوم التالي سيدي العزيز في اليوم التالي تم الإعلان عن وضع مخطط لسبع مستوطنات داخل الأراضي المحتلة. يعني بأنه فضح الإمارات في أول ساعة، نقول بعد يوم فقط، وإنما بعد ساعات فقط فضح الإمارات، واستطاع أن يوصل رسالة واحدة بأن مسألة السلام أو التطبيع مع الكيان الصهيوني بأنها عبارة عن ورق على حبر. وهذا ما شهدناه يا سيد العزيز على مدى على مدى عقود من الزمن والصراع مع الكيان الصهيوني، لا اتفاقية كامب ديفيد ولا اتفاقية السلام مع التي وقعتها مصر ولا حتى الأردن ولا أي دولة من الدول العربية التزم بها العدو الصهيوني. على العكس تماما، لو وجدنا بالأمس ما صرح به ترامب ما صرح به المجرم نتنياهو، قالها بالحرف الواحد فيما يتعلق مثلا بمسألة القدس، بأن القدس ستبقى صهيونية، وبأنه لا يمكن ولا لن تستطيع أي قوة في العالم أن تجبر الكيان الصهيوني على التنازل على القدس أو الخروج من القدس. وهذا في حد ذاته سيد العزيز يناقض حتى الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مع العدو الصهيوني من قبل مصر كما ذكرت لك، والكثير من الدول العربية، فيما يسمى اتفاقية كامب ديفيد أو فيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقع عليها في عام 1967. يعني ضرب الكيان وضرب العدو الصهيوني ضرب بهذه الاتفاقيات عرض الحائط، والأدهى والأسوأ من ذلك بأن لا زالت اليوم الكثير من الدول تظهر بين الحين والآخر بمدى تماهيها وتماشيها مع العدو الصهيوني وخدمتها للأجندات الصهيونية على رأسها الإمارات. سيد العزيز، هذه الدويلة اليوم أصبحت مصدر قلق بالفعل لشعوب المنطقة وحتى لشعبها أنفسهم.
0: نعم، إذن الأستاذ العزيز عبد الله الحنبصي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة دوما جميلة الورافي، إلى اللقاء.
5: فتبينوا. الحادية عشر مساء، الساعة هي الآن في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وهذه نشرة الأخبار.

0: نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قائد الثورة يدعو أبناء الشعب اليمني إلى التحرك في مظاهرات ووقفات نصرة للقرآن الكريم والمقدسات. حركة المقاومة الإسلامية تحذر من خطورة ما أعلنه الصهيوني سموتريتش من مخططات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. المقاومة اللبنانية تستهدف ناقلة جند وثكنة وتجمعا لجيش العدو الصهيوني. مسؤول إيراني يؤكد أن ترامب لم يدخل بكينا ويغادرها من موقع قوة، بل تحت الظل الثقيل لفشله في الحرب على إيران. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أبناء الشعب اليمني إلى التحرك في مظاهرات ووقفات نصرة للقرآن الكريم، وتأكيدا على الموقف الثابت في نصرة المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء. جاء ذلك في بيان له مساء اليوم بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها. إليكم تسجيلا للبيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العلي العظيم. يا أيها المسلمون في كل العالم، إن ما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين، وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة، ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، كما كشفت عن ذلك وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري إبستين وما جرى فيما يسمونه بجزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم وإزهاق أرواحهم بطريقة وحشية في طقوس شيطانية، وارتكاب أبشع جرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات القبيحة. تلك هي الصهيونية الظلامية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية، ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المجرمة المفسدة المضلة. وهذا هو سر عدائهم للقرآن الكريم، لأنه حبل الله المتين، وبالاهتداء به خلاص المجتمع البشري وتحرره من سيطرة الطاغوت المستكبر. إن واجب المسلمين في كل العالم هو التحرك الجاد الصادق للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للمخطط الشيطاني الصهيوني، والتحرك اليهودي الصهيوني المعادي للإسلام والمسلمين والذي يتحرك بحملاته العدائية ضد أمتنا الإسلامية في مختلف المجالات، ويعلن عداءه للإسلام وللقرآن الكريم ولرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله، ويكثف من انتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى ومن الاستهداف للشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ويحتل سائر فلسطين، ويعتدي باستمرار على لبنان، ويستبيح سوريا، ويسعى للتصعيد العدواني في جولة جديدة على منطقتنا بعد فشله في الجولة السابقة من عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. إن أمتنا الإسلامية تتحمل المسؤولية الدينية المقدسة في التصدي لشر اليهود الصهاينة وأذرعهم، والوقوف بوجه طغيانهم، ومحاربة فسادهم، ومواجهة إجرامهم، وإفشال مخططاتهم الشيطانية. ومن الشرف لأمتنا الإسلامية أن تكون هي من يقوم بهذا الدور العظيم، لتكون كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إضافة إلى أن ذلك ضرورة إنسانية لدفع الشر عن شعوب أمتنا ومنع استعبادها وامتهان كرامتها والحفاظ على هويتها وحماية أوطانها. وإن الخطر، كل الخطر، هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية العدوانية التي يعلنون عنها ويعبرون عن مستوى عدائهم لهذه الأمة بكل صراحة، ويتحركون عمليا لاستهدافها واستهداف مقدساتها وأقدس مقدساتها وهو القرآن الكريم. فإذا لم تتحرك الأمة مع كل ذلك فهذا من أكبر ما يطمع الأعداء فيها، إضافة إلى الوقوع في العقوبة الإلهية. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد بهويته الإيمانية كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد وحاملا لراية الإسلام وسباقا في المواقف المناصرة للقرآن والرسول والإسلام كما كان أسلافه وآباؤه الأنصار، ولم يكن متخاذلا تجاه هذه المخاطر والهجمة الكافرة الأمريكية الإسرائيلية ضد الإسلام والمسلمين، بل كان ولا يزال ثابتا على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود، ومستجيبا لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية حاضرا بكل قوة. ولهذا فإنه لن يسكت تجاه هذه الإساءات المتجددة والحملات الصهيونية المستمرة بكل أشكالها. وإنني أدعو شعبنا العزيز إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت في النصرة للمسجد الأقصى الشريف والشعب الفلسطيني المظلوم وأسراه المغيبين في سجون اليهود، والتضامن مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، والتأكيد على الجهوزية تجاه أي تطورات أو تصعيد تقوم به أمريكا وإسرائيل في استهدافها لمنطقتنا وأمتنا الإسلامية، وتنظم اللجنة المشرفة على إقامة المظاهرات والوقفات هذا التحرك العظيم لشعبنا العزيز حسب الأماكن والأوقات المعتمدة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 28 ذو القعدة سنة 1447 هجرية.
0: كان ذلك بيان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بشأن الإساءات المتكررة إلى القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية من قبل اليهود وحركتهم الصهيونية وأذرعها. ونواصل قراءة نشرة الأخبار. شهدت أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات الحرة عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة في كافة الأحياء والمديريات تحت شعار غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. ورفع المشاركون في الوقفات نسخا من القرآن الكريم تنديدا بإقدام المجرم الأمريكي جيك لانغ على إحراق نسخة من المصحف الشريف في ولاية ميتشيغان الأمريكية. وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات ثبات الموقف القرآني والديني والأخلاقي للشعب اليمني المساند والناصر للأشقاء في غزة والعمل على تحرير أرض فلسطين، مشيدة بمواقف حزب الله القوية والموجعة للكيان الصهيوني المؤقت وحق الجمهورية الإسلامية في إيران في الرد على الاعتداءات الظالمة من قبل طواغيت الأرض أمريكا والكيان الصهيوني. كما باركت البيانات النجاح الكبير للدورات الصيفية داعية للمشاركة الفاعلة في الفعاليات الختامية وتجهيز القافلة العيدية لدعم رجال الرجال في الجبهات. أقرت اللجنة العليا للدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة في اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس وزراء حكومة التصريف العلامة محمد مفتاح، أقرت مصفوفة معالجة أوضاع القوى البشرية في وحدات الخدمة العامة المشمولة بعملية الدمج والمقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري. كما أقرت اللجنة العليا في ذات الاجتماع مشاريع اللوائح التنظيمية لسبع وزارات مشمولة بعملية الدمج، وناقشت معها مقترحات تحديد المقار الرئيسة للوزارات والوحدات المدموجة وأقرتها رسمياً. وخلال الاجتماع أشاد العلامة مفتاح بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا واللجان القطاعية والفنية في إعداد ومراجعة مشاريع اللوائح التنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات، مؤكداً أهميتها بكونها الإطار المنظم للعمل والمحدد للاختصاصات والصلاحيات، وبما يسهم حيوياً في رفع وتطوير كفاءة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام المجرم الصهيوني أيتمار بن جفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك برفقة عشرات المغتصبين في استفزاز جديد وخطير لمشاعر المسلمين، انتهك كافة القوانين الدولية وقدسية المقام. وحذرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم من هذا التدنيس المستمر لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من قبل مجرمي الحرب الصهاينة، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات سيعود بالويل والثبور على الكيان الغاصب وسيزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أوضح البيان أن اكتفاء الدول العربية والإسلامية بمواقف الشجب والإدانة هو ما شجع العدو على مزيد من الانتهاكات، داعية إياها إلى اتخاذ مواقف حازمة ترغم الكيان على وقف العدوان والحصار. وجددت وزارة الخارجية والمغتربين الموقف المبدئي والثابت للجمهورية اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد 7 مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات جراء غارات الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة مساء اليوم، كما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 5 آخرون مساء اليوم جراء غارة لطيران العدوان الصهيوني استهدفت حي الرمال غربي مدينة غزة، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق منفصل، حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم من خطورة ما أعلنه مجرم الحرب الصهيوني المتطرف بتسلئل سموتريتش من مخططات جديدة تشمل بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، بالتزامن مع دعواته العلنية لمحو الحدود وفرض السيادة الكاملة للعدو على الأرض الفلسطينية. وأكدت في تصريح صحفي لها اليوم أن هذه السياسات هي الوجه الحقيقي لحكومة العدو الصهيوني التي تمثل حكومة استعمار وضم وتطهير وفصل عنصري من خلال انتهاجها سرقة الأرض وتوسيع المغتصبات وخنق الوجود الفلسطيني في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية. وشددت على أن المغتصبات لن تمنح أي شرعية للاحتلال ولن تنجح مشاريع الضم والتهويد في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه، وسيبقى الشعب الفلسطيني متماسكا ومتمسكا بثوابته وبحقوقه وبخيار الصمود والمقاومة. حذرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة اليوم من حملات تضليل يقودها العدو الصهيوني ضد أسطول الصمود العالمي المتجه إلى القطاع لتبرير جرائم تعتزم ارتكابها بحقه. وأبحر الأسطول أمس بمشاركة 54 سفينة من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط في محاولة جديدة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على غزة. وأضافت اللجنة في بيان بالقول: يهدف هذا الأسطول السلمي والذي يحمل مساعدات ورسالة إنسانية تمثل ضمير العالم إلى كسر الحصار غير القانوني على قطاع غزة، ودعت حكومات العالم لتحمل مسؤولياتها في حماية الأسطول الذي يضم مئات الناشطين من عشرات الدول. كما طالبت اللجنة شعوب العالم بالتحرك على المستويين الميداني والإعلامي رفضا لمحاولات الهجوم على الأسطول. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله استهدف مساء اليوم ثكنة ليمان بسرب من المسيرات الانقضاضية، واستهدف مجاهدو حزب الله ناقلة جند صهيونية عند خلة الراج في بلدة دير سريان بمحلقة انقضاضية محققة إصابة مؤكدة. كما استهدف مجاهدو المقاومة تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الصهيوني في بلدة رشاف بصلية صاروخية وقذائف المدفعية. وفي وقت سابق اليوم استهدفت المقاومة اللبنانية مقر قيادة وجرافتين وثلاثة تجمعات وقوة لجيش العدو الصهيوني. الخبر الأخير: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الشعب الإيراني بوعيه السياسي وصموده أدى دورا قيما للغاية في إحباط مخططات الأعداء. ونقلت وكالة أنباء فارس اليوم عن بقاء قوله تعليقا على التصريحات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين بشأن الأكراد، قال: إننا لم نهتم لتصريحات الأجانب حول أبناء وطننا، فنحن نعلم كيف يعشق الإيرانيون بمن فيهم الأكراد، والأكراد واللر والترك والبلوش والفرس يعشقون وطنهم. وأضاف بقائي إن هذه التصريحات التي تسمعونها من الأمريكان تعد دليلا على العجز والإرباك وعلى عدم معرفة بحقيقة الشعب الإيراني، وإن العدو يلجأ إلى شتى المؤامرات لتحقيق مطامعه وأهدافه غير المشروعة. وفي سياق منفصل قال مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي، قال: لم يدخل ترامب بكين ويغادرها من موقع قوة، بل تحت الظل الثقيل لفشله في الحرب على إيران. وأضاف: حين يعلق ترامب آماله على نفوذ الصين لاحتواء أزمة صنعها بنفسه، فهذا يعني أن نظاما جديدا يعيد بسرعة صياغة قواعد لم تعد تتمحور حول أمر واحد. مستمعينا الأعزاء، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. قائد الثورة يدعو أبناء الشعب اليمني إلى التحرك في مظاهرات ووقفات نصرة للقرآن الكريم والمقدسات. حركة المقاومة الإسلامية حماس تحذر من خطورة ما أعلنه الصهيوني سموتريتش من مخططات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. المقاومة اللبنانية تستهدف ناقلة جند وثكنة وتجمعات لجيش العدو الصهيوني. مسؤول إيراني يؤكد أن ترامب لم يدخل بكين ويغادرها من موقع قوة، بل تحت الظل الثقيل لفشله في الحرب على إيران. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 5 والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
2: وقفة إعلانية.
3: بسم الله لا إله إلا الله، توكلنا على الله.
4: بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا مشركين الزيون.
1: خطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: يا شعبنا العظيم، يا مقاتلين الأبطال، إن النصر صبر ساعة، سنقاتل وسنستمر بالقتال.
1: دمار دمار دمار على أحياء أبرياء، وبرغم ذلك صامدين.
2: استهداف غاشم، قوة غاشمة ما استخدمتش في أي مكان في الأرض.
1: ولن يرهبنا هذا الإرهاب الدولي، رغم كل اللي صرنا لن نتخلى عن المقاومة. نحن جزء من المقاومة وجزء من هذا الشعب الأصيل، وفلسطين غالي علينا.
3: والعالم كله، العالم كله يشهد بالمقاومة مع جنود الله. هدول جنود الله، هدول بحاربوا بحاربوا للعرب للمسلمين بحبوهم.
4: والعزيمة من حديد، ولسوف نمضي في الطريق ولن
5: نحيد. نوصل صوتنا للمقاومة، يكملوا عما بدوا، والحمد لله على كل حال. وهذه فرحة لأهل غزة ونصر لأهل غزة.
3: أنا مع المقاومة، هذا مع المقاومة، أنا مع المقاومة، أنا ميت مع المقاومة، مع أنا فدى المقاومة.
6: يفعله المقاومون من قطاع غزة يجب أن لا يبقى حبيس القطاع.
7: هناك رعب حقيقي في الكيان الإسرائيلي. الانتصارات أعادت النظر في وجود الكيان الإسرائيلي.
8: الآن إسرائيل دائما وأبدا تتعامل مع من يملك القوة.
9: هذه الملحمة التي سطرتها فصائل المقاومة الفلسطينية تدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى هستيريا.
10: إسرائيل أمام معادلة واحدة، هي خاسر خاسر.
11: طوفان الأقصى هو زلزال في الكيان بمقياس 10.10 ريختر. إذا إسرائيل أرادت أن تدخل الاجتياح البري فإن المقاتلين بانتظارهم، جهنم سوف تقودهم.
12: تحاول إسرائيل عاجزة أن تسوق نصرا وهميا. نتنياهو يعني تفاخر، انظروا إلى جيشكم وكأنه حقق انتصارا كبيرا.
13: إسرائيل تستخدم القوة ضد المدنيين لتأليب الحاضنة الشعبية على المقاومة.
14: هي حرب وجودية.
15: اوعى تفكر انه احنا خايفين، ربنا معانا. ويا مقاومة اشتدة ومدة، احنا وراكم وبظهركم.
16: لك المجد يا غزة العزة،
17: والله ما احنا من هزين.
16: يا صانعة النصر، يا عزيزة الأحرار، يا أم الشعب الجبار، يا نشيد الشهداء الأبرار، يا راية ترفرف في صفحات التاريخ، يا منارة الأجيال القادمة.
18: إننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
19: هذه معركة بدأت أصولها بالدم والنار وبالعزة والبارود.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. الفترة المفتوحة، يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار، ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي، هدهد الصمود. من إدارة نظم المعلومات، محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة، أحمد عامر. المناوبة الإدارية، عبد الكريم العوام.

الهندسة الإذاعية أحمد الوتاري، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران، والإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بالجميع.

مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم في مستهل هذه الفترة والتي سنقف عليها فيها على ثلاثة مواضيع رئيسة طبعا ومواضيع ربما أخرى، ولكن المواضيع الرئيسة هي بيان السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله حول الاعتداءات، استمرار الاعتداءات على القرآن الكريم، والمحور الثاني هو انتهاء زيارة ترامب للصين وما الذي حققه ترامب وكيف كانت نتائج هذه الزيارة عالميا طبعا، مش بس على مستوانا احنا او على مستوى العدوان على ايران او وانما عالميا ما الذي حدث. وايضا الموضوع الثالث اليوم في ظل يفترض الحديث عن زيارة ترامب وعودة ترامب من أو قبل زيارة ترامب حتى للصين، أجريت هناك وبالقوة مفاوضات لقاءات بين الوفود الصهيونية، الوفد الصهيوني ووفد حكومة جوزيف عون العميلة، ثلاثة لقاءات حضرها الوفد، التقى الوفدان مباشرة بوساطة أمريكية، هم طبعا يقولون برعاية أمريكية، وسنتحدث عن هذه الجزئية بالتفصيل، وسنتحدث عن حتى تصريحاتهم وغبائهم وأيضا ما يقوله الإعلام الصهيوني. هذه هي مواضيعنا الرئيسة، و سنبدأ ببيان قائد الثورة يحفظه الله الذي استمعتم إليه خلال نشرة الأخبار والذي صدر هذا البيان مساء هذا اليوم.

0: طبعا مستمعينا الأعزاء، نبدأ ببيان السيد قائد الثورة يحفظه الله، وقراءة سريعة، ليس للبيان بأكمله ولكن لمقدمة البيان وهي مهمة جدا. طبعا بعد أن بدأ البيان بآيات من القرآن الكريم من سورة فصلت، الآيتين اللتين يقول فيهما الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هنا يعني التأكيد من السيد القائد بالابتداء بهذه الآيتين، تأكيد على أنه لأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس فيه أي باطل ولا يمكن أن يصله أي باطل، سواء بالإحراق، بالرمي في الأماكن القذرة، بالسب والتقطيع، أي شيء لن يستطيعوا له أولا، وثانيا لأنه تنزيل من حكيم حميد، من الله سبحانه وتعالى الحكيم. فهنا الآيتين طمأنة للأمة العربية والإسلامية أنهم مهما قام الأعداء لن يستطيعوا أن يؤثروا على هذا القرآن الكريم، لأنه كتاب عظيم وهو كتاب الله رب العالمين. هذه الجزئية الأولى التي أكد عليها السيد القائد على قدسية هذا المصحف، هذا القرآن الكريم، والذي لا خوف عليه، وأيضا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا أمر مفروغ منه من الله سبحانه وتعالى. بالاستهلالية من السيد القائد، وهنا الأمر المثير، أنه عندما بدأ الحديث عن إحراق المصحف من قبل الغرب الكافر، ربط الموضوع مباشرة بملفات أبستين، ملفات جيفري أبستين. في البداية يعني يقول السيد القائد بعد الآيتين صدق الله العظيم، صدق الله العلي العظيم، يقول السيد القائد: يا أيها المسلمون في كل العالم، إنما يقوم به اليهود عبر حركتهم الصهيونية وأذنابها التافهين المجرمين وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل من إساءات متكررة ومنتظمة إلى القرآن الكريم، هو في سياق حملة عدائية صريحة ضد الإسلام والمسلمين، وفي إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة، ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، كما كشفت عن ذلك وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري أبستين. شوف، لاحظت هذا كله ضمن الفقرة الأولى، ما انتهاش من فقرة بعدين يجي فقرة ثانية أو حتى ثالثة أو بعدين يجي ملفات أبستين، لا، الفقرة الأولى جاءت ملفات أبستين ضمن الفقرة الأولى من البيان، وهذا أمر مهم. السيد القائد يريد أن يلفت أذهاننا إلى أهمية ألا ننسى ولا نغفل هذا الموضوع، موضوع ملفات جيفري أبستين الصهيوني اليهودي المجرم، ولذلك ذكرها في الفقرة الأولى من البيان. البيان مجموعة فقرات طبعا، وقد قرأ يعني قد قرأه الزميل أسعد الشعبي. في الفقرة الثانية يتحدث السيد القائد عن واجب المسلمين، وفي الفقرة الثالثة أن على الجميع تحمل مسؤولياتهم، وفي الفقرة الرابعة يتحدث السيد على أن الخطر هو في التفريط والتهاون وإتاحة المجال للأعداء، الفقرة الرابعة، الفقرة التالية تقريبا الخامسة، ثقة السيد القائد بالهوية الإيمانية للشعب اليمني العظيم، يمني الإيمان والحكمة والجهاد، الذي كان ولا يزال حاضرا في ميدان الجهاد. والفقرة الأخيرة يدعو السيد القائد إلى التحرك في المظاهرات والوقفات نصرة للقرآن الكريم وتأكيدا على الموقف الثابت. إذن ست فقرات، سبع فقرات تقريبا جاء البيان، بيان السيد القائد هكذا في سبع فقرات. في الفقرة الأولى منه بعد القرآن الكريم، بعد الآيتين من سورة فصلت، في الفقرة الأولى يتحدث عن إحراق القرآن الكريم، وضمن هذا ويقول أنه في إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططهم الشيطاني الصهيوني الذي يستهدف أمتنا الإسلامية في المقدمة، ويشكل خطورة بالغة على المجتمع البشري بكله، كما كشفت عن ذلك وثائق المجرم اليهودي الصهيوني جيفري أبستين وما جرى فيها فيما يسمونه بجزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم وإزهاق أرواحهم بطريقة وحشية في طقوس شيطانية، وارتكاب أبشع جرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات. تلك هي الصهيونية الظلامية بذراعيها الأمريكي والإسرائيلي، التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية، ويحرر الناس من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المفسدة. الفقرة الأولى توصيف للمشكلة وتوصيف للجريمة، تكرار جريمة إحراق القرآن الكريم كانت ضمن في إطار جرائم الصهيونية وما كشفت عنه وثائق جيفري أبستين. ولذلك نحن من المهم جدا أن لا نجعل الموضوع بالذات وثائق جيفري أبستين، لا ننتظر فقط عندما يتحدث الإعلام الغربي. هذه مشكلتنا يا ناس، مشكلتنا أننا ننتظر حتى يتحدث الآخرون ونقوم إحنا نتحدث. لا، السيد القائد قال قبل شهر تقريبا، في ربما في رمضان أو بعد رمضان لا أذكر، قال يجب أن نواصل، يجب علينا إعلاميا أن نواصل الحديث عن ملفات أبستين ولا نتوقف. والمشكلة وسائل إعلامنا بينجر وراء أشياء لا يعني نستغرب. قال نصر الدين عامر نزل أمس فيديو ومن نكد الدنيا أننا أضطر أن أرد على موضوع زي هذا، موضوع تافه وسطحي وبالإمكان يعني تفنيده بسرعة، وبالإمكان وشغلنا شغل اليمنيين أعظم من زيارة ترامب لله. وهكذا احنا بنتحرك بس كما يتحرك الإعلام، يتحرك الآخرون وما يفرض عليه الآخرون أن نتحرك فيه إعلاميا. السيد بيقول لك ماشي، ركزوا على يعني المواضيع المهمة. قال علينا أن نكرس الحديث إعلاميا عن ملفات جيفري أبستين، لأن هذا يدخل ضمن تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى. يعني السيد القائد في الفقرة الأولى ربط المشكلة، قال أن جريمة إحراق القرآن الكريم تأتي ضمن مخطط صهيوني وفي إطار ما جرى، يعني وفي إطار لحظة الذي في إطار ما يسعى له اليهود والموالون لهم في الغرب الكافر لتنفيذ مخططاتهم، كما كشفت عن ذلك وثائق المجرم جيفري أبستين وما جرى في جزيرة أبستين وما جرى فيما يسمونه بجزيرة الشيطان من أنشطة وطقوس إجرامية رهيبة وفظيعة للغاية، شملت شرب دماء الأطفال وأكل أحشائهم وإزهاق أرواحهم بطريقة وحشية في طقوس شيطانية، وارتكاب أبشع الجرائم الاغتصاب وأقبح الممارسات. هذولا الجرائم جنبهن جريمة إحراق القرآن الكريم، كلها تأتي جرائم صهيونية مترابطة، يقول لنا السيد القائد هكذا. أنها جميعا مترابطة، تمام. وأقبح تلك هي، شوف كأش قال بعدين السيد، تلك هي الصهيونية الظلامية بذراعيها الأمريكي الإسرائيلي التي تعادي القرآن الكريم كتاب الله المجيد والذكر الحكيم المقدس الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويرتقي بالمجتمع البشري إلى المستوى الإنساني بالقيم والأخلاق والمبادئ الإلهية ويحرر الناس من العبودية للشيطان. هم اشتوا طقوس الشيطان ولذلك أحرقوا القرآن، من العبودية للشيطان وزمرة الشيطان المجرمة المفسدة المضلة. وهذا هو سر عدائهم للقرآن الكريم، لأنه حبل الله المتين، وبالاهتداء به خلاص المجتمع البشري وتحرره من سيطرة الطاغوت المستكبر. هذه الفقرة الأولى اللي شخص السيد فيها المشكلة. وأيضا هنا جاء بكلام مهم، قال في القرآن الكريم خلاص للمجتمع البشري بكله، فهم مش خايفين من الإسلام والمسلمين ما يعملوها المسلمين، خايفين من القرآن لا يوصل هدى القرآن للمجتمع البشري. إذا وصل هدى القرآن إلى من هم غير مسلمين ربما يهتدوا ويفهموه، وهذا خطير على عبدة الشيطان وأذيال الشيطان. فهنا توصيف دقيق أنهم يحرقون المصحف الشريف، لا، ليس لأنه كتاب المسلمين، وإنما لأنه هدى للعالمين. الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول في آية، يعني لا أذكر الآيات، لكن منها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي لأكثر شيء تقويما وأكثر شيء صحة. لمن؟ للعالم كله. القرآن الكريم هدى للعالمين. الله سبحانه وتعالى يقول في كثير من توصيفه للقرآن الكريم أن هذا الكتاب هو هدى للعالمين وليس هدى للمسلمين فقط، هو هدى للعالمين. يعني ما هو؟ يعني ربما إذا وصل هذا الهدى وهذا القرآن إلى غير المسلمين وعاد ما قد أسلمش وبدأ يبحث عن معاني الآيات وعن ماذا تعني هذه الآيات وماذا تقول هذه الآيات وماذا قال القرآن في الموضوع السياسي الفلاني وماذا قال القرآن في كذا، ربما يهتدوا قبل ما يدخلوا الإسلام، قبل ما يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعرفوا أن هذا القرآن هو الحق فيهتدوا وما عاد يدخل وعاد يؤمن ويدخل في الإسلام إلا وقد عرف الهدى من القرآن الكريم. فهنا يؤكد السيد خطورة القرآن الكريم على عبدة الشيطان الذين يربطهم السيد بملفات أبستين وجزيرة الشيطان. وهنا نؤكد على ضرورة استمرار الحديث عن ملفات أبستين.
1: لهذا نحن معنيون في هذه المناسبة أن ندرك طبيعة المتغيرات وطبيعة النشاط الظلامي المضل المفسد للوبي اليهودي الصهيوني في سعيه لإيصال المجتمعات البشرية إلى أسوأ مستوى باستعبادها واستغلالها وامتهانها، هدفهم هو ذلك. ولذلك أكبر انزعاج ينزعجون منه، أكبر ما يزعجهم هو القرآن والرسول. وعندما نظموا حملات مسيئة إلى القرآن لإحراق المصحف الشريف في عدد من البلدان الغربية وأنشطة ما قبل ذلك وما بعد ذلك من رسوم مسيئة وعبارات مسيئة وكتابات مسيئة للرسول، إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هو لأنهم يدركون أن الذي بقي للبشرية لخلاصها لفلاحها لنجاتها للحفاظ على إنسانيتها لقيمتها الإنسانية وكرامتها الإنسانية هو الرسول والقرآن. ولهذا قال الله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. العزة والحمد والشرف والكرامة هي في سلوك صراط الله، في السير في صراط الله بالاهتداء بكتاب الله ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

طبعا مستمعينا الأعزاء، هناك حديث كثير عن أنه ملفات أبستين وجرائم ترامب فيها، لأنه ظهر في الملفات فضائح كبيرة لدونالد ترامب وأنكرها طبعا، لكن ظهرت بالصور وظهرت حتى يعني بعض الوثائق، بالذات دفتر أعياد الميلاد وهي المثيرة للجدل في عام 2003، والتي احتوت على ملاحظة ذات إيحاءات جنسية نسب توقيعها لترامب. هذا الكلام كله نشر في الوثائق. فهذه الأمور كلها شكل ضغطا على ترامب. يقول البعض أنها أحد أسباب إقحام ترامب في العدوان على إيران، لأنه يعلم أن الحرب العسكرية ضد إيران هي حرب خاسرة، ويعني كان يرى أنه القضاء على إيران وعلى المشروع النووي الإيراني يأتي بالتدريج بحرب باردة ربما، أو ولكن بسبب هذه الملفات والفضائع اللي ظلت في الأدراج من عام 2019، قضية جيفري أبستين عندما قبض عليه وقالوا أنه انتحر في السجن وهم قتلوه طبعا، كانت في 2019. ليش ظلت إلى الآن يعني 20 21 22، يعني 7 سنوات تقريبا، علشان يستخدموها في هذا الوقت؟ العدو الصهيوني ضغط على ترامب، هذا كما يقول المحللون طبعا، وأكلمكم أنا من الإعلام الأمريكي. يقول هنا مثلا نظرية حرب الهروب من الأزمة، هذا من الإعلام الأمريكي. في قمة الزخم التشريعي والقانوني الذي رافق تمرير قانون الشفافية لملفات أبستين في أواخر عام 2025 وبداية 26، وبدء وزارة العدل في الإفراج عن ملايين الصفحات التي طالت أسماؤها نخب واشنطن وأثارت لغطا حول ترامب نفسه، جاء قرار الضربة العسكرية الخاطفة والمشتركة مع إسرائيل ضد إيران. وقد تبنى هذا التفسير علنا نواب بارزون من الجناح اليميني المتشدد مثل توماس ماسي وماركوري تايلور جرين، اللذين جادلا بأن ترامب أقحم البلاد في هذه المواجهة العسكرية كأداة تشتيت استراتيجي لتغيير العناوين الرئيسة في الإعلام العالمي والأمريكي، ونقل التركيز من فضيحة النخبة وملفات الابتزاز إلى أزمة الأمن القومي والوجودي. لاحظتوا؟ يعني هذا ولا بيقولوا إنه مش هذا، بيقولوا ما ما ما كانش ضغط من نتنياهو، وإنما فكرة جاءت من نتنياهو، تعال نضرب إيران ونشغل الشارع الأمريكي والشارع العالمي بأن هذا أمن قومي وجودي، ولازم نحافظ على أمن الولايات المتحدة ولازم نحافظ على أمن إسرائيل، وينسوا الناس مسألة الملفات، فضيحة النخبة وملفات الابتزاز، ينسوا الناس ملفات أبستين، خلينا نشغل الناس بهذه الحرب. هذا الرأي الأول من داخل النخبة الأمريكية. الرأي الثاني من الأمريكيين أنفسهم، يقولون أن أنها ضغوط الحلفاء اللامحدودة، وهي كما أسموها فرصة نتنياهو الذهبية. يقول لم تكن الضغوط داخلية فحسب، بل تقاطعت أزمة ترامب المحلية في ملفات أبستين مع ضغوط هائلة من حلفائه الإقليميين. تفيد التقارير الاستخبارية والصحفية مثل تقارير واشنطن بوست أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مدفوعا برغبة قوية لإزاحة إيران كقوة إقليمية، ومستغلا ضعف المقاومة في فلسطين، مارس نتنياهو ضغوطا مكثفة على ترامب. إلى جانب ذلك، لعبت الاتصالات والجهود الدبلوماسية المكثفة من قبل دول إقليمية أخرى، مثل هذا من الإعلام الأمريكي، مثل حث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لترامب
في أسابيع ما قبل الحرب بحسب تسريبات صحفية، لأنه قالوا أنه بن سلمان حث دفع ترامب إلى هذه الحرب، إضافة إلى كذا حثه أنه لازم ينتصر على إيران لأن إيران بتشكل تهديد. هذا الحث وهذا الضغط الصهيوني لعب دورا في دفع ترامب للمضي قدما، مستغلين حاجته لانتصار خارجي حاسم يغطي على تعثر إدارته في الملفات الاقتصادية مثل أزمة التعرفة الجمركية وهذا الملف الاقتصادي، وأيضا ملف قانوني مثل ملفات أبستين، وأيضا ملفات الهجرة. ملف الهجرة يعني قامت ثورة الولايات المتحدة، ليه ما بش أمريكي أصل، الأمريكيين الأصيلين من الأرض، أرض أمريكا هي للهنود الحمر، وقتلوهم وأبادوهم. فالولايات المتحدة ليس فيها أمريكي أصيل واحد، كلهم مهاجرين. فعمل قانون الهجرة، فالكثير من المهاجرين ضجوا، ملايين بل عشرات الملايين ضجوا من الإجراءات القانونية، قانون الهجرة وترحيل كثير من الناس، فعملوا ضجة. طبعا وقف الموضوع، توقف الموضوع فيش ينسي الناس هذه المواضيع، ملفات أبستين، قانون الهجرة، أزمة التعرفة الجمركية اللي دخل فيه مشاكل مع أوروبا، دخل مشاكل مع الصين، دخل مشاكل مع الكل، مع حلفائه، حتى حلفائه في أوروبا. فقالوا له روح على إيران وإحنا عندي لك المعلومات الاستخباراتية، وعلشان ننسي الشارع الأمريكي هذه هذه المشاكل. لكن المعضلة الرئيسية، ويقول الإعلام الأمريكي أنه هل كان يعلم ترامب أن عملية العدوان على إيران فيها أمل بسيط بانتصار؟ طبعا يقول الإعلام الأمريكي دخل ترامب الحرب على إيران وهو يراهن على استراتيجية الصدمة والترويع، كان يشتي يفعل بم يضرب القيادات العليا الإيرانية، المرشد الإمام العلي خامنئي، ودمر على قولتهم 900 هدف في الساعات الأولى. كان يظن أنه هذا سيؤدي إلى انهيار سريع زي ما كنا نقول دائما للنظام في إيران، أو استسلام النظام فورا، وهو ما عبر عنه ترامب في مارس الماضي بكتابته: لن يكون هناك اتفاق مع إيران إلا بالاستسلام غير المشروط. كان يظن أنه بناء على تشاعب نتنياهو ووعدنا نتنياهو، لكن الحسابات، يقول الإعلام الأمريكي، لكن الحسابات أثبتت خطأها سريعا، وتحولت الحرب إلى ما يشبه المستنقع أو الاستعصاء. كيف استعصت الحرب على تحقيق انتصار فيها؟ يقول الإعلام الأمريكي: رد الفعل الإيراني، تماسك النظام سريعا وملئ فراغ السلطة، وردت طهران بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أصابت مصالح أمريكية وحلفاء في المنطقة، بل وقامت بإغلاق مضيق هرمز، ما فجر أزمة طاقة واقتصاد عالمية غير مسبوقة. التراجع في التصريحات، التخبط بدأ واضحا على ترامب، ففي أبريل صرح فجأة بأنه لا يهتم بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما يناقض تماما المبرر الأساسي الذي أعلنه لشن الحرب، الذي قال فيه: شنينا الحرب لمنع إيران من السلاح النووي. هذا التناقض، يقول الشارع الأمريكي، يقول الإعلام الأمريكي أنه كشف للشارع الأمريكي أن الحرب افتقرت لخطة اليوم التالي، خطة واضحة. فالخلاصة، طبعا سنأتي للحديث عن الحرب على إيران، ولكن فقط أردنا أن نربطها بملفات أبستين، لأنه بيان السيد القائد يؤكد على أنه ملفات أبستين ليس مجرد ملفات نتكلم عنها بس كلام على طريقة إخبارية ومرة واحدة ولا مرتين مثل ما يعمل الإعلام الآخر، بل يؤكد السيد على ضرورة
استمرار الحديث حول ملفات أبستين.

0: تشهد الساحة السياسية الأمريكية تجددا لافتا في إثارة ملفات جيفري إبستين في توقيت يتقاطع مع استحقاقات سياسية حساسة بعد الفشل في إيران وصراعات داخلية بين الحزبين وسط جدل متصاعد بشأن رفض المدعية العامة السابقة بان بوندي الإدلاء بشهادتها وما يرافق ذلك من اتهامات بالتستر على دور ترامب عدا عن تبرير وزارة العدل الأمريكية لعدم مثولها أمام اللجنة البرلمانية الأسبوع المقبل بسبب مغادرتها للمنصب.
1: أعتقد أننا نستطيع وسنحصل على إجابات من بوندي عاجلا أم آجلا، وأعتقد أن القائم بأعمالها تود بلانش سيتعين عليه أيضا الإجابة عن أسئلة. لقد فوضت المدعية العامة بوندي إلى تود بلانش الكثير من الصلاحيات اليومية المتعلقة بملفات جيفري إبستين وربما بعض اتخاذ القرارات بشأن تلك التنقيحات كما أقر بذلك.
2: حجة زائفة لمن يقول إن مذكرة الاستدعاء غير سارية، وإليك السبب. مذكرة الاستدعاء هي ببساطة أمر موجه إلى شاهد لتقديم معلومات ذات صلة، وحتى هذه اللحظة تمتلك المدعية العامة السابقة بام بوندي نفس المعلومات التي كانت لديها قبل أسبوع عندما كانت لا تزال في المنصب. الآن ابتكرت وزارة العدل هذه المسألة وعليه، فلو كانت مذكرة الاستدعاء تعني أيا كان المدعي العام الحالي لكانت وزارة العدل ستقدم تود بلانش، وهو ما لا تفعله.
0: تأتي إثارة ملف إبستين في توقيت سياسي مشحون يعكس أن صوت الفضائح يلوح من جديد في وجه ترامب من قبل اللوبي الصهيوني، وهو ما يضع علامات استفهام حول توقيت إثارته وعلاقته بالضغوط التي سبقت الحرب على إيران وهي تعود الآن بعد الإخفاق الكبير.
3: لماذا يهتم الجمهوريون كثيراً ببيل وهيلاري كلينتون؟ لأنهم يحاولون تشتيت الانتباه عن حقيقة أن دونالد ترامب مذكور في ملفات إبستين آلاف المرات، وفي تلك الملفات توجد ادعاءات مقلقة للغاية تتهم دونالد ترامب باغتصاب أطفال وبتهديده بقتل أطفال، وأنا منزعج للغاية من أن القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش أخطأ في فهم القانون. فقد قال أمس إنها ليست جريمة أن تحضر حفلات مع جيفري إبستين، وهذا غير صحيح. فإذا كان جيفري إبستين يساجر بالقاصرات لهذه الحفلات الجنسية وكنت تحضر وتستفيد من المكان في تلك الحفلة فأنت مذنب. الشيء الوحيد الذي لم يكن مسموحا لهم القيام به هو انتهاك خصوصية هؤلاء النساء التي كن فتيات في ذلك الوقت وكن ضحايا للاتجار الجنسي، كما أنه التقى جيسلين ماكسويل وتم نقل ماكسويل إلى سجن مخفف الحراسة، بل وتم توفير جرو لها. ولهذه الأسباب كلها يجب عليه ببساطة أن يغادر وزارة العدل.
4: الحجة الرئيسية هي أن الضحايا يستحقون ما حدث لهم، وإذا كنت قد عملت مع ضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب، وإذا كنت جاداً بشأن الشفافية، فعليك أن تذهب وتجيب عن الأسئلة، وإذا لم تفعل، فأنت لست جاداً. وفي سياق هذه الانتخابات النصفية، فإنه يذكر الناخبين بأن وزارة العدل هذه تحمي دونالد ترامب، وإلا فمما تخافون؟ هؤلاء الضحايا، هؤلاء الناجون، لن يختفوا، لا يهم من في الكونغرس. إما أنك تؤمن بأن هؤلاء النساء يستحققن العدالة، أو لا تؤمن بذلك، وإذا لم تذهب للإجابة عن الأسئلة، فسيتم كشفك. انتظر حماية دونالد ترامب من أي شيء آخر موجود في الملفات.
0: عودة الحديث عن ملفات الصهيوني جيفري إبستين وعلاقة ترامب به توظف في أكثر من اتجاه، إذ يعده خصومه فرصة لإسقاطه في جولة الانتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر من العام الجاري، كما أنه يوظف من قبل اللوبي الصهيوني في جر ترامب إلى معارك تخدم أجندات الصهيونية بعد انتكاسة الجميع في الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران.

إذن مستمعينا الأعزاء، نذهب في تفصيل أكثر طبعا. لماذا ذكر السيد القائد سبحان الله، يعني الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي بالفعل في خطاباته في بياناته في كل شيء تجد، يعني كل خطاب فيه شيء جديد، كل بيان فيه شيء جديد. بيان اليوم اللي هو بيان الجمعة أثار في ذهني هذه الجزئية، أنه ربط إحراق القرآن الكريم أو بملفات جيفري أبستين. عندما تأتي إلى لماذا السيد دمج بين الأمرين، شوف بس إيش العظمة. طبعا حين نزن هذه القضية بميزان الوحي والقرآن الكريم، قضية ملفات جيفري أبستين، في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يحرم استعباد البشر والمتاجرة بالأعراض. هذه أول حاجة. تقوم شبكة أبستين في الأساس على الاتجار بالقاصرات واستغلال الفئة

هذا شيء أساسي في جزيرة الشيطان، يحدث في جزيرة الشيطان. أيضا القرآن الكريم يحارب الفساد في الأرض بأنه أعلى درجات الجريمة، فالقرآن لا ينظر إلى هذه الطقوس والأنشطة الإجرامية أنها انحرافات سلوكية فردية، بل يصنفها ضمن دائرة الإفساد في الأرض. لاحظوا، هذه إفساد في الأرض، جريمة الاغتصاب وجريمة شرب دماء البشر والجرائم هذه ما هي جرائم فردية ولا هي جرائم عادية، وإنما تدخل ضمن جرائم الإفساد في الأرض. فالقرآن الكريم يصنفها ضمن دائرة الإفساد في الأرض وهتك الضرورات الخمس، وعلى رأسها العرض والنفس والنسل. النخب التي قامت بالجرائم في جزيرة الشيطان وتمارس، هي تمارس العلو والاستكبار، وتستغل نفوذها لانتهاك الطفولة والإنسانية، وهي بهذا تماثل في المنظور القرآني نموذج فرعون وملئه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه الآية تؤكد أنه جيفري أبستين وترامب وكل من كانوا معه هم يمثلون فرعون. علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، هما كانش يستضعف البنات القاصرات ويبتزهن ويستضعف الآخرين، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثالثا، علاقة القرآن الكريم، إحراق القرآن الكريم بملفات أبستين، العدالة المطلقة ورفض الحصانة للنخب. طبعا القرآن الكريم ما بش عنده حصانة لحد، انه في ناس الناس سواسية عند الله سبحانه وتعالى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، التحصين لك بالتقوى، انت محصن من عقاب الله بالتقوى لله، والتقوى هي علاقة بينك وبينه، ما تقدرش تمثل علي ولا تمثل على الناس ولا تمثل على المجتمع ولا تمثل على الله، علاقة بينك وبينه، أنت متقي الله عيوبه لك، أنت محصن من عقابه، ما بتتقيه شو عاقبك. فالقرآن الكريم من المنظور القرآني لا توجد حصانة لغني أو صاحب سلطة أو نفوذ سياسي. العدالة القرآنية تتطلب إقامة القسط حتى لو طال الأمر القيادات العليا أو الأقربين، وهو ما يفسر لماذا يثور الضمير الإنساني اليوم ضد ترك هذه الملفات دون محاسبة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تخافوش منهم، اعترف وحاكم وقول، حتى لو هم من يعني أبوك أمك ولا من أقاربك، ما دام وقعوا في الخطأ، ما دام خرجوا عن القسط وما دام دخلوا في الفساد، فيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هذا القرآن الكريم ما بش فيه إنه ترامب محصن ولا الرؤساء ولا الملوك ولا من ورد ولا رجال الأعمال والأغنياء أنهم محصنين. هذه إفساد في الأرض، جرائم إفساد في الأرض. إذن الخلاصة أن هذه الملفات تترك دون تحقيق دولي، لأن المنظومة الدولية الحالية محكومة بموازين القوى وليس بموازين القيم التي يسعى التي يقدمها القرآن الكريم. يسعى القانون الدولي الوضعي إلى مواءمة مصالح الدول الكبرى وتجنيب نخبها الفضيحة والمحاكمة، بينما يقدم القرآن الكريم رؤية أخلاقية وتشريعية جذرية ترى في هذه الأنشطة عدوانا على الفطرة الإنسانية.

0: وتوجب ملاحقة مرتكبيها مهما بلغت ثروتهم أو نفوذهم، وتعد التستر عليهم شكلا من أشكال الشراكة في الإثم والعدوان. كتب مطيع حسين الفقيه:
1: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
2: نسمع صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

0: اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط للمسيئين صبوا
1: يا شعبنا اليمني فاخرج غاضبا واصرخ بقشتهم فصوتك كاللهب
2: غضب غضب
1: حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها سخط

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو، مدفعياتنا 30 جزءاً واعتقاداتنا رجوم وشهب.

مستمعينا الأعزاء، نواصل وإياكم. نذهب إلى القمة الأمريكية الصينية. طبعا طيب طبعا مستمعينا الأعزاء، الحديث بعد عودة ترامب حديث كثير وتحليلات كثيرة، لكن نأتيكم نجي لكم من الآخر، زي ما يقولوا فاخر من الآخر. ترامب هو في الطائرة صرح أنه الصين هي الخاسر الأول من إغلاق هرمز، تمام؟ هذا وقدوم غادر قد كملت القمة. قال الصين هي الخاسر الأول من إغلاق هرمز، وقال أيضا لا مانع لدي من تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما. هذولا تصريحين من ترامب بعد القمة مباشرة. طيب أش نقرأ في هذه التصريحين؟ طبعا والتصريحات كثيرة بعده والتحليلات، وطلعوا بعدين وزارة الخارجية الأمريكية وطلعت إكسيوس وطلعت يشتوا يدافعوا عن ترامب ويدافعوا عن العدوان على إيران، والآن بيقولوا عن قدم خطة لترامب كيف نرجع نضرب إيران بقوة وعن نضرب إيران بقوة. المهم الهدار لكن لو شمس النيم من أمس. خلونا نشوف التصريحين هذه. عندما قال الصين هي الخاسر الأول من إغلاق هرمز، معناه أننا ما خرجت من الصين ولا بحاجة، كنت رايح أوعدهم أننا عاد أرفع الحصار على السفن، على النفط، على السفن بشكل عام، بمقابل أنه الصين توعدني أنه ما تستخدمش حق الفيتو. ربما هكذا، طبعا احنا بنفترض هذا، يعني راح يقول لها احنا عن نتبنى قرار وقد أعلنوا به مشروع قرار، بس عاد ما قد صوتوش عليه، مشروع قرار بمعاقبة إيران على ما سموه إغلاق مضيق هرمز. فكان راح يقول لهم أنه إحنا نمضي بهذا القرار، وأنتوا يا الصين ما تستخدموش حق الفيتو بس، وأنا شرفع الحصار. لاحظوا يعني في مشروع قانون في الأمم المتحدة علشان إيران محاصرة المضيق، وهي إيران أدارت العمل في المضيق، منعت السفن الأمريكية والصهيونية ودول الخليج اللي شاركت في العدوان، وترك السفن الباقية بدون، بالعكس زادوا سهلوا لهم الطريق وبدون رسوم يعني جمركية، رسوم عبور للمضيق. فكان الإغلاق من الإيرانيين على من بيحاربوهم فقط. عندما راح الأمريكي يطرح هذا العرض، يقول له الصيني، يقول له حقنا السفن كانت خاطئة، أنت اللي تقطعت لها المشروع الإيراني، ما جيت توعدني يعني تشتي مني لا أستخدمش حق الفيتو، وأقول الإيراني يرفع الحظر وأنت ترفع الحظر، إيش قدمت لي؟ الأمريكي ذهب إلى بكين وهو ضعيف وهو في أدنى مستويات السقوط، والصيني يعرف هذا الأمر، ولذلك عاد مطأطئ الرأس. بالعكس زد قال أنا أعجبني من هو مصطفى عامر رائع، قال خلوني أشوف بس مصطفى عامر

إيش قال مصطفى عامر؟ شوفوا طبعا الهزيمة المدوية هنا، وهذا كلام تم، لا أدري من أين تابعه الأخ الزميل الإعلامي مصطفى عامر، ولكنه كلام مهم. قال: تحدث رئيس الصين عن تراجع أمريكا كقوة عالمية مقابل تقدم الصين، بخلاصة مفادها أنه قال لترامب: هذا الزمان لم يعد زمانكم. ترامب أقره على هذا، قال: كلامك صح، ليفتح بعد إقراره سؤالا هامشيا بالنسبة لرئيس الصين. مفاده: من المسؤول عن انتهاء زمن أمريكا؟ إنه بايدن. يعني ترامب معترف أنه ولا زمان أمريكا، ولكن ما يشتش يقول أنه هو السبب، رمى باللوم على بايدن أنه أضعف أمريكا، بينما ترامب هو السبب. وهذا يذكرنا، وأنا كتبت مادة تحليلية أمس وقرأها الزميل العزيز سند الكميم، أنه ترامب خايف من أن يسقط كما سقط أنتوني أيدن رئيس الوزراء البريطاني، عندما كانت بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، فبدأت تنخفض يعني هيمنتها على العالم، فقام بالعدوان على مصر ومحاولة الاستيلاء على قناة السويس، ولكنه مني بالفشل في عام 56، ومباشرة سقطت الهيمنة البريطانية، ووجدت بريطانيا نفسها تحت الهيمنة الأمريكية. ترامب خايف من أن يسقط مثل ما من أن مش يسقط هو سهل من أن لأنه يسقط قدو ساقط أكيد، لكن أن يكون هو سبب سقوط أمريكا وسقوط الهيمنة الأمريكية. يعني ترامب يقول لك: خلاص الهيمنة الأمريكية رايحة، خلاص ما عاد إحناش مهيمنين على العالم، لكن ما أكونش أنا السبب، هو السبب بايدن. أنا كتبت مادة تحليلية أمس عن هذا الأمر. اليوم مصطفى عامر يؤكد هذا في الحوار بين بايدن والرئيس، بين ترامب والرئيس الصيني، ويقول أنه سبب سقوط أمريكا هو بايدن. ثم تحدث الرئيس الصيني، شوف كيف كيف كيف قرأ مصطفى عامر، الرئيس الصيني تحدث بوصفه رئيسا للصين، لكن ترامب رد عليه بوصفه مرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري. شوف ما تبناش موقف أمريكا ولا دافع عن أمريكا أنها ما تسقطش، قال: تمام أمريكا سقطت، لكن بايدن اللي هو الديمقراطيين هو اللي أسقطها. الرئيس الصيني تحدث باسم الصين، وترامب تحدث باسم مرشح الحزب الجمهوري. كان رئيس الصين، يقول مصطفى عامر، كان رئيس الصين واضحا في أن أمريكا فقدت عرشها بمنأى عن ماهية المتسببين، ومتحدثا عن واقعها اليوم وعلى المدى الطويل، دون أن يلفت نظره من عهد ترامب إلى ما يؤكد على نحو أكبر بأن أمريكا فقدت القدرة على المنافسة، فيما كان رد ترامب بائسا حد أن قال في تغريدته الأخيرة ما معناه: يبدو أن رئيس الصين لا يقصد فترة حكمي. قبل أن يبدأ بتعداد ما يراها منجزاته في لحظة بالغة الإذلال لرجل بلغ من كل شيء أراذله، ولم يفهم بعد بأنه كان خيرا من تعقيبه وأقل إذلالا لو أنه سكت، كتب مصطفى عامر.

نشتي نقول لكم حاجة، وحاجة مهمة. سبحان الله، هذه تدابير أرحم الراحمين، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو اللي بيدبر كل شيء. وكما قال الشهيد القائد رضوان الله عليه، أنه إذا وثقت بالله وكان الله معك تحرك كل ما حولك لصالحك حتى أعداؤك. شغلونا بالشرق الأوسط الجديد، شرق أوسط جديد، إسرائيل الكبرى طبعا، وما زالوا يسعون إلى هذا، وسعوا بكل ما لديهم، وكانت آخر حاجة باقي معهم العقبة الكبيرة، محور المقاومة. ما قدرناش لحماس، ما قدرناش لحزب الله، قدروا لسوريا وبرموا بشار. المقاومة في العراق انهكت إلى حد ما بعد استشهاد أبو مهدي المهندس. ما قدروا لناش هنا في اليمن، قالوا خلونا نروح للرأس، نروح نضرب إيران. وهذا طبعا وهذا غباء جدا، أولا لأنه حتى إذا سقطت إيران لا قدر الله لن تسقط المقاومة، لأن الجميع يعلم أننا مقاومة موحدة ولكن ليست فيها مركزية، كل قطر كل جبهة تعمل لديها فرصة التحرك بشكل منفرد، ولدينا العمل المشترك، نقوم بأعمال مشتركة، هذا بالتأكيد. لكن الحمار نتنياهو دهده ترامب وقال له روح ضرب الرأس، وهو مشو جاهز، يعني ترامب ما هوش جاهز ولا حتى عندهم معلومات كافية. المهم راحوا ضربوا إيران على أساس مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي فيه إسرائيل الكبرى. فبدل ما يكون شرق أوسط جديد، وإحنا كنا خايفين طبعا، مش خايفين، إحنا واثقين بنصر الله سبحانه وتعالى، بس منزعجين من أنه الأعراب هذولا رايحين مع المشروع الصهيوني. يا جماعة، اليوم السعودية والإمارات ومحمود عباس وذا قبالي، عن شكل الصورة هذه تمام، والله العظيم، وحكومة جوزيف عون رايحين منبطحين للصهيوني، تعال تعال تعال تيت، ما عندهم مشكلة يحتل الأراضي. كنا منزعجين طبعا، ونحن نجاهد ونقاوم. المهم، فكنا منزعجين أن هذه التحركات يعني تمشي خطوة بسيطة في مسألة الشرق الأوسط الجديد. والعميل الجولاني، أبو محمد الجولاني الداعشي الذي سلموه سوريا، قلنا خلاص الآن سوريا بدأ توسع خارطة الرغبة الصهيونية إسرائيل الكبرى. فكنا منزعجين من هذا الأمر، فسبحان الله دهدهه أنه يقوم يعتدي على إيران. فالآن نحن أمام شرق أوسط جديد، ولكن خارج السيطرة الأمريكية. هذا خذوها قاعدة، خذوها تأكيد من اليوم، بعد انحسار العمليات العسكرية الأمريكية والصهيونية وهزيمتهم، سواء في إيران أو عندنا في باب المندب أو في جنوب لبنان. في جنوب لبنان ما استطاعوا يعملوا حاجة، الشارع الصهيوني بيغلي، ونواف سلام طلع بتصريح غبي، تصريح عن رجع نقرأ لكم بعدين. فبفضل الله المقاومة انتصرت، والانتصار كما قلنا هو أن المعتدي لم يحقق أهدافه. أنت عندما تصمد ويفشل المعتدي في تحقيق أهدافه، أنت هنا انتصرت. لا، نواف سلام ما مش عاجب له. فعموما نحن بإذن الله اليوم، وبعد بعد بعد الانتكاسة العسكرية في مضيق هرمز وهنا في باب المندب، ذهب سياسيا إلى الصين، وانتكس سياسيا، وانتكس برد التنين الصيني
لذلك نحن اليوم أمام تشكل شرق أوسط جديد خارج السيطرة الأمريكية.

طيب مستمعينا، ايش اللي حصل في بكين؟ شوف هنا بين يدي مادة جميلة، لكن لا أدري لمن هي. يعني حاولت أبحث لمن هي، أنا أخذتها من موقع إخباري وما طلعوش اسم صاحبها، فأنا أعتذر من صاحبها، ربما أنه حيسمعني على الهواء ويقول هذه حقي وما ذكرتش اسمي. أنا أقول أنا لقيتها بدون اسم، تمام، مادة جيدة. يقول صاحبها: ما جرى في بكين لم يكن زيارة عادية، بل لحظة كاشفة لانهيار سردية كاملة. ترامب ذهب باحثا عن إنجاز سريع يرمم صورته داخليا، فعاد بلا اتفاقات حقيقية، بلا اختراق في ملف إيران، وبمكاسب رمزية هزيلة مثل صفقات أقل من المتوقع وصمت صيني محسوب. الأخطر لم يكن الفشل ذاته، بل ما كشفه. طبعا الرئيس الصيني لو لاحظته ولا جاب أي تصريح بعد القمة، جاب التصريح الوحيد قالوا الخارجية الصينية تقريبا، قالوا أنه على الأطراف أن يحلوا المسألة تفاوضيا سلميا، وضرورة فتح مضيق هرمز، هكذا ضرورة فتح مضيق هرمز. يعني لا قال يفتح الإيراني ولا قال افتح أنت وحدك يا أمريكي، افتحوا الاثنين بهذا المعنى. والرئيس الصيني ما صرحش بأي تصريحات مثل ما صرح ترامب. أعود إلى المادة، يقول: الصين لعبت على مستوى مختلف. بينما كان ترامب يبحث عن صورة انتصار، كانت بكين تدير المشهد بعقل استراتيجي بارد. تجاهلت الضغط في ملف إيران، لم تقدم تنازلات جوهرية، وأبقت العلاقة في إطارها الذي يخدم مصالحها فقط. الرسالة كانت واضحة: واشنطن لم تعد تملي علينا الشروط. هكذا يقول الصيني بما معناه. التحول الأخطر من الفشل الخارجي إلى التآكل الداخلي. التقارير المالية تكشف عن آلاف الصفقات الاستثمارية لترامب بالتزامن مع قرارات سياسية وتصريحات مؤثرة على السوق. يقول الكاتب: نحن أمام معادلة مقلقة، رئيس يتحرك بين السياسة والأسواق في لحظة اضطراب عالمي يساوي تضارب مصالح يضرب الثقة في مركز القرار نفسه. هكذا، هذه جزئية مهمة. رئيس يتحرك بين السياسة والأسواق في لحظة اضطراب عالمي يساوي تضارب مصالح يضرب الثقة في مركز القرار نفسه. الشرق الأوسط حيث يحدث التحول الحقيقي بعيدا عن بكين. الصورة الأخطر تتشكل في الخليج. دول الخليج بدأت تعيد تعريف علاقتها مع واشنطن. صحيح، وإحنا ربما يعني أنه ربما يكون هذا الأمر صحيح، وإذا ما كان صحيح فلازم ينتبهوا. الخليجيين تضرروا من القواعد الأمريكية، أمريكا ما استطاعتش تحميهم، ما حمتش نفسها. إذا احنا بندي لك المليارات والتريليونات على إيش؟ على إيش؟ فلازم يراجعوا حساباتهم. دول الخليج بدأت تعيد تعريف علاقتها مع واشنطن. القواعد الأمريكية لم تعد حماية، بل صارت عبئا استراتيجيا. تحركات مباشرة مع إيران دون وسيط أمريكي، هذه بعض دول الخليج هكذا ذهبت. مشاريع لخفض التصعيد خارج المظلة الأمريكية، هذا ليس خلافا بل فك ارتباط تدريجي. يقول الكاتب ما احناش دارين من هو. هذا ليس خلافا بل فك ارتباط تدريجي. الانقسام الإقليمي يتبلور بوضوح. المشهد يتجه إلى محورين: محور احتواء واستقرار، السعودية، أفغانستان، تركيا، قطر، عمان، مصر، مقابل محور تصعيد ونفوذ. طبعا هؤلاء الدول اللي هن منضويات في علاقات مع أمريكا، لاحظوا. أما دول المحور المدافعة ما ذكرتش.
يشتوى احتواء واستقرار منهم السعودية، أفغانستان، تركيا، قطر، عمان، مصر، مقابل محور تصعيد ونفوذ الإمارات مع تموضع أوثق مع إسرائيل والهند. والنتيجة صراع منهج لا مجرد تضارب مصالح. السودان، تحدث الكاتب أيضا عن السودان لأن الإمارات لها يد هناك، قال السودان قلب إعادة التوازن، لم يعد ساحة حرب فقط، السودان لم يعد ساحة حرب فقط بل ورقة تفاوض إقليمي. فشل مشروع الميليشيا غير الحسابات، تحركات البرهان يساوي إعادة تموضع داخل محور جديد، منبر جدة الجديد يساوي إدارة نهاية لا تسوية تقليدية. السودان اليوم مفتاح إعادة توزيع النفوذ. الخلاصة، يقول الكاتب، الخلاصة الكبرى، ما حدث في بكين ليس مجرد فشل زيارة بل دليل على تراجع القدرة الأمريكية على فرض الإيقاع، صعود قوى تدير اللعبة بهدوء وعمق مثل الصين، وبداية تشكل شرق أوسط يتصرف خارج العباءة الأمريكية. الحقيقة التي تتكشف، الهيمنة لا تسقط بضربة واحدة بل تتآكل بصمت حتى تختفي مكاوي الملك. المادة لصاحبها.

0: صخر الأرض وجبالها والريح ما بتطالها
1: والشعب قلب رجالها
0: صخر الأرض.

0: طبعا نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء، وخلونا نروح سريعا لعند أنا متضامن معك، هذا أنا بين أقولها على الهواء، أنا متضامن معك مش ضروري. لا والله عموما احنا على الهواء. أشكر كثيرا الزميل محمد عبد الكريم الوشلي الذي لا يألو جهدا في القيام بما يمليه عليه ضميره وواجبه الديني والجهادي، لكن بالنسبة للوظيفي ف يعني هناك بعض التحفظات مش له بس، كثير من الزملاء يعني بسبب نقول عدم انضباط مسألة الأجور، يعني مسألة مؤلمة لكثير من الزملاء ومنهم الأخ محمد الوشلي. ومع ذلك لا يمكن أن واحد مننا من الزملاء أنه يفرط في واجبه الجهادي الآن، يعني بالرغم أن أنا كنت متضامن معه لكن قال أقوم بواجبي، ولا يعني هذا السكوت عن الحقوق. وافهموا يا أصحابنا افهموا، لكن خلاص نرجع إلى موضوعنا. إن كنا بنتكلم عن بدل ما نشوف ما نقول على الهواء، ما نقول للناس، ما نوضح عن قضايا الأمة، بنلاحق بعد أنه ينضبط مصرفنا، تنضبط حقوقنا، صرف حقوقنا في موعد محدد، وأعرف آخر الشهر كم عاد استلم، لكن مش حزاوي وألغاز وبخت حظي يا نصيب توصل عند أمين الصندوق مشان داري ما معك. وبعض الزملاء طلعوا مديونين لأمين الصندوق. طيب نعود إلى زيارة ترامب للصين. طبعا قبل أن نتحدث عن زيارة ترامب للصين لابد من الوقوف على توقيع صفقة تبادل الأسرى التي وقعت يوم الخميس في اتفاق تبادل الأسرى، وقع يوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان. طبعا البعض يقول ليش في عمان، ليش مش في مسقط عاصمة عمان؟ عمان هو المكتب الإقليمي للأمم المتحدة، في لأنه الصفقة برعاية الأمم المتحدة فراحوا إلى المكتب الإقليمي للأمم المتحدة، مش إنه عمان قامت بدور مدري على كيف، الأردن ولا قامت بأي دور، علشان ما تظنوا إن التوقيع في عمان إنه تتجملون من ابن مدري باسم أمها البريطانية، عمان ولا لها أي دور، اللهم إنه المكتب الإقليمي للأمم المتحدة، والأمم المتحدة الصفقة برعايتها وقعنا في بيت الأمم المتحدة مش في عمان. طبعا سنتحدث عن هذه الجزئية، ولكن نعود إلى زيارة ترامب للصين. وقبل ما نعود لزيارة ترامب للصين، أيضا بعض الأشياء الجميلة أن نتحدث عنها وهي مهمة. العدوان الصهيوني المستمر على أهلنا في فلسطين، واليوم تم أو يوم أمس عدوان داخل غزة وإجرام واضح، وعلى أساس أنه فترة وقف إطلاق النار. قبل أيام نادي برشلونة احتفل بانتصاره في الدوري الأسباني، وأحد لاعبي نادي برشلونة اسمه لامين جمال طبعا يعني الأمين جمال، لكن المعلقين حق الجزيرة يسموه لامين يمال وكأنه غربي، ما يشتش يقولوا لامين جمال، اسمه لامين جمال ومغربي. ايش عمل لامين جمال؟ طبعا افضل لاعب في برشلونة، رفع العلم الفلسطيني متى؟ يوم الخميس ليلة الجمعة، ليلة النكبة. طبعا الجمعة 15 مايو اللي هو امس اللي احنا فيه، عاد احنا خرجنا، هو يوم النكبة 15 مايو سنة 48، هو يوم الاعتراف بإقامة ما تسمى اسموها دولة الأمم المتحدة، إسرائيل على الأراضي العربية الفلسطينية، يوم النكبة 15 من مايو. الأمين جمال رفع العلم الفلسطيني بين لاعبين كثير منهم مؤيدين لليهود والصهاينة، لكن موقف يحسب للأمين جمال نجم نادي برشلونة. فكل التحية للأمين جمال أحد لاعبي نادي برشلونة، رفع العلم الفلسطيني ونزلها كمان على صفحته في صفحاته في إنستغرام، ومعهم متابعين ملايين المتابعين. تصور، شوفوا هذا الموقف كيف هو عظيم. هؤلاء المشاهير، هو ما معنى مشهور؟ أنه به معه جمهور بالملايين. إحنا عندنا مثلا على مستوى شهرتنا، إحنا عندنا معنا جمهور، بس إحنا مستمعين، جمهورهم في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. فتصور عندما يكون متابعينك كم، 10 مليون أو 20 مليون، أمانة بسروا لنا كم متابعين الأمين جمال، وينزل على وهو رافع العلم الفلسطيني، ربما يخسر كثير من متابعينه، وهذه بالنسبة له تعتبر خسارة. لكن هذا الأمر مبدأ صحيح، هو موقف غير مؤثر ربما سياسيا وعسكريا، ولكنه مؤثر جماهيري، مؤثر لدى الشارع العام ولدى وعي الشارع العام. يسألوا هذا اللاعب، يفترض أنه ما عادش عربي، ما عاد معه من عروبته إلا اسمه، وقدو غربي، وقدو ثقافته غربية، وقدو مختلط بالغرب وباليهود، إيش اللي دفعه أنه يرفع العلم الفلسطيني؟ هنا يتحرك الشارع الغربي يعني، ويتساءل. إذن المسألة مش مسألة أنه فقط إسلام، هي إسلام وإنسانية. أمين جمال هو مسلم طبعا، فمهم جدا أن نتحدث عن هذه الجزئيات، وهي جزئية جميلة يشكر عليها اللاعب والنجم الأمين جمال، لأنه رفع وأنزل على صفحته وهو يرفع العلم الفلسطيني في ذكرى النكبة.
1: إسرائيل كانت تريد إنهاء المقاومة، لكن لم تتمكن ولن تتمكن. هذه المقاومة مستمرة غصبا عن إسرائيل وأمريكا، هذه المقاومة مستمرة لأن فيها قادة شهداء، لأن فيها سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، والسيد الهاشمي. هذه المقاومة فيها الشباب المجاهد، هذه المقاومة فيها المرأة المجاهدة، الطفل المجاهد، الشعب الأبي الطاهر الذي يقدم ويعطي. هذه المقاومة لا يمكن إلا أن تبقى مرفوعة الرأس. إذا أرادت إسرائيل أن تنهيها فلتعلم أنها ستنتهي لاحقا إن شاء الله بسبب ثبات هؤلاء المقاومين. وهيهات منا الذلة.

طيب نعود إلى ترامب. لا قبل ترامب حنرجع لترامب وعاد احنا الليلة طويلة مع ترامب. خلونا نروح لنواف سلام. طبعا العدو الصهيوني ما نطولش لكم الكلام, هو مكرر, لكن انه راحوا اللبنانيين الى مفاوضات بوساطة امريكية. لما يقول برعاية معناه انه يعني يبهلي ويبهل الطرف الثاني, انه راعي بس يحتضن المفاوضات ما يأثرش على احد الطرفين, اذا كان يأثر على الطرفين. لكن الحقيقة أنه ذهب إلى واشنطن بوساطة أمريكية. طيب راح تحت النار, تحت النار وما بيتعل. وليش راح تحت النار؟ راح علشان يقول بس أنه إحنا ما لناش دخل بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. يا أخي عيب يا أخي. على الأقل شوف أنا اللي بيضرب علي الآن الإسرائيلي والأمريكي, وأنت اللي بيضرب عليك الإسرائيلي بدعم أمريكي ورعاية أمريكية. إذن هذا عدو مشترك. أنا عندما أقول للإسرائيلي ما عاد أوقفش إطلاق النار بيني وبينك, لو ما توقف بينك أنت ولبنان, هذا يعني يخدمني أنا؟ هذا يخدمني أنا؟ والله لو بيني وبينك أي كان من العداء وأنا أقول هذا الشيء, فهذا من محبة, هذا من محبة. ما هو اللي يخدم إيران في أنه يتوقف العدوان على لبنان؟ نستغرب أنه يروح نواف سلام ولا جوزيف عون ويقول ملف إيران ملفنا بعيد عن إيران. شكرا لكم ما قال الحمار هذا نواف سلام, حمار بما تعنيها الكلمة, ونقولها على الهواء في الإعلام. غبي شقرا لكم ما قال. قال أول حاجة قال لا مش هو الوف, قال هذا الوفد اللبناني. خلينا نرجع نقول لكم علشان تترابط بس المواضيع. فعندما يقول الإيراني أنه إيقاف العدوان على لبنان مرتبط بإيقاف العدوان على إيران, هذا أنتوا يا لبنانيين تفرحوا وتحمدوا الله أنه به دولة قوية واقفة معاكم وهزمت أمريكا وإسرائيل. أنت منبطح, المفروض كان توقف مع حزب الله من البداية زي ما وقف الرؤساء السابقين, وعلى يعني اختلاف يعني حكوماتهم رفيق الحريري اللي كان أكبر عميل للسعودية, لكن ما فرطش بحزب الله. أنتوا جيتوا فرطتوا على طول, فرطتوا على طول. فراحوا إلى واشنطن تحت النار, تحت القصف, تمام؟ وقصفت الضاحية الجنوبية, وقصف جنوب لبنان, وقصفت العاصمة اللبنانية بيروت, وقتل جنود من الأمن التابعين لحكومة نواف سلام, وإلى الآن ما زال الضرب مستمر في لبنان, وانت هناك تفاوض. تصوروا ايش راح يقول المفاوض. ايوه ايش قال نواف سلام, هذا عدو امس الجمعة. تضحك, أنا ليش قلت عليه حمار بما تعنيها الكلمة؟ قال بعد كل ما حصل من قتل ودمار ونزوح يخرج علينا من يسمي ذلك انتصارا. شوف كيف بيسخر من الشيخ نعيم قاسم, ويسخر من المقاومة اللبنانية, ويسخر من محور المقاومة بشكل عام أنه المقاومة انتصرت. نحن بالفعل نقول إن المقاومة انتصرت. نواف سلام يقول بعد كل ما حصل من قتل ودمار ونزوح يخرج علينا من يسمي ذلك انتصارا. أيوة انتصار يا حمارا, انتصارا يا حمارا. ليش أسمعك ما بيقول الإعلام الصهيوني؟ هذا أولا قبل ما أسمعك اللي بنقول إحنا دائما.
الإعلام الصهيوني يقول يا سلام فياض، يا نواف سلام، يا نواف سلام. الإعلام الصهيوني يقول القناة آي 24 نيوز الصهيونية تقول مرة أخرى تنتهي حادثة بسقوط جندي إسرائيلي جديد في جنوب لبنان. القناة 13 هذا بس أمس عادوا الجمعة بس في رصد اليوم واحد. القناة 13 الصهيونية مع الإعلان عن مقتل جندي في لبنان يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 943 جنديا في لبنان منذ 7 أكتوبر، من 7 أكتوبر 2023 في جبهة لبنان فقط 943 جندي إسرائيلي. هذا الإعلام الصهيوني يقول. القناة 13 الصهيونية الجندي القتيل هو السابع ضمن واقع يوصف بأنه وقف إطلاق نار، لكنه فعليا إطلاق نار مستمر في لبنان. شوف الصهاينة كيف بيعترفوا أنه ما هوش وقف إطلاق نار وأنتوا بتقولوا وقف إطلاق نار. طيب القناة 13 برضو يستغل حزب الله نقاط الضعف عبر محلقات مفخخة ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش، الجيش الصهيوني طبعا. القناة 13 نفسها تقول الواقع الجديد يقتلنا عمليا ويقتل الجنود في جنوب لبنان وهم مكشوفون أمام خطر مباشر وهو المحلقات المفخخة. أما صحيفة معاريف الصهيونية فقالت حزب الله يعمل على تكثيف نيرانه سواء من حيث نطاق الهجمات أو شدتها أو الأهداف التي يختار قصفها. هذا كله رصد لإعلام ليوم واحد، ما قالوه أمس فقط عن ما عمل بهم حزب الله وما نكل بهم المقاومة اللبنانية. وانت يا حمار تطلع تقول أنه بعد كل هذا القتل والدمار، أيوة بعد كل هذا القتل والدمار ما حققش الصهيوني هدفه، أزعجناه إحنا، يعني لم نوصله مراده. ولا تصدق أنك تريد سلام مع إسرائيل أنه إسرائيل أنه إسرائيل هتقول لك أهلا وسهلا تعال. قال لك أنا عجبني محمد سعد أو أحمد سعد المذيع المصري، قالوا له مدري باسمه سامي الجميل ابن أميل الجميل ابن العميل ابن العميل، ما عاد عن لا عنش على الهواء، لكن بيتكلم عن نزع سلاح حزب الله ومش عارف ايش فقال له محمد سعد المذيع المصري اللبق الحبوب وهو بيضحك في الجزيرة مباشر، قال له أحمد طه وأنا بنقول أحمد سعد، قال له طيب إذا رفضت إسرائيل وقف إطلاق النار قال سنحمل السلاح ونقاتل إسرائيل. شوف الكلام اللي هو للإعلام للهرطقة، قال سنحمل السلاح ونقاتل إسرائيل. إيش رد عليه أحمد طه؟ قال هذا هو الذي يقوم به حزب الله، هذا اللي يقوم بحزب الله اللي تشتوا تنزعوا سلاحه، ليش بتقولوا لحزب الله وقف؟ لأنه إسرائيل رافضة للسلام، إسرائيل جالسة تتمدد في جنوب لبنان، إسرائيل جالسة تقصف، إسرائيل وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت في 82، إسرائيل بتتكلم عن خارطة إسرائيل الكبرى على ألسنة قادتها مش في وسائل الإعلام، على ألسنة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير كلهم بيقولوا إسرائيل الكبرى ومن بينها كل لبنان. كيف تقول يا سامي الجميل سنقاتل إسرائيل سنحمل السلاح؟ خلي حزب الله يقاتل وانتوا ادعموه. شوفوا ياسر عرفات وذق قد رحله، رغم أنه كان يعني عميل المفاوضات، كان بيروح المفاوضات ومع إسرائيل وواوا، لكنه لم يسلم حماس للصهاينة. هذه الميزة الوحيدة لعرفات، برغم من استسلامه إلا أنه لم يسلم حماس للصهاينة. لكن أنتوا عملاء إلى منبطحين. تقول يقول لي بعد كل هذا القتل والدمار يتكلم عن انتصار، هل تسمي هذا انتصارا؟ ايش تشتي الانتصار انت؟ بالنسبه لك الانتصار انه يجي الاسرائيلي يدعس على لقفك، لانه اذا ما انتصرتش على الاسرائيلي بالحرب
بالقتال أنت أنت بتدافع عن نفسك، هو محتل لأراضيك أنت تدافع. هل عمرك شفت احتلال دخل بالقوة ترجع تقول له يا منع خرج جي نتفاهم أنا وأنت كيف تخرج، ويقول لك تعال نتفاهم، يضحك على عقلك يقول لك جي نتفاهم أنا وأنت قد أنا قدودة يا ابن حسين بطل اللغفجة أنت ولا. فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة يا نواف سلام. فبعد كل هذا النزوح وبعد نعم، لأن العدو الصهيوني لم يحقق ما أراد. طيب إيش قال المفاوض اللبناني؟ تضحك، المفاوض اللبناني اللي في واشنطن اللي راح هزرها الأمريكي بالقوة، تعال طبع مع إسرائيل غصبا عنك. إيش قال الوفد اللبناني؟ يقول أمس هذا الجمعة: اتفق الطرفان على تمديد وقف إطلاق النار القائم 45 يوما. أي حين هو قائم يا لوح؟

صائم 45 يوما. سامي الجميل جاهز؟ طيب حنرجع نسمعكم سامي الجميل وهو بيقول له سنرفع سنحمل السلاح ونقاتل إسرائيل. قال له علم أمك، خلين الجهال يقاتلوا ما دام أنت عادك ناوي ترفع السلاح. إسرائيل لا لا لم توافق على سلام ولن تذهب إلى سلام، ولذلك حزب الله يقاتلون بيدافعوا عنك. فلما تجي تشتي تنزع سلاح حزب الله في وقت عدوان واحتلال قائم، كذب كذب انك تقول لي ان المحتل يخرج. طيب اكثر ما يؤرق الصهيوني هو حزب الله، اما انتو يا جوزيف عون ونواف سلام انتو قد انتو في الجيب، قد انتو في الكرس، راحوا والتقوا بالوفد الصهيوني ويمكن يرقدوا جمعة في الفندق ويخزنوا جمعة ومرتاحين يعني ما عندكش عدو، أنت ما عندكش عدو جوزيف عون ونواف سلام. هل عندما أنت تأخذ السلاح من حزب الله يخرج الإسرائيلي من الأرض؟ إذن أنت عميل، أنت جزء من مخطط إسرائيل الكبرى. ولذلك جاءت الخارجية الأمريكية، أول من بارك لجوزيف عون عندما وصل إلى رئاسة الجمهورية هي الإدارة الأمريكية. جاء وفد من الخارجية الأمريكية يبارك له ويقولوا له ألف مبروك، يلا ما نعمل إحنا وأنت علشان ننزع سلاح حزب الله. في أول تصريح أمريكي في مباركته لجوزيف عون قالوا ما هتعمل لنا علشان تنزع سلاح حزب الله، قال عن شلة السلاح للدولة، هالدولة عتقاتل. أو في فمي سب خيرات، طلع لك يا ابن حسين، طلع يا ابن حسين.

طبعا بشكل سريع فقط الأمين جمال المتابعين الأمين جمال اللي هو اللاعب في برشلونة المتابعين له 40 مليون في بداية 2026، 40 مليون متابع، تصوروا بيتابعوا تغريداته ويتابعوا منشوراته. تصور عندما 40 مليون يشوفوه هو رافع العلم الفلسطيني في ذكرى يوم النكبة، هذا موقف، موقف ممتاز. يلي معاكم التيك توك ومعاكم الانستغرام ومعاكم الواتساب ومعاكم تويتر، هذه اللي سموها اكس، اعملوا اشياء، اعملوا اشياء تخدم الامه. لأمين جمال ربما ما هوش من هذاك اللي هو مناصر لقضايا الامه ولا لاعب رياضي وما، ولكن شاف ان المجتمع هذا مظلوم رفع العلم الفلسطيني، اعمل موقف زي هذا. عندما نخرج للسبعين وبتضحكوا علينا نحن بنخرج للسبعين وأنت ما قدمتش حاجة، اعمل ساعة ما عمل لأمين جمال. فقط عندما يكون معه 40 مليون متابع غير مسلمين، مسلمين وغير مسلمين. صلاح الفرح قال هو رياضي ويعجبني. كل التحية لصلاح.

0: أعجبك لامين جمال الحين رفع العلم الفلسطيني، رد لي رسالة. فعندما يرفع العلم الفلسطيني ومعه 40 مليون متابع غير مسلمين، ربما يخسر الكثير، لكن يقول لك عادي يخسر، لكن هو لن يخسرهم لأنهم مستمتعين بمتابعته. بل يرجعوا يتساءلوا، ربما يراسلوه ليش رفعت العلم الفلسطيني، حيبدأ يرد، وحيكون هناك حوار سياسي، حوار مظلومية، حوار إنساني، ويصل الوعي للناس البعيدين عن قضايا الأمة، البعيدين عن قضايا، وبعض أصحابنا عندنا هنا محسوبين علينا بعيدين تماما عن قضايا الأمة. فمرة أخرى كل التحية لأمين جمال. ونرجع نسمع سامي الجميل. سامي الجميل طبعا هو ابن أمين الجميل، وأمين الجميل يعني هو العميل الصهيوني الأبرز داخل الحكومة اللبنانية. واليوم سامي الجميل هذا الطين من ذاك العجين. اسمع طبعا بل اسمعوا وأحمد طه بيكلمه، نسمع.
1: خليني أذهب لي السيناريو اللي حضرتك بتقوله. الدولة اللبنانية سحبت سلاح حزب الله الآن، سيدي قضت على حزب الله بالكلية، وإسرائيل بعد ذلك انتهكت أيضا ولم تحترم أي مواثيق مع الدولة اللبنانية واحتلت الأراضي اللبنانية. ماذا أنتم فاعلون في هذه اللحظة؟
2: ماذا
1: خليني أنا بقول لحضرتك، تعالى نمشي في السيناريو اللي حضرتك طرحته. السيناريو اللي حضرتك طرحته ببساطة شديدة أن حزب الله يسلم سلاحه ويترك الأمر بالكلية للدولة اللبنانية. إذا فعل ذلك، سلم سلاحه، نهى الجزء العسكري الذي يقوم به وتحول إلى حزب سياسي أو حتى جمعية خيرية، وإسرائيل لم تحترم تعهداتها، وإسرائيل لا تحترم تعهداتها وفقا لكل التجارب السابقة، ماذا ستفعلون في هذه اللحظة؟
2: سنحمل السلاح ونقاتل إسرائيل.
1: ما هو ما يفعله حزب الله الآن؟
2: شو رأيك؟
1: ما هو ما يفعله حزب الله الآن؟
2: لا، لأنه حزب الله هو المشكلة، هو المشكلة. نحن اليوم عنا الولايات المتحدة وعنا دول العالم كلها، وإسرائيل على لسانها عم بتقول نحن ما بدنا شيء، بدنا نفل فقط، بدنا أنه ما حدا يعتدي علينا من عندكم.
1: وأنت تثق
2: أمريكا الولايات المتحدة
1: في الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: يقول بالضبط هذا الكلام.
1: طيب
0: انتهت المادة. طيب يعني شوف أولا كيف بلم عندما سأله سؤال مفاجئ، ها رجع أعاد عليه السؤال مرة ثانية. أوكي، نزعتوا سلاح حزب الله وأنتوا دارين، هو أحمد طه إيش يقول له، أنتوا دارين أن إسرائيل لا تلتزم بعهود، لكن خلينا نعيد لك السؤال. نزعتوا سلاح حزب الله وإسرائيل ما التزمتش ودخلت واحتلت الأراضي اللبنانية، قال سنحمل السلاح ونقاتل إسرائيل. قال طيب هو حزب الله هو ذبيع من هذا الكلام. قال لا، حزب الله هو المشكلة. كيف حزب الله؟ كان مفروض أنك ترد من البداية تقول حزب الله، لأنه إذا ابتعدت المشكلة إسرائيل ما عاد تعتدش علينا. لكن يعلم سامي الجميل أن إسرائيل ليست ملتزمة بعهودها، حناخذ سلاح حزب الله إسرائيل حتتمدد وحتدخل أراضينا وتحتلها، وبعدين إحنا لن نستطيع أن سنحمل السلاح. سامي الجميل ما كذبش، ربما أنه الجيش اللبناني يحمل السلاح ويقاتل إسرائيل، لكن نحن ضعاف، ما بنقدر على إسرائيل، وبالتالي ربما يحمل السلاح ظاهريا علشان يقاوم ولن يستطيع. هو يريد عدم وجود أي مقاومة، يريد مقاومة ضعيفة لإسرائيل، يريد أن تكون المقاومة من خلال الجيش اللبناني الضعيف، الجيش اللبناني اللي ممنوع عليه يشتري أكثر من البازوكة، طبعا باتفاقيات وموقعين اتفاقية دولية أنه الجيش اللبناني لا يمتلك سلاح أعلى من البازوكا، يعني مدفع ب10 ما يحق له، فما بالك بدبابة أمام قبة حديدية في إسرائيل. الجيش الإسرائيلي لا يحق، الجيش اللبناني لا يحق له أن يشتري سلاح ثقيل. بإيش عاد قاتل أنت؟ أنا مقاومة، أنتوا تورطتوا بهذه الاتفاقيات ووقعتوا وما تقدرش، خليني أنا مقاومة، أنا أدافع عنك بشكل غير رسمي، غير يعني الحكومة، ادعمني من الباطن زي ما يعملوا الأبطال. وانت فاوض ولا راوغ ولا، بس لا تخذل المقاومة. اتفاقية الطائف، الجيش والشعب والمقاومة، تمام، الجيش والشعب والمقاومة، ثلاثي مترابط، لا يمكن أن يتحرك طرف بدون ائتلاف كل الأطراف. خلي المقاومة تقاتل، إذا معها دعم خلي من يدعمها هو لصالحك، أنت دولة محتلة. ولكن طبعا كانت الحكومات اللبنانية أول حاجة، لاحظوا العمل الاستراتيجي الكبير. طبعا بعد ما احتلوا فلسطين ما استطاعوش لحافظ الأسد، لكن قاموا باحتلال لبنان ودخلوا إلى العاصمة بيروت، وعلشان يبقى الاحتلال الصهيوني والأمريكي قائما يجب أن تكون هذه الدولة ضعيفة، لازم نضعف الدولة هذه، وعملوا لسوريا إلى أن أسقطوا بشار الأسد الآن قبل سنة أو سنتين، أو فعملوا لبنان من 82. في 82 شكلوا الإدارة اللبنانية بموجب اتفاقية الطائف يعني اللي فيها إجحاف على اللبنانيين، لكن حتى ما التزموش بها اللبنانيين العملاء، شكلوها على أساس طائفي، على أساس لكي تبقى ضعيفة. ولذلك الحديث بطائفية دينية هو إضعاف للأمة. لاحظوا الصهاينة الديانة اليهودية حقهم، يعني اللي هي ما تسمى إسرائيل، يهود لا يمكن غير اليهودي يطلع مسؤول، حتى مدير عام ولا رئيس جهة لازم يهودي، ما فيش كلام. في لبنان قالوا الرئاسة، رئاسة الجمهورية مسيحي، والحكومة رئاسة الوزراء مسلم سني، ومجلس النواب مسلم شيعي. رئيس الحكومة مسيحي، ورئيس مجلس الوزراء مسلم سني، ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي. هذا طول عمر الحكومة اللبنانية لو ما تقوم القيامة، لا يمكن تغيروا هذا الشيء. قلتكم الله، كيف ستقوم دولة على هذا الأساس؟ هذه دولة على شفا جرف هار. طيب تورطوا ووقعتوا اتفاقية الطائف، خلوا الناس يقاتلوا، المقاومة تقاتل بشكل غير رسمي وهي بتدافع عنكم. وهذا الذي عملته الحكومات اللبنانية المتعاقبة. طبعا كان أمين الجميل العملاء اللي هو الجميل، وإلى حد ما ما اسمه هذا سمير جعجع، الجيش اللبناني، حزب الجيش العميل الأكبر، أمين الجميل سمير جعجع، ها، حزب القوات اللبنانية، أيوة أنا قلت حزب الجيش، حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وأمين الجميل، هذولا العميلين الرئيسيين، وبعضهم مراوغين زي هذاك الأزرق وليد جنبلاط، ها، مراوغ مدخل مخرج، هو درزي طبعا، مدخل مخرج مش انه كذا. لكن هناك رؤساء، رفيق الحريري بالرغم انه عميل سعودي وعنده الجنسية السعودية لكن ما بعش المقاومة، نقولها بصراحة. الرئيس العظيم البطل رئيس الجمهورية إيميل لحود، ورئيس الجمهورية عون، ميشيل عون، ميشيل عون وإيميل لحود، هؤلاء أبطال مسيحيين، الاثنين مسيحيين، لكن يدا بيد مع كتفا بكتف مع المقاومة. وها إن واحد يتكلم، كانوا عارفين إنه هذا المقاومة هذا الشغل الصحيح، إحنا تورطنا بتوقيع اتفاقيات، خلوا الشباب يقاوموا وندعمهم. ما استطاعوش الأمريكيين لهؤلاء الأبطال قاموا فعلوا الفراغ الدستوري داخل لبنان، وما بش رئيس وفراغ دستوري، وتعالوا الرئيس جاي وما توافقناش. ليش ما توافقوش؟ الطائفية اللي خلقتها الصهيونية وخلقوها الأمريكان والسعوديين. اتفاق الطائف هو وثيقة أمريكية بامتياز صهيونية وهابية، علشان ما يقدر ينقضها، لأنه خلاص أصبحوا قوة قائمة داخل المجتمع اللبناني. ما بالله بثورة على هذا النظام، كيف تقوم بثورة وأنت عليك معتدي، عليك الثورة لصالح الإسرائيلي، وبالتالي إحنا مضطرين أن نتعامل مع هذا الوضع السياسي. إذن خلي المقاومة تشتغل، خلي المقاومة تشتغل ما دام إحنا حانبين بهذا الوضع السياسي. جاء الأصلع ابن الأصلع وباع خلص السروال بساعته، ما هو واليوم بيوقعوا اتفاقيات تمديد إطلاق النار، وقف إطلاق النار 5 أشهر. القائم كيف القائم تمديده؟ طبعا ما بيقولوا الآن في واشنطن، بيقولوا ما نتفاوضش لو ما يوقفوا إطلاق النار، ما يصبرش، قد دخلت وقد سلمت على الإسرائيلي وقد خلاص قدك في الكرس. فعلى الأقل احتراما وتقديرا لدماء الشهداء اللي بيدافعوا عنكم، خلوهم يدافعوا وانتوا راوغوا بالسياسة زي ما كانوا يعملوا المسؤولين السابقين.

0: نعود مستمعينا إلى الوطن وإلى الشأن الوطني، وإحنا كلنا محور واحد والجبهة مرتبطة، حتى العدوان الصهيوني علينا، العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي اللي بدأ في 26 مارس 2015. ليش بدأ العدوان؟ عشان نقول لكم أنه إحنا كلنا محور واحد. بدأ العدوان عندما جاءت المسيرة القرآنية إلى رأس السلطة، بعد أن حوربت من عام 2002 إلى أن مكنها الله من الحرب بعد حرب بعد حرب إلى يوم 21 سبتمبر 2014. وصل المجاهدون إلى صنعاء وما قالوش برع يا عملاء إسرائيل ويا عملاء، بالعكس قالوا تعالوا يا أخوتنا، إحنا كلنا أهل الوطن واحد، تعالوا نوقع اتفاق السلم والشراكة، شوفوا كيف المنطق، تعالوا نتشارك يا جماعة. عيدوا هذه الجزئية بالذات، 21 سبتمبر 2014. خليني أتكلم بلسان اللي ما هوش راضي عن أنصار الله، اللي ما هوش راضي عن أنصار الله. وصلوا الحوثة في 21 سبتمبر 2014 إلى السلطة، طردوا عبد ربه منصور هادي وطردوا الجمهورية واحتلوا المؤسسات الدولة واحتلوا صنعاء واحتلوا وعملوا وقتلوا وشردوا وعملوا. الآن عيمسكوا الدولة وعيبقوا كلهم هاشميين ماسكين الدولة ومؤسسات الدولة، ولا عيخلوا لحد حاله. هذا أي حد منتصر يفترض أن يقوم بهذا الشيء، مثل ما انتصرت الجمهورية في 26 سبتمبر. ايش اللي حصل لدرجة انه كثير من الهاشميين غيروا ألقابهم خوفا من الاعدام غير المنصف، واحنا كلنا دارين وكيف الجمهورية، مثل ما اي ثورة بتنجح في اي مكان في العالم، قتلوا معمر القذافي، قتلوا صدام حسين، يعني عمالة من داخل، ثورة خلاص، ثورة نقتل نعمل. لكن الناس انتصروا أنصار الله في 21 سبتمبر، والعشيهم في بيت عبد ربه منصور هادي بيوقعوا اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر، في يوم الانتصار بيوقعوا اتفاق سلم وشراكة، واحنا منتصرين بثورة. فكروا بهذه الجزئية يا ناس، فكروا بهذه الجزئية، انه أنصار الله ليسوا يعني طلاب سلطة، لو شي كانت السلطة بيديهم من أول يوم قالوا ما نشتيش، إحنا أخوة في الأخير، واللي قاموا ضدنا هم عملاء، ويا عبد ربه عادك واحترموه، وهو في بيته واسمه رئيس الجمهورية، وهم في بيته واسمه رئيس الجمهورية، وصنعاء كلها يعني سيطروا عليها الرجال الأبطال. تصور عندما تسيطر بالدبابات في العاصمة وتنتصر بثورتك على النظام، وتجي تقول للنظام تعال نتقاسم احنا وانت تعالوا نتشارك، والله يا ناس الناس هؤلاء يحترمون لهذا الأمر. طيب هذه الجزئية احنا دخلنا فيها بس لأنه مهمة جدا. نذهب إلى ليش تم محاربتنا، لأن احنا من البداية شوف كيف كانوا أنصار. أنا قبل 21 سبتمبر ما قد كنت مع أنصار الله، ليش الكذب، يعني نكون صريحين. ولكن عندما ترى هذا المنهج بسبب التشويه وبسبب التعتيم وبسبب، عندما تقترب من هذا المنهج ترى أن كل اللي قائمين عليه هو القرآن الكريم. هذه الانتصارات من حروب 2002 إلى انتصار 21 سبتمبر إلى الانتصار على العدوان إلى الانتصار على الأمريكي، ويطلع نتنياهو أو ترامب يعترف أنه مهزوم ونتنياهو يعترف أنه قلق، انتصار المسيرة القرآنية هذا انتصار بالقرآن الكريم. إذن هذا فكر عالمي، قرآن كريم هدى ورحمة للعالمين، الله سبحانه وتعالى قال عن القرآن هدى ورحمة للعالمين. هذا ما يخيف العدو الصهيوني، ولذلك حوربت ثورة 21 سبتمبر، قبلها حوربت المسيرة، بعدين حوربت 21 سبتمبر، وحورب المحور كان بشكل منفصل، إلى أن راحوا يشتوا يمسكوا بالرأس جو والمحور متماسك، محور ثابت، محور قوي، تمام. فقاموا بالعدوان علينا واعتدوا علينا في 2015. لماذا؟ لأن هذا المشروع يهدي للتي هي أقوم، لأنه ضد الصهيونية العالمية. السعودية ما قامتش ضدنا علشان عبد ربه، لو علشان عبد ربه كما ادعوا ما يغيبوه دحين غايب علم الله أينه، ولا علشان الجمهورية اليمنية، لأنه قد فككوا الجمهورية اليمنية وقد كانوا عملوها أقاليم في المبادرة الخليجية، ولا علشان يمن موحد، لأنهم بيرعوا الانفصال وبيرعوا الزبيدي وبيرعوا طارق عفاش، بيرعوا الفصائل عشان يبقى اليمن مفكك. إذن هم قاموا بالعدوان علينا خدمة للكيان الصهيوني. إذن هو مشروع واحد، لاحظتوا، مشروع واحد صهيوني. فقام العدوان علينا، احنا يعني خرجنا خرجتنا عن السياق، انا كنت اتكلم عن تبادل الأسرى. قام العدوان علينا، فرضت علينا الحرب، فرض العدوان، قاتلنا، ما معنى لا نقاتل، قاتلنا وبفضل الله انتصرنا. كيف انتصرنا؟ لأن العدو لم يحقق مآربه، هكذا يقاس الانتصار، المعتدي لا يحقق أهدافه. طيب نأتي إلى موضوع قطع المرتبات وتبادل الأسرى، لن ندخل في تفاصيل كثيرة، ولكن الملفات تمت جدولتها أنه تبادل الأسرى جميعا، الكل مقابل الكل، وجالسين يعرقلوا هذا الموضوع، وبعدين ينظر في الملف الإنساني مع بعض، تبادل الأسرى، صرف المرتبات، رفع الحصار عن الموانئ اليمنية، ورفع الحصار عن النفط حقنا، خلونا نصدر النفط لنا كلنا وكذا. هذا ملف إنساني متكامل. اليوم أو يوم أمس، يوم الخميس عفوا، تم توقيع الصفقة، وعلى فكرة باقي شوية أسرى، كان برضو أصحابنا يذهبوا إلى الكل مقابل الكل، وهم ما يرضوش، لأن الكل مقابل الكل معناه ننتقل مباشرة إلى موضوع صرف المرتبات، وهم ما يشتوش يصرفوا المرتبات، يشتوى الشعب الجس جاوع. ولا إيش زعلك إنك تقول لي هات كل اللي عندك أسرى ومعتقلين، وشل كل اللي عندي أسرى ومعتقلين، سواء عندي واحد وعندك ألف، ولا عندي ألف وعندك واحد، ادي الكل مقابل الكل نخلص. وهم يراوغوا يراوغوا، نشتي لدرجة أنه يعني بيدوا أسماء ما هيش موجودة. أعلنوا قبل فترة عن أنهم أطلقوا سراح 126 أو 62 أسير حوثي، ولا واحد منهم من الأسرى اللي ضمن الكشوف حقنا. بس هكذا تلفيق، احنا بنقول لهم لا تقول 100 ولا 200 ولا 5 ولا 1000، هات الكل مقابل الكل، ما رضيوش. عموما يوم الخميس وقع على 1608 تقريبا أو 80 أسير من الطرفين، 1100 من عندهم، من عندنا كانوا أسرى عندهم، و 680 من أسراهم كانوا عندنا، بينهم سعوديين وسودانيين، بينهم 20 سعودي و7 سودانيين أو العكس. خلونا نستمع للأخ عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى يتحدث عن هذه الجزئية.
1: وأيضا عبركم وعبر قناتكم نبارك للشعب اليمني وعلى رأسه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس المهدي المشاط، نبارك لهم هذا الإنجاز وهذه الصفقة وهذا الاتفاق العظيم الذي بموجبه سيرى مئات من أسرانا النور إن شاء الله بعد عدة أسابيع من اليوم. طبعا تأخر التوقيع في هذه الجولة لأن هذه الجولة يعني رحلت إليها أغلب العقبات وأغلب التعقيدات التي واجهناها في الجولات السابقة، فكان هناك الكثير من الإشكاليات والكثير من التعقيدات والعقبات التي احتاجت إلى وقت أطول وإلى أسابيع، عدة أسابيع، حتى استطعنا التغلب عليها وحلها. أما سبب انخفاض الأعداد فقد بذلت الجهود كثيرة من كل الأطراف حتى أنه كان هناك لجان، لأن الوقت كان طويلا، كان هناك لجان نزلت إلى السجون، ونحن هنا في عمان لم نغادر حتى عادت اللجان، واستطعنا بعون الله سبحانه وتعالى أن نكشف مصير العشرات من أسرانا الذين كانوا مغيبين ل10 سنوات ول11 سنة. فلذلك تأخر الوقت. أما سبب انخفاض الأعداد فإننا قد سعينا بكل ما نستطيع للوصول إلى الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مسقط، لكن هذا ما استطعنا الوصول إليه حاليا. وللعلم هذه تعتبر خطوة أولى في إنجاز اتفاق مسقط، هذه ما حصل اليوم هو يعتبر خطوة أولى، وسيأتي بعده خطوات إن شاء الله نصل من خلالها إلى استكمال الأعداد التي تم التوافق عليها. نعم. في نهاية الشهر الماضي في أو العام الماضي في مسقط.
2: يعني هل تتوقعون ذلك بعد أن يحصل السعودي على أسراه العسكريين أن يتم تحقيق إنجازات إضافية في هذا الملف؟
1: يعني نحن نعتقد أن أغلب أسرانا الذين نحن نعلم أماكن سجونهم أصبحوا الآن داخل الاتفاق، لم يعد هناك إلا بعض الأعداد قليلة، ولدينا ضمانات متعددة لأن بعد الاتفاق أن يكون هناك تنفيذ للخطوات التي تم التوافق عليها. لدينا ضمانات عبر الأمم المتحدة، ولدينا ضمانات أيضا بأسرى موجودين لدينا. لا زال لدينا أكثر من 2000 أسير موجودين لدينا، وهذه تعتبر ضمانة أن نحدد بها. نعم. ما تبقى من الأسرى إن تبقى أحد بعد هذه الصفقة إن شاء الله.
2: طيب أستاذ عبد القادر، تم ربط تنفيذ التبادل باستكمال إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أليس هناك موعد محدد لتنفيذ هذه الصفقة؟
1: بلى، هناك موعد محدد هو 10/7 تبدأ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالنقل الفعلي للأسرى من جميع المناطق، ويعني من جميع المطارات التي تم التوافق عليها، لكن هناك إجراءات أخرى سيتم العمل عليها في هذه الفترة من الآن وحتى 10/7. أيضا الإجراءات التي ستقوم بها والإعدادات اللوجستية التي ستقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه تحتاج إلى وقت، كما أن هناك أيضا لجان ستقوم بالنزول إلى بعض المناطق والتأكد من بقية الأسرى، وهناك عدة إجراءات يقوم بها الطرفين. لابد من أخذ هذا الوقت في الحسبان، يعني لا نستطيع أن ننجز كل هذه الأعمال خلال 2 أو 3 أسابيع. الموضوع بحاجة إلى من 5 إلى 6 أسابيع حتى ينجز، وهناك موعد محدد بالتاريخ هو 10/7. إذا استطعنا أن ننجز ما اتفقنا عليه أو الإجراءات التي اتفقنا على القيام بها قبل هذا التاريخ فسيتم العمل على ذلك، ستنفذ الصفقة قبل 10/7. لكن إذا احتجنا إلى هذا الوقت كاملا فالموعد المحدد لتنفيذ الصفقة هو في يوم 10/7 من هذا العام إن شاء الله.
2: نعم أستاذ عبد القادر، عذرنا على حدية الأسئلة، لكن نحن نطرح أسئلة أهالي الأسرى. يعني من خلال تجربتكم ضمن مفاوضات مكثفة من مفاوضات ستوكهولم إلى مفاوضات مسقط أو آخر العام الماضي إلى إعلان عمان اليوم، كان يعلن عن اتفاقات وتوقع ويتم التوافق عليها من جميع الأطراف، لكن لا ترى النور نحو التنفيذ، أليس هناك مخاوف من تكرار هذا السلوك لإحباط هذه الصفقة؟
1: طبعا نحن لا نتمنى ذلك، وفي الواقع نحن في هذه الجولة رأينا جدية من كل الأطراف، بكل صراحة رأينا أن هناك جدية من كل الأطراف، لأن كل الأطراف مستفيد أصلا، ليس هناك خاسر في هذه الصفقة، الكل مستفيد، والرابح الأكبر هم الأسرى وأهاليهم من كل الأطراف، وهناك ضمانات على تنفيذ هذه الصفقة. وأصلا في الجولات السابقة كان هناك نقص، لم تكن جولات مستكملة، لم نستطع خلال تلك الجولات أن نستكمل كل الإجراءات التي من خلالها نستطيع التنفيذ، لكن في هذه الجولة لأنها جولة تكميلية لجولة مسقط الماضية في العام الماضي، هذه الجولة استكملت بحيث تم التوافق على كل شيء، على قوائم الأسماء، وتم التوافق على مواعيد التنفيذ، تم التوافق على كل الإجراءات التي يمكن أن تشكل عائقا أو تشكل سدا أمام تنفيذ هذا الاتفاق، كل العوائق التي يمكن أن تشكل عائقا أمام تنفيذ الصفقة تم حلها والتوافق عليها، ونحن لدينا ثقة كبيرة جدا بإذن الله أن يتم تنفيذ هذه الصفقة، وأنه لن يكون هناك أي طرف يمكن أن يعرقل تنفيذ هذه الصفقة إن شاء الله.

0: حق الأحرار رجال أحرار ترد الثار.
1: طبعا مستمعينا الأعزاء مما قاله رئيس لجنة شؤون الأسرى لأنه كان السؤال ذكي من الزميل المذيع علي ظافر، قال له يعني من خلال خبرتكم من ستوكهولم، من ستوكهولم السويد في كم 2016 أو 2017 إلى كثير من المفاوضات والسعودية يرجع ينقض وتوصلوا لاتفاقيات وترجع برمات ويبرموا ولا ينقضوا، قال له أنتوا راكنين هذا المرة أنه ما ينقضوش، دحين بتقولوا التوقيع التنفيذ في 10/7 ما ينقضوش، قال رأينا جدية. طبعا الأخ عبد القادر المرتضى انطلاقا من قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، ومع ذلك نحن سنتوكل على الله وذهبنا ووقعنا. فهل السعودي، طبعا جزئية مهمة ومهمة جدا، الصورة اللي طلعت عن توفيق توقيع الاتفاقية هانز جروندبرغ في النص وعبد القادر المرتضى واللواء عبد الله يحيى الرزامي في الطرف، والطرف الثاني الممثل المرتزقة ما أدريش من هو، خلف أصحابنا الوفد حقنا وخلفهم الوفد حقهم واحد سعودي بالعقال، متعمدين السعوديين متعمدين. بالله عليك لماذا يتعمد يحضر السعودي في هذه اللقاءات؟ أولا علشان يقول للمرتزق هذا اللي هو داسع اللي هو قدامه بس هو داسع له، يقول له ما عاد اخطاء إلا بناء على ما انكشكنا، اللي كل ما انكشكت تتحرك. السؤال الثاني وهذا عجبني، واحد من المغردين في منصة إكس قال ممثل الفندق خلفه الوكيل السعودي الكفيل السعودي، ليش ما وجدنا الكفيل الإيراني خلف أصحابنا خلف الحوثة مثلا؟ أنتم بتقولوا أن احنا وكلاء إيران وأن احنا أذرع إيران، هذا أنت اللي بتقول علينا أن احنا وكلاء إيران، أنت ما حضرت إلا والسعودي خلفك، أين الإيراني مش موجود خلفنا؟ لأننا نعمل مع بعض مش عند بعض، به فرق، نحن حلفاء مع بعض محنش عند بعض. هذا لو أنا موظف عند الإيراني مثل ما أنت موظف عند السعودي هذا كلام ثاني، بس هذا للتوضيح وعجبتني أنا الصورة والتعليق عليها. المهم ما مدى جدية السعودية؟ لأنه اللي وقعوا هو غر اليمني ظاهر بالتوقيع لكن القرار سعودي، فما مدى جدية السعودية والأطراف الموالية لها في إنجاز هذه الصفقة؟
2: إعلان التوقيع على كشوف وقوائم الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف، هذا ما توجت به المفاوضات التكميلية في العاصمة الأردنية عمان بين صنعاء من جهة وأطراف المرتزقة بقيادة السعودية من جهة أخرى، بعد قرابة 5 أشهر من إعلان اتفاق تبادل الأسرى أواخر العام الماضي في العاصمة العمانية مسقط. في السياق فإن إقرار وتوقيع قوائم وكشوف الأسرى وتوافق جميع الأطراف عليها يستند إلى تفاهمات سابقة ومفاوضات مكثفة ويندرج ضمن اتفاق السويد وتنفيذاً للاتفاق الموقع في سلطنة عمان خلال ديسمبر أواخر العام الماضي. القوائم التي وقعت في عمان تضم قرابة 1700 أسير ومعتقل من جميع الأطراف، ومن المقرر أن تشمل صفقة المرتقبة الإفراج عن 1100 من أسرى ومعتقلي صنعاء لدى الأطراف الأخرى في مقابل إفراج صنعاء عن 580 من أسرى ومعتقلي الطرف الآخر، بينهم 7 أسرى عسكريين سعوديين و20 أسيرا سودانيا. عملية تنفيذ التبادل وإتمام الصفقة وفق ما تم الإعلان عنه ربطت باستكمال إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دون إعلان أو تحديد التوقيت والسقف الزمني لذلك، على أمل أن تشكل هذه الخطوة دفعا نحو اختراق جميع العقبات والعراقيل لتحقيق هذا الإنجاز الإنساني وإحداث انفراجة في ملف الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف. شمول صفقة 7 أسرى من العسكريين السعوديين بينهم طيران يفسر حرص النظام السعودي على إنهاء هذا الملف دون غيره من الملفات والاستحقاقات الإنسانية الملحة والعالقة، بدليل أن السعودية والأمريكي لا يزالان يواصلان الحصار والعدوان على اليمن بأوجه متعددة أمنية واقتصادية وإنسانية ومعيشية رغم خفض التصعيد العسكري. تأخير كشوف وقوائم الأسرى قرابة 5 أشهر بعد أن كان مقررا إتمامها في 27 يناير الماضي بموجب اتفاق إطار لتبادل الأسرى والذي أعلن عنه في مسقط في 23 ديسمبر 2025، وتراجع عدد الأسرى والمعتقلين المقرر الإفراج عنهم من 2900 وفق اتفاق مسقط إلى قرابة 1700 وفق إعلان عمان، يؤكد حرص الأطراف الأخرى على عدم إنهاء هذا الملف بشكل كامل وإبقائه مفتوحا إلى أجل غير معلوم، رغم حرص صنعاء في المقابل على إنهاء ملف الأسرى كليا على قاعدة الكل مقابل الكل منذ بدء مسار التفاوض حول ملف الأسرى. هذه التجربة تضع الصفقة المرتقبة ضمن خانة عدم اليقين، إذ سبق أن أعلن غير مرة عن الاتفاق والتوقيع والتوافق على قوائم الأسماء من دون التقدم نحو خطوات عملية للتنفيذ بسبب تحكم النظام السعودي بكل تفاصيل الملف. فهل الأطراف المقابلة جادة بالفعل هذه المرة أم أنها تناور بالوقت والملف من دون حسم كما جرت العادة؟ المرحلة المقبلة كفيلة بتقديم الإجابات.

0: طبعا مستمعينا نعود إلى زيارة ترامب للصين وعودته بخفي حنين. ما أناش داري من اللي قال لي، قال أبو عبد السلام الأسدي، قال ها وين هي؟ هل أنا على صواب؟ ترامب عاد بخفي حنين. أيوة عاد بخفي حنين، فعلا عاد بخفي حنين بدون أي إنجازات. وهذا اللي كنا نقوله، وهذا اللي أنا كتبته يوم عصر الخميس قبل ما يغادر، عاد كان داخل الصين، وهذا اللي كان يكرره دائما الدكتور حسن أحمديان سلام الله عليه، المحلل الإيراني الرائع اللي حنبوا به قناة الجزيرة والدولة. سبعة غرماء، سبعة يجلس يناطحهم مسكين بالله، يجلس ساكت ما يعجبه شي قاطع، لدرجة أنه أول أمس قال للمذيعة أنت ما بتدير الميكروفون، لا اللي بيصيح، اللي من كان صوته عاليا تعطينا الكلام، من صوته عال شوف يعني إهانة بأدب. أنا مريع تديلي الميكروفون، يعني ما بتدير الميكروفون للي يصيح. فيقهرهم بهدوءه، وكان يقول دائما لن يجد ترامب من الصين أي رد وسيعود بخفي حنين. كان يعلم وكنا نعلم جميعا، ليش؟ لأننا نعلم الواقع أن الصين، يا أخي أنت استعديت العالم، الولايات المتحدة قبل ترامب كانت مستعدية للعالم بدون ترامب، كيف بترامب؟ اللي جاء يشم الدنيا جيفة، اللي جاء يمثل فرعون العصر، لا أريكم إلا ما أرى. فاستعدت العالم، الولايات المتحدة استعدت العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، سيطرت على العالم وأصبحت القطبية واحدة للعالم. وكيف يستمر أو تستمر سيطرتها على العالم؟ لازم تدخل العالم في صراعات بينية وهي تجلس بعيد، ولذلك خلقت صراعات بين الهند وباكستان إقليم كشمير، خلقت صراع في اليمن الشمال والجنوب والوحدة، وبعدين العدوان على الحروب الست علينا، خلقت لنا عدو أو غرست الوهابية داخل الكيان آل سعود، وغرست آل سعود داخل المنطقة العربية لكي تدعم الصراعات. السعودية والإمارات دعمت الصراعات في اليمن وفي ليبيا وفي السودان، وحاولوا في مصر، لكن مصر ما يستطيعوش. لمصر، مصر لعلمكم قوية، بالرغم أنه السيسي بيحاول ينبطح إلى أبعد حد، لكن إحنا راكنين على جيش مصري وشعب مصري، يعني ها حتى الشعب مدري مالهم، بس على الأقل يعمل لها ألف حساب. فأمريكا استعدت العالم، واستعدت الصين، استعدت روسيا وخلقت لها أوكرانيا، حرب أوكرانيا حانبة فيها لليوم، والصين شغلوا لهم تايوان. تايوان جزيرة صينية، جزيرة صينية تتبع الإدارة الصينية، لكن أعطيت حكم ذاتي. ها؟ أيوة أمريكا الآن تدعم تايوان بالسلاح. وكان رائع على فكرة قبل كان يشتي يروح يهدد الصين أنه حيواصل دعم تايوان بالسلاح، ربما أن الصينيين قالوا له قبل ما تجي، لأنه هو اللي طلب الزيارة، وعندما هو اللي طلب الزيارة في فترة حرب وهو بيخوض حرب مع أي طرف آخر وهو يطلب الزيارة، فهو في الموقف الضعيف. لكن إذا الصيني طلب زيارة أمريكا، معناها أنه الأمريكي متقدم على الإيراني، فالصيني يشتي يخفف المسألة. لكن لأنه ترامب طلب زيارة الصين وراح للصين، فمعناه أنه موقفه ضعيف في عدوانه على إيران. كنا نقول هذا الكلام دائما، وكان يقوله حسن أحمديان، وفعلا ثبت بالفعل أن ترامب عاد بخفي حنين، بل عاد مهزوما، مش مأزوما بالهمزة، عاد مهزوما هزيمة سياسية ساحقة، لدرجة أنه اعتراف يعني اليوم وهو يجر أذيال الخيبة يعترف بنهاية الهيمنة الأمريكية، نهاية القطبية الواحدة. طبعا البعض ما بيعجبهمش كلامنا، الكلام عندما يجي عن طريقنا وإحنا بنتجابر عادي، لكن يعجبهم إذا سمعه من بسمه عبد الباري عطوان. خلونا نستمع إلى عبد الباري عطوان كيف كرست زيارة ترامب لبكين، كرست الزعامة الصينية للعالم، وما هي خياراته في الملف الإيراني. وربما أن عبد الباري عطوان أيضا تكلم على عن لامين جمال ربما لما رفع علم فلسطين في نادي برشلونة. خلونا نستمع لعبد الباري عطوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم، وجمعة مباركة عليكم جميعا. انتهت الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس ترامب إلى الصين، وعاد إلى واشنطن، وأنا أتحدث عن ترامب بخفي حنين. حقيقة زيارة تاريخية، نعم زيارة تاريخية، لأنها أظهرت من هو زعيم العالم الجديد، ومن هو الذي يحتل المرتبة الثانية وربما الرابعة حتى. وأنا أتحدث عن الرئيس الصيني شي جين بينغ وعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني لما نشوف يعني تابعت الزيارة من أولها إلى آخرها. أولا ترامب ذهب إلى الصين مهزوما، ولم يحقق أي من تهديداته ضد إيران أبدا، لا أسقط نظام، ولا أخذ ولا دمر المنشآت النووية، ولا أخذ اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ولا شيء. وراح يستجدي، يعني لم يكن أبدا زعيم الدولة الأعظم في العالم زي ما بقول هو، ولم يعيد لأمريكا هيبتها. بالعكس، الرئيس الصيني كان يتصرف كإمبراطور، كزعيم لإمبراطورية عظمى ستتسيد العالم بأسره. هذا كان واضحا في الكيمستري اللي هو في حركة الأجسام، في اللقاءات، في كل شيء. فهذا هو هذا يعني ما حصل في هذه الزيارة. الأمر الآخر أنه والله ترامب بقولك أن نحن حصلنا على تعهد من الرئيس الصيني بعدم تزويد إيران بالأسلحة، وكمان احنا حققنا انجاز اخر بيتعلق باللي هو فتح مضيق هرمز. طب ما هو الصين بتأيد مضيق هرمز، مين يعني طبيعي، امر طبيعي بدها مضيق هرمز يكون مفتوح، لكن يكون تحت السيادة الإيرانية العمانية اللي هم هذول اصحاب السيادة. هذه مسألة مهمة. بعدين كمان انه قصة والله انه يعني ما يزود الصين ايران بالاسلحة، طب ما الصين عمرها ما قالت انها بتزود ايران بالاسلحة، بتزود ايران بالاسلحة من خلال طرف ثالث، وهذا الطرف الثالث هو كوريا الشمالية. هذه هي الحقيقة طبعا. لكن ترامب ما بيقدر، كان مخروس مش قادر يحكي. تخيلوا لم يتطرق مطلقا الى قصة تايوان، ولا إلى بحر تايوان، ولا إلى الحرب أو التوتر بين البلدين، ولم يتحرك ولم يتطرق مطلقا. هذا أبو الحريات وأبو الديمقراطية وأبو حقوق الإنسان، لم يتطرق مطلقا للاستبداد أو لغياب الديمقراطية. هذا بوري قديش الفرق بين الاثنين. هذه القصة أساسية. وبعدين السلاح النووي اللي إيران يعني يعني لن يسمح بإيران، الصين لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. من قال أن إيران تريد إنتاج سلاح نووي؟ طبيعي إيران في هناك فتوى تمنع اللي هو يعني بناء سلاح نووي على الإطلاق. هذه فتوى موجودة، لكن هذه الفتوى ليست مقدسة، ممكن اللي هو فتوى أخرى تلغيها، وهذا ربما الذي سيحصل قريبا وسأتحدث بذلك يعني. فهذا زيارة ترامب. ترامب ذهب إلى الصين كسمسار، كتاجر يبحث عن عقود، يبحث عن صفقات. الصينيين أذكياء، ضحكوا عليه، قالوا له تفضل، ها هاي 200 طيارة اللي هو من شركة بوينغ لنقل الركاب، تفضل يا سيدي. لكن إيش أخذوا مقابلها؟ مقابلها أخذوا حاجات كثيرة، كثيرة أشياء أخذوها. هذه المسألة المهمة والأساسية. فإيران الآن يعني إيش الخيارات أمام ترامب؟ أنت رحت على الصين ورجعت، ورجعت بأنه عدم يعني تزويد إيران بالأسلحة، ورجعت بقصة كمان يعني عدم إنتاج أسلحة نووية ومش شابه ذلك. أي ضحكوا عليه، ضحكوا عليه زي اللهاية عطولي إياها زي الطفل هيك، أوكي العب يا سيدي. لكن الآن بدأت المسألة. الخيار إيش خيارات إيران؟ خيارات آسف إيش خيارات ترامب الآن بعد ما روح؟ الخيار الأول أنه يرجع للمواجهة والتهديد، المواجهة العملية والتهديد ووقف الهدنة، يعني تحت عنوان اللي هو مشروع الحرية والحرية بلس اللي تحدث عنه. طيب بيقدر يرجع لهاي الحرب مثلا؟ بيقدر؟ طب ما هم متورطين، هي يعني إسرائيل متورطة في جنوب لبنان وحقيقة مهانة ومذلة وفي تعيش حالة إذلال بسبب الصواريخ والمسيرات التابعة لحزب الله والتي ينتجها حزب الله، اللي هي بالألياف الضوئية اللي يصعب رصدها على الإطلاق، وكل يوم في خسائر في الجيش الإسرائيلي. فبقدر يرجع؟ طب خليه يرجع. أنا بس بدي أنقلكم عن اثنين، اللي هو الإيران مستعدة بالكامل لكل الاحتمالات. بدي أنقل لكم عن اثنين من القادة الإيرانيين، اللي هو إبراهيم رضائي المتحدث باسم الأمن القومي في المجلس الشورى أو البرلمان الإيراني، قال بالحرف الواحد أنه إحنا إذا تعرضنا لعدوان من قبل أمريكا سنخصب اليورانيوم بأكثر من 90% وسننتج قنابل نووية. هذا يعني تصريح مهم جدا. والأمر الثاني بدي أنقل عن الأدميرال شهرام إيراني. الأدميرال شهرام إيراني هو قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، قال بالحرف الواحد سيرون قريبا سلاحا يثير لديهم ذعرا وخوفا غير مسبوق. ويعني أنا أتمنى، هو بقول اللي هو شهرام بقول أتمنى أنهم ما يصابوا بسكتة قلبية أول ما يشوفوا هذا السلاح. هذا كلام مهم يؤكد بأن إيران جاهزة ومستعدة وواضع خطط ويعني وتتوقع التعامل مع كل الاحتمالات بقوة غير مسبوقة. فإيش أيا كانت خيارات ترامب اللي كان مثل السخلة مثل الخروف أمام الرئيس الصيني، مهما كانت خياراته سيهزم فيها. وإيران جاهزة مثل ما قلت، وهناك اللي هو قوات العناكب البحرية والزوارق السريعة الاستشهادية، وبالإضافة أنه للصواريخ الفرد صوت والصواريخ يعني اللي هي الانشطارية، كلها هاي في جاهزة للرد على أي عدوان إيراني مثل ما علمت من مصادر وثيقة جدا. هذه المسألة. فترامب عاد من الصين بشوية طيارات ولكن لم يعد بأي شيء، وأثبت أنه رئيس من الدرجة العاشرة وليس له علاقة بالزعامة، وأنه مرغ هيبة أمريكا، هيبة أمريكا بالتراب، لأنه استمع لنتنياهو وغير نتنياهو وقال

لاعب عربي خليجي ولا غير خليجي، وروني لاعب عربي رفع علم فلسطين. ممنوع يرفعوا علم فلسطين. شوفوا في اخواننا في المغرب العربي يرفعوا اعلام فلسطين وبيأكدوا انه احنا مع فلسطين ومع الشعب الفلسطيني، بينما المشرق العربي، هذا المشرق العربي اللي طول عمره بيحكي بالعروبة والقتال والكرامة وعزة الناس، لا يجرؤوا على رفع علم فلسطين على الاطلاق، لان حكوماتهم جبانة وخائفة طبعا. لكن يعني شوف لامين زمان، لامين جمال او لامال، يعني ما خاف. ولذلك تخيلوا قديش تأثيره هذا الشاب اللي 18 سنة، حتى أن إسرائيل كاتس رئيس اللي هو يعني قائد القوات الإسرائيلية ووزير الحرب في إسرائيل هاجموا وقال إنه هذا ينشر الكراهية. تخيل يعني وزير الحرب يتصدى للاعب لامين لامال. هذا هو حقيقة، هذا بوري قديش تأثير هذا العلم العظيم ورفع هذا العلم العظيم وهذه الجرأة وهذه الشجاعة. أنا أشكر لامين لامال، وأشكر كمان الرئيس الوزراء الإسباني البطل الذي وقف معه ولم يعتقله مثل الحكام العرب، وقف معه وحياه وقال ندعمه وادعم القضية الفلسطينية، وهذا من حقه أن يرفع العلم الفلسطيني. والله لو أنه في دولة عربية اعتقلوه ورموه في السجن. لكن هذا الفرق بين الرجال وبين يعني الأمعات، بديش أقول أكثر من هيك وبديش أغلط وأزكي الإسلام. في هذه المناسبة أنا بحيي اللي هو كل زملاء لامين سواء في المنتخب الجزائري أو في المنتخب المغربي اللي وقفوا دائما مع قضية فلسطين ورفعوا الأعلام الفلسطينية. وأنا أتوقف هنا عند حكيم زياش، هذا اللاعب المغربي العظيم كان مع تشيلسي، وكان هو تشيلسي كان نادي صهيوني ووقف مع قضية فلسطين وهذا كان سبب إبعاده. كمان أتوقف عند الرياضي البطل رياض محرز الذي كان مع نادي ليستر وأخذ جاب له البطولة وانتقل إلى مانشستر سيتي. هذا يعني مانشستر سيتي هذا النادي العظيم اللي جراديولا هو اللي بيدربه، وجراديولا هو وابنه وبنته وعيلته كلها تؤيد فلسطين وليل نهار يقول أنا بأيد فلسطين، ورفض مصافحة أكبر مسؤول إسرائيلي في أحد المناسبات لأنه لا يريد أن يلوث يده بهؤلاء. فعمليا إحنا يعني نفتخر بزياش ونفتخر بمحرز ونحتفل ونفتخر بلامين لامال وكل إخواننا وأهلنا في الاتحاد المغاربي البطل الذي يقف مع قضية فلسطين ويرتب مظاهرات، بينما بات ممنوعا تنظيم مظاهرة واحدة في المشرق العربي انتصارا لقضية فلسطين. شكرا لكم وشكرا لكل من يدعم هذه القضية العادلة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت لأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيعه وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة ضرب مقاطع عليه.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله.

0: طبعا بالفعل ولا زمان الهيمنة، يجب أن تدركوا، وهذا ما كنا نقوله من بداية العدوان وبعد الصمود، صمود الشعب اليمني فقط للأربعين يوم الأولى بعد توفيق الله وتأييده، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى قد نصر المؤمنين، وأن هذه المعركة هي معركة ذهاب زمان الهيمنة، ولنكون ظاهرين عليهم بإذن الله، ظاهرين عليهم أي أن نكون منتصرين عليهم. وبالفعل اليوم بعد زيارة ترامب للصين هو يسدل الستار على آخر فصول الهيمنة الأمريكية على العالم. طبعا الكلام هذا عندما نقوله احنا ربما البعض ما يتقبل، ايش ما يستصيغ ايش، على اساس بالرغم ان احنا بنقوله من واقع، ومن ايضا من وقائع وحقائق، ومن استشهاد بآيات القرآن الكريم وثقة بالله تعالى وبقرآنه، لكن البعض ما يعجبهم الا اذا كان من لسان الاجنبي ومن لسان الامريكي نفسه، يعني انه يخرج امريكيين ويقولوا ان امريكا هزمت. هنا حتستمعوا إلى هذا المقطع، والغريب أنه من قناة الجزيرة، الجزيرة مباشر، ونكون منصفين يعني نقول بدون ما مقطع رهيب. المذيعة بتتكلم عن روبرت كاغان. روبرت كاغان هذا هو كبير منظري المحافظين الجدد. طبعا روبرت كاغان هو من أكثر المدافعين عن التطور العسكري الأمريكي، واللي بيقول أنه أمريكا عندها أقوى سلاح وسلاحنا متطور ولا يمكن أحد يهزمنا، ويعني يثق بالسلاح الأمريكي وبتطوره. تصوروا أش قال كاغان هذا، قال كلامنا اللي إحنا بنقوله، ولا زمان الهيمنة، الزامن اللي سمعته النشيد الحين اللي بنقول إحنا، بيقول ولا زمان الهيمنة. تعالوا استمعوا إلى هذا التقرير وهذه المذيعة وهي تتحدث عن روبرت كاغان ماذا يقول.
1: هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، كم مرة قال السياسيون الإيرانيون هذه التصريحات، لكن ماذا لو أعلن الهزيمة أحد أكبر مهندسي الإمبراطورية الأمريكية والمنظرين لتفوقها العسكري المطلق منذ عقود؟ هنا تكمن الصدمة. منذ أيام فجر هذا الرجل قنبلة سياسية داخل الأوساط الأمريكية بمقالة عنوانها كش ملك. الرجل هو روبرت كاغان، ولكن لماذا تختلف كلمات كاغان عن غيره؟ ولماذا من المهم أن نفهم تحليله؟ كاغان ليس صحفياً عابراً، بل هو كبير منظري ما يسمى بتيار المحافظين الجدد، وأحد أبرز المدافعين عن التفوق العسكري الأمريكي المطلق. لذلك عندما يتحدث كاغان عن الهزيمة فنحن أمام تصريح سيسمعه صناع القرار في البيت الأبيض، وهنا يبرز السؤال، هل هزمت أمريكا بالفعل؟ ولماذا يعتقد مهندس القوة الأمريكية أن اللعبة قد انتهت؟ يبدأ كاغان تحليله بنصف فكرة الضغط العسكري، يرى أن حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية فشلت في إسقاط النظام الإيراني، ويضيف أن النظام الذي لم يجبر على الركوع بالهجوم العسكري المتواصل من غير المرجح أن ينهار استجابة للضغط الاقتصادي. لكن لماذا لا تضرب أمريكا إيران مرة أخرى؟ يؤكد كاغان أنه من الصعب تبرير جولة عسكرية ثانية بعد فشل الأولى، يحذر من أن مخاطر التصعيد الإيراني ستضرب البنية التحتية للطاقة في المنطقة، ما سيغرق العالم في أزمة اقتصادية أطول وأعمق قد لا تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية أثارها. الانسحاب إذن هو الخيار الأقل سوءاً على حد تعبيره، لكن كاغان يكشف سراً من كواليس السلطة الأمريكية، حيث يشير إلى أن دونالد ترامب طلب بالفعل تقييماً استخبارياً حول عواقب إعلان النصر والانسحاب. هذا الطلب يصفه كاغان بأنه اعتراف ضمني بالهزيمة، أو ما سماه بوضوح كش ملك. أما شكل هذه الهزيمة يرسمه كاغان كالتالي، مضيق هرمز لن يعود كما كان، وإيران ستستخدم سيطرتها عليه تزامنا مع سعيها للقنبلة النووية، وفق تحليله. ما إقليمياً فالولايات المتحدة الأمريكية التي لم تستطع حماية حلفائها ستبدو كنمر من ورق. ويقول إذا واجه أقوى جيش بالعالم أزمة عتاد مع قوة عسكرية من الدرجة الثانية مثل إيران على حد وصفه، ماذا يحدث إذا واجهت أمريكا الصين أو روسيا؟ ثالثاً يرى كاغان أن إسرائيل ستجد نفسها أكثر عزلة بينما تزداد إيران ثراءً وتعيد التسلح. خلاصة ما يقوله كاغان أن العالم يتجه الآن نحو ما يسمى نظام ما بعد الهيمنة الأمريكية. فهل هزمت أمريكا بالفعل؟ وكيف يبدو عالمنا إذا ما صدق توقع كاغان بلا هيمنة أمريكية؟ أنتم ماذا تعتقدون؟
0: كمل. احنا نعتقد انه سيعيش العالم في سلام، سيعيش العالم في امان، سيعيش العالم بدون سفارات أمريكية تؤجج المرحلة، سيعيش العالم مؤكدا على ما قاله الشهيد القائد رضوان الله عليه أن أمريكا ما هي إلا قشة. أمريكا بالفعل اليوم يؤكد المؤمنون الصادقون الثابتون في محور المقاومة أن أمريكا ما هي إلا قشة.
2: الله أكبر. النصر لأمريكا.
3: نقول نحن من خلال القرآن، من خلال الأحداث، استطعنا أن نفهم الواقع الذي أنتم جزء منه، استطعنا أن نفهم خلاف الفهم الذي أنت تفهمه. فهمكم أنتم هو الذي جعلكم ترون أمريكا وإسرائيل عصا غليظة، أما نحن فإن فهمنا هو فهم القرآن الذي يقول لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هل هذه عصا غليظة أم أن هذه قشة؟ هذه في الواقع قشة وليس عصا غليظة.
4: أمريكا ما بإسرائيل ونسعود وقشة أمام الله جمع إبليس ما فاتل.
5: أمريكا قشة، نحن نعتز بالله سبحانه وتعالى.
3: إن رؤية القرآن، إن وراء القرآن من نزل القرآن، القوي العزيز القادر القاهر، هو الذي يريد أن يجعل أولياءه ينظرون إلى أولئك الذين تسمونهم عصا غليظة أنهم ضعفاء. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.

طبعا مستمعينا الأعزاء، تأكيد وهو بفضل الله سبحانه وتعالى أننا اليوم نعيش مرحلة ما بعد الهيمنة الأمريكية. سجلوا، وربما سبحان الله أنها أقدار الله سبحانه وتعالى. يوم 15 مايو هو يوم الاعتراف الأمم المتحدة بالاعتداء بالاحتلال الصهيوني لفلسطين، ونفس اليوم من عام 48، ونفس اليوم 15 مايو من عام 2026 هو يوم انحسار الهيمنة الأمريكية على العالم. ما عاد فيش هيمنة على العالم، ما عاد فيش حروب، تأجيج حروب في أي منطقة في دول العالم. الآن حتنكفئ أمريكا على نفسها، وسيظهر يعود الآن التوازن العالمي. وهذه المرة بعد أن كان في الماضي توازن رأسمالي من جهة وشيوعي من جهة أخرى، الاشتراكية الشيوعية اللي كان الاتحاد السوفيتي، الآن هناك توازن وفيه محور المقاومة، فيه كلمة للمؤمنين، فيه الإسلام، فيه العرب طبعا إلى جانب أهلنا في إيران. أصبحنا نشكل واقع العالم الجديد بعد الهزيمة الأمريكية المدوية في المنطقة، بعد أن هزمت الولايات على فكرة الولايات المتحدة أول مرة تعلن هزيمتها عندنا في اليمن في البحر الأحمر، لم تعلن هزيمتها إطلاقا يعني خلال العقود كثيرة ربما بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن، أنه ما قد خرجت رئيس أمريكي قال إحنا انهزمنا إلا في الصومال صح، لكن كان انسحبوا وراحوا لهم. عندنا هنا في اليمن هزموا، وهزموا اليوم أمام إيران. فنحن أمام مرحلة ما بعد الهيمنة الأمريكية على العالم، وستحل كل القضايا إن شاء الله تعالى.

طبعا يبدو أن الدبلوماسية الأمريكية في عهد دونالد ترامب الثاني بدأت تصطدم مبكرا بصخور الواقعية السياسية التي لا ترحم، خاصة حين يتعلق الأمر بملف شائك كالملف الإيراني. إن خفض واشنطن لسقف توقعاتها من زيارة ترامب الحالية إلى بكين، وتزامن ذلك مع استجداء صريح لموسكو عبر إرسال مبعوثين رفيعي المستوى، ليس مجرد مناورة تكتيكية، بل هو اعتراف ضمني بحجم المأزق الذي تواجهه الإدارة الأمريكية في محاولتها تدويل الصراع في مضيق هرمز وشرعنة حرب جديدة ضد طهران. فبينما كان ترامب يمني النفس بانتزاع تنازلات صينية كبرى، جاءت تصريحات وزير خارجيته ماركو روبيو لتكشف عن تراجع الطموح من اتفاق شامل إلى مجرد الأمل في عدم استخدام الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي بحريني في مجلس الأمن. هذا التراجع يعكس حقيقة أن الصين التي تضع مصالحها التجارية والطاقوية مع إيران فوق أي اعتبارات أخرى لن تقدم لترامب هدايا مجانية، خاصة وأن الأجندة الصينية مزدحمة بملفات تجارية تفضل بكين تقديمها على أي مغامرة جيوسياسية أمريكية. وفي المقابل فإن عودة واشنطن لفتح الجبهة الروسية عبر تحركات ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر تشير إلى أن البيت الأبيض يدرك جيدا أن مفتاح أي تحرك دولي ضد إيران يمر حتما عبر الكريملين، لكن موسكو التي تقف اليوم في خندق واحد مع طهران لن تقبل بدور المسهل لخطط عدوها ترامب دون ثمن باهظ يبدأ من إنهاء حرب أوكرانيا بشروطها ولا ينتهي برفع العقوبات. إن هذا التخبط بين العواصم الكبرى يثبت أن محاولة ترويض الجمهورية الإسلامية عبر سياسة المحاور لم تعد تجدي نفعا، وأن المأزق الأمريكي يتفاقم كلما حاولت واشنطن الهروب من فشلها العسكري والدبلوماسي المباشر مع إيران نحو صفقات مقايضة دولية متعثرة. نحن أمام مشهد دولي لم تعد فيه الولايات المتحدة قادرة على فرض إرادتها منفردة، بل أصبحت مضطرة للمناورة في مساحة ضيقة بين فيتو صيني متربص ومطامع روسية لا سقف لها، ما يجعل من طموحات ترامب في حصار إيران مجرد حبر على ورق في انتظار توافقات دولية تبدو أبعد من أي وقت مضى.

مستمعينا بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. طبعا كان البعض يظن ومنهم هي منعواس المنعسة اللي في قناة الجزيرة، كل ما يسألها يقول أنه الصين خايفة من تايوان وتايوان تشكل خطر على الصين وترامب حيروح يضغط على الصين أنه أنا أشغلك في تايوان. يعني كانوا متوقعين أنه حيروح لعند تشي الرئيس الصيني ويقول له أنا عاد أفلت لك تايوان وانت فلت لي إيران. تصوروا، بعضهم كانوا هكذا متوقعين. طيب فل يعني أصلا الصين ما كانتش تدعم إيران هذا كالدعم اللي أنت بتدعم المتمردين في تايوان. تايوان جزء من الصين وانت دعمت متمردين علشان لكن قد يكون هذا الطرح طرح أو ربما هدده الرئيس الصيني قبل ما يخرج من أمريكا، يقول له لا تطرحش هذا الطرح لأنه يضحكوا على عقلك. فجلست هيا من عواست كل مرة تقول أنه ملف تايوان، ملف تايوان، ويضغط بملف تايوان. ما تحاكاش من ملف تايوان، بل بالعكس وهو مروح وهو في واشنطن بعد ما كمل الزيارة، أعتقد أنا كأننا سمعت هكذا خبر أنه قال أنه يحذر تايوان من أي تصعيد عسكري ضد الصين. أنا لمحت هكذا تصريح لترامب بعد ما زار الصين، مدري هو صحيح أو مش صحيح، لكن إذا حتى ما هو صحيح الرجل ما فتحش موضوع تايوان لأنه يعرف قدرة الصين وقوة الصين على وأيضا وضعفه نفسه أنه ما عادش قادر يدعم تايوان. طالبين تريليون ونص، تصور وزارة الحرب الأمريكية طالبة من الكونغرس يوافق على ميزانية السنة القادمة تريليون ونص يدعم حروب في العالم، حروب ما له دخل الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي اللي بيدفع من ضرائبه بيدفع ميزانية هذه الحروب. فتريليون ونص علشان يحارب حروب ما لهم دخل فيها. فعموما ما رح لا يهدد بتايوان ولا شيء، رح وهو منكس سبلته وراح يسلم إدارة العالم للتنين الصيني، لكن التنين الصيني سيدير المسألة. إيش حيدير المسألة؟ بإيش؟ بطريق الحرير. طريق الحرير طبعا هي الطريقة القديمة التي كانت خط التجارة البري البحري، طبعا بري وبحري، خط التجارة طريق الحرير وطريق اللبان. طريق اللبان كان انطلاقه من هنا من اليمن، لأن اليمن كانت متفردة ببيع اللبان، فكان طريق اللبان من هنا منطلق من اليمن، وطريق الحرير منطلق من الصين، وكانت تلتقي في كثير من نقاط من شرق آسيا إلى أوروبا. اليوم الرئيس الصيني أو الحكومة الصينية بشكل عام تريد إعادة طريق الحرير بمشروع الطريق والحزام، عاملة طريق حرير تشغل نقاط تجارية وتبادل تجاري